إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

وعن المسير إليه لن أتخلف يا مالك روحي ومانحها الهدى انظر إلي فأنت أكرم من عفا يا مالكا روحي يا مالكا روحي ومانحها الهدى انظر إلي فأنت أكرم من عفا يا مالك

لا والذي لا

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أشهد أن لا

من عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا.

لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: مصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن الكريم أحبتي هو الضياء والنور والنجاة من الغرور، فيه شفاء لما في الصدور، من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله، وكما يقول الشاعر: كتاب الله دستور الحياة، حياة الروح بل روح الحياة، به نزل الأمين على أمين، فكان الأمن في كل الجهات.

0: بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع برنامجكم المتجدد بصائر أو بصائر القرآن، الذي نستعرض فيه تدبرا لآيات القرآن الكريم. في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد نورس سميع أبو نورس، المتخصص في التفسير وعلوم القرآن وعضو رابطة إدلب. أهلا وسهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور عمر، الله يحفظكم وجزاكم الله خير.
0: فضيلة الدكتور، في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن أسماء الله الحسنى وعن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتوقفنا عند اسم الله الرب. تحدثنا عن اسم الله الرب وأنه كثير الذكر في القرآن الكريم، ومن أوائل التنزيل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن أوائل السور المكتوبة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وذكرتم فضيلة الشيخ أن الإنسان في الصلاة يذكر هذا الاسم مرارا، فعندما يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عندما يركع سبحان ربي العظيم، عندما يرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، عندما يسجد سبحان ربي الأعلى. فكل يعني حركة من حركات الصلاة يصحبها الإنسان بذكر لله عز وجل يتناول اسم الله الرب. وكما ذكرتم فضيلة الدكتور في اللقاء السابق أن أول ما يسأل عنه الإنسان في القبر عن الرب، من ربك؟ وذكرتم أيضا فضيلة الدكتور أن الطواغيت دائما يدعون الربوبية، وعندما يواجهون أهل الحق يسألونه عن ربه، وهذا ما فعله فرعون لعنه الله عندما خاطب موسى وقال من ربكما يا موسى. وصلنا عند هذا في اللقاء الماضي فضيلة الدكتور، نكمل الحديث عن الرب سبحانه وتعالى.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حياكم الله دكتور عمر، وحيا الله الإخوة المستمعين في هذا البرنامج، برنامج بصائر القرآن. ونسأل الله عز وجل أن ينفعكم إخوتي المستمعين بما آمين. نقول وبما تسمعون، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما بدأنا في الحلقة الماضية بالتكريم قبل التعليم، لكن نبدأ الآن بقول أن الكلام كلام المتكلم هو رزق المستمعين، فإن شاء الله الله عز وجل يرزقنا على قدر استماعكم. وأيضا من باب التكريم أنك إذا حفظت ويعني استمعت إلى أسماء الله الحسنى، حقيقة أنت تحقق أعظم رسالة خلقت من أجلها. يعني قبل أن نبدأ باسم الله الرب بما وصلنا به إلى الحلقة الماضية، نتناول دكتور عمر أيضا فائدة عظيمة من فوائد أسماء الله الحسنى ومعرفة الله عز وجل، وهي لو جلت سألت أي إنسان لماذا خلقت، يقول خلقت من أجله العبادة، خلقت من أجل العبادة. وفعلا الإنسان مفطور أصلا دكتور عمر على العبادة، فإن لم يعبد الله سيعبد غير الله قولا واحدا. الإنسان مفطور في يعني فطرته على أن يكون عبد، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لسواه. فأنت يا أخي المستمع كن عبدا لله، لا تكن عبدا لسواه. فإذا حققت هذه الغاية في عبادتك لله، حققت أصلا وجودك في هذا الحياة وأصلا وجودك في هذا الكون. يقول الشاعر أنا لله لا لعزة ولا مناتي، قد أبانت غايتي في آية في الذاريات.
0: الله.
1: قد أبانت غايتي في آية في الذاريات. ما هي الآية التي أبانت غايتي؟
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: الله يفتح لك دكتور عمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سئل ابن عباس رضي الله عنه وترجمان القرآن، ما معنى قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قال ابن عباس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون.
0: الله الله،
1: إلا ليعرفوني. فأنت بدون معرفة لله عز وجل ستكون عبادتك ناقصة. بالعكس، إذا عرفت الله أحببت الله، وهي الغاية العظمى. أنت يعني بدون معرفتك لله ربما تخاف من الله، ربما تبتعد عن الله، ربما لا تريد أن يعني تسمع عن الله، لكن إذا عرفته أحببته. وهذه غاية المعرفة، غاية المعرفة أن توصلك إلى المحبة. غاية نحن عندما نتكلم عن أسماء الله ليس المراد فقط أن نفهم معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي وأسقاطاتها، لا لا، أنا أريد منك أخي المسلم أن تصل بمعرفتك لله إلى محبة الله. وهذا المعنى الذي أراده الله والله أعلم في سورة البقرة عندما قال والذي

0: والذين آمنوا أشد
1: حبا لله.
0: والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأنهم عرفوه، ومن عرفك أحبك سبحانك وبحمدك جل جلالك. هذه حقيقة، من عرف الله كان لله. علماءنا كانوا يقولون من كان بالله عرف كان له أخوف. أنا أقول لهم أنتم قطعتم الطريق على العبادة. الأصل من كان لله عرف كان لله أحب وأشغف.
1: جميل جدا هذا الكلام، من كان بالله أعرف كان له أحب
0: وأشغف. نعم. ليش تقول لي أخوف؟ نعم، يعني هذه قاعدة للأسف تربينا عليه، وهذا خطأ طريق على الله عز وجل. من كان بالله أعرف كان الله أخوف، نعم، لكن من كان بالله أعرف كان له أحب وأشغف. أنت كلما تعرف، لا، عندما تعرف على اسم الرب مثلا، دخلنا عليه جزاك الله خير، على اسم الرب ستجد أن هذا الرب جل جلاله يتقرب إليك بالحب، يتقرب إليك بالعطاء، يتقرب إليك بالود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن
1: ودا. الله،
0: هذا المراد، هذا المراد من معرفة أسماء الله الحسنى، أن تصل إلى محبته جل جلاله، وأنت وده، أن يعني تتعبده، وأنت تتلذذ بعبادته. فمن أسماء الله عز وجل العظيمة المباركة اسم الله عز وجل رب. حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمناسبة قال لما سمع قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب.
1: الله،
0: فهذا اسمه من أسماء الله الحسنى بالدليل. بعض الأخوة طلاب العلم يعني بيقول لك اسم الرب ليس يعني اسما لله عز وجل، لا، الله عز وجل ذكره اسما مفردا. قال مثلا في سورة ياسين سلام قولا من
1: رب رحيم،
0: مفردا سلام قولا من رب رحيم. وقال في سورة سبأ بلدة طيبة ورب غفور، إذن الرب أيضا اسم مفرد.
1: ورب الناس
0: لا، يعني هي مضافة هنا. نعم. يشكل عليهم أنه إذا أضيفت صارت لله، أما إذا لم تضف فهي ليست اسم لله. لا، هي اسم لله ولو كانت مفردة. هذا الاسم أو هذه الكلمة. معنى الاسم قلنا أنه لغة هو السيد المسؤول المربي.
1: إذن في اللغة معاني اسم الرب السيد
0: المسؤول
1: المربي.
0: نعم. والله عز وجل قلنا أخيرا أنه الله عز وجل ربانا ليس فقط بالنعم، إنما ربانا أيضا
1: بالقيم.
0: وهنا ندخل على المعنى الاصطلاحي. نعم. ونتوسع قليلا، الله يجزاك الخير، بهذا الاسم لكي نلامس، لا أقول أسماع المستمعين، ولكن نلامس قلوبهم. نعم. فحضر قلبك أخي المستمع لاستماع عن الله عز وجل، عن اسم الرب ما لم تسمعه من قبل.
1: الله
0: حقيقة.
1: الله،
0: أول شيء في التعريف
1: تشوقنا يا شيخ.
0: والله هو المراد التشويق من أجل أن أصل إلى الخالق.
1: تماما.
0: نحن غايتنا أيها الإخوة أيها المستمعون دكتور عمر، والله الغاية ليست الوصول إلى المخلوقين، وللأسف كلنا يعلم عن المخلوقين الكثير الكثير الكثير، لكن إذا أردنا أن نتعرف على الخالق لا نعلم عنه إلا القليل القليل. فخلينا نبدأ بسم الله الرب.
1: يلا على بركة الله.
0: الله يبارك فيك دكتور عمر. أول شيء أخي المستمع، الرب اصطلاحا هو الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم وهداك للقيم.
1: نعيد،
0: احفظ هذا التعريف. هو الذي أوجدك من العدم،
1: أوجدك من العدم،
0: وأمدك
1: بالنعم
0: وهداك
1: بالقيم،
0: وهداك للقيم.
1: للقيم.
0: وهداك للقيم، وهذا كله عليه أدلة من القرآن ومن السنة ومن واقع. نعم. الناس، أول شيء أوجدك من العدم، من أنت قبل أن توجد؟ لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر
1: لم يكن شيئا مذكورا؟
0: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. فأنت يا أيها الإنسان، من الذي أوجدك؟ من الذي نقلك من العدم إلى الوجود، من لا شيء إلى شيء؟ بل جعلك الرب جل جلاله سيد الكون. الإنسان عند الله عز وجل هو سيد المخلوقات على الإطلاق، لأنه هو الغاية المرادة من الخلق. فأنت مكرم بالإيجاد، أوجدك الله عز وجل من العدم وجعلك أفضل خلقه. يعني نقول دائما كلمة، فخر الصناعة الإلهية هو الإنسان.
1: الله.
0: الذي أبدأ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ
1: خلق الإنسان من طين.
0: وفخر الصناعة الإلهية الإنسان. الإنسان فخر ذلك الله عز وجل، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن
1: تقويم.
0: يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟
1: الله.
0: ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي تعصي ويستر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟
1: سبحانه وتعالى،
0: إنه الله. ربي لك الحمد العظيم، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لأحد إلاك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين لك.
1: الله الله الله،
0: هذا هو المراد، أن تستبين أسماء الله في خلق الله، في نفسك أنت. طلع عليك فلينظر الإنسان مما خلق. الله عز وجل وجه البوصلة إليك أنت. طلع، ضع يدك على عينك، ضع يدك على هذا رمشة العين الذي خلق من العدم. طيب خلقنا من العدم فجعلنا في أحسن تقويم، وله الحمد والمنة. تمام. طيب حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام، شوف سبحان الله، مو نتكلم عن أسماء الله من خلال أنبياء الله الذين هم أعرفوا خلق الله بالله.

0: سيدنا نعم. إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي ذو الأصنام، وكل حد يتعبدهم من غير الله سواء كان بشر أو حجر فكله قال إنهم عدو لي إلا
1: رب العالمين.
0: رب شوف بعدين شوف عرفوا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. شوف الدليل الذي خلقني فهو
1: يهديني
0: إلى القيم والنعم فهو يهدين، والذي هو يعني يطعمني ويسقين، والذي يميتني ويحمين، وإذا مرضت
1: فهو
0: كل هذا من صنع الرب جل جلاله. فتطور يا عبد الله يا إنسان كم الله عز وجل يتجلى عليك باسمه هذا العظيم الجميل الجليل اسم الرب سبحانه وتعالى يصحبك في كل شيء. فأولا اسم الرب قلنا أوجدك من الأرض، ثم إيش قلنا
1: أمدك
0: يعني إيجاد وإمداد. دكتور عمر إيجاد
1: وإمداد
0: أمدك الله عز وجل، لم يخلقنا ويتركنا حاشا الله عز وجل، ما خلق وترك إنما خلق وربه
1: الله.
0: فأمدنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، بكل ثانية ملايين النعم تغشاك أيها الإنسان يا عبد الله، ملايين النعم أخي المسلم، ملايين النعم. أنت في سيارتك، أنت الآن في عيادتك، أنت الآن في بيتك، أينما كنت الحظ اسم الرب سبحانه وتعالى كيف يمدك بملايين النعم في اللحظة الواحدة. أضرب مثال سريع دكتور عمر إذا سمحت لي، رمشة العين هاي كل يتكون الآن ترمشونها بعينك، حتى الدكتور عمر رمش بعينه لكن بدون ربما بدون أن ينتبه هذه النعمة رمشة العين. لو الله عز وجل تخلى عن إمدادنا بهذه النعم،
1: الله
0: أوجدك من العدم أمدك بالنعم، لو الله عز وجل تخلى عن إمدادنا لحظة هذه الرمشة نزلت لم تصعد، نزلت ولم تصعد إلى فوق، إيش بصير؟
1: يعمل
0: إنسان.
1: نعم.
0: طيب إذا ارتفعت ولم تنزل
1: تجف العين
0: طيب إذا هل شكرت الله على هذه النعمة؟ لو الله سبحانه وتعالى أخي المستمع، لو الله سبحانه وتعالى لم يكلفك من الأوامر ولا من النوي شيء أبدا، لا لك صلي ولا لك صوم ولا لك حج، فقط قال لك هذه رمشة العين اشتغل علي، ارفع لما بتلزمك ونزلها لما ما بتلزمك، قلت له دخيلك يا رب أعبدك وأصلي لك. صح
1: الله صحيح نعم.
0: فهذه النعمة البسيطة رمشة العين، رمشة العين هذه من القلب وخفقاته، يدك عندما تذهب وعندما تأتي من يده يمدها؟ ما الذي يمدك بتحريك يدك وتحريك رجلك بهذه الملايين الخلايا التي تعمل الآن في رأسك وأنت لا تدري كيف تعمل؟
1: في بيت أبيات تنسب للإمام الغزالي يقول قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول، وكذا الأنفاس هل تحصرها؟ لا ولا تدري متى عنك تزول، أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول.
0: الله الله.
1: هذا أشياء يعني موجودة عند الإنسان، نعم كثيرة جدا وهو لا يدركها
0: بالضبط. يعني نحن يعني وما بكم من نعمة
1: فمن الله.
0: فاسم الرب سبحانه وتعالى هو الذي يمدك بالنعم التترى يعني ودون أن تشعر. فأنت يعني عندما تلاحظ هذه النعم الذي إذن أمد بالنعم وهداك للقيام. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة موسى مع فرعون قال فمن ربكما يا موسى، قال خلينا نأخذ هنا المعنى الاصطلاحي للكلمة من خلال القرآن الكريم الذي نحن نتدبره في برنامجكم المبارك بصائر، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه
1: ثم هداه،
0: هو الذي خلق ثم هداه للنعم وهداه بالنعم وأكرمه بالنعم وأكرمه بإيش؟
1: بالقيم.
0: أما الإكرام بالقيم فهذا شيء عظيم جدا جدا أخي. كل مخلوق من العرش إلى الفرش، من أصغر الذرة إلى أعظم مجرة، كلها الله سبحانه وتعالى رسم لها طريق وسبيل وهداها الطريق المستقيم أبدا، وكلها تعمل بمنظومة إلهية لا ليس فيها خلل أبدا أبدا. الرب سبحانه وتعالى جعل لها هداية لما يعني بيقول علمانا لما يصلح شأنها هاي في المخلوقات
1: العادية. إن هديناه السبيل
0: إما شاكرا وإما كفورا، أو إن هديناه ألم نجعل عينين وإنسان وهديناه السبيل
1: وهديناه
0: النجدين. لكن المقصود أنه الهداية هنا هداية الله عز وجل الرب للمخلوقات كلها هداية معرفة شؤونهم وإدارة أمور حياتهم بما يعود لهم بالنفع والمصلحة. فنضرب مثال على المخلوقات العادية ثم نصل إلى الإنسان الذي كما قلنا هو فخر الصناعة الإلهية وهو أعظم يعني مخلوق على وجه الأرض، وهو أيضا المطلوب منه أكثر مما هو مطلوب من غيره. أول شيء مثال سريع خلينا نأخذ النمل. هذا المخلوق البسيط الصغير الذي لا نشعر به يمشي هونا ما أجمله لا نسمع له عسا ولا خبر، لكن مع ذلك له نظام دقيق هداه الله عز وجل إليه حتى أنه يفعل قرى في داخل القرى، عنده مستودعات، عنده مستشفيات، عنده طرق، عنده تنظيم، عنده إشارات مرور،

0: معنى في القرى. لكن قبل أن تدخل إلى القرية، النمل الله عز وجل هداها إلى ما يصلح شأنها من حيث الطعام. أنت اللي عم ترقد على رزقك، اسمع كيف الله عز وجل يرزق النمل بدون تعب، ولكن يعني أنت رزقك إن شاء الله مضمون، فاشتغل بما يعني مطلوب منك. النمل عندما يأخذ أكله أو طعامه من يعني الطرق هي البقوليات مثلا، فيأخذ مثلا الرز، الحنطة، الشعير، الكزبرة وغير ذلك من الحبوب، عندما يأتي بها إلى يعني باب الجحر اللي يدخلها، يا سبحان الله يقف فيجففها قبل أن يدخلها.
1: سبحان
0: لماذا
1: الله.
0: يجففها؟ سأل مهندسي الزراعة
1: أنها تنبت،
0: لأنه إذا كانت دخلت جافة قد تنبت، فيجففها قبل أن ينزلها. طيب قبل أن ينزلها أيضا فان حركتان، يقسمها نصفين، يقسمها نصفين حتى قال إذا نزلت وهي كاملة إذا أصابتها رطوبة أيضا تنبت، فعندما يقسمها نصفين لا تنبت يقينا. مهندس زراعة يعني النمل. لكن العجيب في هداية الله لهذا النمل أنه يقسم كل الحبوب قسمين إلا الكزبرة، يقسمها أربع أقسام ذكر العمر. تعالوا يقسمها أربع أقسام، رب العالمين رب النمل سبحانه وتعالى يقسمها أربع أقسام. لما؟ قال لأن البقوليات كلها إذا قسمها قسمين لا تنبت، إلا الكزبرة إذا قسمها قسمين تنبت، أما إذا قسمها أربع أقسام لا تنبت.
1: سبحان الذي هداهم.
0: هدا؟
1: نعم،
0: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأمثلة كثيرة حتى ما يعني يأخذنا الوقت. ننتقل إلى اسم الله سبحانه وتعالى الرب الذي هدى الإنسان إلى القيام، وهو هذا المراد أصلا. الله سبحانه وتعالى أخي المستمع هداك لأعلى القيم يا أيها الإنسان، لأنك أنت المراد من خلق الله عز وجل في هذا الوجود. سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخرك له
1: سبحانه وتعالى،
0: فلا تشتغل بمسخر عن المسخر، المسخر عن المسخر، اشتغل بالله سبحانه وتعالى. كيف الله سبحانه وتعالى هداك للقيام أكثر مما هدى هذه المخلوقات البسيطة، النمل، النحل، حتى يعني الطائر في السماء، كله الله عز وجل هدى. لكن أنت أيها الإنسان أول شيء هداك بفطرة عظيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فأنت يا أخي أيها المستمع أنت مفطور كما قلت قبل قليل على عبادة، فإن إما أن تعبد الله وإما أن تعبد غير الله، والله عز وجل يريدك لنفسه، يريدك أن تعبده ليرفع شأنك ويعلي قدرك وتحقق الأصل في وجودك وحياتك. فمن هنا الله سبحانه وتعالى لإرادته الخير لك وفطرك عليه أرسل لك الرسل. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل أستاذ دكتور عمر؟
1: للهداية.
0: للهداية. نحن الآن يعني النبي صلى الله وسلم عليه وأنبياء الله عز وجل كلهم جاءوا من أجل أن يخرجوننا من الظلمات
1: إلى النور،
0: إلى النور، من أجل أن يهدوننا، أن يفتحوا بصائرنا، من أجل أن يرينا الحق حقا. فهذا فعل ربك بك أنه أرسل لك الرسل العظام والأنبياء الكرام من أجل أن يخرجوك من الظلمات
1: إلى النور،
0: إلى النور. الشيء الثالث والأخير في موضوع الهداية للقيم، الله سبحانه وتعالى يعني في بداية القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب للهداية للقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في سورة الإسراء، أما في سورة البقرة وهي فاتحة السور بعد الفاتحة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
1: هدى للمتقين.
0: فإذا غاية القرآن الكريم أن يهديك للقيم العالية، هداية للقيم القيم العظمى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم هداية للقيم العظمى. مرة ثانية وأختم، وأعظم الهدايات سواء كان بالفطرة أو عن طريق الأنبياء والمرسلين أو عن طريق كتاب الله العظيم، أعظم الهدايات أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك،
1: الله.
0: وإذا رأيت الوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة فسأله من الذي أبكاك، وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فسأله كيف تعيش وتحيا وهذا السم يملأ فاك، وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من الذي أرساك،
1: الله.
0: وإذا رأيت شعاع الشمس يدنو وهو أبعد كل شيء فسأله من الذي أدناك، وإذا رأيت القمر يسري ناشرا أنواره فسأله من الذي أسراك، سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لأحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإن

0: إنني في كل شيء أستبين لك يا أيها الماء المهين مهلاً، من الذي بالله جل جلاله أغرك؟
1: الله الله الله، هذا رائع الكلام، والله سبحان الله، أبيات رائعة جدا.
0: الله يبارك فيك.
1: سبحان الله، والله اللقاء بكم فضيلة الدكتور ماتع جدا،
0: تسلم.
1: وأنا سبحان الله يعني أستعبر وأنا أسمع هذا
0: أراك.
1: الكلام الرائع جدا. سبحان الله، ونتمنى لو أن يعني الوقت يسعفنا أكثر، يعني هذه الأيام لا أعدها من الدنيا، هذه الأيام التي نتحدث فيها عن الله وعن أسماء الله الحسنى، هذه من الآخرة. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الشاشات وعبر الأثير، أتقدم بالشكر العظيم لسعادة الأستاذ دكتور محمد نورس سميع أبو نورس، المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء إدلب. وإلى اللقاء بكم مجددا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع برنامجكم بصائر. تترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن سعد بن معاذ رضي الله عنه. في العام 31 من عمره أسلم سعد بن معاذ، وفي 37 مات شهيدا. وبين يوم إسلامه ويوم وفاته قضى سعد بن معاذ رضي الله عنه أياما شاهقة في

خدمة الله ورسوله. أسلم سعد بن معاذ وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة، وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة كان دور بني عبد الأشهل قبيلة سعد مفتحة الأبواب للمهاجرين، وكانت أموالهم كلها تحت تصرفهم في غير من ولا أذى ولا حساب. وتجيء غزوة بدر، ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار ليشاورهم في الأمر، ويميم وجهه الكريم شطر الأنصار ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وينهض سعد بن معاذ قائما كالعلم يقول: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. أهلت كلمات سعد كالبشريات، وتألق وجه الرسول رضا وسعادة وغبطة، فقال للمسلمين: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم.

وفي غزوة أحد وعندما تشتت المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها جيش المشركين، لم تكن العين لتخطئ ما كان سعد بن معاذ. لقد سمر قدميه في الأرض بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يذود عنه ويدافع في استبسال هو له أهل وبه جدير. وجاءت غزوة الخندق لتتجلى رجلة سعد وبطولته تجليا باهرا ومجيدا. وخرج سعد بن معاذ حاملا سيفه ورمحه وهو ينشد ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. وفي إحدى الجولات تلقت ذراع سعد سهما قذفه به أحد المشركين، وتفجر الدم من وريده وأسعف سريعا إسعافا مؤقتا يرقأ به دمه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل إلى المسجد وأن تنصب له به خيمة حتى يكون على قرب منه دائما أثناء تمريضه. وحمل المسلمون فتاهم العظيم إلى مكانه في مسجد الرسول، ورفع سعد بصره شطر السماء وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا للشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكانت إصابته هذه طريقة إلى الشهادة، إذ لقي ربه بعد شهر متأثرا بجراحه، ولكنه لم يمت حتى شفي صدره من بني قريظة. بعد أن يأست قريش من اقتحام المدينة ودب في صفوف جيشها الهلع، حمل الجميع متاعهم وسلاحهم وعادوا مخذولين إلى مكة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك يهود بني قريظة يفرضون على المدينة غدرهم كلما شاءوا أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. هنالك أمر أصحابه بالسير إلى بني قريظة، وهناك حصروهم 25 يوما. ولما رأى هؤلاء ألا منجى لهم من المسلمين استسلموا وتقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجاء أجابهم إليه، وهو أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان سعد حليفهم في الجاهلية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من جاءوا بسعد بن معاذ من مخيمه الذي كان يمرض فيه بالمسجد. جاء محمولا على دابة وقد نال منه الإعياء والمرض، وقال له الرسول: يا سعد احكم في بني قريظة. وراح سعد يستعيد محاولات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق

والتي كادت المدينة تهلك فيها بأهلها. وقال سعد: إني أرى أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. وهكذا لم يمت سعد حتى شفي صدره من بني قريظة.

0: كان جرح سعد يزداد خطره كل يوم بل كل ساعة. وذات يوم ذهب رسول الله لعيادته فألفاه يعيش في لحظات الوداع، فأخذ عليه الصلاة والسلام رأسه ووضعه في حجره وابتهل إلى الله قائلا: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. وهطلت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم على الروح المودعة بردا وسلاما، فحاول في جهد وفتح عينيه راجيا أن يكون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في الحياة، وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله. وتملى النبي وجه سعد آنذاك وقال: هنيئا لك أبا عمرو. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت ممن حفروا لسعد قبره، وكنا كلما حفرنا طبقة من تراب شممنا ريح المسك حتى انتهينا إلى اللحد. وكان مصاب المسلمين في سعد عظيما، ولكن عزاءهم كان جليلا حين سمعوا رسولهم الكريم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وغدا نلتقي في حلقة جديدة من برنامج صحابة رسول الله. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية بسام محسن ومحمد صلاح، ولكم مني من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي أجمل تحية، استودعكم الله.
1: تمام 5 PM ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الأحد السادس من شهر المحرم من عام 1448 للهجرة، الموافق للواحد والعشرين من شهر حزيران من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآي من سورة طه، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

فاخلع نعليك فاخلع نعليك.

ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآي من سورة طه، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي. يصحبنا الآن الدكتور مزاحم المصطفى في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المؤمن المراقب لله تعالى في كافة أعماله تقل أخطاؤه، ولكن قد تزل قدمه فيأتي بعمل لا ينبغي صدوره، فيذكر الله فيرى مبلغ خطيئته فيقلع عنها نادما مستغفرا. فالمؤمن يخطئ، فكل ابن آدم خطاء، لكن عليه إذا أخطأ أن يثوب إلى رشده، وإذا زلقت قدمه فكبى أن ينهض من كبوته وأن يزيح ما علق به من إثم، ثم يستأنف طريقه إلى غايته المنشودة. والله سبحانه وتعالى يطلب من المخطئ أن لا يصر على خطيئته، بل يحضه على طلب المغفرة المؤدي إلى محاسبة النفس ومراقبة الله تعالى التي تحيي موات الإيمان. وكفارة الخطيئة في الإسلام لا تحتاج إلى اعتراف لأي شخص كان، كما أن الخطيئة لا تبقى معلقة على رأس الفرد، وإنما باستطاعة أي مخطئ أن يتوجه إلى ربه مباشرة نادما على خطيئته، طالبا المغفرة، ليفتح الله له بابه ويمنحه رحمته وعفوه. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويذكر الله صفات المؤمنين الذين يستحقون مغفرته بقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمغفرة يمنحها الله لكل من تاب ولكل من أناب إليه مهما اقترف من آثام. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قيل إنه ليس في القرآن الكريم أعظم فرجا لنفسية المؤمن من هذه الآية، لأنها تفتح باب الرجاء على مصراعيه. والإسلام يجعل فرصة التطهير والتخلص من الآثام ممزوجة بالتزود من الخير، فيجعل عمل الخير تكفيرا للإثم، وفي ذلك ما فيه من الحث على عمل الخير. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات تؤدي إلى المغفرة. يقول تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فيقين الإنسان بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه إذا استغفره غفر له. والقرآن الكريم يجعل الاستغفار من الذنب والإقلاع عنه وسيلة لنيل رحمة الله ونيل الخيرات والعطايا في الحياة الدنيا. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أن المقبل إلى عبادة الله تعالى يبقى في الدنيا

يا منتظم الحال مرفه البال، ويقول سبحانه وتعالى فيما جاء على لسان نبيه هود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول سبحانه وتعالى فيما جاء على لسان نبيه نوح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكان بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد وفاته: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة، ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

ظلال آية. الكلم الطيب لا يضيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. مستمعين الأكارم، كل كلمة نقولها لها وجهتان، إما تصعد للسماء أو تهوي بنا في النار، فأي كلمك أنت؟ قال ابن كثير: الكلم الطيب هو ذكر الله، والعمل الصالح هو أداء الفرائض، فمن أراد العزة فليلزم الاثنين. والكلم الطيب له ثلاث صفات: طيب في لفظه، وطيب في معناه، وطيب في وقته. طيب في لفظه: لا سب، لا غيبة، لا كذب، لا سخرية. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لسانك إما يبني لك قصرا في الجنة أو يحفر لك حفرة في النار. طيب في معناه: من ذكر وتسبيح وتهليل واستغفار وأمر بمعروف ونهي عن منكر، من كلمة تواسي بها قلبا مكسورا وتجبر بها خاطرا. طيب في وقته: الكلمة الطيبة في وقت الغضب عبادة، الاعتذار بعد الخطأ رفعة. سبحان الله، تقولها يأخذها ملك ويصعد بها لله، والله يباهي بك ملائكته، شرف ما بعده شرف. كثير منا من يعامل الناس بأخلاق عالية وكلام طيب، ولكن للأسف كثير من الناس لا يلقي بالا لهذا الكلام الطيب، وينظرون إلى الكلم الطيب على أنه ضعف أو عجز. أقول لك يا صاحب الكلم الطيب: لا تحزن لعدم وجود مكانة كلامك الطيب في قلوب بعض الناس، يكفيك أن هذا الكلم الطيب لا يضيع، بل يصعد إلى الله سبحانه وبحمده، والله سبحانه وتعالى يرضى عن طيب الكلام ويأمر به. وقولوا للناس حسنا. لسانك ميزان قلبك، لو كان قلبك عامرا بالله فلا ينطق لسانك إلا الطيب من الكلام، ولو كان قلبك خريبا والعياذ بالله

0: سيخرج الكلام الخبيث على لسانك. راقب لسانك قبل أن تتكلم، اسأل هل هذه الكلمة ستصعد إلى الله، وإلا فاسكت. انثر الكلمة الطيب، اجبر الخواطر. كلمة جزاك الله خيرا كلم طيب، دعوة لأخيك بظهر الغيب كلم طيب. تذكر لا ينفعك في القبر إلا عملك وكلامك الطيب الذي صعد لله تعالى. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة، واجعل كلامنا ذكرا، وصمتنا فكرة، ونظرنا عبرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان أثر الفراشة، إعداد بدرية عبد العليم، يقرأها لكم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

كثير من الأشياء العظيمة في الحياة لا تبدأ بخطوات كبيرة، بل ببدايات صغيرة عادة الإنسان لا يلتفت إليها. كلمة عابرة، موقف لطيف، قرار بسيط، أو عادة يومية متواضعة، ومع مرور الوقت تتسع آثارها لتصنع فرقاً لم يكن متوقعاً. هذا ما يعرف بأثر الفراشة، الفكرة التي تشير إلى أن حدثاً صغيراً قد يقود إلى نتائج كبيرة تتجاوز ما نتخيله، وليس المقصود بذلك أمراً غامضاً، بل حقيقة نراها في حياتنا كل يوم. فكم من كلمة تشجيع غيرت مسار إنسان، وكم من فرصة بسيطة فتحت أبواباً واسعة، وكم من قرار صغير اتخذه شخص في لحظة معينة كان بداية تحول كبير في حياته. في المقابل، قد تبدأ بعض المشكلات بأمور ظن أصحابها أنها لا تستحق الانتباه، عادة سيئة، إهمال متكرر، أو كلمة جارحة قيلت دون تفكير، ثم تتراكم الآثار شيئاً فشيئاً حتى تصبح نتائجها أكبر مما كان متوقعاً. ولعل أجمل ما يقدمه لنا أثر الفراشة هو أنه يذكرنا بقيمة التفاصيل الصغيرة، فليس مطلوباً من الإنسان أن يغير العالم دفعة واحدة، بل أن يدرك أن كل عمل يقوم به يترك أثراً ما، مهما بدا بسيطاً. ابتسامة صادقة قد تحسن يوم شخص يمر بظرف صعب، ومساعدة صغيرة قد تبقى في ذاكرة صاحبها سنوات طويلة، وحتى المعرفة التي يكتسبها الإنسان اليوم قد تكون سبباً في نجاح مهم في المستقبل. ولهذا فإن بناء الحياة لا يعتمد دائماً على القرارات الكبيرة بالضرورة، فالنجاح يبدأ بخطوة، والثقة تبدأ بمحاولة، والعلاقات القوية تبدأ باهتمام صادق، والخبرة تبدأ بتجربة البداية. إن أثر الفراشة يعلمنا ألا نستهين بما نفعل، وألا نقلل من قيمة الخير مهما بدا محدوداً، فالأشياء الصغيرة ليست صغيرة دائماً، لأنها قد تكون بداية لسلسلة من النتائج.

0: النتائج التي تمتد أبعد مما نرى. لذلك حين تقوم بعمل طيب أو تتخذ قرارا صحيحا أو تغرس فكرة نافعة فلا تستعجل رؤية الثمار، فقد يكون الأثر قد بدأ بالفعل لكنه ما زال يشق طريقه حتى يأتي وقته المناسب. وكما أن الفراشة تتحرك جناحيها بخفة، فإن بعض التغييرات العظيمة تبدأ من حركة صغيرة لا يلتفت إليها أحد، لكنها مع الزمن تصنع فارقا لا ينسى.
1: خاطرة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، ذبابة فاكهة البحر المتوسط هي حشرة تتلف الفاكهة والجوز والخضروات، وتهاجم أكثر من 200 نوع من الفاكهة والخضروات المزروعة. تعتبر آفة خطيرة في العديد من دول العالم.

أخي المزارع، ذبابة فاكهة البحر المتوسط أصغر قليلا من الذبابة المنزلية المعروفة، وعلى جناحيها بقع برتقالية مصغرة. تضع أنثى ذبابة فاكهة البحر المتوسط حوالي 1000 بيضة خلال دورة حياتها، بمعدل يصل إلى 40 بيضة يوميا.

أخي المزارع، محصول المشمش من المحاصيل الاقتصادية الهامة، ولكن هناك الكثير من الآفات والحشرات التي تصيب هذا المحصول. ما هي أهم هذه الآفات وما هي الطرق الفعالة لمكافحتها؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية روبا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.

0: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. تصيب شجرة المشمش العديد من الحشرات وبأطوار مختلفة، والتي تسبب أضرار في الإنتاج لهذا المحصول الهام. حول أهم الحشرات التي تصيب شجرة المشمش وكيفية الوقاية منها، نلتقي اليوم مع المهندسة الزراعية أمان الحيجي من مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: خلينا بالبداية نتحدث عن حفار ساق اللوزيات أو الكبنودس، ما هي أعراض الإصابة؟
1: نعم، بالنسبة لحفار ساق اللوزيات، أهم الأعراض أنه أول شيء رح نحكي أنه هي تعتبر هذه الحشرة من أشد الحشرات ضرراً بالنسبة لشجرة المشمش وغيرها من أشجار اللوزيات.
0: نعم.
1: فهي تصيب الأشجار المثمرة كالغراس في المشاتل، وممكن نحن نحكي عن أهم أعراض الإصابة بالحشرة الكاملة. بنقول أنه بقرض أعناق الأوراق والقشة السطحية للأفرع. أما اليرقات لهذه الحشرة تتميز إصابتها بوجود أنفاق متعرجة وعريضة تحت القشرة وفي الخشب في منطقة التاج، وتتجه إلى الأسفل عند تقدم الإصابة. يساعد على الإصابة بهذه الحشرة مجموعة من العوامل. أول شيء ممكن تكون فقر التربة بالمواد الغذائية ونقص السماد، وبالتالي الأشجار الضعيفة عدم قدرتها، بصير عندها عدم قدرة على المقاومة. أيضا قلة الري وعدم انتظامه خلال فترة وضع البيض. أيضا أشجار مصابة بحشرات أخرى مثل الخردق الساق أو حفار ساق الخوخ. أيضا عدم توافق الأصل مع الطعم. وايضا ممكن يصير في عندي انتاج مبكر وغزير، ايضا هذا ممكن ياثر على الاصابه بهي الحشره.
0: نعم. طيب كيف تتم الوقايه من الكبنودس والمكافحه؟
1: بالنسبه للوقايه ممكن تكون عن طريق انتاج غراس سليمه من الاصابه، وذلك باجراء مكافحه دوريه لمراكز انتاج الغراس والعنايه بالعمليات الزراعيه خصوصا الري والتسميد والاشراف الفني على المراكز بانتاج الغراس وتطبيق برنامج المكافحه عليها. اضافه الى الموضوع الاهم هو ان اعطاء ريات منتظمه للبساتين والمراكز، وخاصه خلال فتره وضع البيض لهي الحشره. ايضا العنايه بالبساتين من حيث التسميد وعمليات زراعيه وطريقه ري وتقليم لانتظام بقاء الشجره قادره على مقاومه الاصابه المرضيه. بالنسبه للمكافحه، جمع الحشرات الكامله في الصباح الباكر خلال فتره النشاط، ممكن نحن نقوم بهز افرع الاشجار المثمره لكي تسقط الحشره ويتم جمعها وحرقها، وهي الطريقه بتعطي فعاليه اكبر. وهناك تعاون بين ممكن يصير بين فلاحي المنطقة مشان هذا الموضوع، تعتبر هي مكافحة ميكانيكية وهي بتساهم مع المكافحة الكيماوية بالشفاء من هذا المرض.

0: ايضا وضع البيض بيكون 10 الى 15% على الساق، لذلك ممكن نحن نكافح بطل الساق بعجينه، ممكن نحن تظهر بعجينه خاصه، هي العجينه ممكن تكون قاتله للبيوض مشان ما تطلع عندي الحشره. ايضا في عندي ان الحشرات الكامله ممكن تتغذى على المجموع الخضري قبل التداول ووضع البيوض، ممكن نحن نكافح برش الجزء الخضري بالمبيدات الحشريه المناسبه. اما عندما تكون اليرقات في منطقه تاج الشجره وفي منطقه توزع الجذور، يتم عمل حفره دائريه على بعد نصف متر من الساق، ثم يوضع فيها مبيد حشري مناسب، لانه هون بدنا نحن نقتل اليرقه. عندما تكون اليرقات تحفر الساق باستخدام، ممكن نحن نستخدم ايضا هون حبوب نحن بنقول فوستوكسين، وتوضع في النفق لتحفر اليرقات، ثم نقوم بغلق هذا النفق مما يؤدي الى اختناق اليرقه بالغازات السامه المتصاعده من هي الحبوب. ايضا ممكن نقول لا يوجد اي تاثير يستحق ذكر للاعداء الحيويه لمقاومه هذه الحشره، لذلك نلجا للمكافحه الميكانيكيه مقرونه مع المكافحه الكيميائيه.
1: نعم، من ايضا من الحشرات التي تصيب شجره المشمش عنا سوسه ثمار المشمش الذهبيه، ما هو الضرر وما اعراض الاصابه التي تسببها؟
0: نعم، بالنسبه لسوسه ثمار المشمش الذهبيه تتغذى الحشرات الكامله على اوراق الاشجار والبراعم، ممكن كمان على الازهار، نادرا على سطح الثمار الصغيره، ويتغذى ايضا اليرقه على نواه الثمره في طور مبكر، وتسبب ايضا تساقط عدد كبير من الثمار، ما يؤدي الى نقص كبير في كميه المحصول. بالنسبه للوقايه والمكافحه، إجراء حراسة عميقة للتربة خلال شهر تموز أو آب، وكذلك في شهر كانون الثاني. أيضا ممكن طريقة ثانية، جمع الثمار المتساقطة تحت الأشجار وحرقها. ممكن أيضا مكافحة الحشرات الكاملة قبل أن تتمكن من وضع بيوضها على الثمار حديثة التكوين، حيث أن تجرى رشة أولى عند عقد الثمار وسقوط التويجات الزهرية في النصف الأول من آذار بأحد المبيدات الحشرية المناسبة.
1: نعم، وأيضا من الحشرات التي تصيب شجرة المشمش عنا خنفساء القلف، أيضا ما هو الضرر وما هي أعراض الإصابة التي تسببها؟
0: بالنسبة للضرر وأعراض الإصابة، تغذى الحشرة الكاملة على الأوراق والبراعم أو قلف الأغصان والنموات الطرفية، وأيضا تحفر الإناث أنفاق لوضع البيوض، واليرقات تحفر أنفاقا عمودية على النفق الرئيسي. من مظاهر وجود هذه الحشرة ثقوب مستديرة على الأغصان وسوق الأشجار، ما يؤدي إلى جفاف الشجرة وموتها. بالنسبة لعملية الوقاية والمكافحة، ممكن نحن نتبع ما يلي: خدمة جيدة لبستان المشمش، أيضا ري منتظم، أيضا تقديم الأغصان المصابة وقطع الأشجار الضعيفة والميتة والقيام بحرقها، وللمكافحتها لابد أيضا من الرش بأحد المبيدات الحشرية المناسبة.
1: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية أمان الحيجي على هذه المعلومات الهامة حول حشرات شجرة المشمش، شكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع صباح ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اعتزاز سوريا بصمود اللاجئين السوريين الذين حافظوا على كرامة وطنهم وهويته خلال سنوات اللجوء. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، حيث أشاد وزير الخارجية بالنموذج الذي قدمه اللاجئون من خلال التمسك بقيم الحرية رغم التضحيات الكبيرة التي تكبدوها. وأضاف الشيباني أن الدولة السورية ومع مرحلة تحرر البلاد تواصل جهودها لضمان تمثيل السوريين في الخارج بصورة تليق بهم والعمل على حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم وصون كرامتهم أينما وجدوا. أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تزايد الاهتمام الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددة على أن استدامة هذه العودة تتطلب معالجة التحديات الأساسية القائمة وتوفير بيئة قانونية وخدمية تضمن عودة طوعية وآمنة ومستدامة. وأشار التقرير إلى أنه منذ الثامن من كانون الأول ديسمبر 2024 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري عاد أكثر من 3 ملايين سوري من اللاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. بالمقابل لا يزال ملايين السوريين ينتظرون استكمال تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لهم إنهاء معاناة اللجوء والنزوح والعودة إلى ديارهم بأمان. في سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ كانون الأول 2024 وحتى حزيران الجاري. وقالت المفوضية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إن وتيرة العودة الطوعية من الأردن إلى سوريا شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن قرار العودة ما يزال يتخذ بصورة فردية وشخصية من قبل اللاجئين. وأشارت المفوضية إلى استمرار حركة العودة الطوعية مع تزايد أعداد السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة السورية. أكد مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام أن ميليشيا الحرس الوطني تواصل منع أهالي قرى الريفين الشمالي والغربي من العودة إلى منازلهم رغم وجود القوات الحكومية في تلك المناطق. وأوضح عزام أن عددا من أهالي هذه القرى نظموا وقفة في مدينة السويداء للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى بلداتهم التي يتجاوز عدد سكانها 150,000 نسمة. وأشار إلى أن الميليشيا تبرر منع العودة بغياب الأمن والخدمات، معتبرا أن هذا الملف يستغل سياسيا للضغط على الحكومة في وقت يعمل فيه بعض المنتفعين على الاستفادة من المساعدات المخصصة للمهجرين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن شركة العربية للطيران الإماراتية ستبدأ تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة بين الشارقة ومدينة حلب اعتبارا من 4 تموز المقبل. وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق هذا الخط الجوي الجديد يأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين. وفي خبرنا الأخير، وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة جيو تيليكوم السعودية

تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من النظام الرقمي الجديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الأداء بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري، حيث نتابع معكم أبرز المستجدات والملفات الاقتصادية والخدمية والإنسانية في الشأن السوري، والبداية بعد الفاصل. نبدأ من قطاع النقل الجوي، حيث أفادت وكالة سانا بأن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت بدء شركة طيران دان إير الرومانية تسيير رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين العاصمة الرومانية بوخارست ومدينة حلب اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى شبكة الربط الجوي السورية مع الدول الأوروبية، وتعكس تنامي الثقة بقطاع الطيران المدني السوري، كما توفر خيارات سفر إضافية للمسافرين ورجال الأعمال وأفراد الجالية السورية في الخارج. وتأتي هذه الرحلات ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة النقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ودعم التبادل التجاري والسياحي، إلى جانب تسهيل تنقل السوريين المقيمين في الدول الأوروبية. ويرى مختصون أن توسيع خطوط الطيران الدولية يشكل عاملا مهما في تعزيز النشاط الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للتواصل والاستثمار، فضلا عن دعم حركة السياحة الوافدة خلال المرحلة المقبلة. في التنمية السياحية، كشفت صحيفة الثورة السورية عن مجموعة من المشروعات والخطط الهادفة إلى إعادة تنشيط القطاع السياحي في مدينة حلب واستعادة مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في سوريا. وبحسب مديرية السياحة في حلب، تشمل الخطط إعادة تأهيل المدينة القديمة والأسواق التراثية المتضررة عبر ترميم عدد من المواقع والأسواق التاريخية، ضمن خطة تهدف إلى إحياء الحركة الاقتصادية والسياحية في قلب حلب التاريخي، إلى جانب تطوير مواقع سياحية في ريف المحافظة، ولا سيما في منطقة عفرين والمناطق الطبيعية والتاريخية الواقعة على محور حلب عفرين، مرورا بمنطقة سمعان وطريق إعزاز. كما تتضمن المشاريع إنشاء مرافق ترفيهية وخدمية جديدة، من أبرزها مشروع المحلق الغربي الذي يضم مساحات خضراء ومنتزهات وممرات للمشاة ومنشآت رياضية وترفيهية، إضافة إلى مشروع الجوهرة بوليفارد في منطقة خان العسل الذي يهدف إلى تعزيز المنتج السياحي والترفيهي في المدينة. مدير المكتب الإعلامي في مديرية السياحة بحلب إسماعيل كردي أكد لصحيفة الثورة السورية أن السياحة الداخلية تعد من أهم أدوات التنمية السياحية المستدامة، لما توفره من تنشيط للاقتصاد الوطني وفرص عمل للسكان المحليين، إلى جانب دورها في استثمار المقومات السياحية المحلية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. وأوضح كردي أن المواقع السياحية في ريف حلب، ولا سيما في منطقة عفرين ومحور حلب سمعان إعزاز، تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية مهمة، وتندرج ضمن مسارات المدن المنسية المصنفة من قبل منظمة اليونسكو، ما يمنحها فرصا واعدة لتطوير النشاط السياحي خلال المرحلة المقبلة. ويرى مختصون أن عودة النشاط السياحي إلى حلب يمكن أن تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار، بما ينعكس إيجابا على سوق العمل والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة. ننتقل إلى الملف الإنساني، حيث ذكرت وكالة سانا أن إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وزعت

2340 سلة غذائية على العائلات المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في عدد من مناطق ريف دير الزور، وذلك ضمن المساعدات الإماراتية المقدمة لدعم المتضررين. وأوضحت الوزارة أن هذه المساعدات تأتي ضمن دفعة أولى تضم 8500 سلة غذائية تستهدف عددا من القرى والبلدات المتأثرة ارتفاع منسوب المياه، على أن تتواصل عمليات التوزيع خلال الفترة المقبلة لتشمل العائلات المتضررة في محافظة الرقة أيضا. كما تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ تدخلاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن غرفة طوارئ مشتركة بهدف الحد من الأضرار وضمان سلامة السكان واستمرار عمل المنشآت الحيوية في المناطق المتأثرة. وبذلك نصل إلى ختام هذه الجولة من حبر سوري، شكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم كل التحيات من هدي الأحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ورهف جعفر بالإخراج، ودمتم بأمان الله.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق.

0: بلادنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: لما النت طفى.
2: عن جد هذا التطبيق كتير حلو، والله محتار بهاي التطبيقات الكتيرة يلي صارت عندي، لأ كلهم حلوين، الغانم بيسلي أكتر من التاني.
3: هي والله شي بملل، صار لي أكتر من نص ساعة بالقهوة وحاسس حالي إني مو مرتاح بنوب، وكأني لسه قاعد بالبيت وبين أربع حيطان.
2: طيب تحترني وعود العاب، منيح يلي فاتحين نت هون بالقهوة وعم يخلونا نستعمله ببلاش لحتى يضل تليفونك شغال وعم يستقبل كل شي وشابك على الشبكة.
3: أنت شو عم تحكي؟ هلأ بدي إجي على القهوة لأمسك تليفوني؟ لك ليش قاعد حضرتك معي؟
2: ليه؟ دقيقة عفوا شوي، لما كأنه ما لقيت نت.
3: شو؟
2: سيدي أنت ضربت عين لجهازي مشان هيك تعطل وما عاد لقط شبكة. يا الله شو هالمصيبة هاي؟ ليك كل الناس بالقهوة متفاجئة، والله ما عن حق.
3: إيه عادي، شو صار يعني؟ وإذا راح النت لك هي أحلى فرصة لنرجع نعيش بدون شاشات، على الأقل بتحس بالشخص اللي قاعد معك يلي صار له ساعة.
2: فرصة؟ لك كيف فرصة أنت التاني؟ لك أنا هلأ حاسس حالي محاصر ومشلول، ما فيني اشتغل شي أبداً ولا حتى اتواصل مع حدا بهالدنيا.
3: يا رجل شو عم تحكي أنت؟ هذا الانقطاع أو العطل المؤقت أحلى هدية، لا خلينا نكتشف الحياة من جديد من غير فيسبوك ولا انستغرام ولا حتى واتس.
2: شوف هلأ شو صار فيني؟ كنت عم ببعث رسائل واستلم رسائل وعم تابع أخبار وعم رتب مواعيد، قام هلأ فجأة كل شي طفى. لك يا الزلمة والله ما بعرف شو، حاسس حالي رجعت للعصر الحجري.
3: العصر الحجري؟ بس ينقل هالعصر كان أحلى من هذا العصر يلي نحن فيه، مدمنين عن نت.
2: لك بالله بلا فزلكتك هلأ، اللي يا فهمان زمانك. كيف بدك ترتب شغلك ومواعيدك مع العالم اللي كنت عم تحكي معهم؟ لك انت احسن شيء يا سيدي انا بدي اطلع من القهوه وروح على غيره. خلص
3: لك وين رايح؟ عود يا اخي، جرب توقف شوي، خذ شويه نفس وشوف الناس اللي حواليك، شوف الناس عم يحكوا مع بعض، عم يضحكوا، عم يتعرفوا على بعض، مو بس غرقانين بشاشه التليفون.
2: يعني بدك تقنعني انه قطعت النت هي والعطل اللي صار فيه هو فرصة لأنه نرجع نعيش بطريقة سعيدة؟
3: تمام، يعني جرب تحكي مع أي حدا، جارك، رفيقك اللي هو أنا، اسمع قصة أو حتى أقرأ كتاب يا أخي.
2: كتاب؟ يا سيدي يمكن أنا ما فتحت كتاب من دهر ودهر. كل وقتي على شاشة هالتليفون، حتى بقرأ أحياناً كل شيء على التليفون وبقرأ كتب وملخصات عليها. عم أحاول أفتح تطبيق بس عم تطلع لي رسالة لا يوجد اتصال بالانترنت، والله حاسس حالي مثل اللي رايح على بيته ونسيان المفاتيح.
3: يمكن لازم تشتري مفاتيح جديدة أو تشتري كتاب.
2: أكيد كلامك، لازم مفاتيح جديدة، بس حط ببالك الكتاب ما بيعمل تحديث.
3: التكنولوجيا مهمة بس ما لازم ننسى الحياة الواقعية، الناس، الضحك واللحظات البسيطة.
2: لك يا أخي والله ما بختلف معك أنا بهذا الكلام، ما بعرف بجوز يكون انقطاع النت هاد هو تذكير إلنا حتى نعيش هاي اللحظات اللي عم تحكي عنها.
3: بالضبط يا عرفي، الحياة ما بتوقف على النت بس نحن أحيانا منوقفها لأننا مدمنين عليه.
2: دقيقة شوي.
3: شو؟
2: شكله ليك لقط رجع النت صلح كأنه، بس دقيقة خليني أعمل له إعادة تشغيل كرمال يلقط مظبوط.
3: ها
2: ونطول دقيقتين ونحن عايشين هاللحظة الجميلة معك.
3: يا عيني عليك، هلأ أنت عيني يا راضي. يا كامل هات طاولة الزهر على السريع قبل ما يغير رأيه.
0: يوميات من بلدنا.

0: جمال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: إلى كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتعهد في اليوم العالمي للاجئين بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تؤكد عودة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ كانون الأول 2024 وحتى حزيران الجاري. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد في اليوم العالمي للاجئين على الفخر والاعتزاز بالطلبة السوريين الذين اضطروا خلال سنوات الثورة السورية إلى متابعة تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات العربية والأجنبية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن تأهيل المدارس وإعادتها إلى الخدمة يعد من المتطلبات الأساسية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان إلى مناطقهم. افتتاح صوامع حبوب قلعة المضيق في ريف حماة بعد الانتهاء من تأهيلها بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن. وفي خبرنا الأخير، توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولا إلى قرية عابدين. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: يا صباح الخير من إذاعة دمشق.
3: يا صباح الخير من إذاعة دمشق.
2: مشوار جديد وصباح جديد من صباحكم سوري.
3: مشوار جديد وشو قلتي بعدها؟ صباح جديد من صباحكم سوري. يوم الأحد 5/1/1448 للهجرة الموافق ل 21 حزيران 21/6/2026. اليوم يوم مميز، تعرفوا ليش؟ ليش برأيك؟
2: بيكون شي فريق عندك بده يلعب؟
3: لا والله، يعني أنا عندي منتخب بنما للأسف خسر، ومنتخب كرة السلة كمان من منتخبات المفضلة امبارحة تعادل. على كل، اليوم هو أطول يوم بالسنة، أطول نهار مش أطول يوم، وأشوى بيوم كمان اليوم، وأحر يوم،
2: وإن شاء الله يا رب يكون أحلى يوم وأكثر يوم تميز، وإن شاء الله يا رب يكون هيك، يعني بهذا اليوم كلنا نحقق نجاحات جديدة، وبدنا نتمنى التوفيق والنجاح والتفوق لطلاب الشهادة الثانوية اليوم اللي عندهم مادة التربية
3: الدينية،
2: فأكيد بالتوفيق لجميع طلابنا يا رب، وإن شاء الله اليوم تكون العلامات عالية جدا وتحصدوا درجات متفوقة.
3: إذن مرحبا بكم في بداية يوم جديد وصباح زيراني مميز في يوم صيفي عبر هواء أثير، إذا عبر هواء إذا عاد دمشق عبر الأثير من داخل الاستوديو معكم دائما كل أحد، هبة الراف
2: وأحمد الشامي.
3: هذا الصباح لا تكتمل أركانه ولا تكتمل الصورة إلا بلمسات مخرجة الفترة الصباحية
2: سناء الحمود.

حي الله بكل الناس اللي حابة تتواصل معنا اليوم وتعرفنا على كيف بلش نهارها عبر الواتساب، عبر الاتصالات والمشاركات الصباحية. اليوم هو الانقلاب الصيفي، البيان رقم 1 سيعلن من مديرية الأرصاد الجوية بعد شوي، فمن سيكون معنا

0: من الأرصاد الجوية، هذا الشيء حنعرفه لاحقا، بالإضافة لجولة من الأخبار المنوعة. فترتنا الصباحية الممتدة للساعة تقريبا 12، طبعا تبدأ بفترتنا ببرنامج صباحكم سوري معي مع هبة.
1: 12 أنا
0: نقزت. لا هو فترة صباحية.
1: تماما الفترة الصباحية. نحن فترتنا الأساسية تستمر حتى 10:15 ومن بعد الفترة الثانية حتى 12.
0: والله أنا أتمنى إبا على مدار الساعة في التعامل والتواصل مع المستمع، لا يمكن أبدا أنه نتخلى عنه.
1: أكيد أكيد صحيح. فيسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا، ودائما أمنيتنا الأولى والأخيرة أنه تقضوا بصحبتنا وقت مليء بالمتعة والفائدة.

0: هبه بعطيكي 5 نصائح هيك على الريق على الصبح. بدك تنتعشي ذهنيا ويكون جوك صافي كل النهار، ويكون عندك سهوله بممارسه التامل. يعني التامل بمعنى انه افكار جديده، انطلاقه وطاقه وصحه بدنيه عاليه العال،
1: صحه عقليه
0: بالاضافه لجوده الحياه. احذري هدول القصص كلها كيف ممكن تحصل عليها؟
1: نعم بكير وفيق بكير،
0: ما عاد اسالك ولا سؤال. صح، هاي هبه طراف. والله يا هبه، نام بكير وفيق بكير، وهي المعلومات صحيحه 100%.
1: صحيح، يعني ما انا عبثيه ابدا، هاي الجمله اللي ربينا عليها صدقا، طبعا انه نام بكير وفيق بكير وشوف الصحه كيف بتصير. يعني هي الجمله اللي خلينا نقول ربينا عليها بصغرنا، لهلا كل ما مشينا عليها بالفعل بنقول الله يرحم اللي قال هاي المقولة، لأنه صح. بالفعل نحن لما منربي أولادنا عليها، لهي القصة، لهي النمطية بالحياة أو نمط الحياة، يصير يتبعوا أولادنا، فنحن هون عم نربي جيل صحي، وأيضا عم نربي جيل عم بيكون حياته نموذجية. فما في عدو للإنسان مثل أن السهر المتأخر والاستيقاظ المتأخر، فدائما النوم المبكر والاستيقاظ المبكر لا يعلى عليه.
0: يعني هي هذا الكلام اللي حكينا، يعني هو كلام أطباء وكلام مختصين وباحثين حول أهمية النوم، يعني النوم مع بكير والفيق على بكير. أكدوا على موضوع الفيق على بكير. والله المونديال بقى بده يسهر، دخيك على الصدمات، لكن صدم الصدمتين، منتخبي العزيز بنما للأسف، وكوراساو أيضا اللي خسر 7-1، لهلا أنا مصدوم، منتخب كوراساو اللي هلا مصدوم 7-1
1: مع المنتخب. شو اسمه الثاني؟ كوراساو.
0: آدم بيقول كرواسون.
1: برافو عليه، لأنه أنا مع احترامي لا البلد اللي عم تحكي عنه أول مرة بسمع بهذا المنتخب. بنما أنا ماني متابعة أبدا للمونديال، وأنت بتعرف هالشي، ولا عندي معلومات أبدا تخص بهذا الموضوع، بسمع من المحيطين ومن المهتمين بهذا الموضوع، ولكن أول حدا بسمع عم بيشجع هدول المنتخبين هو أنت.
0: كنا مرة بذكر
1: في أنا ما بعرف أنه أساسا بيشاركوا بمونديال.
0: كان في مونديال سابق ولعبت لعبة إسبانيا مع منتخب الكل الموجودين، ذكر بالظاهرة حضرناها بشاشة عملاقة، فكل المشجعين الحاضرين مشجعوا إسبانيا، فكان في فريق كمان مثل بنما منه معروف. المهم عمل شوطة هذا الفريق، يعني هيك من الله اجت شوطة بعد بخلال 90، أنا الوحيد اللي فالناس طلعت فيه
1: شو عم تعمل؟ هو منيح ما طلعوا من القهوة.
0: على كل تحية لكل حدا بيشجع كوراساو، تحية لكل حدا بيشجع بنما،
1: أكيد طبعا طبعا،
0: محبتي الكبيرة، معلش إن شاء الله بارحة عادلنا منتخب كوراساو، وإن شاء الله يعني لسه في أمل رغم 7-1.

0: بدنا نهدي أغنية سيكي يوكو اليابانية الشهيرة، طبعا فنانة معروفة كتير واحدة أهم عمالقة الفن الياباني، كونه هلأ المنتخب الياباني يتقدم على المنتخب التونسي بأربع أهداف للأشاء، للأسف منتخب نسور قرطاج إذا يتأخر بأربع أهداف للأشاء، يعني نتائج المنتخبات العربية مش ولا بد. نتمنى أيضا التوفيق لكل المنتخبات العربية. إذن عم نحكي الآن يا هبة على نتيجة المنتخب في الدقيقة 87 من عمر المباراة، المواجهة التي تجمع الآن المنتخب الياباني مع المنتخب التونسي أربع أهداف للا شيء. طبعا كامادا سجل بالدقيقة 4، أياسي أويدا سجل هدفين بالدقيقة 31 83، وجونيا إيتو سجل هدف الرابع والرباعية
1: بالدقيقة 69
0: بالدقيقة 69، ولسه المباراة يا هبة
1: مستمرة
0: حتى هي اللحظة. نحن الآن بالدقيقة 88 من عمر المباراة. على كل حال سنكون مع أبديت للأجواء المباراة كل شوي بنرجع في حال انتهت المباراة أو صار في أي هدف للمنتخب التونسي، أكيد حنخبركم. فتحية لتونس والمنتخبات العربية.

0: أكيد المنتخب الياباني سمعان هاي الأغنية عن بالنسخة اليابانية لحتى هيك عم بيجود
1: اختارت ساسوكي
0: على أرض الملعب بحاليا اللي عم يلعب بالمباراة مع تونس. النتيجة مثل ما حكيت أحمد 4-0 ونحن أكيد بهالشوبات وبهاي الصيفية اللي بلشت حس فيها منيح وكتير صار الواحد لازم يلجأ لأساليب وطرق لحتى هيك يواجه هي الحرارة العالية. ولكن بدنا نتعرف بعد قليل أحمد على درجات الحرارة، يا ترى رح يكون في تغييرات في تعديلات حتطرأ على الحالة الجوية؟ هل من انخفاض بدرجات الحرارة، هل من تقلبات، أم رح بيكون في استقرار أو ارتفاع بدرجات الحرارة؟
1: إذن هذه الأسئلة المشروعة التي طرحتها زميلتي هبة ستكون محور نقاشنا بعد قليل، وخصوصا مستمعينا أنه الآن وفي هذا اليوم أعلن الانقلاب الصيفي، من سيعلن البيان رقم 1 وكيف سيكون هذا الصيف صيف 2026؟ وطبعا الآن سيعلن الانقلاب الصيفي الأستاذ حسان الجردي، البيان رقم 1. مرحبا،
2: صباح الخيرات.
1: صباح النور، كل عام وانتم بخير.
2: ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
0: يسعد صباحك استاذ حسان.
2: يا صباح الخير، يسعد صباحكم.
1: انقلب الصيف.
2: لا مو انقلب الصيف اليوم، اول يوم بايام الصيف اليوم فلكيا ورسميا بدايه
0: 21 حزيران دائما، صحيح.
2: 6 حزيران فهو بدايه فصل الصيف فلكيا، يعني اليوم.
1: ماذا يعني، شو يعني فلكيا استاذ حسان؟
2: بشكل مناخي الصيف هو دائما ببلش ب 1/6 باول حزيران، لانه اشهر الصيف هي حزيران وتموز واب. فعمليا اليوم صار فينا نقول اجواء صيفيه بامتياز. بنحكي عن الاجواء الصيفيه، جماعه الصيف وينهم كلياتهم هلا يرفعوا؟
1: والله قاعدين عليك، قاعدين عم يضحكوا علينا نحن جماعه الشتاء، بس يلا بسيطه. استاذ حسن كل عام وانتم بخير مع بدايه الفصل الصيف، وطبعا الصيف له خصوصيته وكل فصل له جاذبيته الخاصه للامانه الشديده، فوقت بنقول صيفي ولا شتوي اكيد عم نمزح، فهي سنه الحياه.
0: طبعا الفصل له فوائده
1: عن جد، فيعني كل صيف كل فصل خلينا نقول

0: هيك إله خصوصيته. أستاذ حسن، بداية يعني ما بعرف، هو السؤال بكير عليك، كيف متوقعين صيفية 26؟
1: هلا بداية ارجع اقول لك لزميلتك لإذاعة دمشق.
2: أهلين أستاذ حسان، يسعد صباحك.
1: بكل خير. مثل ما ذكرت، طقس بلادنا، طقس سوريا، طقس مميز جدا إن كان بفصل الصيف أو الشتاء أو الفصول الانتقالية. كل شيء فيه له خصوصية، يعني فيه له طقوس خاصة فيه بتميزه عن الفصل اللي قبل منه.
0: أوكي.
1: إن كان من ناحية المناخ، من ناحية النشاطات اللي بنمارسها وبنقوم فيها، أو من ناحية حتى الأكلات ونوعية اللباس اللي نحن بهيدي الأوقات نحن بنكون متكيفين ومتعودين عليها. هلا بشكل عام يعني فصل الصيف بالمجمل كلمة صيف تعني يعني حرارات مرتفعة، شمس ساطعة مشمسة، سماء صحوة صافية من الغيوم. ولكن نحن دائما نقول بأن الأجواء الصيفية العادية هي عندما تكون الحرارات حول المعدل، ولا يخلو أي فصل صيف من موجات حارة وحرارات أعلى من المعدل وارتفاع بدرجات الحرارة. ولكن الأفضل أن اللي نحن دائما بنتمنى وبنقول أنه ما تكون هيدي الأجواء الحارة أو شديدة الحرارة تستمر لأيام طويلة، ويتخزن الغلاف الجوي بدرجات حرارة عالية ومرتفعة. لا، بشكل عام نبلش معنا بأجواء معتدلة، أجواء صيفية عادية مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وعم يكون الارتفاع يعني مو هالمدة الزمنية الطويلة عم دائما عم يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة.
0: وهذا تأكيد أستاذ حسان.
1: المتوقع بشكل عام لهذا الصيف أن تكون هناك أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة، وبعض الأحيان تكون هنا أجواء شديدة الحرارة مع ملاحظة بعد الموجات الحارة التي تسيطر على المنطقة خلال ذروة فصل الصيف اللي هي أشهر السابعة والثمانية.
2: سابعة والثامن. هذا الشيء أعتقد طبيعي يعني أستاذ حسان، يعني بالنهاية بفصل الصيف هي موجات الحرارة شيء طبيعي واعتيادي تكون موجودة بشهور فصل الصيف. سؤالي لحضرتك أستاذ حسان، يعني نحن اليوم مثل ما عم نقول بداية الفصل الصيف، فكيف حتكون بداية هذا الأسبوع؟ يا ترى درجات الحرارة حتكون مستقرة أم هناك تغيير على الحالة الجوية؟
1: هلا بالنسبة لهيدا الأسبوع في تذبذبات بدرجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض. اليوم رح ترتفع درجات الحرارة بمعظم المناطق، رح تكون أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية بمختلف المناطق. أجواء حارة نسبيا إلى حارة بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية هي الأكثر حرارة. نهار بكرة رح تضل درجات الحرارة حول المعدل باستثناء العاصمة دمشق والمنطقة الشرقية بالبادية بالجزيرة، أجزاء من الشمال رح ترتفع ورح تكون الحرارة أعلى من المعدل بهيدي المناطق اللي ذكرتها من 3 إلى 5 درجات مئوية. أجواء بالمجمل رح تكون حارة بكافة المناطق لنهار بكرة. رح ترجع تبلش تنخفض من نهار الثلاثاء بإذن الله، 3 و4 في عنا انخفاض، في عنا أجواء غائمة جزئيا، في عنا فرصة لهطول أمطار بالمرتفعات الساحلية تحديدا الأجزاء الغربية من الساحل. رح يكون في فرصة هطل المطر لنهار الثلاثاء والأربعاء. ترجع الحرارة بترتفع يوم الخميس، ولكن الارتفاع ضمن الأمور الطبيعية والمعقولة، وتبقى الحرارات أيام الجمعة والسبت حتى مطلع الأسبوع القادم حرارات حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل باستثناء بعض المناطق اللي ذكرتها الشرقية الجزيرة البادية السورية. الملاحظة خلال هيدا الأسبوع الثلاثة والأربعاء في عنا نشاط واضح بسرعة الرياح بالإضافة إلى فرصة الزخات العشوائية من المطر بأجزاء من المرتفعات الساحلية. ممكن تصل الهبات الرياح ببعض الأحيان 65 وتتجاوز 65 كيلومتر بالساعة تحديدا المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، الشرقية، البادية، أجزاء من الشمال. بتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة بالمناطق الشرقية الجزيرة البادية الجنوب الشرقي وبعض المناطق الداخلية. والأجواء بالليل عم تكون أجواء لطيفة بشكل عام، خاصة تكون الأجواء أكثر لطافة ومائلة للبرودة نوعا ما بالمرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب بأجزاء من المنطقة الوسطى الجنوبية والقلمون والمرتفعات الساحلية. يعني ما بين اليوم والتاني رح تكون لاحظ نحن حتى الضباب ببعض الأحيان عم يكون الضباب على ارتفاعات عالية نوعا ما من 10 متر وما فوق عن سطح الأرض. هلأ الرياح غربية لشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة. بشكل عام اليوم الهبات 50 كيلومتر بالساعة تحديدا المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وما في أي نشاط على حركة الموج. الموج عم يكون خفيف ارتفاع الموج خلال هيدا الأسبوع إلى متوسط، ما بتجاوز ارتفاع الموج 1 متر تحديدا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
0: يعني
1: هي شرح تفصيلي عن حالة
0: والله يا أستاذ حسان.
1: بإذن الله تعالى رح نلاحظ اجواء صيفيه عاديه حاره نسبيا الى حاره، فرصه هطل المطري ونشاط بسرعه الرياح. الاجواء بالليل رح تكون اجواء منعشه ولطيفه، ولكن تبقى اكثر انتعاشا ولطافه بالمرتفعات الجبليه، بالمرتفعات الساحليه، منطقه القلمون. هيدي المناطق رح نلاحظ فيها اكثر انتعاش، وبعض المناطق الداخليه يعني ما فينا نستثناها بالليل، حتى العاصمه دمشق عم تكون الاجواء ليلا كثير لطيفه ومنعشه.
0: صحيح.

0: لكن بدي اقول انه الجو معتدل. استاذ حسان الجردي بدي اقول كفيت ووفيت يعني ما شاء الله، ما اعطيتنا ما حطيتنا بصوره الخريطه الجويه بالبلد. كثير شكرا استاذ حسان، تحياتي لك ولكل العاملين بالارصاد الجويه.
1: يسعد لي صباحك. بس في شغله خليني اركز عليها بعد اذنك، احنا بلشنا بفصل الصيف ونحن مثل ما بنعرف دائما بنحذر ومنخاف من موضوع الحرائق، يعني دائما لازم ننبه الاخوه المواطنين والمزارعين. نحن في عندنا نوعين من الحرائق بالسنه، حرائق موسم الحصاد اللي هي بتجي بشهر حزيران نتيجه يمكن عدم الاهتمام الزايد، من ننبه الى هيدا الموضوع، والحرائق اللي بتصير بنهايه فصل الصيف بدايه فصل الخريف. فبنتمنى من الاخوه المواطنين الناس اللي بتطلع على المناطق الحراجيه على الغابات، الناس اللي عم تطلع سيارين، انه الاهتمام قدر الامكان انه ما يرموا اعقاب السجائر على جانبي الطرقات، وخصوصا احنا طالعين من فصل ربيع مقبلين على فصل الصيف والاعشاب كلياتها يفتت وجفت على جانبي الطريق او بالمناطق الحراجيه. عدم رمي المخلفات الزجاجيه، عدم اشعال النيران والحرائق بالاراضي الزراعيه والمناطق الحراجية والغابات، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال بأماكن مغلقة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس.
2: إن شاء الله هيك الكل
1: الانفجار، وإن شاء الله هيك الأمانة والسلامة
0: يا رب.
1: إن شاء الله نتمنى بإذن الله
2: إن شاء الله والكل يكون بالفعل أخذ بهي النصائح والتحذيرات
1: من خلال منبركم الكريم والمنابر الإعلامية. بنتمنى دائما توجيه هيدي النصائح للأخوة المواطنين خلال هيدي الأشهر اللي نحن بدنا نمرق فيها حزيران وتموز وآب، لتوخي أساليب الحيطة والحذر قدر الإمكان. وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف
0: خير،
1: أيامنا كثير حلوة إن كانت شوب ولا برد، ربيع ولا شتاء، كيف ما كانت الأيام حلوة.
0: شكرا أستاذ حسان الجردي وحييك، وإن شاء الله بيمرق هذا الصيف بخير وبدون حرائق يا
2: هبة.
0: إن شاء الله. بعد ما نروح لعند سناء، أغرب صيف خلينا نقول سنة بدون صيف، كيف القصة والتفاصيل بعد شوي عندك سلام.

وقبل الانتقال إلى هبة الراف، شركة هذا الصباح نعلن متابعين ومستمعين عن انتهاء اللقاء الذي جمع المنتخب التونسي مع المنتخب الياباني. النتيجة مستمعين كانت 4-0 لصالح المنتخب الياباني. هارد لك للمنتخب التونسي. والله المباراة غدارة.

0: تحية لتونس وأهل تونس وشعب التونسي وهارضك إذا للمنتخب التونسي الخاص.
1: وهي الأغنية مهداة من الشعب التونسي للشعب الياباني أو المنتخب الياباني.
0: على كل تفاصيل الرياضة والمونديال ستكون عند الساعة 4:30 ضمن برنامج عيش المونديال.

دائما كنا عم نحكي قبل شوي احمد عن المونديال واجواء المونديال وقديش في عوائل بالفعل مستنفره بهي الفتره لحتى تعيش المونديال ولحتى تعيش اجواء المونديال. فدائما هدول العوائل بتحرص كتير، يعني مو خلينا نقول نشمل الكل، قسم من العوائل دائما بتكون حريصه على انه تعيش هي الاحداث الاستثنائيه، او خلينا نقول تعيش اي فرحه او اي حدث بيكون موجود على الساحه المحليه او العالميه بتكون مع بعضها، بحبوا يخلقوا هاي الاجواء اللي تكون خلينا نقول هيك يعني عائلية بامتياز. فدائما تواصل العائلي والأجواء التي تجمع العائلة بتكون أساس يعني نجاح خلينا نقول التواصل الفعال بين بعضهم كأفراد أسرة واحدة. ودائما من وجهة نظر أكاديمية أنه التواصل الفعال بين أفراد الأسرة الواحدة عنده كتير من الأسس والقواعد اللي دائما إذا العائلة اشتغلت عليها بشكل صحيح ومارست على استخدام هذه أو استمرت باستخدام هذه الأدوات بشكل دائم، فنحن هون عم نحصل على تواصل فعال بين أفراد أسرة واحدة، وبالتالي حيكون في سعادة أكثر، استقرار عائلي أكثر.

0: تحية من جديد، صباح الخير وأحلى تحية وأحلى صباح لكل مستمعي إذاعة دمشق. التواصل العائلي، أهمية التواصل العائلي، بس ما بعرف إذا لسه في إمكانية التواصل في عصر السوشيال ميديا، وخصوصا أنه صار في تواصلنا كله عن طريق الواتساب والفيسبوك. وشو حلو العيلة وقت نقطع النت، أوه كبران فلان والله.
1: تعرف من فترة والله العظيم كنت عم أقول، كنت عم أتذكر إحنا أيام زمان لما كنا صغار انه قد ايه كانت حياتنا حلوه، قد ايه بالفعل اللي احنا هلا احيانا بتسال حالك، مثلا اولادي بيقولوا لي ماما انتم كيف كنتوا عايشين بلا نت؟ فاحيانا هذا السؤال بيخليك تتذكر يعني انت كيف كنت عايش. كنا عايشين طفوله حقيقيه، كنا عايشين حياه طبيعيه، كانت الحياه احلى، كانت العلاقات الاجتماعيه احلى.
0: صحيح.
1: ما كل العالم بتعرف قد ايش بالفعل تاثير التكنولوجيا الحديثه والانترنت كان يعني قاتل بالنسبه لهذا الموضوع
0: للأسف، وخصوصا يعني اليوم حتى السوشيال ميديا عم تروج، يعني مهدوا صح للمجتمع أعتقد هاي النتيجة. على كل حال أنا البرقاوي معنا الآن، الأخصائية الأسرية والمجتمعية. صباح الخير مدام لانا.
2: خير أحمد، صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك أستاذة لانا، أهلا ومرحبا.
2: أهلا فيك.
0: لسه قادرين نتواصل بين بعض كأسرة؟
2: نعم.
0: لساتنا فينا نتواصل مع بعض كعائلة مدام لانا، الأب مع الابن، الابن مع الأم، في هذا التواصل اليوم؟ إذا أول ما ببلش عيط الولد دغري أعطيه الموبايل بيسكت. قبل لا، كان في طرق معينة ليتهذب الولد، لأنه طريقة معينة لإسكاته. اليوم مجرد ما بكي أعطوه الموبايل أسلس وأريح طريقة. مدام لانا تعليقك عن موضوع التواصل العائلي.
2: لا، هو سؤال كتير هيك صعب، يعني بتعطيني مقدمة تفاؤمية انه لسه في تواصل. هو طبعا في تواصل
0: طبعاً، وهذا جواب تفاؤلي. شو بدك احلى من هيك يا مدام لانا؟
2: لانه هو هيك يعني. بس اقول لك سؤالي هي ابدا ابدا ما بتعيب انه انا اعطي لابني التليفون، لانه انا كمان بني ادم بكون في عندي ضغوطات وفي عندي هذا الاشي اللي بيعطيني مثلا وقت رفاهية. بس يمكن الخوف هي قصة انه الاستمرارية والوقت الطويل انه يضل الولد عليه، هذه هي الفكرة. بس اما انه انا بعطي التليفون لما عشان يهدى بهدى.
0: بس انا بقى تعطي الهاتف، انا ما بقطع التواصل. عم نحكي اليوم موضوع التواصل العائلي. اليوم الام وقت بتعطي الموبايل لابنها هو عم يبكي، وممكن هي بقى ام ما بقطع هذا التواصل الروحي بين الام والابن. يعني اليوم حاول افهم ليش عم يبكي مثلا، شو اللي زعجه. يلا عطوه الموبايل، بريح راسي. مع تحياتي لكل الامهات وكل الاباء، اليوم عيد الاب اساسا. تفضلي مدام لانا.
2: كل عام الكل بخير.
0: الله يسلمك. عم مرق معلومات رسائل تحت الطاولة.
2: إنه يعني هنوني في الإذاعة. إن شاء الله هيك بطول عمر يا رب، ودائما الأجواء تكون حلوة عند كل العائلات يا رب. ودائما الأب هو أساس الأسرة، فكل الاحترام للجميع. النقطة هون اللي بدنا نحكيها يمكن مفهوم الأمومة، مفهوم الأبوة، هو اللي شوي شوي قاعد بياخد صورة سلبية. فمن هون عم بتغير التواصل مع الولد، لأنه صار يحس أن المسؤولية زادت وصار عبء. بزيادة المدارس التربوية عم بتضيع كمان الأهالي، بطلوا عارفين شو يعملوا، فبدوروا على الإشي الأسهل. إنه هي قصة يا أما أنا بعطيه لغيري ربي لي إياه، بعطيه لغيري يساعدني بحل المشكلة، أو إنه تفضل هاي التليفون خد انشغل أنت.
1: صحيح.
2: إنه أنا كمان بدي أنشغل على التليفون، مش إنها هي بتخليه ينشغل عشان تروح تعمل إشي مثلا تاني يحل هاي المشكلة. بس أعتقد، اسمحوا لي هيك، بس بدي أوجه أنا الحديث في هذا الموضوع، لأنه صار هذا كتير حكي عليه. ولكن طالما ذكرت قبل شوي المونديال، أنا هلأ وأنا عم بسمعكم خطر على بالي التواصل الفعال في الحديث عن المونديال كنموذج للمواضيع اللي كتير هيك ساخنة، خلينا نقولها.
1: صحيح.
2: هذا الموضوع كنا مبارح عم نحكي فيه قاعدين، وتأثيره النفسي والاجتماعي يعني والأسري. فطالما الأفكار بعدها موجودة حابة أشارككم إياها. بداية لما بيجتمعوا الأهل على أنهم يحضروا هاي المباراة، إحنا بنشوف الصورة من بعيد كتير مبسوطين أنهم الأسرة قاعدين مع بعض، وفي شاشة عم تجمعهم قاعدة، وفي حدث عم بيجمعهم. نعطي التحليل أنه عم بيهربوا من الواقع، أو هم محبين للرياضة وإلى آخره. ولكن

0: طب أنا بطلع عليهم كأشخاص قاعدين بيحضروا، بدي أنتبه بالأول شو التراكمات العاطفية اللي موجودة تجاه بعض في هذا الحضور وهن عم بيحضروا. يعني إذا كانوا أصدقاء أو إخوان مثلا، في بناتهم هيك زعل من قبل، وواحد من بشجع حدا والثاني بشجع الفريق الثاني، لما بفوز هداك بيجي بده يقاهره، هو ما بيجي بعصب عليه لأنه أنت فريقك فاز، وإنما التراكمات القديمة هم سدات لأي حجة. فالعلاقات القديمة وتسلسلها والتفاعل القديم بيأثر، هذا الشيء. الإشي الثاني، كل فريق يعني كل شخص قاعد، هذا الفريق اللي انت عم تحضر شو بمثل لك؟ هل انت فعلا بتحضر بس مباراة وعارف انه بالأخير فاز وخسر وانت قاعد في مكانك مش حيصير لك شيء، ولا في له رمزية كتير كبيرة؟ وكمان لما يجي بدهم يقعدوا مع بعض يحضروا، هو جاي من قبل مثلا من الشغل او من المدرسة متراهن مع اصحابه ومعصب وكذا، فهو قاعد بتوتر لأنه قالوا له لنشوف مين اللي رح يفوز، فأخذها بشكل شخصي، فبالتالي أول ما خسر غضب كتير، فبده يحط غضبه على حدا، رح حطه على اللي بالعيلة، فقلنا هدول العيلة ما بتفاهموا مع بعض وكذا. ففي إلنا كتير يعني أسباب شايفتها طيب. كلها من برا
1: صحيح. طب نحن بضوء هاي المؤثرات الخارجية وبضوء كتير من القصص اللي بتكون، وأنت عم تحكي عن موضوع التراكمات، فنحن خلينا نقول كدور أساسي أعتقد موضوع التفاعل أو التواصل بين أفراد العائلة، العبء الأول والأخير يقع على عاتق الأب والأم، صح؟ ومن بعده يقع على عاتق الأولاد. إذا أردنا الحديث عن دور الأب والأم في تفعيل التواصل الناجح بين أفراد الأسرة، ما هو الدور المناط بالأم والأب؟
0: كمان مرهبة هاي قصة أنه الأم والأب لما يكون قد عمر الأولاد. يعني أنا لما أكون عند ابني عمره 13 سنة أنا ما بنحط الحق علي 100%، لأنه الولد فيه له طبعه وشخصيته وطريقته، وفيه له كمان الآليات اللي بتعلمها سواء كان من الأشياء اللي بحضرها أو من الأصحاب اللي بالمدرسة كيف بشوفه. يعني هلأ على فكرة بطل الأب والأم هن اللي على عاتقهم آليات الحوار، صار في عنا إحنا السوشيال ميديا، صار في عنا مشكلة هاي كمان برضو من النقاط اللي بنناقشها، قصة الريلز وقديه تأثيره على الحوار. هلأ يعني أنا دايما بقول لما يجي بدهم يقرأوا مثلا أو يحضروا إشي طويل، أنت ما بتعرف تعبر عن حالك، فتعلم عبارات وسجلها عندك عشان لما تيجي بدك تحكي عن أفكارك أو مشاعرك أنت أوريدي عندك المخزون اللغوي اللي بيوفر عليك قصة أنك تنضغط أو أنك أنت تعصب، لأنه عندك كلمات بتعرف تعبر. لكن لما تضلك تحضر ريلز طول الوقت استهزاء وتنكيت ومسخره وكذا، بتصير هاي لغه حوارك.
2: صح.
0: طب وين دور الاهل؟ ليه بدنا نحط يعني الشيء الاول والاخير على العاتق الاهل؟ ولكن جزء من تكوين اليه الحوار عند الولد هم الاهل، انه بشوفهم كيف بتعاملوا الاثنين مع بعض لما يحكوا. احنا مش قادرين نميز بين قصه الاستهزاء بالاخر وبين انه انا عم برمي نكته. طالما أنه أنا حطيت الشخص اللي قدامي في النكتة، ضحكت عليه وعريته يعني وبينت عيوبه، هذا مش نكتة، هذا استهزاء ومعايرة. فمن هون الولد بياخد هاي اللغة. الأهل لو بده الولد يرد عليهم مثل ما هن عم بردوا عليه، رح يعصبوا عليه ويقولوا له أنت ولد عاق. فهاي مثلا من الآليات.
2: هاي نقطة مهمة أنه البيت مدرسة
0: مثلا كتير. وبعدين البيت كمان أكتر من هيك أحمد، أمان نفسي.
2: نعم صحيح.
0: إنه أنا لما أكون مثلا إذا وإحنا قاعدين هيك عم تتمسخروا، كيف لما يكون عندي مشكلة حقيقية بيجي بدي أقول لكم إياها؟
2: نعم صح.
0: رح يضلوا مماير طول الوقت. كمان رفع الصوت، رفع الصوت هذا إحنا مرات بنقول إنه هذول يا جماعة ما بيحترم صوتهم عالي، بس هو بالحقيقة بيكون طبعهم هيك جيناتهم صوتهم عالي.
2: نعم.
0: فهذه دايما مثلا مش بنحطها هي من الأساسيات تبعت التفاعل أو التواصل الفعال، بس إحنا بدنا نقول انتقاء الكلمات اللي بتحسس اللي قدامي بأمان. وأكون ذكي إذا أنا بدي أعطي نكتة مثلا أعطيها بطريقة أنها تخفف الجو. ما تسيقوا. هلأ في بالنسبة لعلاج بعض المشكلات، إنه إذا الواحد نبرته دايما عنيف وهو مش منتبه لحاله، مش قبل شوي كنا بنحكي إنه وسائل التواصل الاجتماعي إشي مدمر، هلأ بنقدر نستخدمها إشي إيجابي. يعني أنا كأم هلأ بدي أحكي، مرات لما أكون هيك حاسة إنه أولادي متوترين، والله بنضلنا نبعث لبعض على الواتساب بنحل مشاكل، هو بقطه وأنا بقطي، لأنه الولد خلص اتعود يكون مثلا في عنده هاي
2: اللغة. بس مدام لنا عفوا، يعني الولد بأوضته وحضرتك بأوضتك، يعني بس أنا لأنه هاي نقطة مهمة ومعي دقيقتين، برأيك ظاهرة صحية؟ أنا سأليني بقول لك لا، كان بإمكانك يكون في تواصل فيزيائي.
0: لا أقول لك شيء أنا عم بحكي عن مراهقين، أنا عم بحكي عن أولاد،
2: لأنه مراهقين أنا بحكي معك بكل هاي الحساسية.
0: صحيح. ولكن أنا مش حكينا وأنهينا وصبحنا ومسينا على بعض وكل واحد ضل بأوضته. في عندي مشكلة مثلا ببعث له نكتة أو السفر أو كذا على أساس إشي يخفف، تمام؟ بعدين بنبدأ نحكي، نكتبها في كتابة مسجات مثلا. لما أحس إنه لا

0: وروق وكذا، بعدين بنصير نحكي مع بعض وبنودع بعض بانه تصبح على خير وبكره يومك سعيد، مش طول الوقت. انا عم بقول لك عم بستخدمه كاداه للتواصل. هاي كمان برضه من الاساسيات اللي بدي احكيها عن الثقه، انه لا الشيء كثير كثير بده يفيد. يعني كمان الجمله كنت بدي احكيها قصه الغضب المؤجل، انه ما ناخذ الاشي دائما انه المشكله صارت بيني وبين فلان، هو اعصابه تعبانه لانه في عنده غضب كان مخبيه من شغله من بيته قبليها بيوم بكذا وهلا طلع فجاه بالوقت الغلط بالطريقه الغلط، ولكن مشاعر داخليه. فخلينا نعطي هذا الاحترام وكمان العتب، انه يعني حكيت انت بهالطريقه ما كان في داعي لها، فساعتها بصير الاعتذار.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك المستشاره الاسريه والتربويه الاستاذه لانا البرقاوي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك مره ثانيه.
2: شكرا مدام لانا، حياتي لك،
1: يعطيك العافيه.
2: بامان الله.

0: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتعهد في اليوم العالمي للاجئين بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تؤكد عودة أكثر من 200,000 لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ كانون الأول 2024 وحتى حزيران الجاري. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد في اليوم العالمي للاجئين على الفخر والاعتزاز

بالطلبة السوريين الذين اضطروا خلال سنوات الثورة السورية إلى متابعة تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات العربية والأجنبية. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن تأهيل المدارس وإعادتها إلى الخدمة يعد من المتطلبات الأساسية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان إلى مناطقهم. وفي خبرنا الأخير، قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولا إلى قرية عابدين. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يا صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل. اليوم عيد الأب، فتحية لكل الآباء، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. قبل الفاصل يا سناء قالت إنه في سنة إجت بدون صيف.
1: على فكرة مجرد نطق هاي الكلمة هيك بتحس بالانتعاش.
0: هبة، أنا الخبر من عندي، خبر وعندك خبر. أنت خبرك كمان مميز، الصندوق الأسود
1: أكيد
0: للبشر.
1: أيه، ولكن أنا الخبر اللي عم تحكي عنه، يعني أنت بس مجرد تقول إنه في سنة إجت بلا صيف.
0: بس لا أحزن.
1: بس شوف الكوارث.
0: معناها في خلل، في خلل صار.
1: أكيد التفاصيل عندك.
0: في عام 1816 يا هبة كان هذا العام عرف عالميا بالعام بلا صيف. السبب طبعا، قبل ما نروح للسبب، وين كان هذا العام اللي ما كان في صيف أبدا؟ بمناطق واسعة من أوروبا وأمريكا الشمالية بهذا الصيف تحديدا، بس بالاسم صيف للأسف. كان في انخفاض غير مسبوق بدرجات الحرارة، وأيضا لازيدكم من الشعر بيت، صار في تساقط للثلوج بمنتصف الصيف، وتسبب هذا الشيء مستمعينا بمجاعات واسعة النطاق واضطرابات اجتماعية. لنعرف قديش التوازن البيئي مهم وقديش ضروري طبعا نحافظ على التوازن البيئي. هذا الصيف الاستثنائي كان مستمعينا نتيجة لثوران هائل لبركان جبل تامبورا بأندونيسيا بسنة 1815، وطبعا تأثرت أوروبا وأمريكا الشمالية بسنة 1816. وطبعا هذا يعد واحد من أعنف الانفجارات البركانية في تاريخ البشرية. هذا البركان قذف نحو 150 كيلومتر مكعب، تخيلوا، من الرماد والغازات بطبقات الغلاف الجوي العليا، وحجبت هذه السحب البركانية أشعة الشمس، مما أدى إلى حدوث شتاء بركاني غير المناخ العالمي بذلك الوقت. خلونا نروح سريعا للأثار المدمرة لعام بلا صيف، وطبعا نعرش على هذا الموضوع لنحكي على أهمية كيف نحافظ على البيئة، ودوران البيئي مهم جدا. تلف المحاصيل، مجاعة وأوبئة نتيجة نقص الغذاء، وبالإضافة أيضا مستمعينا لحدوث تغييرات فنية واجتماعية.

0: مكملين معكم من العنوان الجميل والمعلومة الجميلة اللي قدمها أحمد طبعا عام
1: 1816
0: هو سنة. اللي كان العام اللي بلا صيف. شوف بالفعل حكيت كلمة جوهري، قديش مهم التوازن البيئي، قديش في تفاصيل بسيطة بتأثر. يعني أنت ثوران بركان عمل كل
1: مجاعة أوبئة أمراض
0: كل هالمشاكل،
1: حتى عندك مشاكل اجتماعية، تخيلي شو عمل
0: اضطرابات اجتماعية
1: سنة بدون صيف. فشكرا، يعني نشكر الله دائما أبدا على أنه بلدنا فيها الفصول الأربعة، فالفضل رب
0: يعني
1: العالمين.
0: يعني هي نعمة من نعم رب العالمين، تعاقب الفصول الأربعة، ونحن بنعرف كل فصل قديش هو له تأثيرات على الكون
1: صح.
0: بشكل عام والحياة على الأرض بشكل خاص. مكملين معكم بدراسات وأخبار عالمية. الدراسة القادمة، طول عمرنا بنعرف ما يسمى الصندوق الأسود للطائر. هذا الصندوق صحيح. دائما هو إذا لا سمح الله أي طائرة بتعمل حادث أو بيكون في أي حدث طارئ، فبيرجعوا لهذا الصندوق لحتى يعرفوا التفاصيل اللي صارت واللي سببت بسقوط هاي الطائرة. هذا الموضوع تم إسقاطه على مين؟ على كوكب الأرض.

إذن الدراسة تقول لحفظ أسرار البشرية بدأوا بناء الصندوق الأسود للأرض. بدأت أعمال بناء الصندوق الأسود للأرض في مهبط طائرات مهجور بولاية تسمانيا الأسترالية لحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالبشر حتى بعد فنائهم.

0: وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيواصل الصندوق الأسود للأرض تسجيل كل خطوة تتخذها البشرية نحو كارثة مميتة، مضيفة أنه سيعمل على تخزين جميع المعلومات من وكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية والجامعات بهدف توفير سجل غير متحيز للأجيال القادمة.
1: والله حاسس بدنا نضب الشنطة لأنه بيشتغلوا عليه.
0: لما قرأت الدراسة ما بعرف شو حسيت.
1: والله أنا وصلني الإحساس.
0: عرفت، وخاصة هي كلمة تبع بالأجيال القادمة، نحن حنصير من الماضي
1: في فناء البشرية.
0: نحن لما منقول منذ 5000 عام مضت، يعني هلأ نحن بكرة حنصير ينقال عنا نفس الكلمة.
1: شوفي، عاملين متحف للنباتات بفرنسا يمكن أو بسويسرا في حال حدوث أي شيء في الكوكب، وهلأ عاملين صندوق أسود، لوين رايحين؟
0: المؤشرات على شو بتدل؟ هل في شيء قريب؟
1: برأيكم ليش شو عم يشتغلوا؟
0: صالة تكون هي مجرد دراسات ومجرد خلينا نقول تبعات التطور التكنولوجي.
1: عم فكروا لقدام الجماعة
0: فقط. لا، خلينا نعطي نية طيبة.
1: شو نعطي؟
0: نية طيبة.
1: لا، كملت مع أغاني السنة.
0: عند اكتماله لهذا الصندوق سيكون الهيكل عبارة عن جهاز تسجيل غير قابل للتدمير بطول 16 متر وارتفاع 4 أمتار. طبعا الجميل بهذا الموضوع أنه سيبنى على صخور الجرانيت التي يعود عمرها ل 500 مليون سنة على الساحل الغربي لتسمانيا، وهو ما تعتبره الشركة أكثر الأماكن استقرارا من الناحيتين السياسية والجيولوجية على وجه الأرض. طبعا قالت شركة راوزر لاب الجهة المشرفة على المشروع بأن جدران الفولاذية لهذا الصندوق ستكون قادرة على الصمود أمام جميع الكوارث بما في ذلك الأعاصير، الزلازل، الحرائق، الفيضانات وحتى الهجمات. ومع وجود 36 لوح شمسي محمي بالزجاج إلى جانب نظام لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية، سيواصل الصندوق الأسود للأرض تسجيل البيانات حتى بعد اختفاء آخر إنسان.
1: طيب أوكي، يلا ما في تعليق.

0: المبشر بهي الدراسة أو بهي المعلومات اللي خلينا نقول هيك شوي بتراعبنا أنه أعلن عن المشروع طلع معنا جديد.
1: يعني أنت قلتي شغلة الخبر الجميل ما طلع جميل، المبشر هات لنشوف المبشر أولا عم بستنى أنا وأنا
0: الخبر معنا جديد أبدا أو المشروع عفوا معنا جديد هو أعلن عن المشروع لأول مرة عام 2021 بهذاك الوقت تم استخدام أقراص صلبة رقمية لتسجيل بيانات لمحادثات تمهيدا لنقلة لاحقا إلى الهيكل النهائي إلا أن المشروع بدأ وكانه متوقف تماما خلال السنوات الخمس الماضية والآن أكدت شركة راوزر لاب أخيرا أن أعمال البناء قد بدأت بالفعل. طبعا مثل ما حكينا أنه الهيكل هلأ ما اكتمل بعد ما يكتمل أيضا سيبدأ بتسجيل وتخزين مجموعات ضخمة من البيانات المتعلقة بتقدم تغير المناخ وسيشمل ذلك قياسات درجات الحرارة مستويات سطح البحر تركيز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي تفاصيل كثيرة مثل

0: استهلاك الطاقة. ولتوفير سياق لهذه المعلومات تقول الشركة بأن الجهاز سيسجل أيضا الخطب السياسية والتقارير الإعلامية والمقالات الأكاديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتغير المناخ.
1: أنا كان برأيي عفوا هبة بهيك صندوق يركزوا على أسرار التكنولوجيا إذا هنا عم يحكوا للأجيال القادمة في حال لا سمح الله عفوا صار أي مشكلة بالكوكب حسب الدراسة فممكن رايحين على مصايب. فمثلا خلينا نقول سر التكنولوجيا التقنيات اللي اليوم عم نعيش، لأنه إذا قال الحرب العالمية الثالثة نووي الحرب العالمية الرابعة حترجع بالسيوف. وصلتك الفكرة؟
0: تخيل هيك المفروض
1: صح
0: منطق هيك يقول،
1: يعني نحن خارج الحسابات بلا صندوق أسود بلا أبيض.
0: هلأ ليك هنا سؤال، ومع ذلك لا يزال القائمون على المشروع يبحثون عن كيفية تمكين البشر من الوصول إلى البيانات بحال وقوع كارثة مناخية شاملة أو ما إذا سيبقى أي شخص حيا للقيام بذلك أصلا. يعني هنن عم بيحطوا أسوأ سيناريوهات فناء البشرية. طيب فينية البشرية هذا الصندوق اللي جامع كل هالبيانات، يعني مين حيكتشفه؟
1: ذكرتني بمسلسل نعمل اسمه 100 طبعا اذا تابعتي ولا لا، طلعوا على الفضاء بفترتنا فناء البشرية، فكان مفروض انه يبقوا 100 سنة بالفضاء دول المجموعة من البشر لحتى تهدى الأرض بعد الحرب النووية. فتخيلي كيف نعملين السيناريو، فبينزلوا على الأرض مجموعة من المعاقبين فوق حتى يكونوا هن فئران تجارب
0: صح،
1: فبيكتشفوا فعلا صندوق أسود فيه أسرار. فممكن ما بعرف كيف عم يفكروا كيف عم يخططوا الله أعلم. على كل حال ما أعرف في عندك شيء آخر تضيفي؟
0: لا هي كل المعلومات
1: عن المصيبة خلصت المصيبة.
0: يعني حتى هنو العلماء شاغلين بالهم حتى يعني كيف بدنا نخزن البيانات والمعلومات حتى بعد ما ننفنى. طيب انفنينا وهذا الصندوق فيه المعلومات، طيب انتو يستفيد منها
1: الميت واحد اللي حيطلع المريض؟
0: شوفوا خيالهم، يعني هل عن جد في كائنات فضائية لحتى انتو عم تعملوا صندوق أسود؟ فما بعرف شو خاطر لهم.
1: وغير موضوع المليار الذهبي لعندك سنة
0: تمام.

0: صباحكم طاقة إيجابية وصباحكم سوري. صباح الخير لنهاية الرقم 128. صباح الخير حبيباتي، بدي غنية لسمير توفيق، بلا تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل، والله هي الغالي. فرح سميرة توفيق. طيب أوكي، تهدي إلى انتصار لحنان لسمر الأمين وسوسن طبشي وسليمة وعلي من سلمفة وأبو موفق وأبو عمر حلب وأم علاء ومن أم أسامة منصور.
1: هاي الرسالة من أم أسامة منصور،
0: هاي الرسالة من هاي الحالة صندوق أسود
1: فك الشفرة تبع الرسائل بدها معنى
0: بدها شغل يا والله.

0: وقت انطلب حدا ليغني مع سميرة توفيق كورال قالوا له شو رح غني؟ بتقول هي عرفتي. طيب
1: مو استفادة والله.
0: عن جد 339 صباح الخير، صباحكم طمأنينة تسكن قلوبكم. قبل ما اروح لعند هبة وطرح الموضوع بدي اخذ مشاركة احمد جمال من حلب، شكرا على الفيديو. السلام عليكم ابو موفى من الشاغور، يسعد صباحكم بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحية لكل المذيعين والمذيعات، تحية للمخرجين والمخرجات، تحية لإذاعة دمشق الغالية على قلوبنا، تحية لأهل الشاغور حارتي فردا فردا. والسلام عليكم ابو موفى من الشاغور، كم مرة للتحياتي او تحية. براء العبيد من دير الزور، مع طلوع الشمس شمس الصباح فصل جديد من حياتنا للجد والعمل وفتح صفحة جديدة للتغيير وبناء وطن جديد يكبر بأبنائه. آخر مشاركة باخذها من رقم نهايته 219، تحياتي لك صباح الخير، ونعتذر عن الروابط اللي عم تنبعت على الواتساب.
1: كملين معكم بصباحكم سوري.

يسعد صباحكم عن جديد، مكملين معكم مشوارنا الصباحي وصباحكم سوري، واكيد صباحنا ما بيكمل الا بالتواصل مع مستمعينا وسماع اصواتكم اللي حتغنونا من خلالها بارائكم عن موضوع اليوم.

0: التواضع.
1: في الوقت الذي يكون فيه التواضع صفة إيجابية ومحببة، نرى بعض الأشخاص يستغلون تواضع غيرهم فيتجاوزون حدودهم في التعامل.
0: طبعا الغير اللي عم يتجاوز حدودهم، لأنه هن عطوا مجال للغير حتى يتجاوز الحدود.
1: مو هن عطوا الحدود أحمد، هذا الشخص الآخر هو اللي فهم التواضع.
0: كمان في تواضع أوفر شوي. هلا أنا رجوع خلاص.
1: هلا بدنا نشوف رأيك ورأي المستمعين ونوصل لحل وسطي.
0: طيب. سؤالنا لكم لليوم، هل تعرضت للاستغلال بسبب تواضعك عزيزي المستمع؟ الكل بيقول أنا متواضع.
1: للأسف كله بيقول أنا متواضع، واكش تكتشف ثلاث أرباع العالم أنا متواضعة. بالنهاية هل تعتبر بالفعل نفسك شخص متواضع، وكيف تتعامل مع من يستغل تواضعك؟
0: امبارح كنا عم نحكي أنا وهبة، فبعد رأيي قلت لها هبة بعض التواضع قد يكون غرور. ميتين وخمسة وعشرين ثلاثة أربعة ستة، ميتين وخمسة وعشرين ثلاثة أربعة سبعة، ميتين وثمانية وعشرين ثلاثة أربعة ثلاثة، وعلى الواتساب 0987 0950. أول اتصال معك يا هبة.
1: صباح الخير. ألو.
2: ألو هلا.
1: يسعد صباحك.
2: هلا حياج.
1: أهلا ومرحبا، مين معنا؟
2: أنا أبو أنس خلف الحمدان.
0: والسبعة أهلين. نعم.
1: أهلا يا سيد أبو أنس.
2: أحمد الشامي.
0: حياك الله.
2: صباح الخير.
0: والسبعة نعم، كيفك؟ إن شاء الله بخير.
2: صيف المبارك وكل عام وانتم بخير.
0: اهلا وسهلا فيك
2: استاذه هبه الطراف، والف تحيه للمخرجه سناء الحمود المبدعه.
1: اهلا ومرحبا بالسيد ابو انس بعد زمان والله. كيف الصحه ان شاء الله؟ تمام
2: والله الحمد لله رب العالمين، ومفضل ربي ومنعم الحمد لله.
1: الحمد لله دائما وابدا. خبرنا يا سيد ابو انس. تفضل. سامعنا سيد أبو أناس؟
2: سامعكم نعم سيدي.
1: عم نحكي اليوم عن التواضع، هل تعتبر نفسك أنت شخص متواضع؟ ويا ترى بتلاحظ أنه أنت أحيانا إذا كنت متواضعا في أشخاص بتستغل هذا الموضوع، بتتجاوز حدوده معك؟
2: والله أنا بالنسبة إلي عندي قاعدة بالخلق الحسن.
0: نعم.
2: ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم، وما بعثناك إلا رحمة للعالمين. في الخلق الحسن أتجاوز عن كل الهفوات والأخطاء. إنما إذا بني آدم يستغل عفويتي وطيبة قلبي ليكسب مني شيء، لا وألف لا إله.
0: أنت قادر أنك تعرف أنه هذا الشخص عم يستغل هذه الطيبة وهذا التواضع؟
2: طبعا، لأنه ربنا قال وإياك وفي حديث وللمؤمن فراسة فينظر بنور الله. فأنت هالحين وأنا وكل من المستمعين من يحازك تنظر إلى وجهه ترى إن كان يحبك ولا يجامل.
0: صدقت. أبو أنس عم تحكينا من وين؟
2: أنا حاحكي معاك من هنا من الشام، بس أنا من دير الزوء.

0: الدور من بدو دير الدور.
1: والله والنعم من الدير وأهل الدير، وتحياتي لك يا أبو أنس.
0: لو سمحت الموضوع اللي اكتشف الآن البني آدم اللي يبي يكتشف صندوق الأسود كما وجد في الطائرة، احنا ربنا عطانا بالقرآن آية اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى إلى ربك كيف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد إلى آخر الآية.
1: نعم نعم نعم.
0: الحضارة هذه موجودة من حين ما خلق ربي أبونا آدم، ولكن ربنا قال نون والقلم وما يسطرون. وألف تحية
2: شكرا لك سيد أبو أنس، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يا صباح الخير.

0: صباح الخير لأرقى إذاعة وأحلى مذيعين. بصبح على ست الكل أم عصام ويسرى إبراهيم بمصياف. يا ريت تسمعونا أغنية بدك بدك لطوني حكيوان. مشكورين معكم عصام من بانياس. بدك بدك ما بدك
1: حلوة هالأغنية قديمة.
0: معي مشاركة معتز ومعاذ ومقدام الثلاث المرح. تحياتي لألكون يا شباب. تحية صباحية بتروح أيضا لرقم نهايته 823. يسعد لي صباحكم. معكم ياسين السايح أبو محمد من ريف السلامية وتحديدا من قرية تل ذهب. أو اسمه مغري. بحب سمع بسمع أغنية على ذوقكم. بديها لكم لكادة لذاعة دمشق. بديها لبيت السايح جميعا. تحياتي لك يا ياسين وتحياتي لأهلنا بتل ذهب. مرة أخرى صباحكم 21 إيراط. آخر رسالة وبعدين نروح لعند الهبة. صباح الخير كيفكم. بدي أغنية لياسر عبد الوهاب. بديها لوفاء رغدة من جبلة. صباح الخير مصطفى سينكي. مشاركتك التصبيحة وصلت. بدي صبح عليك بالورد والفل والياسمين. وأيضا بصبح على عمر من أزمير. الأمل لا يأتي من الفراغ، لا يستحدث من العدم. هناك قيمة إيمانية عميقة هي التوكل على الله والثقة به وحسن الظن والنعم بالله. معنا مشاركة أيضا. نتمنى من هذا الصيف أن يأتي بدرجات شديدة الحرارة تقضي الكائنات الشتوية وتنتهي الحرب. أبو عبدو من إدلب صباح الخير. الله يسامحك في أحلى من الشتاء. آخر رسالة طبعا رسالة الساعة 8 الصبح كون خلصنا منها أنا وهبة. هلأ أسعد الله صباحكم حباب القلب. تحياتي لإذاعة دمشق للكادر المميز جميع مستمعين الأوفياء. تحيتي أو أنا مصري. تحياتي لمخرجتنا أم الأنامل الذهبية. بدي منها غنية شو كان بالإمكان على ذوقكم.
1: إذا كان بالإمكان
0: أوكي. إذا كان بالإمكان. شكرا على التصحيح يا هبة. إذا كان بالإمكان على ذوقكم يا حلوين. شو أنا من طرطوس. مرحبا أهل طرطوس.

0: معنا كمان اتصال بدك تحكي
1: لا والله لا والله
0: تفضل
1: لا والله بس عم شوف الغنية
0: معنات خلي ابو ياسر لك اللي يحكي سعد صباحك
2: يسعد صباحك يا انسي استاذ احمد يعطيك العافيه
1: صباحك عربي بالصلاه على النبي
2: يعطيك لكم جميع الانسي سناء
1: اهلا وسهلا ابو ياسر هيك خلينا نخش بالموضوع دغري
2: انا صار لي 6 دقائق 7 دقائق على الخط
0: حقك على راسنا والله
2: بدك خليني ادور
1: اهلين ابو ياسر
2: خليني
1: ادور التواضع التواضع هل انت متواضع؟
2: التواضع قمه الاخلاق
1: نو
2: ابدا قاعده اساسيه هي التواضع قمه الاخلاق اما اذا بيجي واحد بدقابك بيبين من تعبير وشه انه هو شايف حاله مشفتر او كذا تتعامل معه على الرسمي
1: طيب ياسر نحن عم نحكي على نقطة وتكون يكون شخص متواضع هناك البعض اللي بيستغل على مبدأ حلال على الشاطر تمام
2: صارت معي أنا كتير هاي القصة إنه أنا عندي تواضع طيبة قلب عندي أنا استغلوني كتير خلص وضعت له الحد بعدين أنا طيب تقبل كل معاملة مع الله ولكن وضعت له الحد وزوجته خطأ وقلت له ما بصير صارت معي كتير القصة
1: استغل تواضعك يعني هو استغل التواضع
2: ايه بيستغلوا طيبة القلب والتواضع
1: ابو ياسر عادة. عندك الجرأة اليوم على الهواء بتقول انا بشوف حالي بي شو الشيء اللي بتشوف حالك فيه قدام الناس
2: انا قلبي طيب ومسامح كتير
1: هاي لا لا لا ما بدي هاي بدي تعطيني هلا شغلة بتقول انا بشوف حالي بهاي الشغلة اذا بدي انغر او مش مع غرور اكيد لا
2: لا الغرور
1: شفت الحال انت تعتز فيا بتحكيها بي بي بي بي
2: لا انا الحمد لله ما عندي القصة شفت الحال لا لا لا لا لا اصلا لانه بيضيع كل شيء اعماله لصالح الانسان
1: جميل جميل
2: بالانزع وشفت الحال
0: صحيح
2: طبعا العمل الصالح بيضيع العمل الصالح
1: بيقولوا فلان بانزع
2: انا هلا مشكور الحمد لله انا لي شعبيه كثير انا على طول بعطي نصائح وين ما
1: هذا غرور يعني ابو ياسر قلت لي عندي شعبيه قلت لك شو
2: لا لا الشعب انه في عندك ناس تتقبل منك انا ما بصوت لهم معنا
1: فهمت
2: عندي ناس تتقبلني وبيستنوني
0: صحيح تعرف انك محيط محبوب بالمحيط اللي حضرتك موجود فيه فهذا الشيء مانه غرور اعتقد بالعكس يعني
2: لا لانه رب العالمين اذا حب عبده
0: انت بتعرف حالك اذا محبوب او لا
2: هذا احمر
1: يا عيون
0: يا
2: عيون اذا رب العالمين حب عبده حبب خلقه فيه
0: صحيح
1: صحيح
2: لما الناس انت بتحبك كثار حواليك معناتها الرب يحبك
1: اضيفني انا لقائمه المحبين لك يا ابو ياسر
2: انت بتعرف انه بحبك
1: وانا بحبك ابو ياسر صبح عليك شكرا كثير

0: محمد جمال الحاج قبل ما اروح لعندك يا هبه، يسعد صباحكم، يسعد لكم الجميله. تحيه كبيره للاخراج اللطيف المزوق ولفريق العمل، كل الحب والاعجاب لو تكرم الاخراج باغنيه بغني لا وبدأ الا لرامي عياش. وشكرا لجهودكم محمد جمال الحاج، صباح الخير. ومن محمد جمال الحاج لهبه طراف مع اتصال
1: معنا كمان اتصال. يسعد صباحكم.
2: الو، يسعد صباحكم.
1: صباحك يا رب، يا هلا. مين معنا؟
2: انا محمد جمال الحاج.
0: ابن حلال والله.
2: الله يخلي لي عمرك، تضل بخير يا رب.
0: شوف النية، شوف
2: لك وللاستاذة هبة.
1: هلا والله.
2: وتحية خاصة للاستاذة سناء العظيمة.
1: سمعت احمد هو عم يقرا رسالتك؟
2: ايه سمعتها طبعا. ايه
1: صدفت هيك، نحن عم نقرا رسالة وحضرتك معنا اتصال. يسعد صباحك.
2: ايه الاتصال مشان اشارككم بالموضوع.
0: اهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
2: أساتذة بالنسبة للتواضع عكس الكبر، والكبر صفة بشعة بالإنسان.
0: نعم.
2: والتواضع ما هو ضعف، التواضع ميزان.
0: بس يعني التواضع المدروس أيضا يا محمد.
2: طبعا موضوعي بده يكون
0: يعني عندي سؤال أخي محمد، معلش حتى أنا أخذ الموضوع من كل جوانبه. أحيانا التواضع الأوفر شوي، التواضع بيضيع هيبة الإنسان. شو رأيك بهذا الحكي؟
2: والله هلا كل شيء بيزيد عن حده بينقلب.
0: طيب يعني كيف أنا بدي أعمل هذا الضبط؟ كيف أنا بدي أكون متواضع بذات الوقت، محافظ على هيبتي، محافظ على
2: يعني إني أنا لما أكون عم بتحدث مع الأستاذ أحمد يختلف الحديث والمفردات عن أي إنسان ثاني أتنم منه.
0: وصلت وصلت وصلت.

0: فكرة. نعم.
1: يعني ما تفيقه الناس.
0: جميل.
1: وإذا بدنا نقول على المفاخرة، المفاخرة ما لها علاقة بالتواضع، صفة تانية. والتواضع ما هو على مسافة واحدة مع كل الناس.
2: صح.
1: إيه بعدين في مقولة بيقولوها بعض الناس، التكبر على المتكبر تواضع. أنا ضد الفكرة، بالعكس التواضع مع المتكبر ما هو ضعف، بس علمه بأدبيا كيف بده يكون التواضع.
0: نعم. محمد جمال الحاج، شكرا لاتصالك معنا.
2: يعطيك العافية. صباح.

0: بغني له وبدق له وبرسائلكم كلها عم تنقرا على الهواء. بقى من الورد الجوري وصلت من رقم نهايته 411. صباح الخير من ابو لؤي لاحلى مذيعين واحلى مذيعات اذاعه دمشق. يسعد صباحكم بكل خير احمد هبه وسناء المبدعين وكل كادر اذاعه دمشق الغالين. تحيه لك للاصدقاء. الموضوع التواصل العائلي اللي حكينا معه مع زميلتنا لانا عن طريق الموبايل وكل واحد ملتهي على الاحوال والتواصل بين العائله الواحده قليل الاهميه وكل واحد بيغني على ليلى بده غنية نجوى كرم. صباحكم جميل كجمال قلوبكم من انتصار. والله انتصار طلبت غنية لنجوى كرم وأنا من بعد إذن سنة بختار غنية دمعة حلوة دمعة مرة دمعة ما بتطلع لبرا. سمعت يا شيء؟
1: لا.
0: طيب إذا موجودة سنة بعد إذنك غنية دمعة حلوة لنجوى كرم.
1: قديش قديمة هالأغنية معناها؟ قديمة كتير؟ لا جد والله أول مرة بسمع فيها.
0: ونذهب الآن إلى اتصال. لا هي من ألبومات على فكرة
1: أحمد لأني ما بعرفها.
0: لا بس لا جد هي أنا نجوى بحب أغانيها لما لحد الألفين بس لحد الألفين
1: وأنا معك بس هاي الأغنية عن جد ما بعرفها. الأغاني القديمة كتير حلوة.
0: مجهزتها سنة. شكرا. معنا اتصال. يلا
1: معنا اتصال. ألو
2: يسعد صباحكم.
1: صباحك يا رب. يا هلا مين معنا؟
2: أبو طلال.
1: أهلين سيد أبو طلال كيفك؟
2: والله الحمد لله.
1: شو أخبارك؟ يعطيك العافية.
2: الله يخلينا اياكم ويطولنا بعمركم.
1: يا هلا والله. خبرنا يا سيد ابو طلال، تعتبر حالك شخص متواضع؟
2: التواضع من شيم الكرام. التواضع احترام الكبير قبل الصغير.
0: نعم
1: صح.
2: التواضع احترام الطريق اللي نحن ماشيين فيه. التواضع احترام المجالس اللي بنقعد فيها. التواضع احترام الاحاديث اللي بتتم بين الناس اللي قاعدين مع بعض.
0: واسمع صح يا ابو طلال، التواضع اني بسمع صح. بحس بالاخر، هذا هو التواضع الصحيح. اليوم وقت حدا بيحكي لي وجعه بتوجع مثله، هذا هو التواضع، ما هيك؟
2: طبعا لك ما في شك. الحديث اللي قاعد فيه انت بدك تكون معه للحديث انت. اذا بيطلع بايدك الشارك شارك، ما بيطلع بايدك الشارك خليك صامت، يعني في صمت هون عندك.
0: نعم.
2: وبعدين احترام النساء بالدرجة الأولى، إن كانت في الطرقات ولا كانت من العائلة أو كان من الجيران. الجيران كمان احترامهم كمان من التواضع هذا.
1: جميل جدا. تتشكر اتصالك يا سيد أبو طلال. شكرا لإلك. يسعد صباحك
0: نجوى كرم.

0: حبيتي ولا لا؟
1: طبعا يعني تاريخ الفني القديم لنجوى كرم لا يعلى عليه، ولكن صدقا اول مره بسمع، يعني انا خجلانه من حالي اني ما كثير اعتبر من المحبات لاغاني نجوى كرم.
0: يمكن هي من البوم شمس الغنيه اعتقد، ما من البوم شمس الغنيه
1: طيب. ما بعرف.
0: صباح الخير إذاعة دمشق عز الشر، نهاية الرقم 619. إن شاء الله أكيد الملاحظة حنعمل عليها بكل الحب، شكرا لتواصلكم وهذا شيء ضروري. بدي أصبح على عبد الدملخي، عم يوجه تحية لكل كادر إذاعة دمشق. إذا وجدت لينا في أحدهم فاعلم أنه شخص قوي، فالقصاة ضعفاء. تحياتي لك. عم يعزي الحارة بمدينته بفقدان شباب الجيش العربي السوري الأبطال بمنبج. تحياتي لك، يسعد صباحك والرحمة لأرواح الشهداء. أيضا يا صباح الخير، صباحكم سوري أبو محمد من عرطوس، صباح الخيرات يا أبو محمد. وأيضا هبة بدي أروح لمشاركة وصلت من حما، من محمود مصطفى السليمان. صباح الخير من حما محمود مصطفى السليمان. طبعا بنوه أنه اليوم ما في عنا زاوية طبية، فنحن مكملين معكم على هواء إذاعة دمشق للعشرة وربع.
1: معنا كمان اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك، يا هلا. من معنا؟
2: مدام هبة.
1: يا هلا والله
2: اخ احمد، يسعد صباحك.
0: صباحك يا رب.
2: تحياتي للكادر، تحياتي للسيد المخرج المحترم.
1: اهلا ومرحبا
2: دائما وابدا سناء حمود. وتحياتي للوطن الجميل
0: سوريا. مين معنا بس؟
2: سوريا فوق الجميع وسوريا للجميع.
0: الله يديم الامن والامان على البلد يا رب. مين معنا؟
2: سئل احد الصالحين من الناس؟ قال العلماء. فمن الملوك؟ قال الزهاد. فمن السفل؟ قال الذين يأكلون بدينهم. فمن الدنيء؟ بعيد عنكم. قال الذي يسكر غلاء السعر عند الضيف.
1: حلو كتير.
2: التواضع مطلوب. ونحن السوريين هلا بهالأيام هاي بهالحقبه هي نحن لازم نتواضع كثير لبعضنا ونكون قريبين من بعضنا.
1: صحيح.
2: والجار اللي ما عنده خبز جاره ياخذ له خبز.
0: بس احنا عم نحكي على قصه انه كيف ممكن يستغل التواضع من بعض من البعض.
2: استاذ احمد، التواضع، التواضع للعلماء، التواضع للانبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليهم. الانبياء كانوا متواضعين، الرسل كانوا متواضعين، اللي عطوا رسالات للسماء وللأرض بالرحمة بإغاثة ملهوف بالحنان بالعطف. نحن البشر لازم نكون متواضعين مع بعضنا.
1: هيك المفروض طبعا،
2: لازم نحب بعضنا
1: طبعا.
2: هذا هو التواضع.
0: ما تعرفنا عليك.
2: أنا أبو إبراهيم من ريف دمشق.
0: أهلا يا أبو إبراهيم.
1: سيد أبو إبراهيم،
0: أبدعت وأحسنت فيما قلت. شكرا جزيلا.
1: شكرا لإلك. يسعد صباحك.
2: تحياتي للأصدقاء جميعا.
0: يسعد صباحك.
3: لا تكبر على البشر، خليك متواضع. لا
0: هي لحلا محاضرة
1: اختصار للموضوع
0: جد من أولتها يا صنع.

0: بدي روح من عندك يبقى سناء لمشاركات الواتساب. بيسر صباحك احمد هبه والمبدعه سناء، احلى صباح، صباحكم الله لا يحرمنا منكم، تبقوا منورين صباحاتنا بجمال اصواتكم وارواحكم. شكرا لكم.
1: معنا اتصال كمان سنة، يسعد صباحكم. الو،
2: يسعد لي صباحكم.
1: صباحك يا رب. يا هلا، مين معنا؟
2: علي، مع سلمة حلب.
1: علي كيفك يا علي، شو اخبارك؟
2: منيح الحمد لله.
1: كيف محافظة حلب؟
2: منيح الحمد لله.
1: تحياتنا لكل مستمعينا بالمحافظة الغالية.
2: حياك الله.
1: كبرنا يا علي.

0: ليه؟ شو خبرنا؟ بتعتبر حالك شخص متواضع؟
1: شوفي انا احكيكي مصداقية، انا رجل بخفي التواضع، ما انا بظهره علنا.
2: حبيت
1: انا ما عرفت، انا ما بظهر ان نحن امة قصص.
0: نحن ما بنظهره، ولكن احيانا طبيعة المواقف بتفرض علينا نستخدمه، صح؟
1: التواضع بده
2: علي عم بيقول نقطة حلوة، إنه أنا متواضع بس ما بظهر هذا التواضع.
0: هيك المفروض
2: ذكاء، يعني هذا الذكاء الاجتماعي. برافو علي، صباح الخير.
0: طبعا هاي هيك المفروض،
1: التواضع بده حكمة. لما الإنسان بدون تواضع بدون حكمة، هذا تواضع فيه الشخص اللي هو صاحبه، لا يوم التواضع مع حكمة هذا الشخص إيجابي. يوم أنا بعرف وين تواضعه، يوم بعرف أنا وين أتدخل، يوم أنا ما أتدخل، يوم
0: هذا. حكيت كلمة كتير حلوة علي، بعرف لوين تواضعي. أنت بتعرف حالك إمتى بدي وقف وليش؟
1: تمام، يعني اذا انا ما سويت لحالي قيمه ما حدا بيسوي.
0: حلو، امتى بتبطل تكون متواضع؟
1: تماما، يعني انا بخلي على استغني، لا يعني ليس محدود. انا مثلا
0: يعني انت بتبطل تكون متواضع لما بتشوف العالم عم تستغل هذا الشيء.
1: تمام.
2: تصبيحاتك لمين؟
1: لكم جميعا.
2: وانا بصبح عليك انا وهبه.
0: شكرا يا علي، يسعد صباحك. تحياتنا لمحافظه حلب.
2: من علي من حلب لدكتور علي من دمر، يلي بيقول تحياته لفريق العمل. يعتبر الامام علي كرم الله وجهه التواضع راس العقل ودليل رفعه الانسان وسمو اخلاقه وعكسها الكبر والغرور. يسعد صباحك دكتور علي. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامه الكبير للفريق العمل. بعض الناس يخلطون بين التواضع والضعف، فيظنون أن احترامك لهم فرصة للتجاوز عليك، فلا تجعل احترامك للناس سببا في أن يعتقدوا أن من حقهم التقليل من احترامك لنفسك. موضوع خطير.

0: كمان اتصال هاتفي. سعد صباحكم. الو
1: صباح
0: يا صباح ألو. الخيرات يا هلا، مين معنا؟
1: الو
0: الو، احنا سامعينك.
1: معك ابو الفداء من دمشق.
0: اهلا ومرحبا يا سيد ابو الفداء، كيف الصحه؟
1: الحمد لله رب العالمين. الله يسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا.
1: الله يسعد صباحك وصبيح وصباح السادة المستمعين وصباح كادر إذاعة دمشق. بقت ياسمين بمدينة دمشق بإذاعة دمشق. فأنا بدي أحكي كلمتين. التواضع من روح النفس. وأنا إنسان عندي طبع، بس لاي إنسان متكبر بتجنبه، وهذا بعتبره أنا تواضع مني إني تجنبك التكبر تبعه، لأن الكبرياء لله. إحنا بشر لما نتعامل مع بعضنا بأنه هذا إنسان يستحق الاحترام، فإذا أنا إنسان أستحق الاحترام.
2: كيف نعرف أن هذا شخص متكبر؟
1: ها ممكن أنا بداية تعامله معي أحكم عليه. ممكن من بداية تعامله معي أسلوب سلامه، أسلوب محادثته إلي، شوف عنده عنفوان وتكبر، مباشر بيكون في عندي ردة فعل إني أنا أعطيه على
2: ما بنقدر نحتويه. ما بنقدر نحتويه شوي هذا الشخص؟
1: هلا نحن بنحتويه إذا كان هو قابل
0: للاحتواء يعني. وقابل إنه يتجاوب معي
1: بالضبط. أما إذا كان إنسان عنده كبرياء وعنفوان لحد يعني إنه هو مستهين باللي أمامه أو مستهين بالناس. أنا مثلا اللي مكانتي الاجتماعية اللي مركزي، أنا معي مادة يعني سري، أو في هي الحالة أنا ما بقيني إني أتعامل معه.
2: طيب ليش ما تمشي معه بنفس التيار يعني؟ اتس اوكي، هو مغرور متكبر عنده عنفوان، فانا تواضعي غلط معه مع هذا الشخص او هاي النوعيه من البشر.
1: بالضبط. يعني هلا انا وقت اللي انسان مثلا عم يحترمني ويحاكيني بطريقه يحسسني بانه انا انسان مثله، وعم يتعامل معي ويحكي يناقشني بانه انسان مثله، فاذا انا بهي الحاله وقت اللي هذا الشخص اللي امامي عم يحترمني

0: ويتواضع معي، أنا بحاول أن يكون لسه بمستوى وبحاول أن يكون أفضل يعني حلو. تعاملي معه حتى هو يشعر أنه الإنسان اللي أمامه يعني إنسان فهمانه وعم يحاكيه بتواضع مثل ما هو عم يزرع عم يحصد مني مباشر.
1: نعم بدنا نحييك ونقولك صباح الخير ونهارك تواضع، ما في أي حدا متكبر ويعني يصادفك أبدا. شكرا كثير على الاتصال.
0: الله يوفقك
1: صباحك يا رب.

0: عبد الله رواشد، صباح الخير. لرقم نهايته 075. يسعد صباحكم من نبيل مصطفى. انا بحب التعامل مع الطيبين البسطاء وابحث عنهم لانني اشعر بمعهم الامان والسكينه. طبعا اكل حروف
1: لازم نعمل قراءه مسبقه لاي رساله تصلنا كرمال نعرف
0: التواضع توازن والكبر بغيض. تحيه الاخ خلف الحمدان وابو حاتم المتواضع، واتمنى سماع صوت رياض وراقيه. ايضا هبة معي مشاركة من أبو ممدوح من حما. صباح الخير لأحمد والهبة والأكل كادر إذاعة دمشق. سعيد اليوم عم بسمعكم وأراكم بهذا الصباح الجميل. التواضع هو خلق رفيع بجميع يجمع لين الجانب وخفض الجناح للناس والاعتراف بالحق دون استعلاء. إنه الترفع عن الغرور والتعالي مما يجعله أساسا لبناء علاقات اجتماعية صحية خالية من الضغينة. أبو ممدوح صباح الخير.
1: أشجر
0: أيضا يا هبة في معنى مشاركة محمد يعني صب علينا بالحب. الشجرة المثمرة تعرف من التواضع أغصانها. شو الشجرة المثمرة تعرف من
1: ما كتير
0: حبيت
1: سمعانة بهاي القصة أو ما زبطت معي يعني
0: ولا أنا زبطت معي
1: يعني إذا عارفة إذا من الطبقة شو كيف بده يكون شكل أغصانة نازلة تحت
0: التواضع تكون قريبة يعني تستمتع بثمارها وتعطيك فيها.
1: ما بعرف أنا أول مرة بسمع بهذا التقارب بين التواضع وبين الشجرة.
0: عملنا قصة الشجرة المثمرة تعرف من لا ما مو بالضرورة. بدي أطلب غنية للوردة الجزائرية حرمت أحبك ما تحبنيش. صباح الخير نهاية الرقم 636. آخر رسالة بدي أخذها بدي أروح عندك يا هبة من السعودية. صباح الورد والياسمين والزيزفون مستمتعين معكم عبر أثير إذاعة دمشق. حبيت أول شيء التصبيحة بالزيزفون للأمانة جديدة. عم وجه تحية للأهل والأقارب بمحافظة الرقة ولكل مستمعي الإذاعة. ومن تواضع لله رفعه وان في أحلى من التواضع. ويا ليت المخرجة سمعنا سعدون جابر يا طيور الطائرة. سمعنا من شوية سعدون جابر. معكم عبد الحنان الزعال مقيم بالسعودية. الله حياك يا عبد الحنان حياك الله لعندك سلام.

0: معنا اخر اتصال هاتفي. يسعد صباحكم. الو.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك يا رب. يا هلا، مين معنا؟
1: انا ناظم من حلب. كيفك استاذ احمد؟ صباح الخير.
2: يا صباح الخير.
1: كيفك استاذ احمد؟
2: والله بخير.
1: انا كثير بحب حديثك وادائك الاعلامي بشكل كثير، خاصه وقت بتقول هلو رائعه بتطلع.
2: الله يسعد صباحك.
1: بحس انه كاني انا قاعد معك بشكل شخصي.
2: يخلي لي قلبك والله، شادي بعتز فيا والله.
1: احترامي لك وللمدام سناء المسامي، احلى مخرجه واحلى يعني اختيار اغاني للمواضيع اللي بتطرحوها، وقت بتكون

0: وقت التوقيت الموجود فيه على بالإخراج اختار الأغاني وتجمع بين القديم والجديد، وهذا شيء رائع، وهذا بيدل على الفن والموسيقى. وأكون المخرج أو اللي قاعد على المكتب عم بيختار الأغاني المناسبة بالموضوع وبتجمع القديم والجديد، هذا نوع من هيك
1: من الحرفنة والمهارة والخبرة الطويلة بهذا المجال. أكيد
0: أكيد أكيد.
1: سيد ناظم، تعتبر حالك شخص متواضع؟
0: ما دام في، أول شيء بدي أوجه التحية والعيدية لكل الأبهات اللي بيحبوا أولادهم. اليوم عيد الأب، وهذا شيء يعني رائع. شفنا في عيد الأم، في عيد الأب كمان.
2: وحطونا بالصيف والله يا ناظم، 21 حزيران.
0: نحن منا الشتي دخيلك يا أستاذ أحمد.
2: مظلوم والله، مظلومين بكل شيء.
0: والله.
1: أكيد تحية هيك كثير كبيرة لكل الآباء بعيدهم.
0: خليلي قلبك مدام هبه. الموضوع انه رائع جدا، التواضع حلو، بس ما بتصل لمرحله الطيبه الزائده، لانه الطيبه الزائده بتفكروها ضعف. هالضعف هذا نوع من الاستغلال، وهذا خطير جدا. فأتأذي مع الشخص اللي بيكون متواضع من خلال تعامله، نظراته، من حديثه، والتكبر يعني في اي مجتمع التكبر موجود في كل مجالات الحياه،
1: هو طبع اجتماعي غير مرغوب وغير محبب ابدا. صحيح.
0: ابدا نهائيا يعني في كل مجالات الحياه الاجتماعيه.
1: شكرا لاتصالك يا سيد ناظم، يعطيك العافيه.

0: لهون بتكون فقرتنا خلصت. موضوع التواضع وموضوع كيف الواحد لازم يكون متواضع ولازم أحيانا يوقف تواضع. أحمد بتعتبر حالك شخص متواضع؟
1: ما فيني أحكم لكل مقام مقال.
0: أمتى بتبطل تكون خلينا أقول مو متسامح متواضع أنا مع الأشخاص؟
1: أنا وجهة نظري أنا بطبعي بتعامل مع الناس مثل ما الناس بتحب تعاملني، تمام. بس شخص حسيته شوي يعني عنده أوفرية بشيئا ما بكل بساطة، تمام. انت بتعرف كثير منيح مين هو احمد
0: وهذا صح. يعني انت لما بتكون مثل ما عم تقول
1: اجتماعي
0: وضحوك ومزوح مع الجميع وعلى مسافه واحده، ولكن لما بتشوف احد الاطراف او احد الاشخاص يعني يستغل هي الطيبه او هي المعامله الحلوه بطريقه بشعه او بتحسه ما عم بيتقبلها بطريقه حلوه، فانت بكل بساطه بتبعد
1: 100%.
0: صحيح. بدنا نشكر كل اللي كانوا معنا اليوم على السمع، كل اللي تابعونا، كل اللي اتصلوا فينا وعطونا آراءهم بموضوع اليوم.
1: نحن بدنا نمشي أنا وهبة طراف أحمد الشامي ونرحب بالاستوديو بزملائنا بمنظومة الأخبار ضمن الفترة الصباحية المكملة معكم لمنتصف النهار. سناء الحمود يعطيكي ألف ألف

وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يتعهد بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد على دعم الطلاب السوريين في الخارج وتمكينهم لتسهيل عودتهم وصون حقوقهم الأكاديمية. وزير المالية محمد يسر برنية يوضح أن الزيادات في المرحلة المقبلة ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية ولن يتم ترك أحد. وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيليكوم السعودية تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من النظام الرقمي الجديد خلال الأشهر الثلاثة القادمة. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا سفير ألكسندر جيرز ملفات نزع الألغام وإعادة الإعمار. وفي خبرنا الأخير، قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من منازل عابدين بريف درعا الغربي. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، نحييكم في هذه الحلقة من برنامج المفتاح. المفتاح محطة خدمية نتلقى فيها اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية ونعالجها مع الجهات المعنية. وعلى أرقام الهواتف 225-346-225-347 وعلى موبايل الإذاعة 0987-810-950 سنكون مع اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية. في حلقة اليوم عبد الناصر عبده وسناء الحمود. ومع أول اتصال في هذه الحلقة، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبو أحمد سعيد معك من حلب.
0: يا أهلا وسهلا أبو أحمد، تفضل.
1: أستاذ الكريم، في أول يعني طلب، ونحن صلنا من العيد الكبير تقريبا أو قبل ما عم نسمعكم نحن بحلب.
0: ما عم تسمعوا الإذاعة؟
1: أبدا. إيش المشكلة؟
0: عم تتلقوا الإعلان على السوشيال ميديا للترددات أبو أحمد؟
1: والله هلا أنا حط MP3 يعني على 931 مع تطبع.
0: أيوة، هاي الشكوى راح نوصلها لإدارة الإذاعة بلكي إن شاء الله.
1: بس في هيك شكوى تانية من بعد إذنك.
0: تفضل.
1: الله يتفضل. هلا نحن عنا في يعني طيبة مثل مكب حاوية، وفي المكب الرئيسي لقدام شوي يعني مساويين اثنين جنب بعض، فهذا شيء يعني فاتح جنب المكب هذا حلويلي وفوال.
0: أيوة،
1: في مكب لقدام شوي رئيسي يعني ما في حواليته بنايات، فإذا في مجال يعني يلغون هذا المكب بعد.
0: طيب حكيتوا مع البلدية أبو أحمد؟ اشتكيتوا؟
1: حكينا، ما حدا برد يعني. طبعا هلا يعني طبعا الفوال والحلواني بيحكوا لك شلون يعني، يعني مكان اكل جنبه مكتب نفايات. ما
0: ايوه طيب،
1: ما هي وردة.
0: انا حسب ما علمت قبل فتره بحلب كان في استخدام لآليات جديده وكوادر جديده بالبلديه، يعني هلا ما زالت الزباله عم تتراكم بالاحياء بالمكبات؟
1: نحن مو خلاف يعني فيه، بس ولكن الخلاف لا هلا يعني، يعني انه هذا المكان هذا مو مكان يعني هيك صحي لاجل انه تلتقى يعني النفايات مع الاكل، هذا المقصد.
0: ايوه،
1: وفي لقدام شوي شغله يعني 20 متر 30 متر مكب رئيسي قديم يعني في مكان فاضي يعني، يعني هذا ما في جنبه سكن.
0: ايوه نعم،
1: يعني احنا نقصد انه هذا المكب تقولنا يا جديد، بس من بعد اذنكم اذا في مجال يلتغى. بس
0: اذا في مجال يلتغى هذا الكلام يعني لمين؟ للبلدية بيكون؟
1: ايه طبعا طبعا البلدية.
0: طيب هلا
1: اعطيك العنوان استاذي.
0: هلا نحن بهمنا العنوان اولا، وبهمنا كمان رقم، انا يمكن ما عندي لسه حاليا رقم بلديه حلب هي الرئيسيه صح؟
1: ما مشكلة. ايه نحن انا بعطيك العنوان
0: وروح. يا ريت يا ريت.
1: ايوه زاويه الملعب الحمدانيه.
0: زاويه ملعب الحمدانيه
1: ايوه الشرقي

0: الشرقي الأبي يعني هاي الزاوية إيه عند السكن. لقدام شوي في طوال هذا اسمه إيه العطاء يعني ما قبيله صاير يعني هذا الطوال ما قبيله أبدا.
1: الزاوية الشرقية الجنوبية مقابل الفوال.
0: إيه لا هي الزاوية الرئيسية بس مشان يندلوا لقدام شوي مقابل الفوال العطاء يعني بس هيك يعرفوا مباشرة لهذا المكب طاير ما هو مضبوط.
1: طيب أبو أحمد نحن رح نحاول نتواصل مع البلدية ونشوف معهم المشكلة.
0: ما شاء الله يجزيك.
1: شكرا كثير لك أبو أحمد.
0: وشان كمان مشان الإرسال الله يجزيك.
1: نعم مشان الإرسال هي الشكوى رح أوصلها إن شاء الله للإدارة.
0: الله يجزيك.
1: شكرا لك. وهاتف آخر أيضا من حلب. صباح الخير.
2: ألو.
1: ألو صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عبد الناصر.
1: يا هلا مين معي؟
2: شلونك أستاذ عبد الناصر؟
1: الله يسلمك.
2: معك أحمد من حلب العظيم أستاذ عبد الناصر.
1: أهلا وسهلا يا أحمد تفضل.
2: عرف أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر نحن عبر إذاعتكم الكريمة إذاعة دمشق منطالب بشكل عام بتخفيض سعر الخبز والغاز المنزلي للشرائح الضعيفة والتي لا تملك أي دخل مادي على الإفطار. يعني بشكل عام يعني هل من المعقول أستاذ عبد الناصر نحن كعمال أو شرائح لا تملك دخل يكون سعر الخبز 4000 مع الاحترام لكل الشعب السوري دخلنا بيختلف عن الدكاترة والمهندسين والتجار إلى آخره. يعني كثير وضعنا كثير صار سيء سيء بكل ما تعرف الكلمة. يعني والله يا أستاذي نحن بدنا يعني نبغي نقبض يعني أبسط مقومات الحياة مع احترامات صارت معدومة بالنسبة لنا. يعني الخبز الغاز كثير يعني ما معقول يعني أنا أستاذي مع المحبة لكل الشعب السوري وكل مكونات الشعب السوري دخلي يعني بختلف عن الدكتور مهندس والتجار إلى آخره يكون سعر الخبز بياخذ السعر على سعره. وبدنا بنفس السياق إنه تأمين شبكة حماية اجتماعية لها الناس الفقيرة الناس اللي ما لها دخل. أنا عندي طفل ذو احتياج خاص يعني مع احترام له وطالبنا كثير إنه أنا ما يعني أنا عندي طفل بشكل ما لي ما لي قدرة أقدم أي شيء. والغلط ذبحنا ذبح بكل ما تعنيه الكلمة. يعني نحن بدنا دعم حكومي لها الناس بدنا يعني تساعدنا الحكومة. احنا يعني ما بقينا قدر استاذ عبد الناصر بشكل عام. يعني انا معلش انا اليوم يوميا انا بدي خبز ب 15000 ليره سوري. انا عامل راتب الاسبوع كله 400000 ليره معلش. وضع اقتصادي جدا صار يعني ارهقنا بكل ما تعنيه الكلمه.
1: نعم والله معك حق يا احمد بالنسبه لسعر الخبز وسعر الغاز
2: والله
1: حتى سعر الكهرباء. لكن هذا هي المواضيع ليست من اختصاص البرنامج. يعني انا هلا ما بعرف مين الجهه اللي لازم خاطبها. هل هي وزاره التموين
2: ولا وزاره
1: الطاقه؟ يعني هاي المشكله المفروض تنطرح بمجلس النواب ويتم مناقشتها بمجلس النواب ومناقشتها مع الحكومه ايضا من خلال مجلس النواب.
2: طيب مجلس النواب امتى بده ناخذ جلسه؟ نحن ما عم نعرف. لا مجلس الشعب اللي بيدي
1: والله حتى الشعب. نحن منتظرين يعني كلنا منتظرين
2: للان
1: صار تحدد اكثر من موعد للجلسه وما
2: يعني ما تعبنا استاذي والله العظيم تعبنا. يعني ما بقى يعني شلون نعيش ما عم نعرف في هالبلد.
1: سلامتك يا احمد.
2: سلامتك على عيني استاذي الله يسعدك. بس يعني شلون
1: هو بالنسبة لإلي أنا هذا اللي طالع معي. يعني إقول لك سلامتك أكثر من هيك ما بيطلع معي.
2: بيسعدك سلام ناصر. أنتوا العلمين بارك الله فيكم جميعا كل العاملين. بس اللي أبو النقطة يعني إحنا والله ما بقينا قدرة. يعني معش المسؤولين بشكل عام السادة المسؤولين الوزراء السيد الرئيس بشكل عام التجار خذوا دورنا. نحن ما رح ناخذ دوركم. ساعة عايش أنت اليوم في هالبلد هاي بهالإجراء هاي بهالدخل هاي بهالبلد خذ دورنا وما رح ناخذ دور احد نهائيا. يعني انا رشانك كله ايش تفضل ايش تفضل انت بخبز هيك سعره بغاز الى اخره بمازوت يعني متطلبات يعني المتطلبات مع احترامي لكل الناس التافهه ما بنحسن نأمن. اصبحنا عاجزين انه نأمن اي شيء في هالبلد. يعني عم نقف هيك متفرجين. يعني
1: والله انا معك يا احمد. هذا مو شكواك انت بس هي شكوى كل المواطنين على مستوى سوريا كله. يعني نتمنى يعني اللي بقدر اقوله انا من هذا نعم اللي بقدر اقوله انا من هذا المنبر

0: أنه بتوجه لكل الجهات المعنية المسؤولة من الحكومة، وزارة الطاقة، وزارة التموين، وكل الوزارات المعنية، أن يتم إعادة النظر نعم وسيادة الرئيس أيضا، أن يتم إعادة النظر بالأجور وبالأسعار.
1: لقونا حلول، يعني لقونا حلول. أنا بناشد الرئيس أحمد الشرقي لقينا حلول للواقع اللي قلنا له.
0: نعم.
1: إحنا يعني اليوم البطاقة الإلكترونية التغيط على عيني وراسي، القبض اتحرر على عيني وراسي. طب الأسعار، الأسعار يا أستاذ، الأسعار والله العظيم صار شيء متعب، متعب بكل ما تعنيه الكلمة. إحنا من ناشد الرئيس لقينا حلول. إحنا أملنا بالله من ثم بالرئيس للأخير. إحنا
0: صحيح.
1: الرئيس هو رأس الهرم في سوريا، هو بيحتني لقينا حلول. إحنا أصبحنا عاجزين بكل ما تعنيه الكلمة. يعني عيطة الأستاذ عبد الناصر.
0: شكرا لك أحمد من حلب، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأناشد الجهات المعنية بما فيهم سيادة الرئيس، الحكومة، الوزراء المعنيون، أن يتم إعادة النظر بالأجور والأسعار، لأن الحال المعيشية يعني صعب جدا على السوريين اليوم.

0: وهاتف أيضا من حلب. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير أستاذ.
0: يا صباح النور تفضل. مين معي
1: أستاذ؟
0: يا أهلا وسهلا. مين معي
1: أستاذ؟ معكم يحيى من حلب من حي باب النسرين.
0: يحيى من حلب باب النسرين، يا أهلا وسهلا يحيى تفضل.
1: أستاذ نحن من حوالي 15 سنة كل ما نروح على شركة كهرباء وقلونا الكهرباء بالإعلان. نحن حي السكري أستاذ وحي الفردوس وعم نستنى وما عم تجينا الكهرباء يا أستاذ.
0: شو يعني بالإعلان ما فهمت عليك؟
1: يعني أستاذ كل ما نروح نحن على مدينة حلب مجلس المدينة قلونا أيوة. يلا هالشهرين وهالثلاثة وهالسنة وما عم نتغير علينا شي طاول يا أستاذ.
0: أيوة يعني أنتم ما عندكم كهرباء نهائيا؟
1: أستاذ مع الجمعات.
0: أيوة بس بدي أفهم منك يحيى، أنتم ما عندكم كهرباء؟
1: ما في أبدا أستاذ.
0: يعني
1: نحن أستاذ عايشين على الأمبير تعرف أنت.
0: طيب هو في يعني أنتم في خطوط كهرباء لكن الكهرباء ما عم تجي، هيك قصدك؟
1: ما في كهرباء نحن أستاذ طاول نحن عنا ما في.
0: طيب
1: يعني
0: آخر مرة آخر مرة إمتى طالبتوا بالموضوع يحيى؟
1: الله أستاذ رحت أنا برمضان قالوا لي بالإعلان للساعة هي.
0: أيوة برمضان يعني قبل ثلاثة شهور تقريبا أكثر شوي.
1: مظبوط.
0: طيب هلأ في خطة لتمديد كهرباء لعندكم ولا يعني شو قالوا لكم بالضبط؟
1: ما في أستاذ طاول.
0: أيوة
1: إيه
0: يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، لازم نشوف مديرية الكهرباء بحلب. أيوة. خلينا نشوف مع مين نتواصل، مع أحد المسؤولين بالمديرية أو المدير.
1: نعم
0: طبعا انتو يحيى من أيوة. من وقت الحرب يعني تخربت الكهرباء عندكم ولا انتو اساسا في عشوائيات ما واصل لكهرباء؟
1: لا موت الحرب استاذ موت الحرب.
0: ايوه
1: نعم
0: من وقت الحرب انقطعت عندكم الكهرباء وما عاد اجت
1: استاذ جاز فردوس ولا سكري.
0: اها
1: نعم يا استاذ
0: باب النسرين حلب
1: حلب القديمه استاذ.
0: نعم عم نتواصل مع الأستاذ عبد القادر مسلاتي ولكن ما في رد. نرجع نتواصل معه مرة أخرى.
1: يعني أنا رقمي عنكم ها أستاذ.
0: فهمت عليك يحيى وأنت متواصل قبل مع الأستاذ معن ولكن يبدو
1: مع سناء الحمود أستاذ مع سناء الأحمد كمان.
0: نعم الزميلة سناء هلأ عم تحاول زميلي سناء عم تحاول هلأ

0: واتصال آخر أيضا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور. مين معي؟
1: أبو خالد من دمشق.
0: يا أهلا وسهلا أبو خالد، تفضل.
1: الله يسعد لي الصباح.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: نحن أنا موضوعي موضوع عام وليس موضوع خاص يعني.
0: ألو. دقيقة شوي، راح صوتك يا أبو خالد، يا ريت تعيد.
1: تمام هيك؟
0: نعم هيك تمام.
1: أنا موضوعي موضوع عام وليس خاص.
0: أيوة نعم.
1: بخصوص أولا شهادات السياسة اللي ما حتى الآن لم يتم تفعيلها نهائيا. لأنه في موضوع سائقين بالمدينة أو بعموم دمشق، بعموم دمشق يعني لا يحملون شهادات. وثانيا موضوع السيارات التي تعمل على الخطوط الخارجية اللي هي خطوط لبنان والأردن والسوري دخولها إلى مركز المدينة، أولا يسبب ازدحام شديد، وثانيا نحن كلياتنا نعرف معاناة سائقين التكاسي العمومي إنه ما عم يشتغلوا. فهذا كثير عم يأثر على الموضوع هذا. وكمان عم يعملوا ازدحام شديد بالمدينة. يعني هلا أنت إذا بتنزل يوم السبت على شارع البحطة بتشوف باصات أردنية بنمرة أردنية خطوط خارجية ضمن المدينة، سيارات أردنية ضمن المدينة. وهذا الشيء مخالف، مخالف للأنظمة والقوانين. فما بعرف شو الإجراء اللي
0: السيارات هاي عم تشتغل، عم تشتغل بالنقل الداخلي أبو خالد؟
1: هاي سيارات خطوط خارجية ولكن عم تدخل على ضمن المدينة.
0: نعم هي خطوط خارجية ولكن
1: هي كراجات محددة.
0: أيوة
1: هي بالمطلق عم تعمل ازدحام وعم تخفف من ضغط شغل التكاسي العمومي اللي موجود عندنا، وأنت بتعرف معاناة سائقين التكاسي العمومي اللي عندنا.
0: نعم طيب هو عندك فكرة وين
1: بالأساس هي مخالفة، هي ما لازم تدخل على المدينة إلى كراجات معينة.
0: وين الكراجات تبع عندك فكرة أبو خالد؟
1: كراج كراج السومرية مثلا.
0: كراج السومرية
1: عم نحكي على التكاسي، كراج السومرية عم نحكي على البولمنات، كراج القدم. شو ليش تدخل بولمنات خط الأردن على مست دمشق؟ نحن بنعرف مدينتنا قديش شوارعها ضيقة وقديش شوارعها مزدحمة.
0: نعم
1: هذا الشيء يعني برسم المرور شهادات السواقة هاي لنا سنتين الحمد لله نحن متحررين والأمور محلة لحد الآن ما تم تفعيل أبدا.
0: نعم طيب خلينا نشوف ممكن توصل مع العمليات أو مع المرور.
1: تفضل.
0: نشوف سناء مع مين بدها تحكي لنا. رئيس قسم العمليات بمرور دمشق أنس الأطرش. إن شاء الله.

0: هو الأستاذ أنس الأطرش يبدو مل منا، ما عم يرد علينا من كثر
1: أنا بتمنى من حضرتك الكريمي إنه أنك تحاول أنت خلال البرنامج تتصل معه، حتى لو ما أنا كنت معك على الخط، أنك تشرح هذا الموضوع.
0: هي الشكوى تسجلت بشقيها يعني أبو خالد، بالنسبة لشهادات السواقة وبالنسبة للسيارات الخارجية. رح نرجع نتواصل مرة ثانية مع الأستاذ أنس الأطرش، حتى لو ما رد علينا إن شاء الله بنضل بنتواصل معه لحتى نلاقي جواب منه لهي المشكلة.
1: تماما تماما تماما.
0: شكرا.
1: عم نحكي بموضوع السيارات هاي في لها كراجات خاصة فيها يعني.
0: صباح الخير أستاذ أنس.
2: صباح الخير يا أستاذ.
0: يا أهلا وسهلا فيك. نحن برنامج المفتاح من إذاعة دمشق، معنا أبو خالد عم يشكو، عنده شكوتين، الأولى عن شهادات السواقة إمتى بده يتم تفعيلها، وهي ما خاصة بأبو خالد بصراحة، في كتير تساؤلات بالشارع أنه إمتى بتتفعل شهادات السواقة، منح شهادات السواقة. خلينا نحكي بالأولى أول قبل ما ننتقل للثانية.
2: أنا أستاذ موضوع الشهادات إن شاء الله بالقريب العاجل يعني شهر

0: من الأردن، من لبنان، من الخارج عم تدخل لقلب المدينة، عم تسبب أولا ازدحام، ثانيا عم تضارب على سائقي التكاسي النقل الداخلي. ما في يعني في كراجات مخصصة لهذه السيارات؟
1: في كراجات الانقلاب مخصصة لهذه الكراجات، بس أوقات بيكون مثلا عم يتجاوزوا، بيكون في مثلا معهم زبون جاي من لبنان مثلا على المزي، عم يتجاوزوا على المزي، ونحن بهاي الحالة عم نحجزوا لهذه السيارات، عم نحجزها لهذه السيارات، ممنوع يطلع هو برا كراجون.
0: لكن يبدو في تساهل معهم، يعني أبو خالد عم يقول السيارات موجودة كتير بالبحصة بالمرجة بهاي الأماكن.
1: لا راح نتابعها إن شاء الله، نحن في عنا دورية مخصصة لهذا الأمر، دورية الشكاوى، مفرز الشكاوى مخصصة لمتابعة هاي السيارة.
0: يا ريت يا أستاذ أنس يتم متابعة الموضوع. أنا بشكرك كتير على سرعة الاستجابة.
1: إن شاء الله اليوم راح نوجه الدوريات إن شاء الله لمتابعة هذا الأمر بإذن الله.
0: شكرا جزيلا أنس الأطرش مدير العمليات في مرور دمشق.
1: حياك الله أستاذ.
0: وشكرا لك أبو خالد أيضا من دمشق.
2: تحياتي لك، شكرا لك.
0: حياك الله.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: الو، الله يعطيك العافيه استاذ.
0: يا هلا، مين معي؟
1: الله يعطيك العافيه استاذ. زين من العرب من الغوطه الشرعيه.
0: والله ما سمعت الاسم، يا ريت تعيد.
1: انا ابو النور من العربين من
0: ابو النور الشرعية. يا اهلا وسهلا ابو النور، تفضل.
1: الله يطول بعمرك استاذ الكريم. انا مقدم شكوى لهاتف ارضي مقطوع، صار له تقريبا من عام 2025 بالشهر الرابع او الخامس.
0: الشهر الخامس 2025 هاتفك مقطوع.
1: لا لا مقطوع، وانا عم ادفع رسومه كل شهر الله وكيلك 10,000.
0: رجعت امتى اخر مره راجعت ابو النور؟
1: والله بالعام 2025 اكثر من 10 مرات دقيت لعند الاستاذ معن، وقدمت شكوى كمان على الهاتف على 111 كمان ما في. طيب. يعني
0: هو
1: مع الوزير كمان، قال الوزير خلاص سكوتك عندي ولا هلا.
0: يعني الجواب كان انه ما في خطوط بعربين
1: بمقسم عربين. الخط تبعي استاذ الكريم كان شغال. أيوة. بيقطع، بس في عندي كبل بالارض مقطوع، بس بده تصليح ووصل الكبل يعني.
0: ايوه. طيب خلينا نشوف مديرية مقسم الهاتف في مقسم خاص بعربين؟
1: هو مقسمنا بزملكا صاير، نحن والزملكا
0: مقسم زملكا.
1: ايوه.
0: طيب رح نشوف مقسم زملكا او شكاوى مديرية هاتف ريف دمشق. رح نشوف ابو النور، نشوف معهم الموضوع وخليك معي.
1: يلا.
0: عم نحاول نتواصل مع الأستاذ أنس عبد البر مدير الهاتف بريف دمشق لنشوف المشكلة معه. من الشهر الخامس 2025 الهاتف مقطوع.
1: وكنت على تواصل مع الأستاذ معن يعني كذا مرة، دقت له وقال لي خلص هالشهر بصير فيه تصليحات هالشهر ولا هلا.
0: طيب خلينا نشوف شو بيرد علينا الأستاذ أنس.

0: مثل ما شفت أبو النور ما رد علينا، رح نرجع مرة تانية نحاول.
1: كبدي تسجل الشكوى تبعي عمكم أستاذ الكريم، شلون تقول إنه أنا قدمت شكوى يعني؟
0: نعم الشكوى تسجلت ونحن رح نحاول مرة تانية نتواصل معه، إذا ما رد علينا بنحاول بحلقة تانية كمان إن شاء الله.
1: الله يجبر بخاطرك أستاذ، وأنا مستوي المعاشرات الخاصة يعني معاه أستاذ الكريم، أنا يعني ما إلي زنا عمل بالاختفاء.
0: ولا يهمك، على راسي أبو النور وحقك علينا، إذا ما رد علينا منتابع أيضا.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير
1: استاذ عبد الناصر.
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
1: الله يسعد صباحكم، ابو الفوز من اللاذقيه.
0: اهلا وسهلا ابو الفوز، تفضل.
1: كيفكم؟ ان شاء الله بخير
0: الحمد لله.
1: ما في شيء والله، ما عندي مشكله، بس عندي مشاكل كثيره. بس مو لك حكي، كنت عم تحكم شوي مع الاخ هذا من حلب. مثلا انتو البرنامج تبعكم ما بيخولكم الحق تحكوا مع الوزراء مثلا؟
0: للأسف لا يا أبو النور، يا أبو الفوز. أيوة. نحن يعني مسؤوليتنا نتواصل مع المدراء ضمن المدينة، البلدية، الهاتف، الغاز، الكهرباء، يعني المسائل الخدمية. أما المسائل المعيشية هي قرارات حكومية، يعني ما فينا نحن نتدخل فيها أو نتواصل مع وزير مشانها.
1: اقتراح
0: استاذ علي، تفضل.
1: فرضا اذا حكيت انتم، هلا اللي طالع القرار هو مدير التموين تبع الخبز ومدير الطاقه مثل ما قال هذاك، هو طالع بجوز بإعاز من رئاسه مجلس الوزراء. طيب انتم فرضا اذا بتحكوا مع مدير التموين او مدير الطاقه بدمشق فرضا ويتعاونوا يوصل، هن بيعرف اكيد الوزير بيعرف عم يوصلوا هالشيء هذا، بس يتعاونوا هن يدرسوها مع بعض، يعملوا يعني
0: أبو الفوز. شوف لألك، هي القرارات اللي بتخص البلد كلها، يعني سعر الخبز ما هو بحلب بس هيك أو باللاذقية أو بدمشق، سعر الخبز سعر عام، المسألة العامة على مستوى سوريا هي بتكون قرارات حكومية وليس مدير تموين أو مدير طاقة أو
1: لا. قصدي يتعاونوا مع الوزير ويحكوا أنه المفروض نحن بعد نعوضها بغير شيء مثلا. اعتبرني أنا وقتكم، أنا طول عمري عندي سوبر ماركت، عندي شغلات، عندي عملات. أنا كنت أخسر مثلا أيام زمان بالدخان الحمراء القصيرة، كنت اشتريها من السوق السوداء ب 25 ليرة مثلا، بيعها ب 20.
0: نعم.
1: عرفتوا كيف استاذ؟ عوضها بغير شيء، أنا عندي 1000 مادة بالمحل، عندي 1000 مادة بالمحل، وعوضها بغير شيء، الخبز لكل الناس، هن يدرسوها بين بعض، مدير التمويل مع وزير التمويل مع رئاسة مجلس الوزراء، يعني قصدي مع الأمين العام رئاسي، يدرسوها مع بعض. أخي خلينا نحن نغلي الشغلات على الشعب ورخص لهم هالكهرباء وهالفلوس، ما في مشكله الحمد لله، عند الشعب يمكن ما بظن في مشكله، اي شيء بيقدر يدبره الانسان الا هالشيئين. هذا بندوره مثلا، بدل ما اشتري انا كيلو بندوره بالاسبوع بشتري نص كيلو، بدل ما اشتري كيلو خيار نفس الشيء نص كيلو. اما الخبز ما بقدر الخبز والكهرباء هذول ما بقدر، بقى يغلوا لنا غير شيء، ما عاد في اي شيء، يغلوا 10 مواد مقابل 20 ماده، يغلوا لنا اياهم مقابل هالشيء هذا. عرفت كيف استاذ؟
0: فهمت عليك يا أبو الفوز، شكرا جزيلا لك على هذا الاقتراح.
1: نحن مستعملين بالسيد الرئيس، نحن مستعملين
0: ونحن أيضا بالناشد السيد الرئيس النظر في الموضوع، لأن الوزراء ما عم يردوا على مطالبات الشعب.
1: عندي أمل كثير السيد الرئيس أحمد الشرات، ما بعرف ليش هيك عندي إحساس، وإن شاء الله شو اسمه علما فيه ما يتوقع توقعات سيئة، بس أنا عندي أمل إن شاء الله،
0: الأمل بالله إن شاء الله. يعني سيادة الرئيس بنتمنى منه لفت نظر لهاي الأمور ومراجعة سعر الكهرباء مع وزير الطاقة. يا أهلا وسهلا أبو الفوز،
1: ويكون معه وياخذ
0: كيف. يا أهلا وسهلا. ومعنا أيضا اتصال. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: إياك أنا أبو ماهر من جيش شيباني.
0: اهلا وسهلا ابو ماهر،
2: يخلي لي عينك. في عنا المكاري تسعيرة الراكب كان 7000 ليرة، هاي من شي 10 ايام.
0: 8000 قصدك؟
2: نعم
0: 8 كانت،
2: هي 8 بس تسعيرتها 7 حاطينها، بس في عندك فرق هون شغلة صغيرة بس.
0: ايوه
2: جد استيباني مثل عين الفيجيس بين 25 كيلومتر بين 16 كيلومتر.
0: ايوه وهلا صارت 10 صح؟
2: عم ياخذوا 10 عين.
0: يعني هي انت قصدك انه الجديدة والاشرفية لازم يكون لها سعر غير عين الفيجي
2: و... هلا بين هلا مارشي انت رايح لقطنة تنزل بالمعظمية؟
0: اي طبعا لا،
2: بس عرفت المعظمية لحال وصرت قطنة لحال، في فرق بين جد شيباني وبين عين الفيجي في

0: 8 كيلو متر 10 كيلو متر.
1: نعم. طيب هذا الموضوع اشتكيته فيه ابو ماهر يعني وصلتوا لحد؟
0: اشتكينا، واحد عم يرد علينا نهائيا.
1: قديش تقديرك بكل سياره بتطلع قديش في عدد ركاب من الجديده والاشرفيه؟
0: بتتعبر للاخير.
1: بس دقيقه افهم علي ابو ماهر.
0: نعم.
1: قديش في نسبه ركاب من الجديده والاشرفيه وقديش النسبه الباقيه من عين الفيجي والمناطق اللي جوا؟
0: من الفيجي لفوق في 5-6 ركاب، 4 ركاب، 5 ركاب، بس جد شيباني اكيد كله بنسبه جد شيباني.
1: ايوه، يعني اغلب الركاب بيكونوا على الجديده والاشرفيه.
0: ايوه.
1: طيب
0: اي كانت مجزاه بالاول، كانت 1500 2000 2500، هلا لا.
1: طيب هلا رح نشوف ممكن نتواصل مع ما بعرف مين الجهه المسؤوله عن الاسعار بتوقع النقل الداخلي. مراقب النقل الداخلي او العمليات بمرور دمشق. ممكن الاستاذ انس الاطرش له علاقه بالموضوع. خلينا نشوف مع سناء مع مين بدنا نتواصل.

0: يعني عم نتصل هلأ مع رئيس فرع العمليات في مرور ريف دمشق ياسر الخليل. إن شاء الله إذا رد علينا بنحاول نناقش الموضوع معه، لأنه هاي الشكوى صارت تكررت أكثر من مرة.
1: يعني معلش في عندك
0: نعم أبو ماهر،
2: إن الرقم المطلوب
1: في عندك ناس معجرة ما معها في ناس ما معها شيء نهائية من مرة ميتة، وبتطلع نعم. للمكرب ويقول لك 10,000 ليرة محددة، 10,000 ليرة بيقول لك هيك دغري عزلها مش بيقاتلك يعني.
0: يعني مثل ما شفت ما رد علينا الأستاذ ياسر، راح نحاول مرة تانية نتصل فيه بلكي بيرد علينا، حتى لو ما رد بتضل الشكوى مسجلة بنتابعها إن شاء الله بحلقة تانية. راح نحاول مرة تانية.

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: للمرة الثانية ما عم يرد، بس
0: طيب
1: معلش
0: أقرب لك على شغلة صغيرة بس.
1: تفضل أبو
0: هلا. بين دمر وبين قدسية في 3 كيلومتر، هون راكب ب 3000 ليرة، هو ب 5000 ليرة، 5500 ليرة. معلش هلا هي المسافة، مثل هي المسافة عندك 8 كيلومتر من جد شباني لعين فيجي، من دمر لقدسية في 3 كيلومتر، راسي الفكرة أنت؟
1: طيب هلا ما رد علينا ياسر الخليل، رح نجرب عمر قطان مدير مؤسسة النقل، بلكي ان شاء الله بيرد علينا نقدم الشكوى. خليك معي ابو خالد، يا ريت ابو ماهر عفوا، لحتى نشوف الاستاذ عمر.

وأيضا عمر قطان ما عم يرد علينا مثل ما شفت أبو ماهر. يعني يا ريت تتصل فينا بحلقة تانية ممكن يوم الثلاثاء نتابع الموضوع مع واحد من مع إحدى الجهات هاي، إما مدير النقل مدير النقل أو عمليات المرور. أهلا وسهلا أبو ماهر وشكرا لك. معنا اتصال أيضا، صباح الخير. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إذن على أرقام الهاتف 225-346-225-347 نتلقى اتصالاتكم على الأرقام الأرضية، وعلى موبايل الإذاعة أيضا 0987-810-950. ومعنا أيضا اتصال، صباح الخير. صباح الخير. أول شيء يا ريت تخفض صوت الراديو عندك وتفضل. صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك استاذ.
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
1: الله يعطيك الف عافيه، معك ابو فداء من دمشق جوبر.
0: اهلا وسهلا ابو فداء، تفضل.
1: يا اهلا وسهلا فيك اخي، الله يعطيكم الف عافيه ولكم الشكر على البرنامج.
0: الله يخليك.
1: على الرقم اللي خصصتوه انه فيني انا اتواصل معكم اذا ما عندي خط ارضي. فممنونكم.
0: تفضل يا ابو فداء.
1: الف عافيه. انا في امر ملح كثير وضروري مثل الهواء والماء لهالبلد ولهالشعب اللي احترق 15 عام.
0: نعم.
1: هو البناء. انا ساكن بمدرسه هلا، اقسم بالله العظيم انا بمكان وزوجتي بمكان وابني بمكان وبنتي بمكان، ما حاسن انا حتى انا زلمه مريض عمري 65، ما حاسن اوصل شوف واحد منهم ولا حاسب يجمع بيني وبينهم. انا جوبر اللي حرق النظام الله ينتقم منه ويفرجينا فيه مثل ما اللي الله يستقل فيه. لكن نحن عم نعاني من موضوع عدم وجود بيوت للاجار. معي استاذ؟
0: نعم انا عم بسمعك ابو فداء.
1: عدم وجود بيوت للاجار، واذا وجدت عند إنسان، هل إنسان أنا بدي أجار البيت تبعي 200 دولار، نحن بنشتغل بالليرة السوري وبلدنا كلها. فاح موضوع الدولار والتعامل في بين هالبشر، ما لنا ضد هالفكرة، شيء هذا مفروض علينا. لكن بدي أسأل سؤال، إنه اللي عنده بيت أنا دفعت ضريبة، شهداء من عائلتي وابني أعز ما عندي لنوصل لحظة الكرامة. نحن تنهان كرامتنا لهالحد وما عاد عنا قدرة لا نستأجر بيت ولا نلاقي بيت حتى نسكن فيه، ولا في إشادة أي بناء يخلي الناس ترجع تنسكر وتعيش بسطورة آخر أعمارها. الله بيرضاها. أنا بدي هني أصحاب الكراسي اللي نسيوا أهل المآسي.

0: نحن انذبحنا 1000 ذبحة بوجود النظام وزال. وهلا كنا نحن ولا يزال اسعد السعداء بانه الله بعثنا قائد مؤمن يعرف الله. وهل البلد يعني كلها ازدهرت على وجوده. فنحن بجوز الله بيرضاها من اللي هلا هن ما عم يفكروا الا بانه بدنا نعمل هيك وبدنا نساوي هيك. طيب هذا هو قاعد على الكرسي وقاعد ببيته وما على قلبه شر. نحن عم نعاني هلا 15 عام بالاجارات. انا من بدايه الثوره قدمت بيتي وشهيدين وابني اخواتي 2 وابني. طيب لا لا اي لا انت بتضل اصبر. انا صار عمري 65 سنه. انت بتضل اصبر انا بس لاقعد نام هيك ببيتي بمكان ارتاح فيه قول انه اذا متت انا بيطلعوني من بيتي. يا عيب يا استاذ.
1: سلامة قلبك يا ابو فداء. الحقيقه يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني
0: نحن عندنا جرح عميق بس اول اللي بيعرف قدر الجرح اللي نحن عايشينه.
1: والله انتوا اكثر من عانى تقريبا. ما بدنا نزايد على حدا ولكن يعني المعاناة على مستوى سوريا كلها ولكن في جوبر هي مضاعفة. فقد الارواح فقد الغوالي وفقد البناء وفقد البيئة وفقد الناس والاقارب والاخرين. ما بعرف شو بدي اقول. نعم تفضل
0: استاذي الكريم. ليش هلا لا يزال اهل جور مشردين بارياف دمشق بكافه ارجاء سوريا حتى وبالعالم؟ اللي برا اخي الله يستر له عايش، بس اللي هون ميت بيروح ليستاجر بيت بدهم منه 200 دولار و150 دولار ومليونين ومليون ونص. وانا واحد انا انسان ما حاسب لا اشتغل ولا أقدم لبيتي مشرد. أنا وعيلتي أنا ساكن بمدرسة. لحظة يا أخي عم أحكي. أنا ساكن بمدرسة والسكن تبعي مو ساكن يعني ببيت أنا حر فيه. أنا هلأ المدرسة هي عم تتصلح، قاعد بين عمال ساكن بغرفة أوعية حتى كلها تراب وقوية. عمري 65 سنة أنا ما عاد عندي قدرة لا أقدم ولا أشتغل ولا أعمل شيء. ممكن انا اذا جمعت بيني وبين اولادي بيني وبين ابني وزوجتي اني يقدموا لي شيء اني انا اعيش مستور وقاعد بغرفه يعني الله متجلي علي وساترني. انا بشهد شهادتي في مطبخ اسمه مطبخ بعين ترمى بيوزع اكل للناس. تعالوا تفرجوا وقدموا شوفوا. خلي كاميرا تيجي تصور تشوف كيف الناس عم تتهافت على المطبخ لدرجة انه بتحس في ناس ما حاسة تأمن الريف الخبز. لقيمت نحن بننطل نعاني. الله الله الله بدي حاسبه للي قاعد على الكرسي مسؤول قاعد على الكرسي ونسي الناس اللي عم تعاني، ولا بده يعمل شيء لحتى الله يتجلى عليه وعلى العباد ويكون هو سند لهالعباد بعد الله ويرفع العناء عنهم. يعني أنا عم أحكي ومن زمان متمني إنه يكون في خط خلوي إني أو يعني جوال إني أحكي لأحسن أحكي اللي بقلبي أنا واللي عم المسؤول اللي قاعد على الكرسي يسمع إنه في ناس عم تعاني. إذا هو قاعد ببيت ملك أو في أمور كمان أنا اللي إجوا من الشمال اتأمنوا ببيوت. طيب اللي قاعد هون وراح بيته وقدم بيته للثورة وقدم ولاده ما بيحق له تطلعوا فيه تقولوا له تعا يا بهيم انت قدمت اللي قدمته ويعطيك ألف
1: عافية.
0: أنا وصلت مكتب وزير الداخلية وزير الداخلية من أكثر من سنة ونص. قال هذا مو اختصاص. طيب انتوا عم تعطوا بيوت بالعرين وهون وهون وهون لهالناس. طيب هذا الإنسان عم يقول لك انا هيك قدمت وفيك تتحقق من الكلام. طيب ما بيحق له انه بس تنظروا له نظره عطف. انا ابني انشق وقاوم واستشهد هو عم يقاوم. وانا من خوفي من نظام وفيته بعد ما بعد الموعد اللي توفى فيه بسنه قبل بسنه وفيته من وقت اللي انشق مشان ما حدا يقول لي ابنك بالسنة وين كان.
1: نعم
0: هلأ نحن صفينا ملحوشين على حافة الطرقات.

0: المستمعين وبتشكر السيد الرئيس إن شاء الله يوصلوا كلامي، لأني أنا عم أحكي كلمة حق وما لي خايف فيها، واللي من أدناب النظام بده يقيم رأسي أنا موجود بعين ترما، أنا أبو فداء موجود مدرسة ساكن فيها بعداد الأموات بس حي.
1: سلام قلبك يا أبو فداء، شكرا كثير لك. نحن سمعناك وبصراحة من ضمن صوتنا لصوتك وبناشد السيد الرئيس والحكومة الالتفات لموضوع إيواء الناس التي شردت بسبب الحرب. شكرا لك أبو فداء من جوبر. ومعنا آخر اتصال. صباح الخير. صباح الخير، مين معي؟ أبو محمد عم تسمعني؟ للأسف ما سمعنا أبو محمد، يبدو أنه انقطع الاتصال معه. مشاهدينا مستمعينا الكرام، كان هذا آخر اتصال في حلقة المفتاح. أشكركم على طيب الاستماع وأعتذر من لم نستطع تلبية شكاواهم لعدم تجاوب من الجهات المعنية، لكن سنعاود الاتصال مع الجهات المعنية ومتابعة الشكوى. تحيات فريق البرنامج لكم، أنا عبد الناصر العبدو وسناء الحمود، إلى اللقاء.

0: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتعهد بمواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين تمثيلا يليق بهم ودفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان. وزير المالية محمد ياسر برنية يؤكد الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين مع بداية العام المقبل. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن زيادة النوعية للرواتب خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات، مشيرا إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة. وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيلكوم السعودية تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من النظام الرقمي الجديد خلال الأشهر الثلاثة القادمة. الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية تصدر جداول الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لتجنيس الكرد. وفي خبرنا الأخير، قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عددا من منازل عابدين بريف درعا الغربي. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

باي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى أخبار الرياضة من إذاعة دمشق. ونبدأ من أخبارنا المحلية، حيث اختتم منتخبنا الأول لكرة السلة معسكره التدريبي المحلي أمس السبت في دمشق قبل التوجه إلى الأردن لإقامة معسكر خارجي ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة. وفي مؤتمر صحفي عقد أمس أكد المدير الإداري لمنتخبنا الوطني للرجال عبد الفتاح تلجبيني أن المنتخب الأول يتحضر لاستكمال تصفيات كأس العالم بطموحات كبيرة وهمة عالية، مبينة أن تحسين أداء المنتخب يحتاج إلى استمرارية في التدريب للوصول إلى المستوى المهاري المطلوب. بدوره أوضح مدرب المنتخب هيثم جميل أن المنتخب يجري تدريبات بمعنويات عالية وعزيمة كبيرة، ولا سيما بعدما قدم اللاعبون الذين تم وقع الاختيار عليهم قدموا مستويات مميزة في بطولة الدوري، لافتا إلى أن المنتخب سيعتمد على جيل الشباب إضافة إلى عدد من لاعبي الخبرة لتحقيق أفضل نتائج بالمباريات القادمة. ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعداد لخوض منتخبنا الوطني المباراة المؤجلة من النافذة الثانية أمام إيران، إضافة إلى مواجهتي النافذة الثالثة أمام العراق وإيران مرة ثانية ضمن مشوار تصفية كأس العالم. ونتحول الآن إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. حجز المنتخب الألماني مقعدا له في الدور الثاني والثلاثين بعدما حقق فوزا ثمينا وشاقا أمام منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. وسجل دينيس أونداف هدفي منتخب ألمانيا عند الدقيقتين 68 والرابعة من الوقت بدل ضائع للمباراة. في المقابل دون فرانكيسي هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد عند الدقيقة السادسة عند

0: الدقيقة 30 في مباراة أضاع فيها منتخب كوت ديفوار عدة أهداف محققة ليتلقى الهدف القاتل ويخسر هذه المباراة ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في حين رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
1: فقط ساعتين بعدما فازت البرازيل على هايتي بالثلاثة البرازيل صارت خامسا والمغرب صارت سادسا. يعني لعبة هذه المحاولة الله لأنهم الألمان لا يستسلمون. الألمان صفة الألمان.
0: ولحساب المجموعة ذاتها انتهت مباراة الإكوادور وكوراساو على وقع التعادل السلبي ليحقق منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخ مشاركته في كأس العالم فيما أهدر منتخب الإكوادور وتحديدا مهاجمه إنر فالنسيا عددا من الفرص المحققة. بعد نهاية الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ألمانيا في الصدارة ب6 نقاط وضمنت التأهل إلى الدور 32 وجاءت الكوت ديفوار في المركز الثاني ب3 نقاط واحتلت الإكوادور المركز الثالث بنقطة وحيدة وبفارق الأهداف أمام كوراساو الرابعة. من جانبه سقط منتخب تونس أمام نظيره الياباني ب4 أهداف دون رد في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم والتي أقيمت صباح اليوم. وحظيت هذه المباراة باهتمام خاص كما ذكرنا لكونها تحمل الرقم 1000 في تاريخ مباريات كأس العالم منذ انطلاقته عام 1930. طبعا هذه المباراة جاءت لحساب الجولة الثانية من الدور الأول في المجموعة السادسة والتي أقيمت في مونتيري وسجل أهداف اليابان دايتشي كامادا ياسي أويدا سجل ثنائية وجونيا إيتو أضاف الأهداف الرابع ليحتل المنتخب الياباني المركز الثاني ب4 نقاط خلف هولندا المتصدرة بفارق الأهداف. في المقابل تكبدت تونس الخسارة الثانية في المونديال بعد الأولى والتي كانت أمام السويد بهدف لـ4 وتودع المونديال بشكل رسمي. وكانت هولندا حققت فوزا كبيرا على السويد ب5 أهداف لهدف واحد وتونس كانت خسرت مع السويد أيضا ب5 أهداف لهدف واحد لكن هولندا كررت ذات النتيجة على حساب السويد. برايان برويل سجل هدفين في الدقيقة 15 و17 وغاكبو أضاف هدفين أيضا في الدقيقتين 47 و54 قبل أن يختتم سمرفيل مهرجان الأهداف عند الدقيقة 89 فيما سجل أنتوني إيلانغا هدف السويد الوحيد عند الدقيقة 59. إذن هكذا المجموعة السادسة 4 نقاط لهولندا 4 نقاط لليابان طبعا بعد تعادلهما في الجولة الأولى بـ2 لكل منتخب. السويد ثالثة ب3 نقاط بعد فوزها على تونس في الجولة الأولى والمنتخب التونسي في المركز 4 والأخير من دون رصيد. وتتجه الأنظار اليوم عند 7 مساء إلى مباراة الأخضر السعودي الذي سيواجه المنتخب الإسباني القوي. وطبعا المنتخب السعودي كان تعادل في المباراة الأولى مع الأوروغواي ومنتخب إسبانيا بهدف لمثله وإسبانيا كانت تعادلت مع كاب فيردي الرأس الأخضر من دون أهداف في واحدة من مفاجآت البطولة حتى الآن في دور المجموعات. ذلك المباراة لا تقبل القسمة على 2 خاصة للمنتخب الإسباني أحد المرشحين للتتويج باللقب عندما يواجه السعودية اليوم عند 7 في حين ستلتقي الأوروغواي مع كاب فيردي عند 1 بعد منتصف

الليل. هذا طبعا يأتي ضمن المجموعة الثامنة التي كما ذكرنا ستشهد هذه المواجهات. أما المجموعة التاسعة والتي تضم منتخبا عربيا آخر هو منتخب مصر الذي حقق مباراة كبيرة أمام بلجيكا في الجولة الأولى وتعادل معها بهدف لمثله. فمنتخب مصر مدعو لمواجهة منتخب نيوزيلندا عند الساعة 4 فجرا فجر الغد، في حين ستلتقي بلجيكا مع إيران عند الساعة 10 من مساء اليوم. وتتساوى الفرق الأربعة كما هو الحال في المجموعة الثامنة، تتساوى بنقطة لكل منتخب بعد نهاية الجولة الأولى بالتعادل بهدف لكل منتخب. إذا مباريات هذا اليوم، بداية من الساعة 7 مساء السعودية ستواجه إسبانيا، عند 10 بلجيكا تلتقي مع إيران، عند 1 فجرا الأوروغواي مع الرأس الأخضر، وعند 4 فجرا المنتخب المصري سيواجه منتخب نيوزيلندا. تفاصيل أكثر وأوفى وفقرات عديدة ومتنوعة تأتيكم عند الساعة 4:30 في برنامج عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. سأعود وألتقي بكم في وقتها، لكن الآن لكم التحية من مصطفى شمشان في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي في التقديم، وتحية الإخراج من نادية حمود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

يا مرحبا لكل مستمعي إذاعة دمشق. بنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض البرامج ليوم الأحد 21 حزيران. بعد العرض مباشرة رح نتوقف مع برنامج أخبار لايت. ناشو خمسة رح نستمع لبرنامج بروفايل رياضي. وعلى الساعة 12 وثلث برنامج عيادة على الهواء، وعلى الساعة 1:30 الظهر برنامج محكمة الضمير. تنتين وربع نشرة الأخبار الرئيسية، يليها مباشرة برنامج حلوة يا ضيعتنا. على الساعة 3:30 برنامج حوار مسؤول، وعلى الساعة 4:30 العصر برنامج عيش المونديال. على الساعة 6 رح نتابع مسلسل زهايمر، وعلى 6:15 نشرة الأخبار المحلية. وعلى الساعة 7:30 المساء برنامج تكنولوجيا، وعلى الساعة 8:30 برنامج بانوراما الصحف. تسعة المساء رح نتوقف مع برنامج أصل الحكاية، وعلى الساعة 9:30 برنامج كلام الليل. إذاعش مساء إعادة برنامج يوميات من بلدنا، وعلى الساعة 12:15 المساء برنامج نون النسوة. وعلى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل برنامج فرص ناشئة، أما على الساعة 1 برنامج عين على كتاب. واحدة ونص الصبح إعادة برنامج من مكتبتنا الإذاعية، وعلى الساعة 2:30 مسلسل رجال حول الرسول.

6 إلى 4 الصبح برنامج في ظل آية، وعلى الساعة 6:30 برنامج مع الفلاحين في حقولهم. سبعة وربع الصبح نشرة الأخبار الأولى، يليها مباشرة برنامج حبر سوري. ثمان الصبح منتوقف مع برنامج يوميات من بلدنا، ومنرجع بصباحكم سوريا على الساعة 8:30. متابعي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأحد 21 حزيران.

الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية هبة طراف، أحمد الشامي، رغد الخطيب، عبد الناصر عبدو، مهران خربطلي، مرام ضعدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أخبار لايت من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي أخبار لايت، بهالمساحة اللي منترك فيها هموم اليوم على جنب ومنفتح الباب لجرعة سريعة من الأخبار الغريبة والطريفة حول العالم. بدقائق قليلة رح ناخدكم بجولة خفيفة الظل نكتشف فيها أشياء بتثير الدهشة وبترسم الابتسامة. استعدوا فالمرح يبدأ الآن. بنبدأ جولتنا اليوم من الصين، المكان اللي تعودنا نشوف فيه الروبوتات عم تشتغل وتنتج، بس هالمرة الروبوتات نزلت على الشارع لتنافس بمهنة مختلفة تماماً. المرة بالشوارع الصينية فوجئوا بروبوت بشري قاعد على رصيف وعم يشحد. الروبوت الذكي بيطلب من الناس مساعدة مالية وكاتب عبارة: ساعدني من فضلك، تكاليف الصيانة والكهرباء غالية جداً. والمضحك أنه حاطت قدامه رمز استجابة سريعة QR كود كرمال الناس تحول التبرعات إلكترونياً، مع العلم أنه سعر هذا الروبوت بيوصل ل 16,000 دولار. يعني حتى الشحادة دخلت عصر الذكاء الاصطناعي والدفع الإلكتروني. روبوت حقه آلاف الدولارات وتعبان من فاتورة الكهرباء والصيانة. صراحة نحن البشر اللي صرنا بحاجة لمين يشحد علينا بهذا الزمن. ومن التكنولوجيا اللي بتجيب الصداع خلونا نروح لوظيفة الأحلام اللي بتهدي الأعصاب وبتدفع آلاف الدولارات. بكندا أعلنت شركة عن وظيفة غير معتادة تحت مسمى معانق القطط الصغيرة. نعم، كان كل المطلوب منك ومن الموظف المحظوظ إنه يلاعب صغار القطط ويهتم فيهم لمدة 4 ساعات يومياً، والمقابل راتب خيالي بيوصل ل10,000 دولار أمريكي. الهدف من هالخطوة هو دعم ملاجئ الحيوانات لتربية القطط على التفاعل الاجتماعي قبل ما يتم عرضهم للتبني. يعني هي مو مجرد وظيفة، هاد ملاذ آمن وفسحة نفسية وبراتب خيالي كمان. لهيك بعتقد انه طوابير المتقدمين لهي الشركة رح تسكر شوارع كندا كلها.

بالبرازيل قرر شاب ياخد بر الوالدين لمستوى تاني تماماً. فبعد ما رسبت والدته 3 مرات بامتحان رخصة القيادة وشعرت بالإحباط، الشاب هيتور ارتدى ملابس والدته، حط ميك أب وشعر مستعار، وبعدها اتوجه لمركز الامتحان ليجتاز الاختبار بدل منه. وكانت الخطة رح تنجح بعد ما جلس داخل السيارة، بس المدربة لاحظت بآخر لحظة انه السيدة بتملك ملامح رجالية وصوت خشن، فتم كشف الأمر.

نختم حلقتنا بقصة رجل قرر يترك عالم الناس كلياً ويعيش وحيد على جزيرة معزولة وبعيدة كتير. خيار هالرجل كان نابع من عدم رغبته التامة بالحديث مع البشر، ففضل الهدوء التام والعزلة. وخلال 33 سنة كاملة عاش هذا الرجل معتمد على نفسه بكل شيء، من الأكل للمعيشة لتنظيم اليوم، وأقضى وقته كله بين الطبيعة والقراءة بدون ما يفكر يوم يرجع للحياة الطبيعية أو يلمح وجه إنسان. يعني 33 سنة بدون قيل وقال وبدون فواتير وبدون مواجهات. يعني بالمختصر هذا الرجل عمل بلوك للكرة الأرضية كلها وعاش بسلام. والحقيقة يمكن نشوف هاي الخطوة قاسية شوي، بس أوقات وسط زحمة هالعالم وضغوطاته منحس إنه العزلة هي أعلى درجات الذكاء والنقاء النفسي.

نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من أخبار لايت. كل التحية من فريق عملنا لليوم. كنت معكم بالإعداد والتقديم آلاء مقصوصة، وبالإخراج نادية حمود. بكرة موعدنا بقصص جديدة. تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: بروفايل رياضي. الإعداد فاروق حسوني. التقديم محمد الدرباس. الإخراج سليم محفور. أهلا بكم مستمعي إذاعة دمشق في البرنامج الأسبوعي بروفايل رياضي.

ميروسلاف كلوزا ولد في بولندا في 9 حزيران من العام 1978. أمه باربارا ييتش لاعبة سابقة في فريق كرة اليد الوطني البولندي، وأبوه جوزيف كلوزا كان لاعب كرة قدم. هرب أبوه من القسم البولندي الخاضع لسيطرة الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة، فذهب أولا إلى فرنسا ثم في العام 1987 إلى كوزيل في ألمانيا.

بدأت مسيرة أسطورة كرة القدم الألمانية ميروسلاف كلوزا في عالم الاحتراف عام 1998 عندما انضم إلى نادي الدرجة الخامسة الألماني هامبورغ قبل أن ينتقل في عام 1999 إلى نادي كايزر سلاوترن الذي شهد بزوغ نجمه وتألقه مما قاده لتمثيل منتخب ألمانيا لأول مرة في عام 2001.

انضم كلوزا إلى صفوف نادي كايزر سلاوترن في سنة 1999 كلاعب هاون، وبعد سنة تم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب الألماني، وسجل 25 هدفاً في 62 مباراة.

في سنة 2004 انتقل إلى صفوف نادي فيردر بريمن نتيجة صفقة قدرها 5 ملايين يورو. في العام 2006 حصل كلوزا على لقب أفضل لاعب كرة قدم ألماني، كما تم اختياره أيضا في فريق كيكر الألماني لموسمي 2004 و2005.

وفي عام 2007 انتقل إلى بايرن ميونخ وفاز ببطولة الدوري أعوام 2007 و2008 و2009 و2010.

في عام 2011 انتقل إلى نادي لاتسو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفاز معه بكأس إيطاليا بموسم 2012. وبعد أن أمضى 5 سنوات مع الفريق قرر إنهاء مسيرته الكروية في العام 2016.

يعتبر كلوزا الهداف التاريخي للمنتخب الألماني برصيد 71 هدفا دوليا، ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة كأس العالم برصيد 16 هدفا، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث شارك في 4 نهائيات لكأس العالم بداية من نسخة 2002 في كوريا واليابان التي سجل فيها 5 أهداف، هاتريك ضد السعودية وهدف ضد إيرلندا وهدف ضد الكاميرون.

في نسخة 2006 سجل 5 أهداف، هدفان ضد كوستاريكا وهدفان ضد الإكوادور وهدف ضد الأرجنتين، وتوج هدافا للبطولة التي توجت بها إيطاليا. في نسخة 2010 سجل 4 أهداف، هدف ضد أستراليا وهدف ضد إنجلترا وهدفان ضد الأرجنتين.

في نسخة عام 2014 سجل هدفين ضد غانا والبرازيل ليرتفع رصيده في البطولة إلى 16 هدفا ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم قبل أن يصل إليه ميسي في نسخة هذا العام.

حقق كلوزا في مسيرته الرياضية العديد من الإنجازات. مع نادي فيردر بريمن حصل على كأس الدوري الألماني مرة واحدة في العام 2006، مع بايرن ميونخ حصل على الدوري الألماني مرتين 2007 و2009، كأس ألمانيا مرتين 2007 2009، مع لاتسيو كأس إيطاليا مرة واحدة

2012 مع المنتخب الألماني، كأس العالم مرة واحدة 2014، الوصيف 2002، كما حصل على العديد من الجوائز الفردية في كأس العالم تشكيلة البطولة مرتين 2002 و2006، جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2006، لاعب العام في ألمانيا عام 2006، هداف الدوري الألماني مع فيردر بريمن موسم 2005 25 هدفا، هداف كأس العالم التاريخي برصيد 16 هدفا إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصاحب أكبر عدد من الانتصارات في النهائيات حتى الآن.

اعتزل الهداف الألماني التاريخي ميروسلاف كلوزا اللعب دوليا في آب من العام 2014 عقب التتويج بلقب كأس العالم، بينما أزدل الستار على مسيرته كلاعب بشكل نهائي، واعتزل اللعب على مستوى الأندية في الأول من كانون الأول من العام 2016.

0: تحول مباشرة بعد اعتزاله إلى عالم التدريب ليعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الألماني، ويشغل حاليا منصب المدير الفني لنادي نورنبرغ الأول.
1: بروفايل رياضي.
2: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين مع بداية العام المقبل. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن زيادة النوعية للرواتب خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات، مشيرا إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة. وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو يشدد أن زياداته الأخيرة هي الأكبر تاريخيا في القطاع التعليمي، موضحا أنها ستصل إلى جميع المعلمين في باقي المحافظات خلال أسبوع. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد تزايد الاهتمام الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن أن شركة العربية للطيران الإماراتي تبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب اعتباراً من الرابع من شهر تموز المقبل. وفي خبرنا الأخير، إصابة 13 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال 24 ساعة الماضية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: عيادة على الهواء. الإعداد والتقديم رغد الخطيب. وبالإخراج نادية حمود. من خلف المايك منفتح باب العيادة، بس مو أي عيادة، عيادة على الهواء. نحكي فيها الطب بلغة الناس، ومنبسط المعلومة لتوصل لكل بيت ولكل شخص، من الكبير للصغير، من يلي بيهتم بصحته للي يمكن ما بيعرف قديش المعلومة الصحيحة ممكن تغير يومه أو حتى حياته.

0: رح كون معكم اليوم بعيادة على الهواء عبر إذاعة دمشق لنحكي عن مواضيع طبية وصيدلانية قريبة من حياتنا اليومية، نصحح المفاهيم الشائعة ونشارك نصائح علمية بأسلوب بسيط وواضح. اليوم عم نسمع كتير عن مصطلح مقاومة الأنسولين، وكتير أشخاص عم يتشخصوا فيه مؤخراً، لكن مو الكل بيعرف شو يعني هالمصطلح بالضبط وليش صار من أكتر المشاكل الصحية انتشاراً بوقتنا الحالي. واليوم بعيادة على الهواء رح نحكي عن مقاومة الأنسولين، شو معناها، كيف بتصير الأعراض والعلامات، وهل فعلاً ممكن تؤدي للسكري إذا ما انتبهنا عليها؟ كل هالأفكار وأكثر رح نناقشها مع ضيفة حلقتنا لليوم الدكتورة ثريا الحق، أخصائية الغدد الصم والسكري. أهلا وسهلا فيك دكتورة بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا.

0: صفر أو 225-347. دكتورة ثريا الحق معنا اليوم بعيادة على الهواء، أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيكي يا هلا.
0: دكتورة، بالبداية هيك لنحكي عن الموضوع بشكل مباشر كونه في كتير انتشار لإله بالفترة الأخيرة، شو هو مقاومة الأنسولين؟
1: صحيح رغد، مثل ما قلتي مقاومة الأنسولين هو مرض منتشر كتير يعني، وصار الحمد لله في وعي تجاهه خاصة من قبل الشباب، فكتير حلو أنه اليوم نحن نضوي على هالمرض، نعرف شو أسبابه وشو علاجاته.
0: حلو.
1: هلأ مقاومة الأنسولين هو عبارة عن مرض استقلابي، اضطراب استقلابي بالجسم. شو يصير فيه؟ الأنسولين يعني بصير الخلايا ما بتتحسس على وظيفة الأنسولين الأساسية يلي هي إدخال السكر للخلايا سواء خلايا الكبد أو خلايا العضلات الهيكلية، فهون بيعجز الأنسولين عن إدخال السكر للخلايا وبالتالي ارتفاع تدريجي بسكر الدم. وهون نهاية هذا المرض للأسف بتكون بمعظمها هي مرض السكري. شو السبب يلي بيخلي الخلايا ما تتحسس للأنسولين؟ السبب الأساسي هو وجود خلايا شحمية، نسيج الشحمي خاصة بالبطن. النسيج الشحمي اللي بالبطن بيفرز لك سايتوكينات التهابية، مواد التهابية. هي المواد بتعمل اضطراب بعمل الأنسولين، وبالتالي بيفقد الأنسولين وظيفته بإدخال السكر للخلايا، ومثل ما حكينا بيضل بيرتفع بشكل تدريجي السكر بالدم لحتى نوصل للأسف لمرحلة السكري.
0: طيب دكتورة، ليش نحن صرنا هيك مؤخرا نسمع عن مقاومة الأنسولين؟ هل هي فعلا شيء كان موجود من زمان ونحن هلأ اكتشفناه، أو هو شيء ناتج عن تغير بنمط حياتنا فعليا؟
1: هلأ للصراحة هو موجود، أكيد هو بالنهاية مرض موجود من زمان، لكن هلأ زادت الأسئلة عنه والاستفسارات خاصة من قبل الشباب، لأنه بصراحة صار الوضع يعني نمط الحياة للناس بشكل عام هو نمط سيء، نعتمد على الأكل الجاهز، جلوس طويل خلف الشاشات.
0: صحيح.
1: يعني صار حتى الشغل هلأ شغل أونلاين
0: تماما، مكتبي مكتبي
1: كله وراء الشاشات، فهذا الشيء بيعمل يعني نمط سيء بالحياة بشكل عام، تغذية سيئة، تعتمد على السكريات، تعتمد على الأكل الجاهز، فهذا كله بيزيد المقاومة. طبعا هي موجودة من قبل لكن هلأ زادت بشكل أكبر،
0: ويمكن مؤخرا حتى تم يعني فهم الحالة بشكل أوضح فينا نقول،
1: يعني هلأ بالنسبة للناس صار في وعي. صحيح. يعني نحن هلأ بعياداتنا حتى بتجي المريضة بتقلك أنا معي مقاومة أنسولين. هلأ حلو أنه نحن عم نوصل لهي المرحلة والناس صايرة عم تستفسر، لأنه يعني أنه يعرف المريض أنه نحن عمنا شيء اسمه مقاومة أنسولين قبل السكري، هو هون بيحمي حاله من السكر. صحيح. هون نحن بنعطيه نصايح لحتى ما يتطور عنده المرض من مقاومة أنسولين للسكري.
0: للسكري تماما. طيب دكتورة، ذكرتي حضرتك أنه الموضوع له علاقة بزيادة بالنسيج الشحمي فعليا، فمعناتها نحن كمان قلتي أنه هو له علاقة بنمط الغذاء ونمط الحياة. إذا بدنا نحكي بدقة أكثر، مين هن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين؟
1: هلا أكثر عرضة طبعا الناس اللي عندهم تقدم بالسن، العمر فوق 35 سنة. حل. علما أنه نحن هلا للأسف عم نشوفها عند الأطفال، هي منتشرة كتير عند الأطفال يوميا، يعني إلا ما نشوف مريض طفل عنده أعراض مقاومة أنسولين. لكن العمر بالأساس هو عامل خطورة، في العمر فوق 35 سنة الوراثة لها دور كتير كبير، في العيلة اللي فيها قصة عائلية للسكري.
0: تمام.
1: هو نحن بنشوف عند معظم الأفراد في عنا مقاومة أنسولين، وممكن تتطور مع الأيام للإصابة بالسكري. طبعا الأشخاص اللي عندهم نمط حياة بالأساس سيء
0: تماما،
1: مثل ما قلت لك جلوس طويل، نشاط بدني قليل، التغذية المعتمدة على الكربوهيدرات العالية، فهذول الأشخاص أكثر شيء معرضين للإصابة بمقاومة الأنسولين.
0: معرضين أكثر. طيب دكتورة، كمان هيك من أو قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده، ذكرتي أنه عم نكتشفه مؤخرا عند الأطفال، شو العلامات يلي أنا كأم أو كأهل بشوفها عند طفلي بخليني إلجأ لطبيب الغدد لأعمل هاي الفحوصات؟
1: تمام. أول شيء عندك زيادة الوزن. نحن مثل ما عم نشوف مقاومة الأنسولين طبعا أنا بنشوف بداني عند الأطفال، فزيادة الوزن أي زيادة وزن عند طفل لازم ينعرض عن طبيب لحتى نشخص الحالة ونتابعه مزبوط. تاني شيء عندك الشراهة للحلويات. بتلاقي المريض بيجي طفل يعني بتقلنا الوالدة تبعه أنه نحن ناكل كتير سكريات، نعتمد كتير على الشوكولا، نعتمد كتير على الكولا والبيبسي والمشروبات هاي الغازية، فهي الشراهة هلا نحن يعني يمكن نحكي فيها بعد شوي، هي من اعراض مقاومه الانسولين.
0: حلو.

0: احنا لازم نحد او نقطع هذا الطريق للسكري
1: عند الاطفال,
0: عند الأطفال. ولازم يعني نحن الامهات شوي يعني بيتوتروا بالتعامل مع الاطفال, انه كيف طفل وبدي احرمه. نحن نتعامل بطريقه انه نوعي الطفل انه نحن عم نقطع لك الطريق, عم يصير عنا مرض لنحميك تماما. فهيدا الشيء موجود للاسف, وتعامل معه بجديه ضروري كثير, لانه بصراحه رايحين لطريق انه نحن عم انتشار,
1: عم يصير في اذى فعلا للسكري
0: نمط ثاني عند الاطفال.
1: حلو كثير دكتوره. قبل ما نكمل في معنا اتصال.
2: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. يا هلا, مين معي؟ اهلا وسهلا. يا هلا,
2: انا خالد من حلب. الله يسلمك.
1: اهلا وسهلا يا خالد.
2: من اصدقائك المكفوفين, انا متابعك على فكره بالعياده دائما على السمع معك.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بتشرف.
2: يكون حدا في مجال العيون والله يا دكتوره, بس يتطور الشبكه يمشي حالنا شوي
1: ان شاء الله. اكيد ان شاء الله.
2: الله يسلمك.
1: بتحب تسال الدكتوره؟
2: ايه بعد اذنك. يا دكتوره سوريا,
0: اهلا وسهلا. يا هلا.
2: ايه الو.
1: يلا ثواني وتكون دكتوره معك. يلا
2: بس حبابي انا بدي اقطع الخط من عندي.
1: يلا يلا تفضل. هي الدكتوره معك.
2: يعطيك العافيه دكتوره.
0: الله يعافيك. يا هلا
2: دكتوره. شو اضرار الانسولين؟ انا زوجتي مع سكر شبابي نوع ثاني.
0: تمام. وبتاخذ انسولين؟
2: بنعرف اذا في له اضرار, يعني له اضرار جانبيه شيء مثلا بأثر شيء على الجسم؟
0: تمام. هلا العلاج السكري النمط الاول, اول ولا ثاني زوجتك؟
1: انقطع الاتصال للاسف, في هيك شويه مشاكل بالشبكه عم يكون. تماما. طيب دكتورة أكيد هلأ بيرجع, إذا حابب يرجع يسمع يعني الجواب. تمام. أكيد بيرجع بيتواصل معنا. بدنا نكمل بحديثنا. في أيضا دراسات بتقول عن أنه علاقة التوتر النفسي وقلة النوم بمقاومة الأنسولين, هل هاي المعلومات دقيقة؟
0: هي يعني أكيد التوتر النفسي وقلة النوم هي من أسباب مقاومة الأنسولين. ليش؟ لأنه نحن المريض وقت أو الشخص بشكل عام وقت بيسهر, السهر الطويل بيعمل توتر, بيعمل ستريس. فالستريس بيرفع لك هرمونات بالجسم, هي هرمونات الشدة. هي الهرمونات بترفع لك بقى سكر الدم عن طريق إفراز زائد للجلوكوز من الكبد بحالة التوتر نتيجة الكورتيزول, ونقص باستهلاك السكر أو الجلوكوز من قبل العضلات الهيكلية. فهون شو بصير عنا؟ بيرتفع سكر الدم نتيجة هاي الهرمونات, هرمونات الشدة. فطبعا هي عامل كتير أساسي, سواء السهر وهذا الشيء اللي دائما ننصح فيه, والشدة بشكل عام.
1: تمام عظيم كتير. كمان دكتورة في معنا اتصال تاني. ألو.
3: ألو صباح الخير.
1: صباح النور. يا هلا, مين معي؟
3: سميرة.
1: مين عفوا؟
3: سميرة.
1: أهلا وسهلا يا سميرة, تفضلي الدكتورة معك.
3: كيفك دكتوره؟
0: اهلا وسهلا. يا هلا
3: دكتوره. هلا انا معي توتر نفسي, باخذ ادويه نفسيه.
0: تمام.
3: ومعي غده عم باخذ من قبل نهايه السنه 2025, دواء غده طلع معي غده.
0: تمام.
3: هاي بتغده, بدي اخذها على طول هالدواء ولا بدي اعمل تحليل انه تحسن ولا ما تحسن؟ لانه من سنين سابقه عملت تحليل للغده, اخذ دواء وقطعت, غده رجعتني باقوى.
0: تمام. هلا غالبا علاجات الغده, قصور الدرق قصدك انت, بتاخذي تيروكسين. علاجات الغده يعني دائمه, نحن غالبا لانه بيصير بسبب مرض اسمه هاشيموتو, هو مرض مناعي. فالامراض المناعيه هي امراض مستمره يعني طيله الحياه. فنحن تمام, بس نحن وقت بناخذ العلاج المفروض نعمل يعني تشيك دوري على وظيفه الغده اللي هي تي اس اتش. فبناخذ العلاج وكل 6 شهور تقريبا لسنه لازم نعيد الوظيفه المخبرية للغدة لحتى نتأكد من كفاية العلاج, سواء ممكن نزيد, لأنه ممكن الجسم مع الوقت يستهلك أكثر التيروكسين فبصير بحاجة للهرمون أكثر. فهون إحنا لازم نراقب بشكل دوري لنعدل العلاج. طبعا طبيبك هو اللي بيقرر لك الجرعة المناسبة.
3: طيب دكتورة, على أنا كمان إرهاق نفسي وتعب وكذا, هذا بيؤدي انه كمان للسكر؟ انا لانه مهددة بالسكر فوق 180 يعني انا معي. اللهم صل على النبي. بحب الاكلات الطيبه يعني, بحب الغاز, المشروبات الغازيه, الحلو كثير. الاكلات هاي كثير عم بتعذبني هالشغلات هاي, الشراهه بهالاكلات هاي.
0: طيب يا بدك معناتها تسمعي حلقتنا كامله, لانه نحن حنحكي عن هالموضوع. وهلا حكينا قبل شوي انه التوتر, تمام, التوتر والشده النفسيه بتزيد من مقاومة الأنسولين, وبالتالي أنت عم تقولي إنك مهيئة. فلازم لازم تحدي من أكل هاي الأكلات, الحلويات والمشروبات.
3: سؤال بسيط, عم باخذ دواء أعشاب للتنحيف, هل هذا بيأذي الدواء؟

0: عم باخذه بيتضارب معه، مع اني سالتهم الدواء الاعصاب قلت لهم انا معي مرض.
1: هلا يا حبيبتي، طب الادويه اللي بدك تدخليها ضروري أيوة. تتواصلي مع طبيبك النفسي حتى أيوة. يقرر لك انه نحن فينا ندخل او لا. اكيد ما فيك تدخلي اي دواء لحالك، بس بموضوع بموضوع زيادة الوزن والأدوية النفسية والسترس اللي انت فيه، طبعا انت مهيئة كتير للسكري، لازم انت بقى تحدي من شراهة الأكل هذا الحلويات والكربوهيدرات العالية لحتى ما يتطور عندك سكري.
0: طب كيف الواحد بيقدر؟
1: هلا نحن رح نحكي بالحلقة،
2: نكمل بحلقتنا ان شاء الله ونحكي عن هذا الموضوع اكثر. معافية ان شاء الله واهلا وسهلا فيكي. يا هلا دكتورة، مكملين كمان بحلقتنا لنكمل عن مقاومة الأنسولين. هل ممكن يعني أو قبل ما نكمل كمان في اتصالات كتير، الموضوع شائع وفي كتير أسئلة عنه. ألو
3: ألو، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، يا هلا
3: دكتورة. أنا بسألك سؤال، أنا قمت دحم بسبب البيت يعني، هلا شاكه انا يا اما مقاومه انسولين يا اما كورتيزول، لانه كثير بقلى وانا مريضه غده، يعني عندي دواء دائم للغده، يعني ما عم يزبط التحليل دائما، دائما بيقولوا لي التحليل فيه خربطه. فانه هي الصحه، سؤالي لك هي الصحه انه بدي اعمل تحليل كورتيزول ولا عندي مقاومه انسولين ولا من الغده؟
1: تمام. هلا زياده الوزن طبعا له كثير اسباب، منه القصور الدرقي طبعا، اذا كانت الغده عندك مو مضبوطه فهي سبب من الاسباب، ومقاومه الانسولين. فنحن وقت بنعالج مشكله بنعالجها من كل اسبابها، يعني سواء مقاومه الانسولين بدك تخففي مثل ما حكينا قبل شوي الوارد التغذوي، بدك تزيدي حركتك، تلعبي رياضه وتضبطي الغده. وكل ما زاد الوزن كل ما صار الجسم بحاجه دواء تيروكسين اكثر، فنحن مفروض هون بحلقه مفرغه يعني. فلازم اول شيء تضبطي وزنك، ثاني شيء تضبطي الغدة عندك، وضبط الوزن طبعا فيه كتير نصائح هلا ان شاء الله بسياق الحلقه رح نحكي فيها
2: ان شاء الله.
3: تمام دكتوره، يعني البطن الكبير الزايد هل هو من ايمان الرح ممكن يعمل كمان؟
1: لا
3: يعني
1: انك
3: لازم يخف بطنك كبران، يعني صار وزني 92.
1: تمام،
3: كنت انا بال 70.
1: استئصال الرحم
3: توتر دائما تعصيب، يعني انا كثير ريلاكس بس طايره، يعني صار لي شيء اكثر من 4 شهور كثير عصبيه نرفز دغري. يعني هل هو كمان أسباب مقاومة الأنسولين ولا الكورتيزول؟
1: هلا استئصال الرحم إذا كان مع ملحقات فممكن يأثر، صحيح، بس ما بعرف حالتك إذا فيها استئصال للمبايض. لكن
3: إيه شو
1: اللي
3: الدكتور
1: مبيض ورحم؟ تمام. فيعني ممكن التغير الهرموني بالجسم يؤدي إلى زيادة وزن. التوتر اللي فيه طبعا نحن حكينا قبل شوي إنه الكورتيزول والاسترس الدائم بيخلي عندك يزيد مقاومه الانسولين، فبالتالي نحن يعني صار عندنا زياده بالوزن. فانت هون برجع بقول لك نحن نقطع هالحلقه هي ونحاول نغير نمط الحياه بشكل كامل لحتى ما يزيد وزنك اكثر.
2: ان شاء الله معافيه اكيد. وفي معنا كمان اتصال قبل ما ننتقل لاذان الظهر. الو
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يا هلا.
4: يعطيك العافية انت دكتورة.
2: يا هلا تفضلي دكتورة، معك
4: كريم من حلب. يعطيك العافية دكتورة،
1: اهلا وسهلا. يا هلا.
4: بعد اذنك سؤالي، اول شغلة انا بعد 4 ساعات كنت اكلي بسكوت صغيرة، بعد 4 ساعات عملت تحليل سكر طلع 98.
1: تمام،
4: فهذا كويس ولا نازل شوي؟
1: هلا نحن دائما لتقييم السكري لازم صيام 8 ساعات، هذا سكر صيامي اسمه. تمام،
4: او كان 4 ساعات.
1: اي تمام، احنا لحتى نتاكد بنعيد التحليل بشكل صيام 8 ساعات كاملين، او بنعمل اختبار تحمل الجلوكوز، يعني بعد تناول 75 غرام من السكريات بنقيس السكر بعد ساعتين. فهي التقييمات العالميه نحن نعتمد عليها لحتى تقييم افضل للسكري.
4: هلا يعني هلا ارتفاع السكر في مشكله، انا علما ما الحمد لله ما في عندنا وراثه، بس حتى نزول السكر يعني له كمان اضرار. مثلا اذا واحد ما كثير قرب على السكر الابيض، اعتمد على سكر الفواكه والتمر وهيك، هذا منيح هيك؟
1: هلا طبعا تخفيف السكر الابيض هو يعني المفتاح العلاج، وهذا كثير شيء اساسي يعني بالعلاج، فتوقيفه كثير منيح. اعتماد على الفواكه والتمر وهذا طبعا افضل، لكن ضمن حدود معينه.
2: معافية إن شاء الله، أكيد هيك يعني إن شاء الله نكون عم نقدر نفيدكم بهاي الحلقة. ومكملين معك دكتورة ثريا الحق، أخصائية الغدد الصم والسكري بعيادة على الهواء، لنعرف أكثر عن مقاومة الأنسولين. ولكن قبل ما نكمل بدنا ننتقل لأذان الظهر، يرفعه على مسامعكم الشيخ أبو العينين شعيشة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: رجعنا لكم بعيادة على الهواء مع الدكتورة ثريا عبد الحق، أخصائية الغدد الصم والسكري، وأكيد بانتظار اتصالاتكم على الرقم 228-343 ورسائلكم على الرقم 0987-810950. وحنبلش فورا باتصال. ألو.
1: العافية، بس كنت عم بحكي مع الدكتورة قبل الأذان وانقطع الخط.
0: الله يعافيك يا هلا، تفضلي
1: دكتورة. سؤال ثاني بعد إذنك دكتورة،
0: تفضلي.
1: أنا

0: عندي طفل عمره 9 سنين، طوله تقريبا 165، وزنه 65. فمثل ما تقولي حضرتك، يعني احنا كثير بنحاول انه هالاكلات وهالهيك، يعني في صعوبه كثير كبيره لاقناع الاطفال. فانا بس بدي انه النسبه مثلا كولا مثلا بالاسبوع وحده تنتين مثلا ستات هيك، يعني انا بس يعني عشان اكون مطمنه شوي.
1: تمام، هلا نحن بنحاول وقت نخفف بشكل تدريجي. يعني اكيد اذا كل يوم عم يشرب كولا ما فيني اقول له مره بالشهر هيك فورا، يعني انا دائما بحب اعتمد على السحب التدريجي لانه الطفل متعود يعني على السكريات. فبنبقى نحن اول فتره بنقول له يلا هلا هالشهر نحن حنشرب مثلا بالاسبوع مرتين، ما في مشكله، ما علي، يعني نحن بسبيل انه بالنهايه نسحبه، فمعلش بنخفف تدريجي لحتى نوقفه نهائيا.
0: نهائيا نحاول، يعني حتى بالاسبوع مره لا يفضل،
1: يعني لا يفضل طبعا، بس مثل ما قلت لك نحن نبلش بالتدريج.
0: تماما تماما. وهو بكون يعني مثلا لا سمح الله قديش نسبه مثلا يعني حصول السكر معه، علما انه وراثه ما في عندنا ابدا مثلا؟
1: هلا نحن حتى
0: محركته الحمد لله كويسه تماما، بس انه هالاكل يعني
1: هو يعني غالبا ان شاء الله ما في سكر، لكن الافضل نحن نعمل تقييم مخبري نشوف اذا في عندنا ارتفاع او لا، هذا ببين بالتحاليل المخبريه.
0: حتى هلا من هذا العمر؟
1: اي طبعا.
0: تماما تماما، شكرا كثير.
2: الله يخلي لك يا
0: مدام رغد، الله يعطيكم
2: الف اهلا وسهلا والله يخلي لك يا رب. دكتوره، مكملين بحديثنا عن مقاومه الانسولين. لقينا كتير أشخاص عم يسألوا عن أنه أنا عندي حالات بالعائلة أو أنه أنا عم بعمل تحاليل، وذكرتي أنه صار في وعي أكتر بالموضوع. طيب إذا نحن بدنا نكون واعيين أكتر، شو الأعراض يلي ممكن تخليني شك أنه قد يكون في عندي مقاومة أنسولين؟
1: تمام، هلا نحن المريض بيجي غالبا بيقول لك في عندي خمول وتعب، وزني عم يزيد، ومهما حاولت تخفضه فبيلاقي في مقاومه، يعني ما بيقدر يخفض وزنه حتى. فبيكون في خمول وتعب عام وزياده تعرق، عدم القدره على خفض الوزن، حتى بصير في عندنا التهابات مثلا بالجلد، التهاب غدد عرقيه، بصير في عندنا زوائد شحمي، زوائد جلديه بالجلد، بصير في عندنا تساقط شعر، بصير في عندنا حتى يعني عند الاناث بصير في اضطرابات بالدوره التنصيه، بصير في عندك بي سي او لانه المقاومه بتعمل لك مشاكل بالمبيضين. فهي الاعراض الاساسيه اللي بتصير عند المريض. طبعا هي اعراض مخاتله، يعني ما انا كثير واضحه
2: لانه تتقاطع مع كثير اشياء ثانيه،
1: مع كثير اشياء تماما. فنحن وقت بيجي هيك مريض بنقيم كل شيء وبنحاول قدر الامكان من القصه السريريه بيقول لك انا عندي مثلا بقعد قعده طويله، مثلا باكل كثير، في عندي شراهه للحلويات. وهي النقطه اللي حكوا فيها هلا المتصلين انه شراهه الحلويات هي من اعراض مقاومه الانسولين. بصير المريض او الشخص يعني بياكل حلويات زياده بسبب يعني تحفيز البنكرياس على افراز الانسولين اكثر ليخفض سكر الدم. فهون نحن نفوت مثل ما حكينا بحلقه مفرغه، يعني فشرات السكريات وزياده الشعور بالجوع هي من اسباب من اعراض مقاومه الانسولين،
2: من اهم الاعراض.
1: من اهم الاعراض طبعا، وكثير شائعه للاسف، ونحن بنضل من ننبه المرضى عليها، لانه كمان بيجيك المريض بيقول لك انا عم يصير معي نقص سكر كمان. يعني هي احساس بالجوع، وبيجي بيقول لك انا عم ينقص سكري، عم حس بخفقه بقلبي، عم حس باني تعبان بعد ما اكل. هي اعراض كلها هي اعراض مقاومه الانسولين،
2: هي اعراض مو نقص سكر.
1: لا ما نقص سكر، هي فعليا شو اللي بيصير، معلش ناخذ شويه وقت. اللي بيصير انه نحن هون الانسولين ما عم يفوت السكر على الخلايا، فالسكر بيضل بالدم بنسبه عاليه، البنكرياس بيتحسس فبيعطيك انسولين زياده، فبيعطيك ذروه انسولين. الارتفاع الشديد بالانسولين فعلا بيعمل هبوط سكر، لكن هو السبب الاساسي شو؟ ارتفاع السكر. فنحن وقت المريض بحس بنقص السكر او انه والله عم ارجف او عم يخفق قلبي، نحن نبعد عن السكريات، لانه هيك نحن بنكون عم نسرع خطواتنا تجاه السكر.
2: حلو، طيب شو الحل دكتوره بهي الحاله؟
1: بهي الحاله ناكل اي شيء بس يكون فيه بروتين او كربوهيدرات مليئه بالالياف، ما نبتعد عن السكاكر البسيطة
2: الجاهزة أو مثل الشوكولا أو
1: مثل الشوكولا أو المشروبات الغازية أو العصائر، لأنه هي امتصاص سكر فيها سريع.
2: حلو، طيب دكتورة الموضوع الأهم اللي بدنا نكمل فيه، صار عنا الوعي وصرنا عنا يعني فهمنا أنه في شيء اسمه مقاومة أنسولين وفهمنا شو هي، ليش هالموضوع خطير جدا؟ وهي النقطة اللي بدنا نتبحر عن جد فيها، لأنه مثل ما ذكرت هي حلقة مفرغة، عم يكون عنا وعي بس ما عم ناخد أو ما عم نفهم بشكل كامل ليش هالموضوع خطير. فشو هي مضاعفات مقاومة الأنسولين؟
1: هلأ مقاومة الأنسولين هو هي مشكلته، لأنه هو بيجي ما واضح كتير بأعراضه، لكن الوعي مثل ما حكيتي ضروري لكشفه مظبوط، لأنه بيعمل لك مشاكل مع الأيام. أول شيء السكري، وهو من أخطر الأمراض الموجودة والمنتشرة بصراحة. صحيح. بهالوقت ارتفاع الشحوم وارتفاع الكوليسترول، بي سي او، مبيض متعدد الكيسات، ارتفاع

0: الضغط، ارتفاع التوتر الشرياني. بيستغرب المريض انه معقول ارتفاع ضغطي من زياده الوزن او من مقاومه الانسولين. صحيح بيرتفع وبيصير كثير مشاكل، لانه الانسولين هرمون باني بالجسم، فهذا الهرمون بياثر على كل اعضاء الجسم من ضمنها حتى الجلد. يعني حكينا قبل شوي
1: في زوائد
0: طبعا، في زوائد، في وشاح اسود بالرقبه، وفي مشاكل كثير جلديه. فمقاومه الانسولين هو يعني اسم شائع كثير هلا، لكن مضاعفاته أكبر منه صراحة.
1: حلو.
0: ولازم من المريض يعني صح في وعي تجاهها، لكن لازم يطبقه. يعني نحن الحجر الأساس بالعلاج هو التغذية
1: تمام
0: والنشاط البدني، فهذا صحيح. أساس العلاج.
1: حلو كتير. كمان في معنى اتصال. ألو،
2: تحياتي.
1: أهلا وسهلا يا هلا، مين معي؟
2: زهير من دمشق.
1: أهلا وسهلا يا زهير، تفضل الدكتورة معك.
2: دكتورة تحياتي.
0: أهلا وسهلا.
2: هلا شو الأعراض الرئيسية لمرض السكر؟
0: ناس يقولوا نشفان الدم، ناس يقولوا تمام. هلا نحن اعراض السكري
2: يعني انواع العرض اللي هو انه معه مثلا سكر.
0: تمام. نشفان الدم يا اخي مثل ما عم تحكي صحيح، هي من اعراض ارتفاع السكر. يعني الطلب الزائد كمل الجواب.
1: اكيد تفضلي دكتور.
0: الطلب الزائد للسوائل خاصه المي هو من اعراض السكري، وبالتالي تبول زايد، نقص الوزن، والشراهه للسكريات. هي رغم ارتفاع السكر بيضل في عنا هذا العرض السيء للاسف. هي الاعراض الاساسيه بيها، تشوش الرؤيه، صداع، الخمول، التعب العام، هي من الاعراض الاساسيه للسكري.
1: واكيد نحن بحاجه لتحاليل لحتى يكون الموضوع بالتأكيد. يعني دقيق 100%. طيب دكتوره، نحن عرفنا شو هو مقاومه الأنسولين، عرفنا شو المضاعفات وليش هالموضوع فعلا خطير جدا. إذا نحن بدنا نكون واعيين بشكل أكبر، هل في مرحلة مبكرة نقدر نكتشف فيها المشكلة قبل ما يعني لا سمح الله نوصل للسكري أو للمبيض المتعدد الكيسات وغيرها من المضاعفات؟
0: كل بداية زيادة وزن يعني أي مريض بحس أنه عم يزيد وزنه بشكل سريع، فهون احنا لازم نحط إشارة استفهام. لازم نقيم فورا ونغير نمط الحياة، حتى لو كانوا الأشخاص نحيفين احنا ممكن نتعرض
1: هاي نقطة دكتورة مهمة، يعني قريتها وأنا عم أبحث عن الموضوع أنه في أشخاص رغم النحافة قد يكونوا مصابين.
0: صحيح، لأنه نحن بيكون الشخص بي ام اي عنده كتلة الجسم يعني طبيعية أقل من 25، فشو بيصير فيه؟ بياكل عادي بطريقة عادية من لهذا الأكل الموجود العالي كربوهيدرات، فبيصير عنده شحوم بالبطن. حتى لو كان جسمه كله نحيف لو في شحوم بالبطن فنحن رايحين باتجاه مقاومة الأنسولين.
1: حلو.
0: فهي نقطة كتير مهمة، إنه أي زيادة وزن حتى لو زيادة شحوم البطن فقط هي علامة لا تقلي إنه نحن في رايحين باتجاه مقاومة الأنسولين والسكري.
1: هلا أغلب الأشخاص لما يبلشوا يلاقوا في شحوم خصوصا بمنطقة البطن بيلجأوا للنادي بدل ما يلجأوا لطبيب مختص.
0: هلا النادي كتير ممتاز. نحن الرياضة مثل التغذية، يعني هي من ضمن نمط الحياة.
1: نمط الحياة صحيح.
0: لازم نرجع لها. وأنا طبعا بنصح كل المرضى صراحة اللي عندهم زيادة بالوزن وخاصة شحوم البطن إنه يلجأوا للرياضة، لأنه العضلات هي اللي بتستهلك لك الجلوكوز، فبالتالي بتخفض لك السكر بالدم. فهذا طريق كتير سهل ومريح لخفض مقاومة الأنسولين.
1: حلو. طيب دكتورة، إذا تم التشخيص بمقاومة الأنسولين شو الخطوات العلاجية؟ وأصلاً هل مقاومة الأنسولين هي شيء قابل للعلاج والتخلص منها بشكل كامل؟
0: تمام. هلأ نحن حكينا قبل شوي إنه نمط الحياة هو حجر الأساس بالعلاج، فلازم نحن نبدأ أول شيء بتغيير التغذية، الرياضة هي شيء أساسي. وإذا يعني كتير التزمنا بموضوع نمط الحياة الصحي فنحن صح قادرين أنه نعكس مقاومة الأنسولين وحتى نوصل لمرحلة الشفاء، رغم أنه الموضوع صعب شوي لأنه مقاومة الأنسولين تتدخل فيه عوامل تانية مثل العمر
1: والوراثة
0: تماما. فنحن يعني لكن مع هيك تعديل نمط الحياة، الأكل الصحي والرياضة هي أساس العلاج، وفعلا قادرة توصلني لوزن طبيعي وشفاء من مقاومة.
1: يعني نحن بنكون قدرانين نسيطر على مقاومة الأنسولين.
0: هي الموضوع صراحة بده إرادة، يعني دائما موضوع التغذية والرياضة وهيك بده إرادة يعني.
1: والمهم دكتورة نعرف أنه نحن إذا رجعنا لنمط الحياة السيء
0: طبعا
1: رح ترجع مقاومة الأنسولين مرة تانية. طيب هل بكل الحالات نحن بنحتاج أدوية لعلاج مقاومة الأنسولين، ولا هي بس بحاجة لتعديل نمط حياة؟
0: هلا حسب المريض. نحن في حالات المريض بيلتزم تماما بتعديل نمط حياة والرياضة، فهون بيكون أمور كتير ممتاز، ما في داعي نعمل شيء تاني، نستمر على هذا النمط كل الحياة.

0: حياتنا. لكن في حالات بتبلش بقى اختلاطات مقاومة الأنسولين، بيبلش مثلا يرتفع الضغط، بيبلش ارتفاع السكر، بيبلش ارتفاع الشحوم، الكوليسترول، بي سي او، بتبلش الاختلاطات ورغم تعديل نمط الحياة. فنحن منعدل نمط الحياة في حال ما تحسن المريض أو بلشنا باختلاطات، طبعا في عنا علاجات دوائية،
1: في علاجات تخصصية كمان طبعا رح تكون حسب الحالة.
0: صحيح.
1: طيب دكتورة، كمان عم ينتشر مؤخرا الحديث عن الكروميوم كمكمل غذائي، ويقال أنه بيجي يعني بيحمي من مقاومة الأنسولين ومن خطر الإصابة بالسكري من النمط الثاني، هل هي المعلومة دقيقة؟
0: صحيحة صحيح. هي الكروميوم من المعدن اللي بتزيد من حساسية الأنسولين، فبالتالي بتخفض من مقاومة الأنسولين، وهي من العلاجات اللي ممكن ندخلها للمريض. لكن برجع بقول لك يعني نحن الأساس هو يعني أنا اليوم مفتاح الحلقة كله هو تعديل نمط الحياة،
1: والرياضة. تمام. فعلا 100%. طيب دكتورة، إذا بدنا هيك نختم الحلقة بنصيحة لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا عبر أثير إذاعة دمشق ليتجنبوا قدر الإمكان مقاومة الأنسولين، أو لحتى يحموا حالهم من هذا، يعني فينا نقول أنه هو مرض؟
0: مرض صحيح. تمام؟ مرض، أنا بعتبره مرض هو صحيح، لأنه بياخذنا لكثير أمراض للأسف سيئة وصعب السيطرة عليها. سيطر على مقاومة الأنسولين أسهل من السيطرة على السكري مثلا.
1: صحيح 100%.
0: فطبعا نصايحنا نحن لكل المتابعين أنه حتى لو كنت شخص نحيف، حتى لو كان عندك ما في أمراض بالعائلة، مع الاتباع النمط الصحي بالحياة سواء بالتغذية أو بالرياضة، لحتى ما توصل لمرحلة تقول إحنا يعني ياريتنا كنا نشتغل قبل صح، ياريتنا يعني تعاملنا صح مع الرياضة والتغذية. ونحاول قدر الإمكان ما نقعد قاعدة طويلة، يعني اللي بيشتغل أونلاين، اللي بيشتغل مثلا خلف الشاشات، اللي بيعنده عمل مكتبي، فهون نحن بنقول لهم عليه كل ساعتين قوم بتحرك أي شيء حركة لحتى ما يضل فيه خمول لفترة طويلة. وأكيد نحن حتى لو كنا سليمين وفي عنا أي مشكلة، فالأفضل أنه نبعد عن السكاكر البسيطة،
1: الجاهزة،
0: الأكل الجاهز، المعجنات، الحلويات، الكولا، المشروبات الغازية، لأنه حتى لو كنا سليمين هي حيجي وقت إذا في عنا عوامل وراثية مع عوامل تانية تجتمع لتعمل لنا مقاومة أنسولين.
1: خصوصي أنه دكتورة هي الأغذية فعلياً هي بدون ما نحس هي بتسبب نوع من الإدمان، يعني صار في دراسات تثبت أنه هي عن جد بتعمل إدمان.
0: صحيح. لهيك أنا شو خبرت الوالدة اللي حكت قبل شوي، والدة الطفل، أنه ما علينا نحن فعلا في صار مثل الإدمان عند الأطفال، بنحاول نسحبه تدريجيا حتى هو ما يتضايق وما يحس بضغط، لأنه كمان التوتر النفسي رح يرجع فعلي السكر. فأنا بدي أتعامل بهدوء مع الطفل وأسحب بشكل تدريجي لحتى نخلصه من هالعادة السيئة.
1: صحيح. خصوصا أنه كمان هاي المشروبات مو بس تأثيرها على مقاومة الأنسولين، منعرف كلنا تأثيرها على العظام وعلى هشاشة العظام وسحب الكالسيوم، يعني تأثير هاي الأغذية
0: على كل جسم. صحيح.
1: يعني سعادة الطفل اللي هي بتكون يمكن لدقائق لما يأكل هاي الأطعمة ما بتعادل قديش الأذى اللي عم بيكون عم ينسبب
0: على الأيام. صحيح صحيح.
1: تماما.
0: هذا الكلام صحيح.
1: دكتورة بدي أتشكرك كتير على كل هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وعلى الوعي اللي عطيتنا إياه لموضوع فعلا عم ينتشر مؤخرا، ويعني نحن بحاجة لنكون واعيين تجاهه أكبر بكتير.
0: أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم.
1: شكرا لك دكتورة ثريا عبد الحق، كانت معنا اليوم بعيادة على الهواء أخصائية الغدد الدصوم والسكري، على كل المعلومات القيمة والتوضيحات يلي قدمت لنا ياها اليوم، وكنا سعيدين بوجود الدكتورة معنا بإذاعة دمشق. لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من عيادة على الهواء، حكينا فيها عن مقاومة الأنسولين وتعرفنا على أسبابها وأعراضها، وعرفنا أنه مو كل مشكلة بتبدأ بأعراض واضحة، لكن الوعي والمتابعة المبكرة ممكن يساعدوا كتير بالوقاية من مضاعفات أكبر بالمستقبل. كمان عرفنا أنه اتباع نمط حياة صحي من خلال التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، والنمط الصحيح ممكن يكون له دور كبير بتحسين حساسية الجسم للأنسولين والحفاظ على الصحة العامة. شكرا للدكتورة يلي كانت معنا، وأيضا شكرا لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة وعلى الأسئلة والمشاركات يلي أغنت حلقتنا لليوم من عيادة على الهواء. انتظرونا بحلقة جديدة كل أحد الساعة 12:30 الظهر لنفتح معكم باب عيادة جديد ونتناقش بمواضيع صحية جديدة بتهم كل بيت. كنت معكم بالإعداد

تقديم رغد الخطيب. وبالإخراج نادية حمود. ومن هون لحلقتنا الجاية، تضلوا بخير وصحة وسلامة.

0: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: القائم بأعمال سفارة سوريا في بروكسل السفير عبد اللطيف دباغ يبحث مع السفير أندريا أوريزيو سبل تعزيز التعاون والتشاور المستمر في مختلف القضايا. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض خلال اليومين الماضيين على 3 أشخاص من النظام البائد متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء محافظة دير الزور. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد الوصول إلى منظومة رواتب كاملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين مع بداية العام المقبل. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن الزيادة النوعية للرواتب خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات، مشيرا إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة. وزير الصحة مصعب العلي يوضح أن زيادة الرواتب شملت 72% من العاملين في قطاع الصحة، وتم التركيز على فئتي التمريض والأطباء المقيمين. وفي خبرنا الأخير، مديرية الأحوال المدنية في حلب تعيد تفعيل قسم السجل المدني في مدينة عفرين بعد توقف دام 14 عاما. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: عربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: المهمة الخامسة. منصور، فيني اطلب منك طلب بدون ما تنرفز؟
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، خير حياة؟ شوفي من عالصبح
1: بدي تجيب نص كيلو قهوة وكيس كعك وشي 10 قطايف بجوز وقشطة.
2: اف اف اف اف اف مو كترة بس هدول. قوي قلبك قوي قلبك حبيبتي، لا تخجلي، طلعي كل شي جواتك.
1: منصور اضربني 1000 كف ولا تحاكيني بهالطريقة.
2: ولك انت اضربيني 1000 سكين ولا تطلبي مني شي، وانت اكتر وحدة بتعرفي انه ما معي مصاري.
1: بعرف بعرف ما معك مصاري، وانا ما عم قلك هلأ بدي اياهن، انا حكيت مشان تعمل حسابك لما تقبض.
2: ايوه ما شاء الله حزينة وواعية. ولمين كل هالغراض بقى؟
1: لأهلي، بدي زورهم، اشتقت لهم.
2: وما بصير تفوتي تزوريهم بدون ما يكون في شي بإيدك؟
1: اللي 4 أشهر ما رحت لعندهم ونحن بنفس المدينة، وبدك يعني يروحوا إيدي فاضية؟
2: ولك الأوضاع صعبة وضيقة على الكل، ولك بهالأيام ما في حدا بيعتب على حدا،
1: وأنا ما رح روح وإيدي فاضية.
2: طيب لقيت لك حل، احكي معهم فيديو صوت وصورة أو فرنة، بتضل هيك ما حدا بيعتب عليك إذا ما أخدتي معك شي،
1: وأنا ما رح روح وإيدي فاضية.
2: طب ليك لقلك، ليش ما بتحكي معهم فيديو صوت وصورة؟ والله هيك أوفر. يلا بخاطري.
1: اهرب اهرب من النقاش مثل العادة، إذا ما عطيتني أول الشهر رح بيع الحلق تبعي. عم تسمع؟ رح بيعه.

0: لك لاحظتوا لي انه الكهرباء صارت عم تيجي كتير؟
1: لا والله يا جلال، انا ما لاحظت، لانه عملت على حالي تقنين مثل ايام زمان، حاكم الفواتير جلطه نظامي.
2: وانا مثل سعيد، تقنين شديد شديد جدا، لهيك مو فارقه معي اذا زادت او قلت. حتى الغسيل ها عم اغسل على ايدي.
0: لهيك ايديكي مقشبين معناته.
2: مو احسن ما انجلط بشي فاتوره؟ راتبي وراتب جوزي.

0: ويلا يلا عم نعيش لأول الشهر.
1: يلا بعين الله.
2: لك صحيح كأنه منصور تأخر على الدوام.
1: أخذ إذن من مبارح، قال في عنده جلسة بالمحكمة.
0: ولي يعني من وين بده يعمل معاملة حسر القرص وإخواته موزعين بأوروبا؟
2: لا وفوق شي بيحكي معه وشي ما بيحكي.
1: لك الله يعينه، وضعه من دون شي مكركب وما عنده أمل إلا ببيعة هالأرض.
0: الأمل بالله، إن شاء الله تفرج عليه وعلى الجميع كله.
1: آمين.
3: الله وكيلك، عم بعمل كل شي بقدر عليه. ما عندك ثقة فيني؟
4: لك لا يا أستاذ، أنا عندي ثقة فيك أكيد، وقالوا لي عنك ما شاء الله مسموعياتك مثل المسك. أنت أحسن محامي بيستلم هيك قضايا. بس يعني اعذرني أستاذ، والله القصة طولت كتير، وبيني وبينك أنا صافيان، بيني وبين الشحادة مو خطوة، ربع خطوة.
3: يا سيد منصور، إخواتك كل واحد بديره، وأنا بعدت لهم وتواصلت معهم وناطر يردوا علي.
4: لك أنا لو ما في مشاكل مع أخي نعيم وظافر والله كنت حكيت معهم وما غلبتك. الله يصلحهم ويهديهم.
3: آمين. على كل حال أنا بآخر هالأسبوع رح أرجع أتواصل معهم. القصة بدها شوية صبر. أنت بس قول يا رب.
4: يا رب كل ساعة وكل وقت.
5: شو يعني حياة؟ مالك جاية لعنا؟
6: قريبا ماما، ناطرة منصور ليفضى شوي حتى نجي سوا، لأنه كمان هو مشتاق لكم كتير.
5: والله ونحن بالأكتر. شو وين الأولاد؟ تقبريني لسلم عليهم. أي والله قلبي دايب على ما شوفهم.
6: الأولاد بعتهم لعند جارتي، جارتي أم وليد، مشان عزل غرفتهم ونظف البيت.
5: طيب ماما طيب، سلميلي على منصور وبوصيلي الأولاد، ما رح أعطلك عن شغل البيت.
6: بيوصل أمي، تبوسك العافية. سلميلي على البابا بس يرجع من السوق.
5: الله يسلمك، باي.

0: جلال؟
1: نعم.
0: بدي اسألك، سعيد كيف عم يدبر أموره؟ يعني والله الزلمة مثله مثلنا، راتبه نفس الراتب، ما بتلاقيه غير مأنق وبيلبس كل يوم طرز شكل وريحة عطره وسابقته، لو فوقه لا بيسق ولا بنق ولا بيشتكي.
1: والله يلي بعرفه أنا أنه عم يشتغل بالتداول.
0: شلون يعني؟ قصدك هدول اللي طارشين على الفيسبوك والسوشيال ميديا إعلانات؟
1: لك إيه هيك شي، أنا هادي يلي بعرفه.
0: طيب إذا هاي الشغلة مربحة والواحد بيستفيد منها، ليش حتى ما نشتغلها؟
1: والله يا منصور أنا بالنسبة لي ما بقرب على هالقصص، لأنه بحسها مثل المستنقع، يعني مثل الجورة، إمتى ما حطيت رجليك بيغرزوا وبتنزل لتحت.
0: مو عبرة ولك جلال، مو عبرة. في ناس طلعوا لفوق وما نزلوا لتحت بنوب مثل ما عم تحكي.
1: الله أعلم.
2: فيني أفهم ليش عم تحكوا بهمس من دون ما نسمع؟
3: والله مع حق المدام إلهام، بالمكتب الكل لازم يسمع، وإذا في حكي وأسرار تحكوهم بالبوفيه.
0: آسفين كتير يا جماعة، بس إذا مصرين تعرفوا وتشاركوا رح نحكي لكم. كنت بدي اتدين منه مصاري شي 1.5 مليون، بس طالما حابين المشاركة اتفضلوا شاركونا، وكل واحد يمد ايده على عبه ويطلعنا 500,000.
2: عم نمزح معك، صدقت انه متضايقين.
3: كلامه مزبوط. نحن بس حبينا نهز الورد لنشمه، لا وطلعنا مرشحين وما شمينا شي.
0: على كل حال بعد الدوام انا عاوزك بقصة سعيد. اطمن ما رح اتدين منك مصاري.
3: لا يا منصور، انا رقبتي سدادة، اي شيء بيطلع بايدي ما بقصر.
0: والله بعرف انك ما بتقصر، بس في موضوع بدي استشيرك فيه. بس نطلع من الدوام بتعزمني على فنجان قهوة، لانه ما معي غير اجرة الطريق، وبنحكي بالموضوع.
3: يا سيدي تكرم لعيونك.
1: بس تخلصوا شرب قهوة انت ومنصور، يا ريت تعزمني على الغداء لاني كمان عاوزك بموضوع.
3: ايوه. ما بقى غيرك مدام إلهام، ما بدك مني شي موضوع؟
2: اي والله بدي، بلكي بتعزم جوزي مظهر على العشاء وتلهي لي اياه.

0: هلا بين ما عزم جاراتي على المتل عندي.
1: كمان انت تكرم عينك، ما في مشكله. اليوم بشوف منصور، والسنه الجايه مثل هاليوم بصير دورك يا جلال.
0: وانا
1: بتكوني طلعتي تقاعد. شو نسيتي انه هي اخر سنه من غير شر؟
0: لا والله ما نسيت. يا لطيف كيف هالعمر عم يمضي، 30 سنه عم بشتغل.
2: شبنا مدام الهان، لسه هلا كنا عم نضحك ونمزح، لا تقلبي لنا اياها هم ونكال.
0: اسفي حقكم علي. كل الاحوال انا حامله امانه من جوزي مظهر، عازمينكم على الغدا لعنا يوم الجمعه وما في مجال للاعتذارات.
1: طمني، نحن على الغدايات ما بنعتذر، بس لحالنا ولا مع عيالنا؟
0: لا لحالكم. اذا مع عيالكم بدكم ميزانيه السنه كلها.
3: بنتشرف بنتشرف ست الهام. واصلا يعني هاي فرصه لرد غلب الطاوله لجوزك اللي انغلبته المره الماضيه.
0: بتشرفوا يا ميت، اهلا وسهلا، هذا بيت اختكم وبتشرفوا باي وقت.

0: وشو حجتها لبنتك هالمرة؟
1: لا تظلمها لحياة، الله يعينها. وضعهم سيء وقصة هالأرض والمحامي مو مخلية معهم ليرة.
0: طيب ما كانوا عايشين قبل قصة الأرض؟
1: امبلا.
0: ها؟ عايشين لأنه كانوا مقتنعين، بس لما طلعت قصة الأرض طمعوا وبعدها تغيروا.
1: يا رجال القصة مو قصة طمع، بس يعني مو غلط الإنسان يطور حياته ومعيشته؟
0: مزبوط وكلامك صح، بس لما بتصير القصة هاجس وبتنسي اللي حواليه هذا اسمه غلط.
1: ما بعرف شو بدي أقول
0: لك. ما بتتذكري لما قلت له لصهرك يجي يقعد بالدكان المساء ويستفاد كم ليرة؟
1: ايه والله بتذكر.
0: حضرته بالأول تحمس ووافق، ولما طلعت قصة الأرض وأنه مستثمر بده إياها طمعي وقال لي بكرة عمي بكرة باخد حصتي وروح أقلب لك هالدكان لسوبر ماركت.
1: معلشي أبو حياة شبنا، بضل جوز بنتك وبدنا نتحمله.
0: إيه بنتحمله لشوف لوين بده يوصل.

0: الله يسامحك يا منصور، معقول تشربنا قهوة قبل الغداء؟
1: هلا أنا قلت لك عزمني على القهوة، بس إذا مزعوج كل هالقد وبدك تتقلها خلاص اعزمنا على الغداء ما في مشكلة.
0: لا لا سيدي خلاص خلاص انسى الموضوع. بس هات احكي لي شوفي.
1: لك بيني وبينك أخي سعيد، جلال حكالي إنك داخل بقصص التداول وأمورك المالية عم تتحسن من وراء الشي، مزبوط؟
0: هلا يعني مو لهالدرجة، جلال عم يبالغ، أنا بس بدخل بالإغراءات اللي بيعملوها وبعدين بترك.
1: طيب معلش تشرح لي أكتر شلون؟
0: اسمع علي، أي منصة بتشوفها بيخبروك بالبداية إنك تجرب لحتى تتأكد إنهم صادقين، وبعدين بيعطوك عدة مهمات بسيطة وبصيروا يحولوا لك مصاري لحساب.
1: حلو حلو كتير.
0: بس بعدها بيخبروك إنك انتقلت لمستوى أعلى وأرباح أكتر.
1: أه.
0: وهون الضرب تبعه، أنت بصير تتفاعلون على أساس إنك عم تساعد بالترويش وبيطلع لك عمولة عالية كتير، وأنا بهالمرحلة بوقف وبنسحب.
1: إيوة، وبهالطريقة كل شي بيكون طالع لك هو زيادة على راتبك بتدلل حالك فيه.
0: تماما.
1: يعني إذا أنا بدي جرب أعمل مثلك بطالع لي كم ليرة بدون أي خطر.
0: أنت وحظك، المهم ما تتورط وتشحن مصاري طالما هن عم يعطوك 100 أهلا وسهلا، وبس يطلبوا ياخدوا قلن مع السلامة. فهمت كلامي منصور؟
1: فهمت عليك.

0: كيفك أمي؟
1: أهلين أمي، الحمد لله نحن كلنا بخير، أنتو كيفكن؟
0: مناح مناح، بس أبوكي أخذ على خاطره منك لأنك ما عم تجي لعنا.
1: والله يا أمي أنا عندي.
0: اسمعي اسمعي، حفظت لهالديباجة، حفظت لك بنتي، لا تكفي. المهم ما صار شي جديد معكن أنتو والمحامي؟
1: أخواته لمنصور ردوا له خبر أنهم رح يتواصلوا معه وكلنا ناطرين.
0: إيه إن شاء الله خير، سلميلي على الجميع.
1: الله يسلمك. يعني بس بدي أفهم لأيمتى رح ضل أتهرب من أهلي حتى تفضلوا لعنا ما عم تطلع مني؟ إيه شو هالحياة هي اللي ما عم يطلع معي شي منها غير اسمها؟

0: وإذا بدك تخلي حلمك حقيقة اشترك معنا مجانا. نحن بدنا منك كل يوم بين الخمس مهمات لل 18 مهمة، وبعدها أنا واثقة إنك رح تترك شغلك وتشتغل من الموبايل وإنت لافف رجل على رجل.
1: والله جعبالي جرب حظي وأعمل مثل ما عم يعمل سعيد. وهي اشتراك، اضغط الآن لتتحول إلى التليجرام. على عيني، هاي تحولنا. العمر والمهنة، هاي 45 العمر، موظف بلا حسيد المهنة. شو كمان؟
0: افتح الرابط الموجود ثم اعمل لايك وخذ لقطة شاشة وارسل الصورة إلي.
1: تكرم عينك وهيك بسنا، وهي لايك وهي سكرين شوت. ارسل
0: ارسل الي باركود حسابك المصرفي.
1: على اساس يا ويلي شو امتلت المصاري حسابي المصرفي. هاي الباركود كبسناها.
0: مبروك، لقد نجحت في اول مهمه لك. لقد تم تحويل مبلغ 150 ليرة جديدة لحسابك. استعد للمهمة الثانية.
1: ايوه، أنا نتأكد إذا حولوا المبلغ عن جد ولا لا. الله أكبر، لك والله بعثوا لي يا إيه. يلا نروح للمهمة الثانية لكان.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات جلال.
0: شو شايف ما في غيرك؟ وين الربع؟
1: الله أعلم. جلال ليش عم تطلع علي صيت التداول بالشغل؟
0: أنا؟ أعوذ بالله يا زلمة، ما جبت سيرة غير لمنصور.
1: حتى لمنصور رغم أنه صديقنا وأخونا ما لازم تجيب له سيرة أبدا. الله يخليك جلال، بلاها هالسيرة.
0: تكرم سعيد الغالي، تكرم.
1: لأنه بكرة إذا صار ما صار بيقولوا أنا السبب.
0: والله معك حق، خلص وعد ما عاد تنذكر هالسيرة أبداً.

0: مرحبا.
1: يا أهلين. أخ أخ أخ أخ، شو جايب معك؟ بعلمي إنه ما معك مصاري.
0: ما معي طبعا، بس اليوم طلعت لنا مكافأة، فقالت لحالي راح اعتبرها ما اجت، وجبت لك الأغراض يلي بدك ياهن لحتى نروح لعند أهلك.
1: عن جد عم تحكي منصور؟ الله يخلي لي إياك وتعيش وتجيب يا رب.
0: بدك تسلمي لي، أنا كم حياة عندي يا روحي.
1: حياتك وأنا.
0: خلصيني خديهم من إيدي. جاهزين لنا لقمة ناكلها.
1: تكرم عينك، ربع ساعة والغدا بيكون جاهز.
0: لكن رح غسل وبدل تيابي ودق للمحامي لشوف شو صار معه.
1: إيه بس هلأ وقت غدا، بيكون طلع من مكتبه.
0: عم دق له من الصبح عم يطلع لي خارج التغطية. إيه بدي ضل عم دق له، إيش عم يشتغل عندي ببلاش.

0: قشوة من مصلحته تزبط قصة الأرض لأنه إله نسبة.
1: إيه صح، أنا نسيت.
0: وينك؟ لا تنسي تخبري أهلك إنه جايين لعندهم المساء مشان يذبحونا الخواريف على باب البيت.
1: إيه بلا غلاظة منصور، أنت بتعرف قديش بحبوك أهلي.
0: لك عم بمزح معك، شبك؟
1: طيب أنا رايحة على المطبخ، زبط أمورك وجيب الأولاد من غرفتهم والحقوني على المطبخ.
0: حاضر، بتأمري أمر يا ست حياة خانم.
1: سبحان اللي بغير وما بيتغير.

0: يا ستي ما عم صدق ما عم صدق، اخيرا سهري منصور جاي يزورنا اليوم.
1: ابو حياه الله يوفقك، لا تسمعوا حكي لما يجي، خلصنا بقى مرقه مشان بنتك.
0: لك العتب لاني بحبه لمنصور وما بتمنى غير يكون باحسن حال، بس اكثر من 4 شهور ما حكى حتى تليفون، وهالشي زعجني بصراحه.
1: طيب طيب معك حق، بس بالنهاية الزلمة جاي لعنا، ومن دون عتاب يعني أو تنقير حكي، أنت بس تعامل معه بشكل طبيعي وماشي الحال.
0: حاضر حاضر يا ستي تكرمي، أنا راح أنزل على السوق أجيب شوية فواكه وشوكولا وبسكويت للأولاد وبعت لك ياهن مع عماد، وإذا بدك أي شيء تاني قلي لي.
1: إيه إيه بعت لي كمان كم جرزة بقدونس لأعمل تبولة، حياة بتحبها من إيدي.
0: حاضر يا ستي، يلا سلام.
1: الله معك.

0: شعار جديد. يا سلام،
1: لك عوض حق كل الاغراض اللي دفعتهم اليوم. لك انا اجنب، ليش ما دخلت في هالقصة من زمان؟ اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، ان شاء الله كل يوم بتكتر المنصات اكتر واكتر.
2: يلا منصور، انا والولاد جاهزين.
3: يلا يلا، وانا جاهز. جاي جاي.

0: تلاقيني خلصت المهمة التالتة، ايوه بعد نصف ساعة ستأتي المهمة الرابعة. ممتاز
1: منصور.
0: ايه
1: شو قصتك حاطط راسك بهالموبايل من أول ما أجي وما حكيت معنا ولا كلمة؟
0: لك لا لا والله ما في شيء يا ست إلهام، بس عم بحكي مع المحامي.
2: طمنا إن شاء الله صار معه شيء جديد المحامي.
0: عم يقول لي امرق لعنده المساء وإن شاء الله في أخبار منيحة.
3: يا الله يسمعنا الأخبار الطيبة، معناها في حلوان عن قريب.
0: يا سيدي هي تزبط القصة وقلكن علي حليكن شهر كامل.
3: كل المكتب عم يدعي لك تزبط أمورك، بس بما أنه كلنا موظفين وعلى باب الله، باسمي واسم زملائي بالمكتب منطالب بأخذ الحلوان شندي.
1: نعم،
4: وكل واحد بيشتري الحلوان يلي على كيفه.
0: يا سيدي تكرم عينك. هلا المهم خلونا نركز على الشغل. سمعت المدير رح يعمل جولة.
1: خبي فنجان القهوة أحسن ما نسمع لنا شي كلمة.
3: إيه معناها وأنا رح بخ عطر لأنه دخنت سيجارة على الشباك أول ما أجيت، بلكي لسه في ريحة.
2: هو أنت انزل دخنها بالبوفيه، مو أحسن ما تلقر تسمع لك كم كلمة من المدير؟
1: والله القانون قانون، وبما أني رئيسة الدائرة رح أتعاقب أنا مو أنت لحالك. إذا بترضالي إياها دخن.
3: خلاص مدام إلهام أمرك، من بكرة ما عاد دخن هون. شو هالحالة يا؟ في ألف قصة بدها متابعة وما عم يتابعوها، لاحقين سيجارتي.
0: مسيك مسيك، خذ هالعطر من إيدي، هذا ريحته قوية وأقوى من ريحة العطر تبعك.
3: ورجيني لشو؟
2: الله شو هالتطور هذا يا منصور؟ هي أول مرة بشوف معك أنينة عطر بالشغل.
0: مشانو انتو طالعين من الشغل بخلكن واحد واحد على الماشي وقلكن افرقونا بريحة طيبة.

0: ايه والله يا بنتي، كتير انبسطنا بجيتكن، وخاصة بشوفة هالولاد يا ابرو قلبي.
1: ونحن انبسطنا كمان، وهلأ ناطرين زيارتكن انتو.
0: شو هالحكي لك بنتي؟ شو نحن غرب منتعامل زيارة بزيارة؟
1: لا بالعكس، بس بتمنى تجوا لعنا، ولا مو حقي شوف أهلي ببيتي؟
0: حق معك ماما، حقك والله، بس يا أمي بهالأيام الوضع المعيشي كتير سيء، ونحن يعني أريح منكن شوي، وما بدنا نضغط عليكن.
1: أكيد هذا كلام أبي
0: وكلامي كمان.
1: هلأ إذا ما بقدر أقدم لكم إلا كاسة زهورات، أنتوا أهلي وما بخجل منكم، عيب يعني؟ لا تتعاملوا معي هيك.
0: خلص أمي خلص، تقبريني لا تزعلي، خلص رح نجي، أنتي بس شوفي الوقت المناسب وخبريني.
1: ماشي اتفقنا.
0: الله معك.

0: أحسنت، لقد أتممت المهمة الخامسة وأصبحت ضمن الفريق الأساسي للمنصة، وتستطيع الدخول الآن في مهام أخرى حيث الأرباح أكثر.
1: أيوة، هون حطنا الجمال. هاي المرحلة اللي حذر لي منها سعيد.
0: تواصل معي إن أحببت أن تربح بشكل يومي من 1500 إلى 35,000 فوراً. أرسل إلي، ولكن لن يتم التحويل إلا بعد إتمامك كل المهمات.
1: خلاص خلاص، ما عاد بدي، راح دور على منصة غيرة. وليش لا تدور؟ وجايتك فرصة ممتازة قدامك. شو ليش لدور؟ مركي نصب علي هدول. لك هلأ إذا سعيد جبان هاي مشكلته. مو فرق بين إنك تربح باليوم 35,000 وبين إنك تربح 5 أضعافهم. لك طبعا في فرق كبير بيناتهم، معناتها بلا جبن وفوت فوتك. قصة الأرض تبعك شكلها مطولة، وبيتك بحاجة مصاريف هالقد قد. اي والله اي والله، بحاجة 100 شغلة وشغلة. انت قبضت زيادة الرواتب الجديدة وما حكيت لمرتك عنها. استغل الفرصة واشتغل، بتزيد أرباحك أكتر. ولا تخبر سعيد ولا أي حدا باللي عم يصير معك. بس يا الله، والله في خوف جواتي، يعني مو مسترجية. هلأ نفكر أصحاب هاي المنصة أغبياء شي؟ هدول مثل السماسرة بين التجار وبين اللي مثلك. يعني أنت لما بتروج لبضاعة التاجر أوفر بكتير من انه ينزل دعايات لهالبضاعة. عم تفهم علي؟ عم بفهم عليك صح. على كل، خليني اشوف المحامي هلا وبعد لك الحادث حديث.

0: مرحبا عمو، كيفك؟
1: أهلين عمو برهان، من زمان ما شفتك.
0: والله مثل ما بتعرف عم أدرس حقوق بحلب، ما كتير عم أنزل على الشام، يعني إجرة الطريق صارت تقيلة شوي.
1: الله يرضى عليك ويوفقك وينجحك يا رب.
0: تسلم يا عمو.
1: بدي استغل جيتك لعندي وأسألك عن قصة سهري منصور.
0: مشان أرض أبوه لهلأ ما انحلت؟
1: إيه تمام، بس للأسف ما صار شي جديد. بقى شو بتنصحنا نعمل؟ قلي.
0: والله بوضع أرض سهرك على حسب معلوماتي، إذا باع حصته بأي عقد خارجي من دون موافقة أو توكيل إخواته بيعتبر ملغى.
1: أيوة،
0: يعني لازم المحامي تبعه يشوف طريقة ليجيب توكيل من الإخوة خارج القطر، غير هيك ما بيمشي الحال.
1: أيوة، إيه بسيطة، كله خير. قلي عمو، شو كان بدك تاخد من عندي؟
0: إيه صحيح، بدي نص صحن بيض وعلبتين سردين وكيس محارم.
1: تكرم عيونك. يلا

0: يا سلام، لك هاي أول مهمة من المستوى الثاني، حاطين أرباح عليها 50,000. وهيك بس نحل إكمال المهام. المهم شو ها؟ هدول بدهم 500,000 لإتمام المهمة. أيوة خلاص، رح أعتبر لزيادة هالشهر ما إجيت. هاي تحويل. حلو حلو حلو حلو، لك صارت أرباحي أكثر من 100,000 لهلأ. وهي إكمال المهام لخلص ثالث مهمة. ولي لازم حول 1,000,000 ليرة. يعني ما ضل معي رصيد، شو بساوي بحالي؟ طيب طيب خلص، رح أحكي مع سعيد أحسن شي.
1: شو لحقت تصرف لزيادة؟
0: لك لا والله، بس كان عندي شوية مصاريف واجتني فاتورة الكهرباء دبحتني دبح، بس رايح لعند المحامي وبدي أعطيه دفعة مصاري بدل الشغلات اللي عم يدفعها هو. يعني
1: تكرم تكرم، منيح لي لحقتني قبل ما أصرفهم. يلا سكر اللي حول لك إياهم.
0: تمام تمام، يسلموا إيديك، يسلموا. سلام
1: سلام.
0: هاي نص المبلغ تأمان، بقي النص الثاني يا سيدي رح جرب مع جلال ودق له. يعني رح تديني 500,000 ولا لا؟
2: طيب وامتى رح ترجع لي اياهم؟
0: شهرين معلم، شهرين بس، كل شهر بناولك 250.
2: ايوه والله يا ريتني درست محاماة، كان الرزق احسن.
0: هلا حول لي المصاري وحاجة تقعد تتحسر، خلصني.
2: شحاد ومأنزع كمان، روح سكر لحول لك. يلا
0: كفو كفو أبو الجل، يسلموا إيديك.
2: الله يسلمك.
0: هاي صاروا 1,000,000. هلأ بركب كمل المهمة الرابعة وبيكون مبلغ صغير. هاي تحويل، وهي إكمال المهام، وهي الرابعة. يا لطيف، 2,500,000 بفرد دفعة. العمولة تبعها نار نار وقاوية. يا ربي منين تجبر المصاري؟ منين بتجيب 1,500,000؟

0: ألو،
1: شو بك أمي؟ كيفك؟ ليش طولتي حتى رديتي؟
0: مضيعة خاتمي، ما عاد لقيته.
1: شو هالحكي؟ وين بده يكون مختفي يعني؟ حاولي تتذكري وين شلحتي آخر مرة؟
0: بتذكر شلحته لما تحممت، بس رجعت لبسته.
1: يو، بلكي وقع بالبلوعة من دون قصدك.
0: أمي أنا رح جن، عم قلك متأكدة إني لبسته، ومشان ما تقولوا لي على الولاد أنا كنت حطيته على حفة المراية تبع المغسلة، ما بيطولوا الولاد.
1: استهدي بالله يا بنتي وقعدي فكري بهدوء، وإلا ما تلاقيه.
0: مصيبة مصيبة لو عرف منصور إنه ضاع.
1: وليش مصيبة يعني؟ بالنهاية هذا خاتمك وانتي حرة فيه.
0: بأقصى الظروف ما رضي نبيعه لأنه بيعتبروا إنه هذا رمز مهم بعلاقتي معه.
1: بسيطة حبيبتي بسيطة، استهدي بالله وفكري على مهلك. وشو بصير معك خبريني. ايه
0: ماشي امي،
1: يلا خاطرك هلأ.
0: الله معك.

0: سامحيني حياة، بس إن شاء الله راح أعوض لك هالخاتم وعد. هلأ صار برصيدي مبلغ كتير كبير، وحياتك لجيب لك أحسن منه، بس ناطر يصير بكرة لكفي المهمة الرابعة.
1: تفضل هاي القهوة.
0: يسلموا يسلموا حبيبتي. شبكي ليش مانك على بعضك؟
1: ما في شي، بس تعبانة شوي.
0: سلامتك سلامتك.

0: بدها تتعب بعد ما فقدت خاتمه.
1: شو صار مع المحامي؟
0: نفس كلام أبوكي حكالي، وإخواتي صار عندن علم وقالوا له رح يروحوا على السفارة ويزبطوا الأوراق ويبعتوها، بس إنه بدها تاكل وقت القصة.
1: إيه ألف الحمد لله، المهم إنه تزبط.
0: لكي إخواتي بالنسبة إلهم الوقت مو مشكلة لأنهم مليانين مو فارقة معهم، بس أنا اللي آكل الصواب لأنه ما عم لحق دفع فواتير.
1: والزيادة ما نزلت؟ سمعت إنه في عالم قبضت الزيادة.
0: ايه صح في زيادات انقبضت بوزارات، وفي وزارات ما قبضوا فيها الزيادات، قبضوا التعويض، يعني لانه كل وزاره عم تنطر المعتمد المالي تبعها شو بيخبروا الماليه، وعلى الاغلب بيقبضوا الزيادات كلياتهم مع بعضهم الشهر الجاي مع التعويضات، وقال فعليا حسميات كتير، ويعني ما حدا عارفان شيء من شيء.
1: منيح، معناها بتقبض الزيادة شهرين مع بعض.
0: منقول يا رب، منقول يا رب، إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
4: صباح الخيرات.
2: شو وينه منصور ما إجا؟
3: حكى معي وقال لي إنه تعبان شوي مشان أقدم له اليوم على إجازة.
4: إيه عليه العافية.
0: صارت الساعة 10، أنا جاهز لإتمام المهمة الرابعة.
5: حسناً، أكمل المهمة.
0: هاي تحويل، وهاي سكرين شوت، وهاي إرسال للخانم.
5: ممتاز، تستطيع الآن إكمال المهمة الأخيرة.
0: وهي كبسنا على إكمال المهام.
6: عم صدي عيوني، 4.5 ملايين. أربعة؟ شو الحكيات؟
0: لا عفواً عفواً، بس هذا مبلغ كتير كبير يا أنسة، أنا ما بقدر أدفعه.
5: لازم تكفي المهمة.
0: منين بدي كفيها؟ عفواً أنا معي 1,000,000 بس. طيب ضيفوا أرباحي يلي معكن على المبلغ المطلوب أو رجعوا لي مصاري خلاص.
5: أسفي أستاذ، هيك النظام، ما في استرجاع للمبلغ، رح يبقى معلق وما بتقبض ولا ليرة لتكفي مهماتك.
0: طب أنا منين بدي جيب مصاري؟ يعني قصدي إنه يعني مش كل اللي حواليه منتوفين.
5: هاي مشكلتك، بس يتأمن معك المبلغ المطلوب تواصل معي.
1: مع مين عم تحكي ومعصي؟
0: ما تطلعي لبرا، طلعي لبرا، سكري الباب وراك لو سمحتي.
1: حاضر حاضر.
6: لحظة العمى، أنا كيف تورطت هالورطة؟ فعلا مثل ما حكى سعيد، مستنقع ما بينطلع منه.
0: إيه لا مستنقع ولا شي، هلأ من بعد ما وصلت اللقمة للتم بدك تستسلم يا جبان؟
6: لك مو قصة استسلام، بس أنا منين بدي جيب مصاري؟
0: خد سوارة بنتك علا.
6: شو الحكيات؟ العمى
0: بدك يعني اسرق بنتي الصغيرة؟ مجنون انت؟ انت المجنون اذا ما بتكفي هالمهمة. بنتك عمرها 5 سنين لسه، وببساطة ممكن تضيعها لا من شاف ولا من دري، وبعدين بس تقبض ارباحك بتعوض مرتك وبنتك باسوارة وخاتم احلى من اللي معهم.
6: لك بس هذيك المرة اختفى الخاتم تبع مرتي، وهاي المرة اسوارة بنتي، يعني هيك القصة بتصير مفضوحة كتير.
0: انزيل على سوق الحميدية وشوف لك شي اسوارة تقليد بدلها مع اللي بنتك. اصلا موديل اسوارتها منتشر كتير، وبعدين كلها اقل من يوم واحد وبتنحل قصصك كلها. تمام خلاص، المسا بس يناموا الكل رح أعملها.
7: تعال هون، لوين رايح؟
0: مين أنت؟
7: أنا ضميرك يا منصور، ضميرك يلي عم تبيعه للشيطان يلي جواتك.
0: وشو بدك مني؟

0: بدياك توعى على حالك بقى. ما بيكفي اللي عملته؟ ما بيكفي انك سرقت خاتم مرتك ولسه كمان بدك تسرق اسوارة بنتك؟
1: هاي مو سرقة، اذا بتريد هاي استعارة. وبعدين بس كفي المهمة الخامسة واقبض المصاري راح اعوضهم واحسن كمان.
0: انت طمعك اللي وصلك لتسرق وتبيع الشيء الوحيد اللي بقي ذكرى بينك وبين زوجتك، وهو اللي خلاك تصير حرامي. تسرق بنتك يلي نايمة وحاسة بالأمان لأنه أبوها بالبيت وراح يحميها من الغول والذئب الشرير. بذمتك أنت مو خجلان من حالك؟
1: إيه والله العظيم خجلان، إيه والله عم تحكي صح، بس ما بعرف شو صار لي. ولك وقعت بنص المستنقع، نص الجامو، أو كل يوم عم بوص فيا أكتر وأكتر. ولك وماني عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي أطلع.
0: العقل بيقول يا منصور إنه تكون خسران 3 ملايين أحسن ما بعدين تخسر 7 ملايين. هدول جماعة نصابين، لو كانوا صادقين كان فيهم يفتحوا مكتب نظامي ومرخص لأنه البلد صارت مفتوحة. بس هدول أغلب مكاتبهم بلندن وإفريقيا، بحيث إنه لما ينصبوا عليك ما عاد فيك تثبت عليهم شيء غير إنك تثبت لحالك قبل غيرك إنه القانون لا يحمي المغفلين.
1: يعني هلأ أنا شو لازم أعمل؟
0: أنا وظيفتي إني نبهك، وأنت قرر. سلام يا منصور.
2: شو قصته منصور؟ تأخر كتير عند أبي بالمحل؟
3: إيه معليش، بيتسلى عنده أحسن ما يقعد معنا.
2: تعرفي أمي؟ ما صدقت لما قال لي رح وافق اشتغل مع أبوكي المسا بالمحل.
3: الحمد لله لك بنتي، الحمد لله. الله يفرج عليكم يا رب.
2: على الجميع إن شاء الله.
1: وهذا كل شي صار معي يا عمي، ولولا لطف الله والله كنت رح أغلط غلط أكبر بكتير.
4: بسيطة يا ابني بسيطة، لا أخطر لو إنك استمريت بالغلط. بس بما إنك عرفت خطأك ووقفت فهي بداية جديدة، رغم إنك دفعت ثمن اللي سويته.
1: طيب عمي، أنت برأيك شو لازم أعمل هلأ؟
4: شوف عمي منصور، قدام مرتك وحماتك أنت عم تشتغل مثل أي موظف بالمحل. بس بيني وبينك وبين رب العالمين أنت شريك معي بدوامك المسائي. والفرق بين الراتبين رح أشلك إياه على جنب لتشتري لحياة خادم عواض اللي بعته.
1: لك الله لا يحرمنا من وجودك يا عميم، الله يطول بعمرك ويخلينا ياك. تعرف انت عمي بعد ما توفى ابي وامي الله يرحمهم واخواتي سافروا، ما ضل لي حدا، صرتوا انتوا اهلي. وباذن الله باذن الله بس تنحل امور الارض.
5: ما زال امامك المهمه الخامسه، عندما تكون مستعدا تواصل معي.
1: لك احلي عني انت والخامسة والسادسة،
6: وهي الغاء تثبيت.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الكرام في مستهل نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم.
0: وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن زيادة النوعية ستشمل جميع القطاعات الوظيفية.
1: إلقاء القبض على 3 أشخاص من النظام البائد متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء محافظة دير الزور.
0: وفي نشرتنا أيضا جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران، والملف اللبناني تصدر جدول الأعمال. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وإيمان شكري، وفي الإخراج مروان خربطلي.
1: نبدأ نشرتنا من الأخبار السياسية، حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين بما يليق بهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان. وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، استذكر الوزير الشيباني عزيمة اللاجئين السوريين الذين حملوا كرامة وطنهم وعزته أينما كانوا، وأثبتوا للعالم أن الحقيقة تستحق التضحيات مهما غلا ثمنها، مشددا على مواصلة العمل على تمثيلهم تمثيلا يليق بهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان.
0: هذا وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استمرار الوزارة ببذل الجهود الهادفة إلى دعم الطلبة السوريين الذين اضطروا خلال سنوات الثورة السورية المباركة إلى متابعة تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات العربية والأجنبية وصون حقوقهم الأكاديمية وفتح الأبواب أمامهم للعودة والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. وأشاد الوزير الحلبي بالطلبة الذين حملوا معهم إصرارهم على التعلم وحرصهم على الحفاظ على مستقبلهم رغم كل الظروف، موضحا أن الوزارة تثمن عاليا ما حققه الطلبة السوريون من إنجازات علمية في دول الاغتراب، وتعمل على استقطابهم وتمكينهم وتقديم كل ما يلزم لتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن.
1: وفي أخبارنا الأمنية، أفاد مصدر في وزارة الداخلية لوكالة سانا بأنه تم إلقاء القبض خلال اليومين الماضيين على 3 أشخاص من النظام البائد. وأوضح المصدر أن الموقوفين متورطون في ارتكاب جرائم بحق أبناء محافظة دير الزور.
0: وفي ريف درعا الغربي توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك وصولا إلى أطراف قرية عبدين. وقالت مصادر محلية إن القوة المتوغلة والمؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية تقدمت في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعبدين قبل أن تصل إلى محيط القرية. وأضافت المصادر أن عناصر القوة قاموا بتفتيش عدد من منازل الأهالي داخل القرية، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين السكان وسط مخاوف من توسع العملية أو تكرارها.
1: في الشأن الاقتصادي، فقد أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة ستصل بداية العام المقبل إلى منظومة رواتب مكتملة تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية إضافة إلى المتقاعدين. من جهته، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن زيادة النوعية في الرواتب

0: رواتب تمثل خطوة مهمة للحد من هجرة الكفاءات الأكاديمية. تفاصيل أكثر حول الزيادات النوعية في التقرير التالي.
1: تحسين الواقع المعيشي يشكل أولوية استراتيجية وخطوة نحو بناء مستقبل مزدهر، وهو ما تجسده الحزمة الأخيرة من قرارات زيادة الأجور والرواتب، والتي تعكس التزام الدولة بدعم كوادرها وتعزيز استقرارهم الاقتصادي والمهني. ففي تصريحات جديدة لوزير المالية محمد يسر برنية، تضمنت نسبة الارتفاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الفترات الماضية، فضلاً عن بشريات ووعود جديدة للمرحلة المقبلة. الوزير برنية أكد ارتفاع كتلة الأجور والرواتب الشهرية من 11 ملياراً و300 مليون ليرة إلى 46 مليار ليرة، أي ما يقارب 3 أضعاف الرواتب القديمة للموظفين، في حين ارتفعت رواتب المتقاعدين بنحو 5 أضعاف، حيث كانت كتلة رواتبهم بحدود 2.9 مليار ليرة لتصبح أكثر من 13.5 مليار ليرة. فدون اللجوء إلى العجز أو الاستدانة، هذا ما أكده الوزير برنية، أن العمل جار على استكمال زيادات الرواتب لتشمل جميع الوزارات والهيئات دون استثناء، مشيرا إلى أنها ستصل إلى منظومة رواتب كاملة تشمل جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية للموظفين والمتقاعدين، موضحا أن الزيادات التي أقرت خلال الفترات الماضية تم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للدولة. الزيادة النوعية للرواتب خطوة ممتازة نحو استقطاب الكفاءات، هذا ما شدد عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الذي بدوره أشار إلى أن أجور العاملين في الجامعات الحكومية أصبحت أعلى من الجامعات الخاصة، ما سيساهم في الحد من هجرة العقول الأكاديمية. زيادات أقرت وأخرى مقبلة على رواتب جميع الموظفين، ليبقى الأمل معقوداً على أن تمهد هذه الزيادات إلى تعزيز النزاهة والقضاء على الإرث الضخم الذي خلفه النظام البائد من الفساد والرشوة، والحد من هجرة العقول والنهوض والارتقاء بالبلاد.
2: وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم محمد تركوان الزيادات الأخيرة هي الأكبر تاريخيا في القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن الزيادات ستصل إلى جميع المعلمين في باقي المحافظات خلال أسبوع، ونوه إلى أن الوزارة اعتمدت في زيادة الأجور على معيار المعلم أولا ثم التسلسل الإداري في الوظيفة التربوية، موضحا أنه تم التحضير لمشروع قانون شؤون المعلمين وسيناقش في مجلس الشعب، ويضمن الحقوق الأساسية كالأجر والمراتب الوظيفية والضمان الصحي.
0: من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن زيادة الرواتب شملت 72% من العاملين في قطاع الصحة، حيث تم التركيز بشكل خاص على فئتي التمريض والأطباء المقيمين. وأشار الوزير العلي إلى أنه وبسبب النقص في الكوادر الطبية في بعض المحافظات تم تطبيق زيادات مخصصة أو متخصصة للعاملين فيها بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات الصحية. كما نوه إلى أن رواتب العاملين في القطاع الطبي ضمن وزارتي الصحة والتعليم العالي تخضع لمراجعة مستمرة لضمان تحسين بيئة العمل ودعم الكفاءات الطبية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي محمد أمين. مرحبا بك أستاذ محمد.
3: أهلا فيك عزيزي الكريم وبجميع السادة المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا. بداية، ما هي التأثيرات القريبة المدى والبعيدة المدى لهذه الزيادة النوعية على الحياة المعيشية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمجتمع بشكل عام؟
3: هلا شوف، إذا بدنا نحكي عن الزيادة اللي صرح لنا وزير مالية الدكتور محمد يسر برنية، لازم نميز فورا بين شغلتين. أول شغلة الرقم يلي ممكن يزيد على الراتب والقيمة الفعلية لهذا الرقم بالسوق. طبعا الوزير وضح أنه الهدف استراتيجي هو الوصول لأجور تضمن حياة كريمة، والبداية كانت طبعا بقطاعات حساسة مثل ما لاحظنا، مثل القضاء والتعليم والصحة. إذا بدنا نحكي طبعا عن الأثار، في ممكن نحكي عن أثر قريب وأثر بعيد. بالنسبة للأثر القريب، هي خطوة إسعافية صراحة وضرورية لترميم القدرة الشرائية يلي الناس تعبت كثير، ويعني بالأخص ذوي الدخل المحدود، يعني شوية نفس لا يغطوا الأساسيات بصراحة. طبعا هذا الأثر يعني ممكن يصدم فورا، خلينا نسميه، مع التضخم النوع.

نفسي، يعني التجار يبلشوا يرفعوا الأسعار بمجرد ما يسمعوا بالزيادة. وهون يعني الخوف إنها تتبخر قبل ما تنزل بجيوب الموظف، هي هون الفكرة الأساسية.

0: بياكل كل الزياده اللي راح تتم طرحها. وهذه اللي عم تحاول الماليه الصراحه تتجنبه بشكل كامل.
1: نعم، طيب كيف هذه الزيادة ستلعب دورا في تحريك العجلة الاقتصادية على مسار التعافي؟
0: هلا شوف، اذا بدنا نجي للمنطق الاقتصادي، بترجع هذا الشيء راح يخلي العجله تدور. لازم توفر سيوله بين ايدين الناس لتشتري، وهذه اللي بنسميه الطلب الفعال. الاسواق عندنا يعني صار لفتره تعاني من جمود، وهذا اكيد كلياتنا ملاحظينه. البضاعه موجوده بس ما في قدره شرائيه للمواطن بشكل عام. هي الزياده النوعيه راح تضخ سيولة مباشرة بالسوق، ورح تحرك قطاعات التجزئة يعني مثل الأكل واللبس والمنظفات. بس خلينا نكون واقعيين ونهدف لتعافي حقيقي. هاي السيولة لازم تروح لمنتجات تصنيع سوري.
1: وطني.
0: رح تسألني ليش؟
1: نعم.
0: لأنه إذا نزلت الزيادة وعلى السوق يعني بالنسبة للموظف، بالنسبة للرواتب، بالنسبة للأجور، وراحت كلها لبضائع مستورده او مهربه، خلينا نحكي كمان. طيب هون نحن عم نضغط على الليره مره جديده، يعني عم نضغط على التضخم، وعم ننعش اقتصاد مو اقتصادنا اساسا، اقتصاد غيرنا، لانه البضائع مستورده بشكل عام ما اقتصاد بلد. فالحركه الحقيقيه بتكمل لما نقابل هي الزياده مع عروض سلعي محلي، خليني اسميه، وباسعار مقبوله اقل من اسعار البضائع المستورده.
1: نعم، طيب سؤالي الأخير لك يعني وزيرة

0: الإعلام العالي والبحث العلمي يعتبر أن هذه الزيادة ستحد من هجرة الكفاءات، يعني كيف يمكن لهذه الزيادة النوعية أن تحد من هجرة العقول الأكاديمية؟ أستاذ محمد معي؟
1: وعم تستهدف قطاعات نوعية، واليوم قطاعات يعني مثل التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، يعني هاي القطاعات جدا مهمة، وهي رؤية على فكرة هي رؤية ذكية، لأنه قطاع التعليم العالي تحديدا عانى سنين، يعني عانى بالسنين الماضية، صار في عنا نزيف للعقول، خلينا نسميه كبير، أطباء، دكاترة، باحثين عم بيروحوا للجامعات الخاصة أو بيسافروا لبرا بسبب فروقات المعيشية، هي خلينا نكون. فكانت الخطوة جدا يعني ذكية. طبعا بالنسبة لتقييمي لهي الخطوة ضرورية جدا، فرملة الهجرة، يعني اليوم نحن عم نعطي للطبيب أو طبيب دكتور الجامعة أو أي شيء، فنحن منحد من أنه هو يطلع برا البلد، اللي نحن طبعا نعتبر حالنا أنه بلشنا بإنشاء جديد في البلد. لما أستاذ جامعي بحس في اهتمام الدولة، يعني مثل ما أننا ملاحظين فيه اهتمام حاليا، هي ميزة مادية بتأمن له حد مقبول من الاستقرار.
0: نعم، أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي محمد أمين على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.
2: وفي أخبارنا الدولية، في وقت أكدت فيه باكستان تفاؤلها بنتائج جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران، وصل جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا للمشاركة في انطلاق المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما تصدر الملف اللبناني جدول الأعمال وسط تصاعد التوترات الإقليمية. وقبيل مغادرته إلى سويسرا، أكد فانس أن تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمباحثات، وذلك بعد تجدد الضربات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، أكد وزير الداخلية الإيراني استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، فيما عبر وزير الداخلية الباكستاني عن أمله بأن تسفر اجتماعات سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة.
0: أيها السادة، في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين.
2: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد مواصلة العمل على تمثيل اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم.
0: وزير المالية محمد ياسر برنية يؤكد أن الزيادات النوعية ستشمل جميع القطاعات الوظيفية.
2: إلقاء القبض على 3 أشخاص من النظام البائد متورطين بارتكاب جرائم بحق أبناء محافظة دير الزور.
0: وكان في نشرتنا أيضا جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران، والملف اللبناني تصدر جدول الأعمال.
2: في ختام نشرتنا، هذه تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وإيمان شكري، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: عرس الشرق والغول مشكور.
2: إذاعة دمشق تقدم
3: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
2: حلوة يا ضيعتنا
4: عالضيعة يما عالضيعة.
2: صور من حياتنا الريفية.

عدنان بكرو. التنفيذ ضحى صالح.

حلوة يا ضيعتنا من إخراج ديما بلطح. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.

0: في حلقة اليوم سنتوقف في بلدة أريحة أو مدينة أريحة في جبل الزاوية. هذه المدينة العامرة بالحب والجمال تضم في جوانبها العديد من القرى الريفية والجبلية والزراعية الساحرة والجميلة. من هذه البلدات بلدة اسمها سرجة. هذه القرية هي واحدة من القرى القريبة من مدينة أريحة، ويقصدها أيضا أبناء المنطقة ويمرون بها إلى مدينة أريحة. معنا من هذه البلدة زميلنا الإعلامي مؤيد زريق. أهلا وسهلا فيك أخي مؤيد.
1: أهلا فيك يا أستاذ.
0: يا مرحبا. حدثنا في بداية الأمر عن منطقة أريحة وجبل الأربعين وجبل الزاوية، هذه المدينة العامرة بالجمال التي تتمتع بإطلالات ساحرة، وجبل الأربعين كما هو معروف في المنطقة يقصدها أهالي حلب وأهالي معظم المدن السورية للتمتع بإطلالات مدينة أريحة وجبل الأربعين وارفة الظلال والجميلة. تفضل.
1: بداية، بلدة سرجي تقع في السفح الشرقي من جبل الزاوي.
0: نعم.
1: وهي تابعة إداريا إلى ناحية أريحة ومدينة أريحة.
0: نعم.
1: وجبل الأربعين هو معلم سياحي معروف في الشمال السوري، وبيقصدوا جميع سياح الكان من القطر داخل سوريا
0: أو من خارج
1: سوريا.
0: صحيح. لما يتمتع
1: طبعا بالهواء العليل والمناطق
0: السياحية
1: الموجودة فيه.
0: نعم.
1: إذا بدك مثلا تجي على بلدة سرجي من ناحية مدينة أريحة، بدك تمر في جبل الأربعين، ومن جبل الأربعين بدك تطلع على قرية بزابور، ومن قرية بزابور بدك توصل جنوبا إلى بلدة سرجي.
0: فينا نقول أنه سرجي بتطل على من الجهة الشرقية على مناطق
1: من الجهة الشرقية،
0: من الجهة الشرقية على سراقب ورويحة.
1: بلدة رويحة آثار قديمة جدا.
0: نعم.
1: عظيمة.
0: نعم.
1: سراقب لا بعيدة
0: بعيدة لكن بتطل علي سهول.
1: بتطل طبعا بتطل السهول. شرقي بلدة سرجي بيجي في بلدة منطف في الصفح الشرقي.
0: نعم.
1: لجبل الزاوي. وتستراد دمشق
0: دمشق حلب. نعم.
1: وبلدة الجرادي وفي آثار الرويحة.
0: أيضا جرادي فيها منطقة أثرية غنية.
1: نعم. بلدة سرجي أيضا تقع يعني بالمنتصف تقريبا بين مدينة أريحة ومدينة معرة النعمان جنوبا.
0: تماما.
1: تبعد حوالي 14 كيلومتر عن معرة النعمان وستة كيلومتر عن أريحة.
0: يعني بإمكان الزائر أنه يطلع من معرة النعمان باتجاه سرجة.
1: تماما.
0: وكما ورد في كثير من المواقع والكتب التاريخية تقول أن سرجة من سرج الحصان، أي أنها كانت مرابط للفرسان وصناعة السروج، هكذا تقول المعلومات القديمة. أخي مؤيد، حدثنا عن يعني

0: ماذا تشتهر قرية سرجة؟
1: تشتهر في الينابيع القديمة أو الأبيار الرومانية القديمة بلدة سرجي.
0: نعم.
1: وفيها أيضا وادي اسمه وادي ترعان. أيضا يوجد فيه قصر روماني قديم.
0: نعم.
1: تعود إلى القصور الرومانية القديمة. ووادي تكثر فيه الينابيع.
0: إذن المياه جيدة في
1: نعم
0: سرجة.
1: نعم. المياه الجوفية تكثر فيها الينابيع الجوفية بكثرة في سرجي.
0: نعم.
1: وأيضا تشتهر البلدة في تجارة شجرة المحلب واللوز.
0: عظيم.
1: وأيضا شجرة المشمش وأيضا التين.
0: إذن أهالي المنطقة يعتنون بزراعة وزراعة الأشجار المثمرة والمحلب.
1: تماما. تجارة المحلب واللوز.
0: المحلب شو بيستخدموا أستاذ مؤيد؟
1: المحلب بيصدروه للخارج مثلا للسعودية.
0: لكن يستخدم أيضا
1: يستخدم في تحضير الدواء.
0: نعم.
1: أكثر شيء لأن المحلب طعمه فيه مرار كثير جدا. يستخدم أكثر شيء
0: بصناعة الدواء.
1: بصناعة الأدوية.
0: إذن له فوائد طبية.
1: طبعا.
0: هذا يعني إن دل على شيء يدل على فهم أهالي المنطقة بالتجارة وزراعة هذه الشجرة الهامة. جبل الزاوية معروف عنه بزراعة الكرمة والتين والكرز. أيضا هذا موجود
1: موجود في البلدي والكرز والتين والمحلب والمشمش والعنب. أيضا موجود في البلدي.
0: هلأ نحن جايين على موسم التين. شو أنواع التين الموجود؟ تذكر لي هيك هلأ حط حالك بالضيعة وتذكر لي شو أنواع التين الموجود اللي يعني معلش نحن بإدلب بنفتخر بشجر التين وبأنواعه وألوانه وطعماته الظريفة.
1: هلا بنزرع عنا نوعين أو ثلاث أنواع للتين في البلدي.
0: نعم.
1: التين الأسود المعروف.
0: نعم.
1: والتين الأبيض الكاشف. أكثر شيء
0: تماما.
1: هذول النوعين.
0: هلا بيقولوا له شيء انطاكي شيء حلبي شيء بياضي أو ما هيك.
1: أكثر شيء الانطاكي. هذا
0: الانطاكي
1: بيزرعوه كتير في البلدي عنا.
0: تماما. هو بيكون حلاوته أقل من غيره يمكن. أنا هيك بذكر هذا النوع.
1: صحيح.
0: تحديدا.
1: صحيح.
0: ومن أطيب أنواع التين.
1: صحيح.
0: أستاذ مؤيد بدي أسألك عن أشهر الشخصيات بالبلدة بسرجة. في شخصيات معروفة إلى يعني حضور شعبي أو أدبي أو معروفين؟
1: في الأستاذ محمد زريق. أستاذ معه أدب إنجليزي وهو مدير مدرسة البلدي.
0: نعم.
1: قديما يعني معروف. قديما. وفي
0: من الشخصيات المهمة واللي أثرت.
1: نعم. اللي أثرت في
0: البلدي وفي طلابة وفي تعليم في الأجيال.
1: أثرت في الأجيال.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: قديما وحديثا يعني.
0: نعم.
1: يعتبر من الأساتذة
0: من المربين
1: القدامى في البلدي. هو مدير مدرسي.
0: نعم.
1: وحديثا في عندنا قائد صقور الشام كان أبو عيسى الشيخ في الثورة السورية.
0: نعم.
1: شخصية أيضا مؤثرة في البلدي في ظل الثورة.
0: نعم.
1: طبعا بلدة سرجي تعتبر من أوائل البلدات اللي قامت في الثورة السورية. فيها مئات الشهداء منذ بداية الثورة
0: رحمهم الله.
1: آمين. وفيها أول يعني أول شهيدين وأول معركة قامت في جبل الزاوية هي على معركة أوريم الجوز. راحوا يصدوا باصات الأمن. سقط فيها أول شهيدين من بلدة سرجي في هاي المعركة.
0: نحكي أيضا عن الجانب السياحي أخي مؤيد لبلدة سرجة يعني من الناحية الجمالية والسياحية. نحن ذكرنا أنه في هناك مناطق معالم سياحية بكل بلدة الناس بتقصدها بأيام الصيف رغم أنه هي البلدة يعني مصيف بحد ذاتها باعتبارها بجبل الزاوية في منطقة مرتفعة ولها إطلالات جميلة. لكن هل هناك مناطق فيها يقصدها الناس مثل الرامات أو أبار مياه أو هكذا؟
1: نعم. هي فيها آثار يعني على مدار البلدي في آثار رومانية قديمة بيقصدها على قديما قبل الثورة بيقصدها السياح مثلا أجانب بيجوا بيقصدوا هاي القصور والآثار والينابيع الموجودة فيها.
0: تمام.
1: هاي يعني

0: عبارة عن آثار آثار محوطة على جميع الاتجاهات
1: تحيط بها معالم أثرية
0: تقصد مثل ما قلت لك
1: أفواج سياحية
0: قبل الثورة أفواج سياحية تجي أجانب
1: هذا دليل على غنى المنطقة بالآثار وبالحضارات القديمة اللي كانت تسكن المنطقة إن كانت يونانية أو رومانية أو بيزنطية لأن هذه المنطقة كانت عامرة في فترة من الفترات وخاصة في القرنين الرابع والخامس الميلاديين كانت عامرة بالتجارة وبالسياحة وبالأماكن التي كانت غنية ومزدهرة بمعاصر الزيتون والتجارة لوقوعها أيضا على طريق الحرير. شو بتوجه كلمة لأهالي ضيعتك أخي مؤيد؟
0: طبعا أهالي بلدة سرجي خاصة وأهالي جبل الزاوية عامة يعني كانوا من أوائل من خرجوا في ثورة السورية المباركة وقدموا الغالي والنفيس بوجه لهم كامل الحب والمثابرة وإن شاء الله منشوف بلدنا عامر ومنشوف بلدنا أجمل ومنشوف منطقتنا ككل رجعت اتعمرت من أول وجديد.
1: نتمنى لأهالي هذه البلدة السلام والأمان ولكل ربوع سوريا. نشكر في نهاية هذا اللقاء الزميل الإعلامي مؤيد زريق من أهالي بلدة سرجي، هذه البلدة إحدى بلدات جبل الزاوية القريبة من مدينة أريحة، أريحة العامرة بالجمال والأماكن السياحية الزاخرة بالكرز والفستق الحلبي واللوز وكل الأنواع الأشجار المثمرة. شكرا لك أستاذ مؤيد زريق.
0: شكرا جزيلا حياك الله.
1: يا مرحبا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دمشق.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثالثة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الداخلية أنس خطاب يترأس اجتماعا موسعا مع إدارة المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق، حيث استعرض الخطط التطويرية لرفع الكفاءة وتذليل العقبات. وزارة الداخلية تؤكد دعمها المستمر لعودة الأهالي إلى مناطقهم، موضحة أن قوى الأمن الداخلي تعمل على توفير البيئة الأمنية اللازمة لضمان استقرارهم وحماية ممتلكاتهم. هيئة الطيران المدني والنقل الجوي تعلن متابعة استكمال الخطوات النهائية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من تموز. انطلاق أعمال مؤتمر تعافي سوريا 2026 الذي تنظمه منظمة ميد جلوبال بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية في البلاد. مدير مديرية البريد في الحسكة يوضح أن المؤسسة استأنفت عملها بعد تأهيل المقر وفعلت صرف رواتب المتقاعدين وقدمت خدمات مالية وإلكترونية يومية للمواطنين. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اعتقلته صباح اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. هذه نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: إذاعة دمشق تقدم حوار مسؤول. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج حليمة إبراهيم. أرحب بكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حوار مسؤول. أيها السادة، من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن قلب الدمار تولد صروح العلم. الآلاف من المدارس السورية التي دمرتها الأياد الآثمة خلال عهد النظام البائد ها هي اليوم تتحدى واقعها المدمر وتنفض عن كاهلها غبار الركام بجهود حثيثة تقودها وزارة التربية بالتعاون مع المجتمع الأهلي والجهات المعنية. والهدف واضح ولا مساومة عليه: بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تحتضن ملايين الطلاب وتغلق أبواب التسرب الدراسي إلى الأبد. ورغم اتساع حجم الدمار إلا أن الإصرار الحكومي والمبادرات المجتمعية أثبتا أن إرادة البناء أقوى، فعلى امتداد الجغرافيا السورية تتسارع عجلة إعادة الإعمار والتأهيل لآلاف المنشآت التعليمية المتضررة. ورشة عمل كبرى تتكامل فيها جهود وزارة التربية مع الطاقات المجتمعية لاستيعاب ملايين الطلاب في تحدي لوجستي واقتصادي كبير فرضه حجم الدمار، لكن النتائج على الأرض تتحدث عن عودة آلاف المدارس للخدمة واستمرار العمل في تأهيل ما تبقى منها. في حلقة هذا اليوم من برنامج حوار مسؤول نضع هذا الملف الوطني الهائل على طاولة النقاش لنعرف أين وصلت عمليات الترميم والتأهيل في مختلف المحافظات، وما هي أبرز العقبات اللوجستية والاقتصادية التي تقف في طريق تسريع وتيرة العمل، وكيف تتكامل جهود وزارة التربية مع بقية الوزارات والمنظمات الأهلية والمجتمع المدني في هذا الإطار. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد حنون، مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية. أستاذ محمد، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ، حياكم الله.
0: أهلا بك. إذن لنتعرف بداية أستاذ محمد على عمليات ترميم وتأهيل المدارس في عموم الجغرافيا السورية، إلى أين وصلت وكيف يتم هذا العمل؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. نحن من بعد أول يوم من تحرير سوريا من النظام البائد أطلقنا حملات تقييم احتياج واسع وشامل على مستوى الجمهورية العربية السورية.

0: ركزنا بهاي حملات تقييم الاحتياج مع توجيه فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع بخصوص بأن تكون سوريا بدون مخيمات. كانت عمليات تقييم الاحتياج بالشراكة بين وزارة التربية والمحافظات السورية المعنيين ضمن كل محافظة، أيضا مع الجهات المحلية.
1: نعم نعم أستاذ
0: مع منظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية في إطلاق عمليات تقييم الاحتياج هذه. كان التركيز الأولي على المناطق المتضررة، الذي أهالي هذه المناطق هي قاطنة ضمن المخيمات، لتأهيل هذه المدارس واستقبال الطلاب، فهو حق كل طالب بالمقعد الدراسي. كان التوجه مع عدة وزارات أيضا، سواء وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان، وبنفس الوقت كان التوجه مع وزارة الصحة بأن تكون كل منطقة من هذه المناطق ترمم مدرسة ومركز صحي لاستقبال الأهالي بعمليات تقييم الاحتياج الأولي على كامل مستوى الجمهورية. كان عندنا ما يقارب 8300 مدرسة هي بحاجة إلى عمليات تأهيل وترميم. هذه المدارس ليست خارجة عن الخدمة بشكل كامل، وإنما هذه المدارس هي بحاجة إلى عمليات تأهيل وترميم لاستقبال الطلاب بأدنى مقومات العملية التعليمية.
1: يعني
0: الحمد لله.
1: بأي نسب هذه الأضرار في المدارس تقول إنها ليست مهدمة بشكل كامل؟ يعني ما هي نسب الأضرار في هذه المدارس؟
0: أستاذي، نسب الأضرار في هذه المدارس متفاوت، ما يقارب 500 مدرسة، يعني بين 490 إلى 500 مدرسة مدمرة بشكل كامل، هي بحاجة إلى إزالة وبناء من أول وجديد. ما يقارب 500 مدرسة، ما يقارب 1200 مدرسة ذات يعني متضررة بضرر ثقيل، أي أن جزء من المدرسة بحاجة إلى إزالة، يعني نسبة الضرر الإنشائي أكثر من 50% ضمن هذه المدارس. ما يعني هذا تم تصنيفه هو من الأضرار الثقيلة. أيضا ما يقارب 2500 مدرسة كانت هذه المدارس متضررة بالضرر المتوسط. هاي المدارس هي مثلا شغلة مساحة كبيرة، سلبت لوجستيا، يعني لو دخلنا لهي المدارس ما حنلاقي أي
1: فارغة.
0: كابل كهرباء، ما حنلاقي أي نافذة، أي باب، أي مقومات العملية التعليمية. الحمد لله، من بعد حملات تقييم الاحتياج تم إطلاق مشروع الترميم بكل سوريا الحمد لله، سواء بالشراكة مع المنظمات المجتمع المحلية والدولية، أيضا مع الوزارات الأخرى المعنية بعمليات ترميم هذه المدارس.
1: طيب، يعني تقول إن نسب الإضرار قد تكون 50% فما فوق، وهذه نسب كبيرة وثقيلة. في هذه الحالة، يعني أيهما أفضل، أن يتم إزالة البناء بشكل كامل وإعادة بناءه من الصفر، أم أن الترميم في هذه الحالة أجدى؟ يعني أيهما أفضل، أي من الخيارين هو الأفضل؟
0: أستاذي، نحن بكل عم نرجع للموضوع الخارطة المدرسية.
1: أمم
0: يعني أنا اليوم لنفترض أنه المدرسة عندي ضررها بأكثر من 50%، لكن أنا عم برجع للخارطة المدرسية. ضمن هاي المنطقة عم يكون عندي عدة مدارس، مثلا خلينا نقول 4 مدارس ضمن منطقة حيز جغرافي معين، فأنا عم برجع مبدئيا للمدرسة اللي متضررة ضرر أقل، يعني الأقل فالأقل عم بمشي لحتى يكون الأمر إسعافي. يعني مثل ما كلياتنا بنعرف أنه أنا عم خلي مثلا المدرسة اللي ضررها 50% ضرر ثقيل، عم بيكون في شراكة مع نقابة المهندسين والأخوة بوزارة الإسكان لنعمل تقييم احتياج كامل لهذه المدرسه بتقارير سلامه انشائيه بتدعيم العناصر الانشائيه ضمن هذه المدارس. فاذا هي كانت ضمن حدود السلامه الانشائيه عم نلجا لترميم هذه المدارس، اما لما عم بتكون مقومات السلامه الانشائيه فيها معدومه فمباشره عم نلجا لازاله هذه المدرسه وبناء مدرسه من جديد.
1: يعني
0: لكن انا اليوم
1: هذا من الناحيه الانشائيه، كما ذكرت، ان تكون قادره على الصمود مع احتواء للطلاب ويعني العملية التدريسية بالكامل، ولكن أتحدث عن التكاليف من جهة، وأتحدث عن يعني الصعوبات اللوجستية بموضوع الترميم. أيهما أفضل في هذه الحالة عندما يكون هناك أضرار ثقيلة؟ مثلا وضع هنجارات خاصة وجاهزة للطلاب.

0: يعني يمكن أن تستوعب عدد كبير من الطلاب، وهذا الإجراء تم في الماضي ربما بمناسبات غير مناسبات التهديم والترميم. وإزالة الأبنية المتهدمة نسبيا بنسبة ضرر أكثر من 50% وإزالتها وبنائها من جديد، أيهما أفضل في هذه الحالة من الناحية على الأقل يعني الاقتصادية، تكاليف أقصد هنا؟
1: أستاذي، نحن دائما بالعمل الميداني عم بيكون في عنا، نرجع لموضوع الخارطة المدرسية، فأنا ضمن الحيز الجغرافي عم بيكون عندي 3 مدارس على سبيل المثال. هاي المدارس واحدة منهم فيها ضرر إنشائي أكثر من 50%، فأنا بلجأ للمدرستين التانيات عم بقوم على ترميمين. لكن لو أجينا وأسقطنا واقع الهنجارات فالكلفة الاقتصادية على أرض الميدان هو عم يكون مكلف أكثر من أني إلجأ لموضوع إزالة مدرسة وأبني مدرسة. ليش؟ أنا كان لنا تجربة سابقة بموضوع سواء الكرفانات الساندويتش بانل أو الهنجارات، ما في عندنا ديمومة أبدا، فهو بحاجة إلى كل سنة تجديد هذا الهنجار. مع العلم أنه الهنجار أو الكرفانة الساندويتش بانل لو أسقطتها على أرض الواقع، أنا بكلفة الساندويتش بانل ممكن أبني غرفة مدرسية مجهزة من كل شيء.
0: نعم. طيب.
1: بنفس الكلفة.
0: طيب خليني روح باتجاه خلينا نقول الأحصائية الخاصة بالمدارس التي تم ترميمها قبل أن نأتي إلى الاحتفالية التي أطلقت بالأمس في محافظة إدلب لاحتفال بترميم 50 وافتتاح 50 مدرسة. خلينا نحكي عن الأحصائية، عن عدد المدارس التي تم الانتهاء من ترميمها في المحافظات السورية.
1: تماما. نحن من يوم التحرير الأول ليومنا هذا ما يقارب 1618 مدرسة تم الانتهاء من عمليات ترميمها وتأهيلها. وحاليا نحن ضمن المدارس القائم فيها عمليات الترميم ما يقارب 643 مدرسة حاليا. هاي المدارس قائمة فيها عمليات الترميم، أي يعني تبقى عندنا ما يقارب بين 5800 إلى 6000 مدرسة هي بحاجة إلى عمليات تأهيل. أيضا حاليا في عندنا عدة مشاريع عم تتناقش وعدة إلى الدراسات لتنفيذ عمليات ترميم ضمن هاي المدارس. إن شاء الله تعالى في عندنا يعني خطة قريبة جدا بترميم ما يقارب 400 إلى 500 مدرسة بإذن الله تعالى بأقرب وقت. أيضا عندنا حاليا ما يقارب 9 مدارس، يعني عندنا والحمد لله 9 مدارس حاليا موزعات على النطاق الجغرافي بكامل سوريا، حاليا عم يتم بنائها من جديد.
0: طيب هل هناك عقبات لوجستية تواجهكم أثناء عملية ترميم المدارس، وهذا يقف حجر عثرة بطريق تسريع وتيرة العمل على إعادة تأهيل وترميم المدارس؟
1: والله كان العاتق الأكبر واللي هو حاليا نحن شايلين هذا الحمل هو التخلص من الشكل المدرسي الشكل المدرسي اللي نحن حاليا عليه، واللي كان النظام البائد معتمد على أشكال السجون في أحد الدول أسقط على أنه تكون هي مدارس لأطفالنا. يعني اليوم الطفل لما عم يدخل على باب المدرسة عم يشوف الأسوار العالية تبع هاي المدارس والشبك الحديد اللي كان قديما ضمن هاي المدارس، فهو أكبر عاتق على أكتافنا حاليا. الحمد لله بفضل رب العالمين انتهينا من إعداد دراسات كاملة وشاملة لبناء مدارس جديدة بنماذج عالمية تحقق للطالب السلامة، سواء السلامة التعليمية وأيضا السلامة الإنشائية، يعني السلامة الإنشائية ضمن هاي المدارس بإذن الله تعالى. صار في عندنا نماذج معينة بنماذج عالية وعالمية تحقق المساحات المطلوبة للطالب ضمن هاي المدارس، تحقق المساحات الخضراء، الملاعب، صالات الأنشطة وصالات الحماية ضمن هاي المدارس. لكن الموضوع اللي نحن يعني عالقين فيه هو موضوع ترميم المدارس. أنا بموضوع الترميم ما عم بقدر أزيل من الصفر وأرجع أبني، فأنا مضطر ضمن هاي الحالة الطوارئ اللي أنا عايشها حاليا لاستقبال الطلاب ونتخلص من المخيمات اني رمم ضمن الاطار اللي موجود عندي. لكن باذن الله تعالى بالمدارس الجديده

0: يعني راح اللي حاليا بدأنا ببنائها وراح يتم بناءها من جديد بإذن الله، راح يكون نماذج مختلفة تماما عن النماذج السابقة بإذن الله تعالى، بهوية بصرية تتناسب مع الهوية البصرية الجديدة للحكومة السورية. أيضا بموضوع ترميم المدارس، ما بعرف مثل ما شفتوا يعني تخلصنا من يعني قدر المستطاع من الهوية البصرية القديمة اللي كانت ضمن المدارس، دخلنا موضوع الألوان، خلصنا بإذن الله من موضوع الرش التورولي اللي عم تكون هي الموضوع القديم اللي أشبه بالسجن لسور المدرسة بإذن الله، وتباعا عم نشتغل على تطوير وتحديث
1: نعم. ألو.
0: ايه استاذ عم تسمعني؟
1: نعم، الصوت يعني تقريبا توقف، ولكن أريد يعني بهذه النقطة تحديدا أن أتحدث عن موضوع التصميم، يعني إعادة التصميم للمدارس السورية التي وربما أكثر من 50 عام وهي يعني تأخذ هذا الشكل البوليسي إن صح التعبير في التصميم، وهو كما ذكرت مستقى من إحدى الدول الشمولية أو ذات النظم الشمولية، لكي يكون هناك على الأقل نوع من الترويض النفسي للطالب قبل أن ينطلق إلى الحياة. وهون نقطة مهمة، كيف يمكن التزاوج ما بين مدارس تم الانتهاء من ترميمها على وضعها الحالي ووفق نفس التصميم، وبالوقت نفسه ربما هناك إطلاق لتصاميم جديدة لمدارس جديدة بتصاميم تختلف تماما عن التصميم الذي اعتدناه على مدى 50 عام. في هذه الحالة هل هناك خطة لاستبدال المدارس القائمة حاليا بالتدريج وبالتالي الانتهاء منها، بمعنى إنشاء مدارس جديدة، التخلص من مدارس قديمة بالتدريج؟ هل هناك خطة بهذا الصدد؟
0: نعم، حاليا نحن اشتغلنا على خطة الانتهاء من المدارس المدمرة بالأساس اللي هي حاليا عندي مدمرة، يعني أنا تقريبا عندي ما يقارب 500 مدرسة هي بحاجة إلى إزالة بالكامل وإعادة بناء. فأنا الخطة الاستراتيجية الأولية عندي هي أني أبني هي المدارس بنماذج جديدة نطبقها على الواقع إن شاء الله، ونشوف يعني ممكن يعني نحن بعد ما نطبق هاي المدارس نشوف الإيجابيات تبعيتها، إيش ممكن التطوير عليها أيضا لحتى نتجه بكامل مدارسنا بإذن الله تعالى. لكن أنا حاليا الخطة الاستراتيجية الأولى هي عندي المدارس المدمرة بشكل كامل، يعني أنا هاي اللي راح أتجه بالنماذج الجديدة ببناء هاي المدارس بإذن الله.
1: نعم. طب هل هناك يعني فجوة تمويلية إن صح التعبير بين ميزانية مرصودة لإعادة تأهيل المدارس وما بين التكلفة الفعلية، وخاصة بظل كم هائل من المدارس وأيضا ارتفاع بأسعار مواد البناء وكل ما يتخلص أو كل ما يتعلق عفوا بموضوع الإكساء أيضا؟
0: نعم، التكلفة غالية، يعني التكلفة عالية جدا بخصوص المدارس، يعني على سبيل المثال أنا اليوم لما راح أبني مدرسة من جديد أنا كان بإمكاني رمم مثلا 15 مدرسة، فنحن تم التوجه بخطتين، خطة الاستجابة الطارئة واللي توجه فيها السيد الوزير أن يكون لدينا مدرسة على الأقل في كل منطقة مدمرة، وبإذن الله تعالى بالوقت القريب رح نطلق أنه نحن انتهينا من كل المناطق، ما في أي منطقة أو بلدة بإذن الله تعالى إلا وفيها حصل فيها مدرسة. فكان في عنا بموضوع التكاليف والميزانيات تم رصد بناء على الأمر الواقع الحالي اللي أنا ماشي فيه، يعني أنا اليوم الأولوية أني استقبل الطلاب، فأنا ما راح أروح لبناء من جديد، أنا خليني أرمم المدرسة اللي هي راح تستقبل الطالب، أمن له المقعد الدراسي اللي هو أقل حق تعليمي أنا لازم أمن له إياه، بعدين بوجه كلفي العالية لمراحل تانية إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحن حاليا بإذن الله يعني ببداية العام الدراسي الجديد ما راح يكون عنا أي بلدة أو أي منطقة خالية المدارس بإذن الله تعالى، على الأقل في كل بلدة أو منطقة في عنا مدرسة. أيضا راح نلجأ لموضوع بناء المدارس إن شاء الله، راح يكون في عنا كم كبير من

0: مدارس رح نشوفها كلياتنا رح تنبنى. حاليا بإذن الله امبارح كان في عنا ما يقارب افتتاح 50 مدرسة بإدلب، بريفي إدلب الجنوبي والشرقي. أيضا من فترة حوالي شهر أيضا كان عنا افتتاح 41 مدرسة بالريفين كمان. حاليا إن شاء الله في عنا بالأيام المقبلة رح تشوفوا في عنا افتتاحات بكل المحافظات السورية. يعني نحن كان في عنا أولويات بالأرياف المدمرة، لكن حاليا اليوم عنا نحن كل مدرسة هي بحاجة. يعني النظام السوري عمد على تدمير البنى التحتية للمدارس خلال 15 سنة ثورة. النظام المدارس القائمة واللي كانت عم تستقبل الطلاب، العمر الافتراضي للعناصر اللي ضمن المدارس هي منتهية. يعني أنا المقعد، هذا المقعد لازم على الأقل كل سنتين ثلاثة يعمل له صيانة. نحن في عنا مدارس عم نشوفها ضمن المدارس وكانت قائمة هي المدارس ومستقبل الطلاب، من أكثر من 15 سنة المقعد الدراسي ما تم إجراء أي صيانة له. فبإذن الله تعالى عم نشتغل بخطط كاملة متكاملة قدر المستطاع أنه نأهل ونرمم وننتقل لمرحلة البناء بإذن الله. إن شاء الله بالأيام المقبلة اللي جاية رح تشوفوا أنه في عنا افتتاحات بكتير محافظات، رح يكون بأعداد بإذن الله ضخمة من المدارس رح تدخل العملية التعليمية بإذن الله تعالى.
1: طيب بالنسبة لموضوع التعاون، هل هناك تعاون ما بين وزارة التربية وأيضا وزارات أخرى بعمليات الترميم الخاصة بالمدارس؟
0: نعم تماما. مثل ما الكل بيعرف انه وزارة المالية ان شاء الله خصصت مبلغ يخص ومعني بترميم المدارس. ايضا وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان كانت شريكة معنا بإجراء دراسات لعمليات تقييم الاحتياج لدراسات ترميم لهي المدارس. ايضا في كتير وزارات هي شريكة معنا وعم تناصر معنا لأهمية ترميم المدارس وإدخال المدارس إلى العملية التعليمية. أيضا كان من أولويات التعاون الدولي في وزارة الخارجية بإطلاق مشاريع خاصة بترميم المدارس والمراكز الصحية، وكانت من أولويات توجهات الوزارات بإذن الله تعالى.
1: طيب بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، المنظمات الأهلية أيضا، هل هناك دور لهذه المنظمات موضوع الترميم، ترميم المدارس بالتعاون معكم كوزارة التربية؟
0: نعم أستاذي، كان عندنا نحن خطة الخطة الاستراتيجية لترميم المدارس وخطة واستراتيجية وزارة التربية الحالية والمستقبلية، تم مشاركتها بالتعاون مع التعاون الدولي على المنظمات المجتمع المحلي، المنظمات الدولية، أيضا المجتمع المحلي نفسه. يعني المجتمع المحلي اللي كان من أهالي البلدات وأهالي المدن اللي يساعدونا بترميم هاي المدارس، كان في توجه من الكل للمناطق المدمرة. كان في عمل ما شاء الله، يعني عمل تشاركي مع الوزارات وعمل تشاركي مع المنظمات المجتمع المحلية والمنظمات الدولية. يعني كانوا حاضرين معنا من الدراسات إلى مراحل التنفيذ.
1: طيب يعني نحن نعلم أن هناك ربما دور أيضا للقطاع الخاص بما يتعلق بسواء كان ترميم المدارس أو تقديم منح دراسية للطلاب، أو على الأقل يعني تأمين الأدوات المدرسية والأدوات التعليمية والوسائل الضرورية للمدارس بما يتعلق بخطوة من القطاع الخاص ضمن ما يسمى بالتنمية المجتمعية أو المسؤولية المجتمعية. هذا طبعا معروف، ولكن كيف يتم تحفيز القطاع الخاص بهذا الموضوع؟ وهل هناك تنسيق بينكم وما بين بعض المؤسسات ضمن القطاع الخاص من أجل ترميم المدارس أو تزويد هذه المدارس بالوسائل التعليمية أو خلينا نقول الجانب اللوجستي من سبورات، من وسائل تعليم حديثة، من بروجكتورات، من أجهزة صوت، أيضا مقاعد خاصة بالتدريس، يعني أيضا إنارة، كهرباء، مياه صحية للمدارس، يعني الكثير من اللوجستيات هي ضرورية فضلا عن الترميم من الناحية الإنشائية. هل هناك تنسيق بينكم وبين القطاع الخاص بهذا الخصوص؟

0: نعم أستاذي، هذا الأمر كان يتابع عن طريق مديريات التربية، يعني متابعة القطاع الخاص اللي هو عم يكون ضمن حملة أو فينا نقول مبادرة من قطاع خاص ضمن منطقة معينة لترميم أو للمساعدة في تأهيل المدارس اللي هي قائمة وفعالة. يعني أنا كان في عنا عدة حملات من الأهالي يعني لمساندة وزارة التربية والجهات المعنية بخصوص بتقديم الإجراءات اللازمة لهي المدارس تماما. يعني شاهدنا سابقا في بعض المناطق يعني كان في حملات من الأهالي، وحتى حملات اللي أطلقوها السادة المحافظين كحملات المحافظات، قدموا التبرعات الجهات الخاصة عن طريق المحافظات وتم تنفيذ هذه المشاريع ضمن المدارس.
1: طيب، بالنسبة لموضوع الانتهاء من ترميم المدارس، يعني وخلينا نحكي عن كافة المحافظات السورية، هل هناك جدول محدد من قبلكم لإنهاء هذا الترميم؟ وخاصة نحن نتحدث يعني عن ربما شهرين أو 3 أشهر تفصلنا عن بداية العام الدراسي.
0: بإذن الله تعالى، يعني نحن في عنا خطة قريبة الأمد وخطة بعيد الأمد. خطة قريبة الأمد اللي فينا نصرح فيها يعني حاليا بإذن الله إنه ما راح يكون عنا قرية أو بلدة إلا وفيها مدرسة على الأقل بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله تعالى من هون لبداية العام الدراسي ما راح يكون عنا قرية أو بلدة إلا وفيها مدرسة بإذن الله تعالى. أما على مستوى عمليات الترميم الأكبر وإعادة بناء، إن شاء الله راح يكون في عنا خطط عم نشتغل عليها وعم نناصر إلى بإذن الله تعالى، وبأقرب وقت إن شاء الله بنكون متخذين هاي الإجراءات.
1: طيب، بدي أروح باتجاه الاحتفالية التي تم إطلاقها في محافظة إدلب، فعالية مركزية بمدينة كفرنبول للاحتفال بإعادة افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة بدعم من حملة الوفاء لإدلب. لنتحدث عن أهمية هذا الحدث، ويعني ماذا يعني افتتاح 50 مدرسة جرى ترميمها وتأهيلها في مختلف مناطق المحافظة؟
0: تماما، من حملة الوفاء إلى إدلب كان في عدة جلسات مع السادة المعنيين في المحافظة في محافظة إدلب. تم التوجه للمناطق مثل ما حكينا الأكثر ضرر، المناطق الأكثر حاجة لترميم هاي المدارس لحتى نتخلص من موضوع المخيمات، لحتى نتخلص من موضوع إنه أنا بكل مدرسة لازم يكون بكل قرية عفوا لازم يكون عندي مدرسة. تم ترتيب الأولويات وانطلقنا مع المحافظة بهذا الاتجاه. الحمد لله أستاذ، مثل ما تفضلت وحكيت، نحن من شهرين إلى يوم هذا أكثر من 90 مدرسة تم ترميمها بمحافظة إدلب. يعني إذا رحنا فقط لمحافظة إدلب، نحن الحمد لله ماشيين على وتيرة واحدة بكل المحافظات السورية بإذن الله تعالى. والأولوياتنا كل مدرسة هي أولوية عند وزارة التربية، وكل طالب له حق بالمقعد المدرسي عند وزارة التربية. هاي 90 مدرسة تم افتتاحهم بآخر شهرين فقط. يوم أمس تم افتتاح 50 مدرسة موزعات في كافة المجمعات التربوية في محافظة إدلب، يعني سواء بمجمع إدلب المدينة وحواليها كان في ترميم ل8 مدارس، مجمع أريحة اللي كان هو منطقة الحرب سابقا 4 مدارس، أيضا مجمع خان شيخون تم ترميم وافتتاح 14 مدرسة، أيضا معرة النعمان تم افتتاح 4 مدارس. أنا عم بحكي عفوا معرة النعمان 11 مدرسة، عم بحكي كمجمعات تعليمية. أيضا كفرنبل تم افتتاح 4 مدارس، وثراقب تم افتتاح 9 مدارس. توزعت هاي المدارس بالمناطق اللي شهدت عودة يعني عودة لأهالينا بالمخيمات. الحمد لله تعالى يعني مستمرين بهاي العمليات. فرحنا كثير يعني بموضوع امبارح الحمد لله، وكان صدى يعني انك ترجع 40 طفل، 40,000 طفل للمقعد الدراسي، هو الحمد لله يعني باذن الله انجاز. باذن الله مستمرين لحتى نامن المقعد المدرسي لكل طفل من اطفال سوريا باذن
1: طيب،
0: الله.
1: بعد تامين المقعد المدرسي، هل سيتم تعويض نقص الكوادر البشريه ضمن الكادر

0: التعليمي طبعا، وهل هناك خطة لوزارة التربية في هذا الإطار وتعويض النقص بالكوادر البشرية؟
1: تماما، أيضا وزارة التربية عملت على هذا الشيء سواء الأيام الماضية وحاليا إن شاء الله. ممكن يكون في عنا برامج تعويضية بفترة الصيف، يعني نحن مثل ما شفنا أنه افتتحت هاي المدارس بهذا الوقت قبل بداية العام الدراسي ممكن بشهرين، ممكن لحتى يكون في عنا دورات تقوية ودورات تعويضية للطلاب اللي كان في عنا فاقد تعليمي بمرحلة الصيف، حتى لما يبدأ العام الدراسي يكون الطالب بإذن الله قدر المستطاع تم تأمين الفاقد التعليمي اللي كان عنده ضمن هذه المرحلة.
0: طيب بالنسبة للمناطق التي لم يتم ترميم المدارس فيها، هل هناك خطة لاستخدام تقنية التعليم عن بعد؟ ويعني هل هناك إمكانية تأهيل للمعلمين للعمل على هذا النوع من التعليم؟
1: نعم، سابقا يعني بالمراحل السابقة اللي كانت عنا ببعض الفترات لجأنا لموضوع التعليم عن بعد، لكن بإذن الله تعالى حاليا وزارة التربية أطلقت أيضا المدرسة الافتراضية. المدرسة هي المدرسة عم بتكون كلها تعليم عن بعد، عم بيكون في كادر كامل للتعليم عن بعد، وعم بيكون أيضا بداية يعني هلأ إن شاء الله راح يكون حملات هي المدرسة، هي المدرسة الافتراضية لكل طالب ما هو قادر يكون ضمن المقعد الدراسي ضمن المدرسة ففي يروح لموضوع المدرسة الافتراضية اللي أطلقتها وزارة التربية.
0: طب بحال وجود يعني خلينا نقول دمار، خلينا نقول في ركام أبنية مهدمة، هل في هذه الحالة البنية التحتية في هذه المناطق قادرة على تخديم تقنية التعليم عن بعد؟
1: وزارة التربية يعني مثل ما حكينا إن شاء الله لجأت لموضوع يعني قدر المستطاع حاليا الإنترنت خلينا نقول منتشر على كافة الجغرافيا السورية. لجأنا لموضوع إنه المناطق اللي هي بحاجة إلى أجهزة خاصة لتكون هي المدرسة مغطية الجزء الأكبر من الفاقد التعليمي، راح يكون لوزارة وزارة التربية وضع أجهزة خاصة لاستقبال هي المدرسة وتأمين العملية التعليمية للطلاب. أستاذي، المدرسة الافتراضية اللي راح تكون مؤمنة كافة المنهاج، يعني الطالب سواء كان في الإنترنت أو بدون إنترنت بإمكانه يدخل يحمل الدروس التعليمية ويتابع المرحلة التعليمية ضمن هذه المدارس.
0: ولو أن هناك ربما ضرورة أن يكون هناك تفاعل ما بين المدرس والطالب بحال كان هناك سؤال أو تساؤل يتم الإجابة على هذا التساؤل من قبل المدرس بشكل آني، وأيضا وجود مجموعة من الطلاب ربما ضمن الصف يتابع الطالب الأسئلة والأجوبة من الطلاب الآخرين، وبالتالي يعني يكون هناك نوع من النقاش. في هذه الحالة المدرسة الافتراضية هي ليست بديل عن المدرسة التقليدية المعروفة، ولكنها حل مؤقت قبل أن يكون هناك إعادة لترميم المدارس بشكل كامل، وبالتالي عودة الطلاب إلى مدارسهم وأيضا عودة الكادر التعليمي البشري إلى هذه المدارس. إلى أي مدى أستاذ محمد، وهذا السؤال الأخير، يمكن أن تؤمن المدرسة الافتراضية الفاقد التعليمي ولو بنسبة محددة؟ برأيك كم يمكن كنسبة مئوية يمكن لهذه المدرسة الافتراضية أن تعوض الطالب الفاقد التعليمي بعيدا عن المدرسة التقليدية؟
1: والله هذا إن شاء الله بيرجع لموضوع الطالب ومتابعته مع يعني متابعة الطالب مع إدارة المدرسة اللي راح تكون هي المدرسة الافتراضية. يعني إن شاء الله الكادر هو من يعني الكادر نفس الكادر اللي موجود ضمن المدرسة. أما اليوم نحن مثلا في عنا منطق يعني إنه الشيء الأمر الطارئ اللي هي لجأنا مثلا لنروح للمدرسة الافتراضية، فيعني الدرس اللي عم ينعطى ضمن هاي المدرسة ضمن المدرسة التفاعلية هو نفسه كان ضمن المدرسة التقليدية. فهذا بيرجع الأمر لمتابعة الطالب، وبإذن الله كمعلمين راح يكون في متابعة من المعلمين القائمين على المدرسة التفاعلية. لكن إن شاء الله تعالى نحن كوزارة التربية إن شاء الله تعالى لبداية العام الدراسي

0: بإذن الله تعالى ما راح يكون عندنا أي قرية أو بلدة إلا وفيها مدرسة على الأقل تستقبل الطلاب. استقبال الطلاب أستاذي بيكون إما أيضا يعني نحن فينا نلجأ يعني لجأنا سابقا لموضوع أكثر من فوج ضمن مدرسة.
1: حتى نعم، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد أكثر من فوج في كل مدرسة؟
0: يعني المدرسة فيها مثلا خلينا نقول فوج صباحي وفوج مسائي. تمام؟ لحتى نرجع نرمم المدارس الثانية. لكن هذا الحق اللي هو على أمانة برقبتنا تقديم المعلومة وتقديم المقعد المدرسي للطالب بإذن الله نحن كوزارة التربية نسعى ليلا ونهارا لتأمين هذا الحق. وإن شاء الله إن شاء الله بأقرب وقت يعني كل الطلاب في كامل الجمهورية العربية السورية سينالون هذا الحق بإذن الله.
1: نعم، شكرا لك. في ختام هذا اللقاء الأستاذ محمد حنون مدير مديرية أبنية التعليم في وزارة التربية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع. نلتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج حوار مسؤول. هذه تحية وإلى اللقاء. في الختام لكم تحيات الزميل مصطفى مقصوص في الإشراف العام. الإعداد هيام طعمة. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج حليمة إبراهيم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. في هذا الموجز، وزارة الداخلية تؤكد دعمها المستمر لعودة الأهالي إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي تعمل على توفير البيئة الأمنية اللازمة لضمان استقرارهم وحماية ممتلكاتهم. وزير الداخلية أنس خطاب يترأس اجتماعا موسعا مع إدارة المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية بدمشق، حيث استعرض الخطط التطويرية لرفع الكفاءة وتذليل العقبات. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يعلن انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية لعام 1448 هجري 2026 ميلادي، التي تحمل شعار قرآننا جيل واعد ومجد عائد. وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي يفتتح قسم القسطرة القلبية والتداخلية الوعائية في مشفى حمص الجامعي. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعلن إطلاق رحلات مباشرة للخطوط

جوية بين دمشق وأمستردام خلال الفترة المقبلة. في الخبر الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اعتقلته صباح اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. ختام الموجز، هذه تحية ودمتم برعاية الله.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. عيش المونديال، أهلا بكم في هذا البرنامج اليومي الذي نسلط الضوء من خلاله على أجواء مونديال كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. سنكون معكم في التحليل الفني للمباريات التي أقيمت أمس واليوم والأسئلة التفاعلية وآخر ترندات المونديال ورصد للتجمعات المونديالية من شوارع دمشق. لكم تحية.

0: إعداد من مصطفى شمشان وفاروق حسو. سأكون معكم بكل الحب في التقديم والحوار مهران خربطلي. عيش المونديال وأجمل تحية الإخراج من حليم إبراهيم. إذن نبدأ معكم في المباريات التي أقيمت مساء أمس وصباح هذا اليوم لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة. أبرز النتائج والأرقام وترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية. وفي المجموعة الخامسة حققت ألمانيا الفوز على الكوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد، في حين تعادلت الإكوادور وكوراساو من دون أهداف. والمجموعة السادسة التي انطلقت بفوز عريض للمنتخب الهولندي على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في حين سقطت تونس أمام اليابان برباعية نظيفة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من قطر رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية وعضو الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الأستاذ محمود قرقورة. أسعد الله أوقاتك أستاذ محمود.
1: أسعدت أوقاتا زميلي مهران، تحياتي لك ولكل المستمعين الكرام ولأسرة الإعداد ولكل المستمعين.
0: يا مرحبا بك، اشتقنا لك. ها
1: لا أكيد أنا اشتقت لكم أكثر يعني، وإن شاء الله ما لي نطول الغيبة بإذن الله على الشهر الجديد منكون عنكم بإذن الله.
0: إن شاء الله ننتظرك هنا في استديوهات إذاعة دمشق. أهلا بك أستاذ محمود. إذا نبدأ الحديث من مباريات المجموعة الخامسة التي شهدت فوزا دراماتيكيا للمنتخب الألماني على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أضاعت فيها الكوت ديفوار كم من الفرص كان كفيل بأن يقلب النتيجة، لكن المنتخب الألماني يعني لا يعرف اليأس.
1: هذا خير تعبير لما تقول أستاذ مهران. المنتخب الألماني عودنا على طول الدرب في تاريخ كأس العالم بأنه لا يعرف الاستسلام، ولا كم عاد من بعيد وقلب المعطيات. وبالمناسبة هذه عادة ألمانية من أول مباراة لعبتها ألمانيا في كأس العالم، كانت أمام بلجيكا في مونديال 34. مثل ما نعرف أن ألمانيا لم تشارك في النسخة الأولى، المباراة الأولى في كأس العالم 34 كانت أمام بلجيكا، تأخرت بهدفين وفازت بخمسة أهداف لهدفين، وهي من أشهر من قام في المباريات النهائية وخاصة في مونديال 54 عندما تأخرت أمام المجر في أول 8 دقائق فقط بهدفين مقابل لا شيء، ولكنها استطاعت أن تقلب المعطيات وسميت وقتها ما يعرف بمعجزة بيرن التي لم تكن يعني لم يكن أحد يصدق ما حدث في ذاك الوقت أمام منتخب المجر الذهبي، أيضا أمام الطواحين الهولندية البرتقالة الشاملة في عام 74 تلقى الألمان هدفا بعد 80 ثانية فقط وهم يلعبون بأرضهم وبين جماهيرهم من ركلة جزاء هولندية، لكن بالنهاية الألمان عادوا. وبالمناسبة مهران، تاريخيا مع فوز أمس المنتخب الألماني أكثر منتخب قلب تأخره إلى فوز في أي مرحلة من مراحل المباراة، يعني كأن تكون ممكن أن تتقدم بهدف وتتأخر بهدفين لهدف وتستطيع العودة. إذن الفوز بعد التأخر في أي وقت من المباراة، ألمانيا فعلت ذلك أمس للمرة 16 في كأس العالم، تتفوق على البرازيل بفارق مباراة. لاحظ هذا التنافس الأزلي ما بين البرازيل وألمانيا،
0: والله يعني تنافس محموم يعني في هذا المونديال حتى
1: أيه. نعم على صعيد الأهداف وصل إلى التعادل اليوم، نحن عم نشوف المنتخبين في عدد الأهداف المونديالية، لذلك احنا اليوم عم نشوف تنافس في كل شيء. لكن الألمان بصراحة في هذه المباراة يشعر المتابع بأنهم سيخسرون، ولكنهم لا يخسرون بالنهاية. هذا شيء يعني يدل بشكل أو بآخر على الشخصية الألمانية. بالمناسبة مهران، الألمان لم يحققوا فوزين مطلع المونديال بالمناسبة منذ نسخة الاستضافة 2006، وقتها كان الفوز على كوستاريكا في الافتتاح وعلى بولندا في المباراة الثانية، وقتها الفوز على بولندا كان في الثواني الأخيرة لتلك المباراة. يعني عم نشوف اليوم الألمان يعودون ليحققوا 6 نقاط بعد أول مباراتين. لكن المنتخب الإيفواري، هذا المنتخب الذي لم يتأهل، لم يتجاوز دور المجموعات في مشاركته

0: الأولى 2006 زمن دي دروغبا، لم يتأهل في الدور الثاني عام 2010 عندما وقع في مجموعة صعبة تضم البرازيل إذا تتذكر أستاذ مهران، كانت البرازيل والبرتغال، ولا 2014 وقتها عندما المجموعة كانت تضم حدثت ما يسمى يعني مفاجأة في المراحل الأخيرة لتلك المباراة مع المنتخب اليوناني عندما استطاع أن يفوز المنتخب اليوناني يقلب الطاولة ويتأهل إلى الدور الثاني. وقت المنتخب الإيفواري لم يتأهل من قبل، لكن هذه المرة يعني أعتقد أن النقاط الثلاث التي حصل عليها في الجولة الأولى ستكون عاملا مساعدا بغض النظر عما حدث معه أمس، لأنه لو بقي محافظا على النقطة في مباراة أمس لكانت الأمور قد انتهت وكان قد ضمن بشكل فعلي. لكن اليوم وتنعم يكون عندنا برنامج خلينا نقول تأهل، يعني خلينا نظام التأهل مطاط خلينا نقول مرن كتير بتأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، فأعتقد أن ثلاث نقاط يمكن أن تكون كافية في نهاية المطاف.
1: نعم، كلمة السر كانت بالمنتخب الألماني اللاعب البديل دينيس أونداف، هذا الهداف. أنا صراحة شاهدت هذا اللاعب قبل قبل كأس العالم في مباراة ودية لألمانيا، تألق فيها وسجل، ويعني كان في حديث مع أشخاص بأنه هذا اللاعب سيكون له شأن في كأس العالم بالفعل. يعني
0: لكن السؤال اليوم مهران أنه هل يستطيع المدرب أن يركنه على مقاعد البدلاء مباراة أخرى؟ هذه
1: والله
0: هذا السؤال الذي
1: ننتظر الإجابة عنه. يعني دخل في المباراة الأولى بديلا، صنع هدفين وسجل هدفا في مباراة الأمس. نعم. أيضا دخل بديلا وهو كان كلمة السر عندما سجل الهدفين الأول والثاني.
0: ليكون أول لاعب في تاريخ كأس العالم كأول لاعب بديل يساهم بخمسة أهداف في مباراتين. وكما نعلم أستاذ مهران من هو هداف البدلاء في كأس العالم؟ الهداف هو روجي ميلا الكاميروني الذي سجل خمسة أهداف بواقع أربعة أهداف في مونديال 90، المباراة الشهيرة مع عندما سجل بمرمى رومانيا هدفين، وعندما سجل بمرمى
1: كولومبيا
0: المنتخب الكولومبي هدفين، ثم سجل هدف تماما ثم سجل في مونديال 94 بعمر 42 عاما و39 يوما ليكون أكبر مسجل في تاريخ كأس العالم، ووقتها دخل من مقاعد البدلاء. خمسة أهداف لروجي ميلا في مونديالين، أربعة أهداف في مباراتين، لكن أونداف عنده الفرصة إذا بقي بديلا. لكن هون السؤال، إذا بقي بديلا وسجل سيدخل التاريخ ويزيح روجي ميلا، وبالتأكيد جمهور المونديال لا يريد لروجي ميلا أن يزاح في هذا الجانب، لأن روجي ميلا محفور، يعني الرقصة الكاميرونية الشهيرة محفورة في ذاكرة كل من شاهد تلك المونديالات. يعني ذاك
1: عمل له أزمة لهيجيتا، يعني
0: هيجوتا نعم تلك هو أراد أن يهرج فحوله إلى أضحوكة كما يقال.
1: طيب
0: تلك المباراة
1: المنتخب
0: اليوم هو عنده ثلاث أهداف مهران، ثلاث أهداف كلاعب بديل وساهم في خمسة أهداف،
1: صحيح
0: يدخل التاريخ.
1: المنتخب الإيفواري كان ندا قويا، كان يعني قبل الهدف الثاني لألمانيا في الوقت المحتسب بدل ضائع أتيحت عدة فرص للمنتخب الإيفواري، يعني كانت كفيلة بأن يسجل هدفا ثانيا وأن يصعب الأمور على المنتخب الألماني. المنتخب الإيفواري حظوظه ما زالت قائمة، ومثل ما قلت حضرتك
0: أعتقد ظلم نفسه مهران لأنه يعني أنما عندما الكرة أدارت ظهرها لو كان بإمكانه أن يكتفي بالنقطة ويتراجع للخلف ويدافع عن النقطة وكان يضمن التأهل.
1: نعم.
0: لأنه لا يعرف ما يحدث في المباريات الأخرى. لكن اليوم أنه المنتخب العاجي أعتقد أن المباراة الأخيرة هي المباراة السهلة خلينا نقول على الورق، لكن
1: صحيح.
0: هل كانت كرة سهلة أمام الإكوادور؟ بالتأكيد المشاهدون غيروا قناعاتهم، كيف هذه منتخب أن يخسر بالسبعة ويظهر بهذا الشكل مع منتخب الإكوادور في المباراة الثانية مباشرة؟ هذا شيء يعني لافت للنظر بطبيعة الحال.
1: هو الحديث يأخذنا إلى هذه المباراة الثانية الإكوادور وكوراساو التي انتهت إلى التعادل السلبي، مثل ما قلت حضرتك يعني فريق قادم من خسارة قاسية في أول مشاركة له، يعني في مباراة الافتتاحية تلقى سبعة أهداف ثم يعود في المباراة الثانية و يعني يكتفي بالتعادل. الغريب أنه في مباراة ألمانيا عندما تلقى هدفا عادل منتخب كوراساو، لكن بعد ذلك

0: المنطق فرض نفسه في تشكيلة المنتخب الألماني،
1: شاهدنا انهيارا غير مبرر صراحة.
0: تمام، لكن في مباراة الأمس منتخب كوراساو أو فجر اليوم يعني نجح في خطف أول نقطة بتعادله مع المنتخب الإكوادوري
1: من المحاولة الثانية. على كل حال مهران، أنا صدقا شاهدت هذه المباراة، من المباريات الممتعة جدا التي لا تنتمي.
0: هو عنده تأهل سابق صح منتخب كوراساو؟ كان بال
1: لا أول تأهل لكأس العالم.
0: تمام، يعني هو مشاركته الأولى في المونديال،
1: مشاركته الأولى نعم.
0: ويتلقى سبعة أهداف ويعود في المباراة الثانية ويخطف نقطة.
1: نعم، وهذا هو الرهان. نجح المدرب أدفوكات، لأنه شاهدنا منتخبا مختلفا عما شاهدناه أمام منتخب ألماني. بعدين أستاذ مهران، من يشاهد هذه المباراة أنت تسمع بنتيجة 0-0 كوراساو إكوادور، يعني لا يلتفت، يقول أي شخص يسمع بهذه النتيجة الحمد لله لم أشاهد هذه المباراة، لكنها مباراة تشاهد. هل تصدق بأن حارسي المرمى هما نجمان المباراة؟ كان هناك العديد من الفرص التي لم تترجم للفريقين، لكن بالنهاية اليوم المفاجأة الكبرى هو منتخب الإكوادور، المنتخب الذي دخل المونديال بسمعة عطرة وبمعنويات عالية عطفا على النتائج التي حققها في التصفيات، وإذا به يكتفي بنقطة من أول مباراتين ومن دون تسجيل. هذا لفت الأنظار ورسم علامات استفهام كبيرة. منتخب كوراساو لم يكن مطلوبا منه أكثر مما وصل إليه، يعني مدرب أدفوكات المدرب الأكبر في تاريخ كأس العالم، منتخب يتلقى سبعة أهداف يعود بهذه الروح يقاتل حتى اللحظة الأخيرة للظفر بنقاط المباراة كاملة، يخرج بشيء يحفظ أمل التأهل حتى المباراة الأخيرة. لذلك الأمور ليست سهلة بنهاية المطاف على منتخب كوراساو، لكنه أن يصل إلى المباراة الثالثة ويمتلك الأمل فهذا لم يكن متوقعا البتة، وخصوصا بعد سباعية الألمان،
0: وخصوصا بعد أن ودعت منتخبات مثل تركيا وتونس من الجولة الثانية. منتخب كوراساو حافظ على حظوظه حتى الجولة الأخيرة، رغم أن المباراة ستكون صعبة أمام الكوتيفوار، لكن الإكوادور مثل ما قلت أستاذ محمود وضعت نفسها في مأزق لأنها ستواجه ألمانيا في الجولة الثالثة.
1: صحيح، يعني دون أدنى شك.
0: يعني
1: لكن أعتقد مهران تأهل المنتخب الألماني أعتقد يسهل المهمة على منتخب الإكوادور نوعا ما، إذا الألمان فكروا في أبعد من الدور القادم فهذا شيء مهم. بالمناسبة على ذكر الألمان، هناك رقم يعني تأخذنا الأرقام وننساها أحيانا، المباراة حملت الرقم 21 للحارس نوير. نعم. هذا رقم تاريخي وقياسي لحراس المرمى، تجاوز هوغو لوريس الذي لعب 20 مباراة. تمام؟ نعم. ووصل إلى الدقيقة 1950، هو بالأساس من المباراة الماضية سبقه، يعني المقابل 1830، لكن اللافت للنظر مهران، هل تصدق بأن كورتوا لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 8 مباريات في كأس العالم، وتحديدا منذ الفوز على الأرجنتين في نهائي 2014، آخر 8 مباريات ما عنده ولا كلين شيت. تصور هذا شيء لا يصدقه عقل، يعني أنه حارس بحجم مانويل نوير وبطل العالم بال 2014 وأن يكون بآخر 8 مباريات، علما أنه الرقم القياسي 10 كلين شيت لبيتر شولتون الإنجليزي وبارتيز الفرنسي، وهذان الرقمان لا يحط أمام صراحة منذ زمن. يعني
0: طيب، ما أنت كمان يعني كمان المنتخب الألماني يا أستاذ محمود منذ عام 2006 لم يحقق الفوز في أول مبارتين له في كأس العالم،
1: تكلمنا عن ذلك. نعم
0: يعني
1: ذلك. صحيح،
0: يعني بالنهاية المنتخب الألماني ككل يعني تتحدث عن منتخب بطل العالم بال 2014 يخرج من الدور الاول في نسختين متتاليتين 2018 و2022. على كل كثير من الارقام كانت في هذه المباريات التي اقيمت يوم امس في المجموعه الخامسه. الصداره لالمانيا بست نقاط والتاهل المضمون الى الدور القادم، الكوت ديفوار ثلاث نقاط، نقطه للاكوادور وكوراساو. الجوله القادمه كما ذكرنا ستقام المباريات في ذات التوقيت، الإكوادور وألمانيا، كوراساو وكوت ديفوار ستكون عند الساعة 11 ليلا يوم الخميس القادم. نتحول إلى مباريات المجموعة السادسة، المجموعة السادسة التي طبعا تضم منتخبات هولندا واليابان والسويد وتونس، وشهدت يوم الأمس فوزا عريضا للمنتخب الهولندي على المنتخب السويدي بخمسة أهداف لهدف واحد، لكن للأمانة والمنطق النتيجة لا تعكس أداء الفريقين في الملعب.

0: ده
1: يعني شاهدنا منتخب أن يترجم الفرص ويصل إلى مبتغاه، يعني ما فينا ننفي إنه قوة المنتخب الهولندي، لكن النتيجة كانت ثقيلة بحق المنتخب السويدي
0: لأنه حاول
1: صراحة.
0: كثيرا خاصة في الشوط الثاني، يعني كان قادرا على التسجيل في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني، لكن يعني لم يكن موفقا مثل ما قلت أستاذ محمود، وخمسة أهداف
1: كثير بصراحة،
0: هاي.
1: نسبة كثيرة. لكن أستاذ مهران، أنا أشفق على المنتخب الهولندي بأكثر من جانب. هلا اليوم أنت بتشوف المنتخب الهولندي هو أكثر منتخب وصل إلى النهائي ولم يفوز بثلاث مرات،
0: نعم
1: تمام؟ أمس هذه المباراة أعطته رقما قياسيا، جرد البرازيل من رقم قياسي. قبل المونديال كانت البرازيل عندها 13 مباراة متتالية من دون خسارة مقابل 12 مباراة لهولندا. هولندا تعادلت مع اليابان وفازت على السويد، وصلت إلى 14 مباراة متتالية من دون خسارة، لكن هذه المباريات ال14 لم تشفع بلقب. البرازيل 13 مباراة بدون خسارة أشفعت بلقبين، تلاحظ هذه المفارقة
0: بين 94 و2002.
1: لا لا 58 و62، أنا بقول بشكل متتالي مهران،
0: متتالي
1: 58 و62. أما هولندا، هولندا لم تخسر 2014،
0: آخر من خسارة كانت قايلة من نهائي 2010
1: تماما. 2014 ودعت من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، سبع مباريات لم تخسر. 2018 غابت، 2022 ايضا ودعت من ربع النهائي امام الارجنتين بركلات الترجيح،
0: نعم
1: لم تخسر.
0: بس للتوضيح للساده المستمعين، انه التعادل والخساره بركلات الترجيح تسجل في سجلات الفيفا بانها تعادل وليست خساره.
1: تمام.
0: الخساره بركلات
1: طيب.
0: الترجيح هي تعادل، لذلك هي اخر مباراه صحيح. خسرتها كانت نهائي 2010 امام اسبانيا،
1: صحيح، هدف انيستا بالدقيقة 116 ان لم تخني الذاكرة.
0: نعم.
1: على كل مهران، انا اشفق على المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي حاليا هو يتصدر المجموعة السادسة.
0: نعم.
1: هل تصدق مهران بان المجموعة السادسة بتاريخ كأس العالم، هي بدأت عام 82 ست مجموعات.
0: نعم.
1: المجموعة السادسة في تاريخ كأس العالم لم تفرز اي بطل؟ ابدا. شيء غريب يعني، لم تفرز اي بطل. وما اكثر، اذا بدك ترجع بالذاكره الى الوراء، البرازيل عام 82 كانت المجموعه السادسه، لاحظ 86 كان الانجليز بالمجموعه السادسه مثلا، 90 كان الانجليز وهولندا بطل اوروبا بالمجموعه السادسه، تصور.
0: نعم.
1: يعني احيانا تاتيك البرازيل، عن البرازيل لم تخني الذاكره بالسنه 2006 باقوى فريق مرشح يمكن كان في المجموعه السادسه، يعني ابدا. لا، حتى هولندا ان لم تخني الذاكره في 2010 هي كانت في هذه المجموعه السته، لذلك المجموعه السته دائما هذه المجموعه تمثل النحس بالنسبه للبطل. فهل تستطيع هولندا هذه المره كسر هذه القاعده؟ هذا سؤال. قبل كاس العالم 2010 كنت في التلفزيون السوري على الهواء ذاك الوقت وقلت معلومه، انه لم يكن هنا، لم يتوج اي منتخب خسر مباراته الاولى في كاس العالم، فهل يكون المنتخب الاسباني اول منتخب يخسر ويتوج؟ هذا كلام قلته قبل ان تنطلق البطوله، تصور. وحدث ما حدث، انه خسرت اسبانيا المباراه الاولى وتوجت، وفي البطوله الفائته خسرت الارجنتين وتوجت، اذا هذه قاعده كسرت. لكن ان المجموعه السادسه تفرز بطلا، هذا لم يحدث، شيء غريب.
0: البرازيل، استراليا، كرواتيا، اليابان. كانت هذه المجموعه السادسه في 2006.
1: 2010 بتشوف، على ما اعتقد كانت مجموعه هولندا، يعني هولندا كان منتخب 2010 منتخب محترم، منتخب قوي.
0: نعم.
1: يعني لا
0: نعم.
1: يعرف الا لغه الفوز.
0: والله غريب المنتخب الهولندي. تذكر استاذ محمود، تحدثنا في اكثر من مناسبه بانه المنتخب الهولندي في اغلب تصفيات كاس العالم عاده ما يكون اول المنتخبات المتاهله من مختلف القارات، دائما ما نقول بانه المنتخب الهولندي هو اول منتخب يحجز مقعده رسميا،
1: او يخفق في التاهل،
0: او يخفق في التاهل. لكن يعني والغريب انه يصل الى كاس العالم مرشحا في كل مره مع مجموعه من الاسماء،
1: وهذه النسخه واحده منها، وهذه النسخه واحده منها بطبيعه. هل تعلم استاذ مهران بان منتخب هولندا اليوم عبر دور المجموعات بفوز امس، عبر دور المجموعات؟
0: نعم.
1: هل تصدق بان منتخب هولندا لم يخرج من دور المجموعات ولا مره في كاس العالم؟ يعني هو 34 38 كانت مباراه واحده نظام خروج المغلوب، لكن 74 تاهل، 78 تأهل، 82 86 غاب، 90 تأهل، 94 تأهل، 98 تأهل، 2002 غاب، 2006 و2010 و2014 تأهل، 2018 غاب، 2022 تأهل. هناك منتخبات كبرى أخفقت مرة ولو مرة في عبور دور المجموعات. على سبيل المثال البرازيل 66 خرجت من دور المجموعات.
0: هلا كنا عم نحكي عن ألمانيا، أنه مرتين صار
1: اخر مره. نعم. مرتين متتاليتين. منتخب الارجنتين منتخب عظيم، لكن 2002 دخل البطوله مرشحا خرج، وهو ب 58 خرج من دور المجموعات. منتخب إيطاليا.

0: وانجلترا كانا ابطال يعني من ابطال العالم في مجموعه 2014 مع كوستاريكا تصدرت ولحقتها الاوروغواي وخرجت انجلترا وايطاليا من دور المجموعات.
1: يعني فرنسا بطلت العالم بال
0: 2002 ودعت من دور المجموعات.
1: نعم 2002 خرجت من دور المجموعات.
0: 2010 ايضا ودعت من دور المجموعات. يعني ليس
1: اسبانيا بطلت العالم 2010 خرجت بال 2014
0: وايضا كانت ب 98 وعندما وقعت ضحيه الفوز النيجيري بثلاث اهداف في هدفين لم ينفعها الفوز على بلغاريا بسته اهداف في هدف في المباراه الثانيه.
1: طيب
0: هذه الابجديه لمنتخب هولندا تقودنا بانه العالم يتعاطف مع هذا المنتخب يستحق يعني ان يكون بين المتوجين.
1: طيب
0: لكن المجموعه السادسه لا تطمئن.
1: المنتخب التونسي يتلقى الخسارة الثانية تواليا وبنتيجة فارق 4 أهداف يوم الأمس يخسر أو فجر اليوم يخسر أمام اليابان 4 أهداف دون مقابل بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السويد وبدل مدربه يعني تونس خسرت المباراة الأولى أقالت المدرب والقطر خسرت المباراة الثانية أقالت المدرب يعني لكن قطر استعانت طبعا تونس استعانت ب
0: مدرب
1: هنري رينار لكن قطر استعانت بالمدرب الذي أقالته تونس. هل بحثت عن مدرب قريب متواجد في أمريكا مثلا يعني انه
0: لا استاذ مهران لا تعلم كيف يفكر اصحاب القرار صراحه.
1: نحن لا بدنا اي يعني بدنا مدرب من قريب وهذا لا المدرب لا التونسي صراحة. مقال خلينا نجيبه قبل ما يسافر يطلع
0: يعني
1: مثلا
0: يعني في شيء غريب يعني هلا هو للامانه الشيء يذكر المنتخب القطري ظلمته ظروف المباراه يعني هو بالاساس تواجه منتخبا يلعب بارضه وبين جمهوره ومنتخب افضل من حيث الامكانيات وظهر ذلك منذ المباراه الاولى امام البوسنه وهو يبحث عن الفوز الاول يعني بعد 7 مباريات ما عنده فوز فياتي انت النتيجه 2-0 ياتي طرد ثم ياتي طرد اخر فهذه الامور يعني نتيجه يعني اعتقد انها المدرب ظلم بهذه النتيجه عطفا على ظروف المباراه لكن المنتخب القطري بالاحوال الطبيعيه هذه المباراه ممكن ان يخسرها بهدفين ب3 أهداف لكن طرد اللاعبين جعل الامور ان تسير بهذا السوء بصراحه.
1: طيب لم نتحدث عن اليابان التي تعادلت مع هولندا وفازت على تونس ولها مباراة قادمة.
0: أول شيء منتخب اليابان أذكر ذات مرة في إحدى الحلقات معك أستاذ مهران تحدثت عن جانب مهم قلت إذا كان هناك من منتخب أو من دولة صنعت ثورة في عالم كرة القدم فهي الثورة اليابانية لأنها عندما شاركت في بطولة كأس أمم آسيا للمرة الأولى عام 88 حصدت نقطة ولم تسجل أي هدف. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك؟ هي كانت استعانت باللاعبين المعتزلين أصحاب الأسماء الطنانة والرنانة بالحديث عن زيكو عن لينيكر ليتعرف الجمهور ويقترب الجمهور ويتعايش مع كرة القدم من خلال هذه الأسماء. اليابان استضافت آسيا 92 كانت بطلا توجت بطلة خرجت من الدور الثاني عام 96 ثم عادت لتتوج عام 2000 و2004 ثم وخرجت بعدين امام المنتخب السعودي من نصف النهائي من ربع النهائي لا من نصف النهائي ثم عادت لتتوج عام 2011 هذا المنتخب يعني غير طبيعي. امر اخر عندما خرجت من اخر مباراه في تصفيات 98 كانت تواجه العراق وسبق ان تكلمت معك في احدى الحلقات ايضا عن هدف جعفر عمران اللي هو أغلى هدف في التاريخ الهدف العراقي الذي حرم المنتخب الياباني من كأس العالم يقال بأن ذاك الهدف كلف الفيفا قرابة 400,000 دولار كانت ستدر عليه هذه الأموال جراء شركات الدعاية والإعلان وحقوق البث
1: اليابانية
0: حرمت. نعم اليابان عندما سجل بمرماه ذاك الهدف والهدف لم يستفد منه العراقيون بطبيعة الحال ومن فترة قريبة كلمني الأستاذ أيمن جادة في حديث خاص بأنه التلفزيون الياباني عمل برنامج خاص قرابة ساعة ونص عن ما حدث في تلك المباراة وطلب منه هو يعمل الحوار وبوجود لاعبين عراقيين كمنهم أحمد راضي ذاك الوقت للحديث عن هذا الأمر والاستفادة من هذه التجربة في قادم العيد. يقال بأن المنتخب الياباني المذيع كان في الثواني الأخيرة يقوم بالعد العكسي ستنتهي المباراة 10 ثواني 9 8 7

0: وانت وهو الى الاسفل، واذا به يتلقى منتخب اليابان هدف لم يصد. الجمهور الياباني كان يذرف الدموع ولكنه يقوم بتنظيف الملعب، تنظيف المدرجات قبل المغادره. لاحظ منذ من بعدها المنتخب الياباني 98 تأهل بذراعه، لم يغب ولا مرة بغض النظر عن الاستضافة. المنتخب الياباني تجاوز دور المجموعات في الاستضافة، تجاوز دور المجموعات 2010 2018 شاهدنا تجاوز دور المجموعات. إذا بتتذكر المباراة الشهيرة مع منتخب بلجيكا القوي جدا، تقدم 2-0
1: وتلقى ثلاثة وخسر بثلاث أهداف بهدفين في الوقت القاتل.
0: في المونديال الفائت يعني صنع الحدث، هزم بطلين في مجموعة واحدة، هزم الألمان وهزم الإسبان، وبالنهاية يخسر أمام الكروات بركلات الترجيح. لذلك الحديث عن اليابان أستاذ مهران يحتاج
1: إلى حلقة
0: خاصة عن هذا أبدا.
1: طيب.
0: هذا
1: خلينا
0: ليس طبيعيا في عالم كرة القدم صراحة.
1: خلينا نذكر
0: هذه القفزة، يعني
1: خلينا نذكر بأنه الجولة القادمة ستجمع هولندا مع تونس، واليابان ستلتقي مع السويد، لكن قبل ذلك هولندا واليابان 4 نقاط لكل منهما، السويد 3 نقاط وتونس من دون رصيد. سريعا سنتحول إلى مباريات اليوم وفجر الغد أستاذ محمود. البداية ستكون من مباراة السعودية مع إسبانيا عند الساعة 7، ستليها مباراة بلجيكا مع إيران عند 10، الأورغواي والرأس الأخضر والكاب فيردي ستكون عند 1 فجرا، نيوزيلندا مصر عند 4 فجرا. نبدأ الحديث من المجموعة 7، نيوزيلندا إيران بلجيكا مصر، نقطة لكل منتخب. بلجيكا إيران بداية عند 10:00
0: تمام،
1: ونيوزيلندا مصر عند 4:00. عم نسمعك أستاذ محمود. بلجيكا إيران
0: تمام. طبعا كما يعلم الجميع المنتخب المصري قدم نفسه بصورة مثالية، يعني المنتخب المصري أعتقد أنه قدم نفسه بصورة مقاربة لما شاهدناه أمام هولندا في مونديال 90. يعني شاهدنا في مونديال 90 الشوط الثاني تحديدا لتلك المباراة يقال أنه من واحد من أجمل أشواط مصر في كأس العالم، لكن هذه المباراة أمام بلجيكا في هذا المونديال شاهدنا منتخبا مختلفا. ويحسب للمدرب حسام حسن امتلاك الجرأة واستبدال محمد صلاح، هذه واحدة بأن المنتخب المصري يمتلك العديد من الحلول في هذه المباراة.
1: محمد صلاح خرج راضيا يعني غير ساخط، يعني
0: صحيح
1: مثل بقية مثل ما شفنا عدد من اللاعبين يعني مقتنع بالتبديل.
0: نفسه محمد صلاح طبعا هو يبدو هو محمد صلاح لا يحب أن يستبدل، وهذا نشاهده في ليفربول
1: صحيح،
0: لكن محمد صلاح لم يرد نفسيا استاذ مهران افساد احتفالي بعيد ميلاده
1: صحيح.
0: وفي الان ذاته كان المنتخب المصري متقدما خلينا نقول يعني لذلك الامور سارت بشكل طبيعي. لكن انت تتكلم عن مدرب يتعرض للانتقاد في مصر بشكل على طول الدرب، لكن هذه المباراه المشجعون بدوا راضين عن المنتخب المصري.
1: اسكت الجميع، اسكت الجميع
0: تماما،
1: قدموا مباراه كبيره.
0: شاهدناه بتسديد تمام، الهدف الذي سجل بطريقه يعني خلينا نقول رائعه جدا، يعني تسديده محكمه من امام عاشور، وبصراحه محمد صلاح قدم تمريره جيده. لكن اذا بتلاحظ استاذ مهران ما قام به محمد صلاح مع منتخب مصر لا يقوم به مع ليفربول. مع ليفربول يريد ان يستاثر في كل شيء حتى يعني في نوع طابع من الانانيه، لكن في مع منتخب مصر شاهدناه يلعب لاجل المجموعه. هل تصدق لماذا استاذ مهران؟ واضحه، لانه مع ليفربول صنع تاريخ، يعني مهما حدث مهما كان أنانيا الجمهور ينسى هذه الأنانية وينسى ما يقوم به لأنه قدم لليفربول طيب. الكثير
1: شو ما ياخذنا الوقت أستاذ محمود.
0: أما في مصر أستاذ مهران يريد أن يصنع النجاح، يريد أن يكون عنده تاريخ، لأنه مع منتخب مصر طيب. محمد صلاح ما عمل تاريخ.
1: توقعاتك لبلجيكا وإيران قبل مصر ونيوزيلندا؟
0: أعتقد المنتخب البلجيكي يعني له الكعب الأعلى، لأنه سيستفيد من الدرس المصري، ما حدث في المباراة الأولى يجب أن يستفيد منها لأن المنتخب البلجيكي وجد نفسه متأخرا، يعني هو بالكاد استطاع أن يدرك التعادل أمام المنتخب المصري، وهو في المونديال الفائت دفع ثمن التهاون، وفي المباراة الأخيرة أمام كرواتيا كان يحتاج إلى الفوز وخرج لا يريد أن يعيش التجربة ذاتها. فأعتقد أن المنتخب البلجيكي سيحقق المطلوب، وخاصة أن المنتخب الإيراني خرج بشيء من الجولة الأولى، فأعتقد الأمور ستكون
1: طيب. جيدة. مصر ونيوزيلندا
0: هي مباراة أعتقد الكثيرون يرجحون مصر.

0: على اعتبار أن المنتخب المصري عطفا على الأداء الذي قدمه أمام المنتخب البلجيكي، لكن هل أنت تضمن أو كل مشاهد هل يضمن بأن المنتخب المصري سيعيد نفس المستوى؟ هذا صعب، هون معادلة صعبة. لذلك أنا أشوف
1: هذا السؤال، وهل هل
0: هي متقاربة،
1: وهل تمام. منتخب نيوزيلندا خصم سهل؟ لا أعتقد ذلك،
0: لا أعتقد أن المباراة متقاربة أستاذ مهران، ما لا سهلة أبدا.
1: طيب المجموعة يعني نذهب للمجموعة الثامنة وننتظر مباراة المنتخب السعودي أمام إسبانيا. المنتخب السعودي قدم مباراة جيدة أمام الأوروغواي، منتخب إسبانيا عانى أمام الرأس الأخضر، كيف سيكون اللقاء بينهما اليوم؟
0: طبعا تذكرت أمر بأنه هل هو منتخب الرأس الأخضر سيكون منتخب كوراساو جديد، ووقتها قلت لإذاعة دمشق أنه منتخب الرأس الأخضر يبقى منتخبا إفريقيا، يعني يبقى منتخبا محترما بغض النظر على أنه هناك تأهل سهل. لذلك اليوم المنتخب الإسباني وجد نفسه يعني محرجا جدا أمام جماهيري في تلك المباراة، لذلك هو اليوم يكون الطرف المرشح نوعا ما. المنتخب الأوروغوياني المنتخب السعودي عفوا يعني يواجه منتخب إسباني منتخبا يعني بطريقة أو بأخرى، يجب على المنتخب السعودي أن يكون بأعلى درجات الجاهزية والتركيز. لا تسألني كيف، لكن أنت مطالب بهذا الجانب، لأن المنتخب الإسباني الذي تعثر في المباراة الأولى لا يقبل أن يساوم في المباراة الثانية، هو بين المرشحين لللقب. واللقاء السابق بين المنتخبين بالمناسبة تقابلا لم تخذ الذاكرة في مونديال سبحانك يا رب 2006، ووقتها فاز المنتخب السعودي عفوا المنتخب الإسباني في المباراة الأخيرة لدور المجموعات وقتها بهدف مقابل لا شيء، كانت مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب الإسباني، وكان المنتخب السعودي أيضا قد ودع بعد الخسارة أمام الأوكران بأربعة أهداف، لذلك كانت مباراة هامشية نوعا ما. اليوم انت بدك تشوف المنتخب الاسباني كيف سيظهر رد الفعل، كيف عليه ان يسجل بعد الاخفاق في 90 دقيقة سابقة، كيف سيكون حال المنتخب السعودي الذي قدم شوطا اولا جيدا امام المنتخب الأوروغوياني، لكن شاهدناه في الشوط الثاني ليس الاداء المثالي للمنتخب السعودي، تراجع كثيرا الى الخلف، وكان ممكنا ان يخسر المباراة باي لحظة من اللحظات حتى الدقائق الاخيرة، يعني شاهدنا بسالة دفاعية من جانب المنتخب السعودي غنم نقطة في تلك المباراة، والمنتخب الإسباني خسر نقطتين في الجولة الأولى.
1: منتخب الأوروغواي في مواجهة الرأس الأخضر يعني يجب أن يحذر كثيرا منتخب الأوروغواي في هذه المباراة، لأن يعني عليه أن يتجنب السيناريو الذي حدث للمنتخب الإسباني، لكن تبقى مباراة أيضا منتظرة بين الأوروغواي والرأس الأخضر مع حارسها الذي صنع الحدث في مباراة إسبانيا. بدي أشكرك أستاذ محمود، شكرا كثير لوجودك معنا.
0: ليش خلص الوقت معنا أستاذ؟
1: خلص
0: أنا
1: الوقت
0: بصراحة.
1: خلص الوقت ولسه عندنا فقرات ثانية.
0: الوقت معك أستاذ، ما حدا بيشعر فيه يعني.
1: خلي لي إياك، نحن تقريبا يعني لسه عندنا فقرات ثانية من ترند المونديال، وعندنا فقرة طيب راح تبقى معنا أستاذ محمود، لأنه راح نسأل سؤال كمان للي حابين يتواصلوا معنا بالاتصال أو على المشاركات على الواتساب، كمان فيكم تتواصلوا معنا، ممكن حدا يكون منهم عنده سؤال لضيفنا الأستاذ محمود. خليك معنا فاصل صغير وراح نرجع لنتابع عيش المونديال ودائما على هواء إذاعة دمشق.

0: سهل شوي يعني يعني يعني كل العالم تعرفه. يعني من هو المنتخب الذي تأهل إلى كل نهائيات كأس العالم أو الشمس التي لم تغيب عن النهائيات العالمية؟ 254-456-402-254-546-09-87-81-09-50 للي حابين يتواصلوا معنا بالرسائل على الواتساب. شكرا لمازن فلاح اللي عم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك أستاذ مهران؟ وتحية ثانية للمنتخبات العربية، مبروك لهولندا، وتحية خاصة للبروفيسور أبو أحمد مازن فلاح. وشكرا، شكرا يا مازن. ونحن منجدد التحية لضيفنا الأستاذ محمود قرقورة، تحية لك من جديد أستاذ محمود. طيب لساته معنا استاذ محمود؟ يلا راح.
1: نعم
0: ايه، فهي تحيه لك من مازن فلاحه. طبعا تعرف انت من الناس والمستمعين اللي كانوا متعودين دائما على التواصل معنا، وعددهم كتار ودائما بيسالونا عنك وعن برامجنا العالميه خاصه. لكن يعني سؤالنا سهل صح؟ وانت ما راح تجاوب عليه يعني.
1: أنا بدي أسألك لازم أنت أستاذ مهران بكل سؤال سهل تقابله بسؤال صعب. يا أخي في مختصين بيحبوا يعني البحث عن المعلومة، مثلا يعني لو وجهنا سؤال هلأ، من هو اللاعب الذي طرد في عيد ميلاده وهو يلعب في كأس العالم مثلا؟
0: أوه هذا السؤال، تفضلوا يلا هاي جاوبونا لنشوف اللاعب اللي طرد.
1: لا أنا بكتبي ذاكرها كثير. إذا واحد بحث عنها في يعني بيتجاوب عليها في، لكن الجواب السريع بدون حاجة لوسائل مساعدة.
0: كان عندك تقريبا 3 إصدارات لكأس العالم محمود.
1: اي 2010 18 22 طبعا. حاليا انشغالي مع وزاره الرياضه والشباب في قطر، بالمناسبه يعني لك تحيه من زميلنا هون ثامر النوبي الذي يقوم باخراج كتاب عن مشاركه قطر في كاس العالم، واستمع الى الحلقه من البدايه يعني.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال. استاذ محمود تحياتنا لك وله اكيد ولكل اللي عم يسمعونا. الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. هلا
2: والله ما شاء الله، ما عم نتفرج عليه ما عنا نت نحن، بس عم نشوف هيك ملخصات أيام. والله
0: ما عم تحضر كأس العالم؟
2: والله ما حضر هيك ملخصات اللي عم تطلع بالليك.
0: والله لا عم ننام لا ليل ولا نهار، والله العظيم بنبلش المساء من فيه تاني يوم ما عم ننام، عم نجي على الدوام نعسانين. يعني هذا كأس العالم لا المفروض
2: هناك عيد عنا، عيد احنا بكأس العالم بصير عيد.
0: اي والله اي والله. مين هو المنتخب اللي ما غاب عن كأس العالم ولا مرة؟
2: هيك على ما اذكر الانجليز.
0: اي
2: والله هيك على ما
0: اذكر.
2: في جواد يسألوا انا معلش
0: سؤال
2: على كتب الجام، ما بيجي يكون اللاعبين سفر من بلد لبلد هيك مشان يشاركوا يعني كأس العالم؟
0: قصدك انه بكندا وامريكا والمكسيك؟
2: يعني
0: هلا فعليا تقريبا عم يكون عندنا 4-5 أيام بين كل جوله بالنسبه لمباريات المنتخبات.
2: هلا لعبوا 100 مباراه اللاعب ولا تسافروا، احنا هلا اجى مسافر من محافظه النهله.
0: هلا نحن بنروح بالبولمان وحالتنا حاله، هن عم يطلعوا بالطيران والله يتم على العباد. يعني اخر شغله بيفكروا فيها نحن عطل البولمان تبع المنتخب تبعنا بالاردن ضل يدفشوا لحتى وصل على الشام. يعني هلا بدك تقارن يعني تفتح لنا جروحاتنا. هلا بيتذكر هاي القصه ابو احمد.
2: لا يلا سيدي نصير ان شاء الله.
0: وليك المباراة الودية الأخيرة لمنتخبنا بده يبعتوه من بيلاروسيا على الإمارات لا يرتاح له شوي، بعدين بيطلع على تركيا. لاي هاي قاموا لغوا المباراة كلها. بدك تقارن كل منتخبات العالم بمنتخبنا، نحن ما بنشبه حدا على قولة زميلنا سعد غلاونجي، بوجه له تحية، نحن ما بنشبه حدا.
2: والله بنصير
0: بس بدنا شوية ضمير. بدها إرادة القصة، بس بدها شوية إرادة، ما بدها شيء.
2: نحط اللاعب بالأمن المناسب، ما بدنا فلان واطل.
0: تماما شكرا لك. خلينا ناخذ كمان اتصال. بتتذكر هاي القصة ما أستاذ محمود؟ تبع
1: طبعا في صور من في صور كانت عندنا في صحيفه الوطن بتذكر
0: ايوه هون
1: في صور لحاله للاعبين الذين يقومون
0: دفشوا دفشوا البولمان من عمان.
1: لا استاذ مهران هو الناس فهمتها غلط بهذاك الوقت. هو كان في داعي ما في جيم وما في حديد، كانوا هي عم يستعملوا القوه البدنيه بس.

0: هذا شفت شلون يعني. هذا تمرين يعني بتوصل تمرين. انت على الشام بكامل لياقتك. مساء الخير، انا اجيب اول مره بشارك معكم. المنتخب يلي ما غاب عن النهائيات هو البرازيل. كمان الرقم اللي عم بيقول، في حد عم بيقول البرازيل بس ما عرفت شو الاسم، حطوا لنا الاسم مشان نعرف مين اللي عم يتواصل معنا. السلام عليكم، معك محمد شريف فلاحة. سلامي للأستاذ محمود قرقورة ولك جزيل الشكر أستاذ مهران. شكرا يا محمد شريف. بكل الأحوال يعني عرجنا على المباراة الأخيرة كمان اللي لم تقام، المباراة الودية يعني كمان أيضا بسبب السفر. يعني نحن فكر أنه كل العالم مثلنا. أستاذ محمود بدي أشكرك شكر كبير، و
1: شكري لك إن شاء الله.
0: نحن متواصلين معك إن شاء الله خلال أيام هذه البطولة، إن كان عبر الهاتف من قطر أو إن كان إن شاء الله في استوديو إذاعة دمشق، إن شاء الله بانتظارك. وهي سلام خاص من زميلنا اللي انضم لنا هلأ بالاستوديو محمد خميس اللي حامل معه فقرة الترندات المونديال. بدك تسلم على استاذ محمود.
2: مساء الخير استاذ محمود.
1: تحياتي لك وللاستاذ والزميل العزيز ولفسرة الاعداد ولكل المستمعين الكرام.
2: كل الشكر.
0: شكرا يا استاذ محمود، يسعد اوقاتك. طبعا رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية وعضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء محمود قرقورة، ومكفين معكم دائما على هواء اذاعة دمشق. وعيش المونديال.

0: الو مساء الخير، كمان اتصال.
1: الو مرحبا استاذ مران.
0: مرحبا.
1: تحياتي، معك محمود من حلب.
0: محمود
1: من حلب.
0: ميت السلامه، اهلين يا محمود.
1: الله يسلمك يا رب لك ولضيوفك الكرام.
0: خلي لي اياك. ومين هو المنتخب اللي
1: البرازيل؟
0: لا متاكد
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ومين اللاعب اللي لو ليك سكرنا له محمود وما سالنا؟ انا ما بعرفه يعني اللاعب.
1: حكى وراح ما
0: اللاعب. اللاعب اللي طرد يوم عيد ميلاده بكاس العالم، هل بيلي مذكور بكتابه؟ عود والله مذكور، والله عندي كل النسخ تبعه انا الالكترونيه والورقيه، وعود هلا اتذكر مين هو.
1: ما عندي هالمعلومات.
0: هلا
1: مكان مباراه مصر محمد صلاح كان عيد ميلاده.
0: ايوه هو عم بيقول. مين عم بيقول انه اللاعب اللي طرد هو راموس؟ لا راموس متعود ينطرد دائما بكل ايام السنه، عنده 365 طرد حتى لو كان عيد ميلاده او كان عيد الشجره او شو ما كان. شكرا مين شكرا لك محمود، واعطينا الاسم اللي عم تتواصل معنا على الواتس. محمد شو محضرنا اليوم من ترندات المونديال؟
2: مساء الخير مهران لك ولجميع مستمعي إذاعة دمشق. دائما ترنداتنا عم تكون يعني أبديت، دائما في تحديثات، دائما بكون محضر بعض الأخبار، بحس حالي إنه لازم غير قبل بدقائق من إنه نكون في البرنامج، لأنه عم يكون في خبر ما بياخد مجده مظبوط لحتى ينتشر بشكل أوسع عبر منصة إكس أو حتى عبر السوشيال ميديا بشكل عام. ويلا نبلش.
0: يلا
2: إسبانيا وسعودية تريند على منصة إكس. يبدو سعوديين متحمسين للمباراة من هلأ، بلشوا يحكوا عنها. الشيء الحلو أن المسلسلات السورية كانت يا مهران أداة للتفاعل. مثلا أحد المغردين نشر مقطع للفنان عابد فهد من أحد المسلسلات التاريخية، هو بيقول إن بلاد الأندلس تدعو وإنا لنلبي. وكمان عجبني منشور لأحدهم عم يدعي ويتمنى النصر للمنتخب السعودي بطريقة مضحكة، هو بيقول اللهم خيب توقعاتي وإحساسي، كنا منقول آمين. وطبعا الوسم مليان بمقاطع لمباراة الأرجنتين والسعودية بالمونديال الماضي، وإننا عم يتذكروا الجماهير السعودية كيف قدر منتخب بلادهم يحقق انتصار تاريخي بوقتها. نتمنى هذا المونديال كمان نشوف شيء بيكسر التوقعات. شو رأيك مهران؟ السعودية فرصة أمام المنتخب الإسباني اليوم؟
0: والله يعني ليست بتلك السهولة، لأنه المنتخب الإسباني مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي نحن والأستاذ محمود أنه قادم من تعادل، يعني كان حديث المونديال لحد هلأ تعادل إسبانيا مع إيه، بس بالنهاية المنتخب السعودي ما هو منتخب قليل. أنا بصراحة مباراته قدام الأورغواي بالشوط الأول والشوط الثاني حتى، بس طريقة اللعب والتمريرات وهيك، لا عن جد شيء حلو، يعني كتير مستفيدين من اللاعبين الأجانب اللي بالدوري السعودي.
2: يلا
0: اللي بعد.
2: بعد فوز المنتخب الهولندي على السويد بخمس أهداف مقابل هدف واحد للسويد، تذكر المشجعين نتيجة مباراة تونس والسويد يلي كانت نفس النتيجة لصالح المنتخب السويدي.

0: صارت تقول هولندا شربت السويد من نفس الكاس، وناس شافت انه الدنيا دارت بسرعة وبسرعة كتير وانقلبت الاحوال، وناس بتقول معناها تونس بكرة رح تجيب 5 اهداف ضد هولندا ما حدا بيعرف كيف، وناس سحقت اماننا كلياتنا وقالت الله يرحم المنتخب التونسي. ما بنعرف شو راح تكون النتيجة، بس كرة القدم عالم من المفاجآت. بغض النظر مهران عن خروج المنتخب التونسي، ممكن يخطف شيء من المنتخب الهولندي.
1: هلا اذا بده يحكي نحكي بالارقام والاحصائيات، يعني بده نحكي بالارقام،
0: لا احكي بالعاطفه يا اخي.
1: لا لا، بالواحد زائد واحد المفروض تفوز هولندا 10-2. اذا بتقول 5-1 زائد 5-1 بتطلع 10-2 لهولندا. لكن ليس بال، يعني مو ضروري، لكن يعني بالنهايه المنتخب التونسي هلا ما عاد عنده شيء يخسره لانه ودع المونديال. والمنتخب الهولندي شو يعني بده يثبت علو كعبه يعني.
0: منروح لتريندنا 3.
1: يلا
0: لقاء سابق انتشر لحارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس مع اقتراب مباراته مع اسبانيا. وقع العويس هون بزلة لسان، او خليني اسميها خطأ مطمعي. احد الصحفيين يا مهران سألوا انه كيف بتنظروا للمشاكل والاخبار اللي بتنقال عنكم وكيف بتتعاملوا معها. العويس رد عليه انه نحن ما بنسمع اخبار خارجية، نحن بنشتغل على حالنا ومنحاول نطور من اخطائنا.
1: نطور من أخطائنا.
0: أكيد زلة لسان هي مادة مسلية وممتعة للمشجعين حتى يتداولوها. العويس أظهر مهارات رائعة، أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى. في تخوف أنه محمد ممكن ما يكون الحارس الأساسي بمباراة إسبانيا، مع أنه في أخبار بتأكد سلامته من الإصابة. في حال نواف العقيدي حارس الاحتياط للمنتخب السعودي هو اللي راح يكون، ممكن يصير شيء جديد مهران؟
1: لا بس عجبتني أنا تأكيدا على كلامه، يعني هن فازوا بالمباراة الأولى على الأرجنتين بال 2022 وخسروا تاني مباراتين وطلعوا برا، ف يعني كلامه منطقي. طورنا من أخطائنا، مع أنه يعني نحن كتير كان المشجع العربي متفائل بهذيك المباراة، بعد المباراة الأولى، أنه يا لطيف إذا على الأرجنتين فازوا شو بدهم يعملوا.
0: أي يلا فيديو صور مدرب منتخب تونس هيرفي رينارد بتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وبتوقع انه ممكن تنتشر كمين بالفترة القادمة. المادة المصورة بتوضح غضب رينارد الشديد خلال مباراة اليابان وتونس اللي انتهت بهزيمة ساحقة للمنتخب التونسي ب4 اهداف دون رد. بالمناسبة هي كانت المباراة رقم 1000 بكأس العالم، كان وجهه للمدرب حاد، حتى عروقه كانت بارزة. هون بيظهر قدامك المعنى الحقيقي يا مهران، انتبه لا يطق لك شعره. طبعا ذكرنا سابقا الخطاب المحفز اللي ألقاه المدرب نفسه على اللاعبين، لكن على ما يبدو ما في فائدة كانت من الخطاب اللي كان. واليوم عم تقول لنا خبر يا مهران انه المدرب اللي تم الاعتذار منه من مهمة تونس راح لمنتخب قطر.
1: تماما، يعني تخيل انه انت بس شو بده يعمل لهم هيرفي رينارد؟ يعني هو جاي بس لا يعمل شو واستعراض وعمل هذا
0: الصبر الموشي.
1: ايوه
0: راح يكمل الاستعراض. خبرنا الأخير يعني بزاعل شوي، يعني خلينا نقول بزاعل بليرة، هذا ليرة مصطلح خلينا نتداوله بشكل كامل. يعني تركيا رسميا غير قادرة على التأهل لدور 2-3 بعد مباراتهم مع البرغواي اللي خسروا فيها 1-0. أردا جولير نجم المنتخب اعتذر خلال لقاء بعد المباراة عن الأداء اللي اعتبره سيء بالمجمل. السوشيال ميديا بتعجب المنشورات اللي بتلوم اللاعبين على هالفشل وتحملهم مسؤولية تخاذلهم باللعب. مهران أخيرا، سبب أداء المنتخب التركي رغم وجود أسماء كبيرة بتلعب بأندية أوروبية، هل سقف الطموحات العالي بأنه يكون تركيا الحصان الأسود خلته يظهر مهزوز؟ خليني أقول
1: أنا بدي أستعير من اللي قاله المدرب التركي، أنه هل سمعتم عن طبعا مدربون الإيطالي قال منتخب يسدد 60 مرة على المرمى في مباراتين ويفشل في هز الشباك، في سوء حظ كان مرافق المنتخب التركي للأمانة في المباراتين، وكان على الأقل قادر أنه يطلع بنتيجة مغايرة، تعادل فوز في المباراتين يعني على الأقل، لكن في سوء حظ مرافق المنتخب
0: وخسر التركي. وخرج أكيد من
1: دور المجموعة
0: تماماً.

شكرا يا محمد، رح تبقى معنا كمان لنهاية حلقتنا من فقرة الترندات. ل بدنا نروح لموفد إذاعة دمشق الذي يتابع أجواء

0: المونديال كأس العالم في دمشق في الشوارع والتجمعات والأجواء الاحتفالية اليومية. عمر الحموي مساء الخير يا عمر، أكيد عم بتتابع معنا وعم نتابع معك يوميا هاي الأجواء. شو بتخبرنا عن مباريات نعم. الأمس ومباريات
1: نعم
0: اليوم؟
1: نعم زميلي مهران، مساء الخير لك ومساء الخير لجميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: أهلا يا عمر، شو الأجواء كانت امبارح أول شيء؟
1: والله بالحقيقة أنا الآن متواجد في أرض المعارض القديمة بدمشق لرصد التجمعات المونديالية والفعاليات والأنشطة. عم يتحضر هون الجميع للمباراة المرتقبة بين المنتخب السعودي والإسباني. التوقعات لدي عالية على المنتخب العربي السعودي للخروج بنتيجة مرضية. المباراة حسب الجماهير المتواجدة بالتجمعات وصفوها بالصعبة، خصوصا بعد تعادل المنتخب الإسباني أمام منتخب الرأس الأخضر. كان تعادل بطعم الخسارة. بقدر احكي لك زميلي مهران انه كل الامور اصبحت على ما يرام. اتجهزت الاعلام الشاشات العملاقه بانتظار بدايه اللقاء. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب العربي السعودي. باكد لك انه بكل المباريات لاي منتخب عربي عم يكون الحضور والتشجيع والدعم مميز من قبل الحضور السوري. الحقيقه عم يكون التشجيع راقي. اما بالنسبه لمواجهه بلجيكا وايران، جميع التوقعات كانت تصب في مصلحه المنتخب البلجيكي. لنستمع الى بعض الاراء حول المواجهه المرتقبه بين بلجيكا وايران.
0: نعم.

0: مين بتشجع بكأس العالم؟
1: ألمانيا.
0: ألمانيا. غيره؟ ما
1: ألمانيا معلم. هلا ممكن برتغال مشان رونالدو، يعني ممكن، لأني ريالي، بس ألمانيا.
0: طيب شو بتتوقع نتيجة مباراة بلجيكا وإيران؟
1: بلجيكا وإيران، هلا بظن 3-1.
0: لمين؟
1: بلجيكا. ما بظن حد تطلع إيران منها.
2: والله أنا عم شجع تونس هالمرة.
0: غير بلاد العربية.
2: غير بلاد العربية؟ لا. أكيد ألمانيا. ألمانيا. نعم.
0: شو تتوقع نتيجة بلجيكا وإيران؟
2: أنا بتوقع 3-0 لبلجيكا.
0: شو توقعاتك لمباراة بلجيكا وإيران؟
3: تعادل. بس بتوقع بلجيكا أكثر.
0: ليه؟
3: فيها لاعبين ممتازين أوروبيين إجباري. يعني في لاعبين بيلعبوا بالدوري الانجليزي، بيلعبوا بالدوري الاسباني، كذا فرق.
0: لو سألتك عن توقعاتك لمباراة بلجيكا وإيران شو بتتوقع؟
4: بلجيكا طولة واحدة.
0: كيف بتتوقع النتيجة؟
4: 3-2.
5: هيك كانت التوقعات لدي زميلي مهران.
6: نعم.
5: الصراحة أغلبها كانت بتطب بمصلحة المنتخب البلجيكي.
6: هلا المنطق هيك بيقول يعني، لكن بالنهاية كرة القدم لا تعترف بالمنطق. و يعني بلجيكا شفناها أمام مصر، لكن بالنهاية كمان بلجيكا مطالبة اليوم أنه تقدم أداء مختلف وتبحث أيضا مثل إسبانيا. يعني كنا عم نحكي قبل شوية عن إسبانيا والسعودية، كمان إسبانيا في موقف محرج. أيضا بلجيكا تعادلت مع مصر، لا يمكن لها أن تخسر أو تتعادل مع إيران في المباراة الثانية. لكن على العموم الأجواء حماسية ومثيرة في متابعة هذا المونديال عمر.
5: أيضا لو تحدثنا زميلي مهران عن الثلاثة وعن التنظيم المتواجد هنا في أرض المعارض القديمة، عم يكون التنظيم جدا عالي من ناحية دخول وخروج الجماهير إلى أرض المعارض القديمة، بالإضافة إلى وجود فعاليات وأنشطة من قبل المنظمين لجميع الحضور التي تناسب العائلات الكبار الصغار.
6: كل هذه يتم نقل كل المباريات عمر؟
5: نعم،
6: كل المباريات تنقل.
5: كل المباريات لحد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. يعني المباراة اللي عم تكون ما بين الساعة من الوحدة للثلاثة بعد منتصف الليل عم تكون منقولة، ولكن بعد هيك عم يتم تسكير الصراحة التجمعات بسبب تأخر الوقت كثيرا.
6: صحيح.
5: طيب أكد لك أنه كمان يعني موجود، أحكي لك أنه كل ما يلزم من ناحية مرافق

0: فنادق عامة، من ناحية حتى أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بيكونوا مع أهليهم، فكل شيء مناسب لقضاء أوقات ممتعة بعيدا عن أجواء كأس العالم.
1: طب حلو، شكرا يا عمر.

0: إذن هذا تذكير سريع بمباريات هذا اليوم. إسبانيا السعودية عند الساعة 7، بلجيكا إيران عند 10، أوروغواي كاب فيردي أو الرأس الأخضر بعد منتصف الليل عند 1 تحديدا، وفجرا سيكون لقاء منتخب مصر مع نيوزيلندا. محمد سريعا توقعاتك.
1: إسبانيا 2-0 على المنتخب السعودي، بلجيكا بيفوز 3-0 على المنتخب الإيراني، أوروغواي بيفوز 4-1 على كاب فيردي، وتعادل نيوزيلندا مصر. وانت مهرة؟
0: هاي متوقعات، هاي آخر حلقة، ما في ترندات، خلاص بكرة ما في ترندات. شو خسرت السعودية كتير وعادلت مصر يا أخي.
1: بس هو عم يحكي بس مو بالستة، مو بالستة،
0: هو عم يحكي
1: أعطي نتيجة،
0: هو عم يحكي منطق ما عم يحكي عاطفة. صح؟
1: صحيح.
0: شكرا لك محمد خميس، أيضا شكر لعمرو الحموي، والشكر أيضا لضيفنا في الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من عيش المونديال زميلنا الإعلامي محمود قرقورة، والشكر موصول لكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق من مصطفى شمشان وفاروق حسون في الإعداد. مني أنا معكم كنت بكل الحب بالتقديم والحوار مهران خربطلي، وتحية الإخراج من حريم إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قصة شعار.
2: ويسجل مفروك لسكويا كرة خطيرة الراسية الضربة مش ممكن على كرة أخرى من فيا والكرة تسجل
3: في المراكانا زلزال أسياد هذا الزمان
4: السيخ ليونيل سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
1: في قلب معظم الناس يسكن شغف لا يفسره منطق اتجاه مساحة خضراء، 90 دقيقة من الحماس والتوتر تعزلهم عن العالم الخارجي. إنها كرة القدم، اللغة العالمية الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة.
5: بعيد الكرة، البحث عن لوتارو مارتينيز وسط هنالك كرة صعبة بالرأس وأول كرة.
1: حين تنطلق الصافرة يتوقف الزمن وتصبح المدرجات وطنا يجمع القريب بالغريب، حيث الدموع تنهمر فرحا أو حزنا. تلك الرياضة التي لم تكن يوما مجرد منافسة على كأس، بل كانت الجسر الذي يربط القارات، والقصة الملهمة التي تكتب بأقدام اللاعبين وهتافات المشجعين. كل مونديال يكون له شعاره الذي يختصر الهوية البصرية للبلد المستضيف، وكون بطولة هذا العام تستضيفها قارة بأكملها، فجاء الشعار بأسلوب مختلف عما سبقه. في خطوة غير مسبوقة في تاريخ بطولات كأس العالم، جاء تصميم شعار مونديال 2026 ليعكس مرحلة جديدة من التطور والابتكار البصري. تميز التصميم بالجرأة والبساطة، حيث تم دمج صورة حقيقية ومجسمة لكأس العالم باللون الذهبي وخلفها الرقمان 2 و6 باللون الأبيض متراكبان فوق بعضهما بشكل عمودي ويمثلان سنة البطولة. وتم وضع الشعار على خلفية سوداء تمنحه عمقاً بصرياً.

0: سلط الضوء على الكأس والرقم، ولم يتوقف التصميم عند هذا الحد، بل صمم بهيكل مرن يتيح لكل مدينة من المدن 16 التي ستستضيف المباريات في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بتخصيص الشعار بألوانها وهوياتها الثقافية الخاصة.
1: ديربي المانس، مباراة حروبي ونابليون وواترلو، مباراة ذكريات جان دارك، مباراة حرب المئة عام،
2: انجلترا فرنسا. الله الله الله، بقدر جمالها كانت مؤلمة، بقدر روعتها كانت مؤلمة، بقدر سحرها كانت مؤلمة في الجانب.
0: وتزامن الكشف عن الشعار مع إطلاق حملة تسويقية ضخمة حملت شعار نحن 2026. هذه الحملة لم تكن مجرد شعار ترويجي، بل دعوة صريحة ومفتوحة للمشجعين واللاعبين والمجتمعات المحلية للمشاركة في كتابة تاريخ هذه النسخة الاستثنائية. تستهدف الحملة إبراز الوجوه والقصص الواقعية لأشخاص من مختلف الثقافات في الدول المستضيفة، لتؤكد أن البطولة ملك للجميع. من خلال عبارة نحن 2026، يوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة مفادها أن البطولة لن تكون مجرد حدث رياضي عابر، بل هي منصة تجمع قارة بأكملها وترحب بالعالم أجمع للاحتفال بأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، والتي ستضم 48 منتخباً.
1: كل المباريات شهدت أهداف، والرابع في الطريق، والرابع للسلاسل، الهدف الرابع أندريك، على الصبر يا برازيل. الفئة تسلم، شوفوا النقطة.
0: قصة شعار. الإعداد وسام سليمان. التقديم مرح الطه. قصة شعار. الإخراج نورة سكريدي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم
1: تقدم زهايمر. برافو.
3: سعاد يلا
1: يلا التأليف سامر عادلي.
4: ايوه حلو.
5: اختي ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
1: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
5: التقل حلو كثير.
3: محدو كبير يلا حبيبه قلبي.
1: يلا يلا الاخراج.
6: ايه
1: الاخراج.
6: ايه
1: الاخراج.
7: ايه مغنى ديب يا محدو.
1: لك ايه بعرف شو مفكريني خرفه.
5: اطمني ما حدا بيقدر يبيع البيت من غير موافقتكم. خلي اختك سعاد تروح معه وانتي خليكي بالبيت قاعده.
8: لا سعاد ما بتقدر تخدمها لحالها.
9: اي والله حيرتينا معك. خلص رح خبر عبده يلغي الفكره.
1: لا لا شو يلغيها؟ امي كان حلمها تحج وتزور قبر النبي، معقول ما نحقق لها الحلم؟
5: معناها جهزوا حالكم بهالفتره.
1: بس لا انا ولا امي معنا جوازات سفر.
9: اي مو مشكله، بدون جواز سفر بيمشي الحال. انتي اطمني ولا تاكلي همشي.

0: مرحبا نهاد، شوفي شو جبت مشان سفرة الحج.
1: لا لا لا لا، انا بده يصير شيء لمخي من وراك ومن ورا امك. عن جد انت على نياتك وما بتفهمي. لك صرفتي كل شيء معنا على التياب. لك حبيبتي هدول التياب ما رح تلبسوها.
0: يا وليش ما رح نلبسهم؟ مو طالعين على الحج؟
1: لا مو طالعين. لك كيف بدك تسافري انت وامك وما معكم جوازات سفر؟
0: روضه مرت اخوكي عبده قالت مو مشكله، عبده بيدبرها.
1: يا وكيف بده يدبرها؟ عبده وحده عم يخططوا يقلعونا من البيت اختي. عم تفهمي ولا ما عم تفهمي؟
0: نهاد، سمعت انه اذا انا حجيت تزداد فرصتي اني لاقي ابن الحلال اختي.
1: انسي حبيبتي انسي، لانه انا وياكي مو ناقصنا غير شوارب حتى نصير بنشبه ابو شاكر الفران.
0: يا لحظي شو معتب.

0: اهلين اخي حدة، تفضل.
1: كيفك اختي؟ شو جهزتوا حالكم؟ بكره بدنا ننطلق. ها
0: اها، ولوين بدنا ننطلق تقبرني؟
1: على الحج. بس شو عامل خطة؟ وحياتك امك رح تحس حالها كأنها بمكة.
0: اي ما فهمت اخي، ما فهمت كيف يعني رح تحس حالها كأنها بمكة؟ يعني ليش انتو هلأ مو رايحين على مكة؟
1: روي اعملي لي فنجان قهوة من دهي لسعاد حتى احكي لكم شلون.
0: ايه تكرم عينك، يلا ها رح شربك. بس شغلة اطيب بكتير، رح تحس حالك كأنك عم تشرب قهوة هلأ بتشوف.
1: يلا بنشوف.

0: مثل ما عم قلكم نحنا رح نلبسها لباس الإحرام ومنحملها ومنلف كام لفة بالسوق وهي مو صحيانة طبعا مو صحيانة على شيء أبدا رح تفكر حالها بمكة ويوم الجمعة بنطلع على قاسيون سيران ومن إلا أنت بعرفات يا مو
1: أيوة
2: نعم عليك
1: حدو ولما بدها ترجم الشيطان مين رح يوقف بقبالها أنت ولا عبدو
0: لك هلا بلا خفة دمك هاد لك شو طعمت هالقهوة نوعها غريب
2: قلت لك إنه رح تحس حالك كأنك شربان قهوة هي مو قهوة أخي هي ضامن حرقت معي وأنا عم حمصها
0: شو؟ عم تشربيني إقضامة محروقة؟ لك مستخسرة في فنجان قهوة؟
2: لكن بدك تكذب على أمك بدك تستغل مرضها وتوهمها أنك أنت بدك تاخدها على الحاج؟ مالك خايف من ربك؟
1: شو بعرفني؟ إذا مفكر أنك رح تتنازل لك عن البيت بتكون أحضرتك غلطان
0: لك مو مشان البيت يعني أنا حابب أعمل شي ريحها بآخر عمرها
2: حبيبي أخي بتريحها لما بتشوفك عم بتزورها لما بتشوفك مرتاحة مو راكد ركض على الدنيا
1: ولعلمك امي كتبت لنا حق الانتفاع بالبيت يعني انسى انت وعبده موضوع البيت
0: حق الانتفاع ما بصير انتو ضغطتوا عليه وهي مريضة ما بصير تكتب لكم حق الانتفاع
2: ما بصير تكتب لنا حق الانتفاع وبصير تخدعها لامك وتفهمها انك انت بدك تحججها
0: انا حر وما رح اسكت ورح اخذ حقي
1: اتفضل هاي ورق البيت حطه باسمك اذا بدك
0: يسلموا ايديك يا سعاد والله انت ما في منك لك شو ها لك هاي ورق مذاكرات لاختي
2: تخيل انا عقد شراء البيت اخي شو هالشغله مين رح ينتبه يعني

0: تسجل بهذا الموقع.
1: شو هذا الموقع؟
0: الجازة.com.
1: ها؟ حبيبتي لا تصدقي لا تصدقي، أنا صرت مسجلة بأربع مواقع تعارف وزواج وما في نتيجة، ليش عم تعذبي حالك؟
0: إلا ما يلتقى شي أعمى قلب ويتواصل معي. نهاد، شو بحط مواصفات لحالي؟
1: حطي حبيبتي طويلة، شعر أشقر مثل خيوط الشمس بتشع شع، وعيون خضر
0: بس عيوني بنيات وشعري أسود.
1: منصبغه أختي منصبغه وبيصير أشقر. كزبة بيضة يعني، لا تزعلي.
0: قصدك كزبة شقرة.
1: لك اكتبي مثل ما عم لك اكتبي.
0: وهي عيون خضرة.
1: أيوة،
0: الشعر أشقر.
1: برافو عليكي.
0: وهلأ شو مواصفات الشاب اللي حابة ارتبط فيه أنا؟
1: يعني مثل العادة أختي، وسيم. أيوة. وابن عالم وناس ومثقف وغني كتير. اكتبي اكتبي.
0: ايه عم بكتب وغني، بس البند الأخير ما بتلاقي عالنت. ما
1: يعني وين بده يلتقى لكان أختي؟
0: والله ما بعرف.
1: يا الله.

0: تفضلي القهوة يا أخي.
1: لك يسلموا إيديك يا سعاد يا طيوبة.
2: حطي له غدا لأخوك يا بنتي.
1: لا لا لا لا عدي أختي، ما بدي أتغدى، بدي أحكي مع أمك كلمتين باعتبار هلا رايقة. الظاهر إنه الدواء جاب نتيجة وعم تتذكر منيح.
0: يوم بتنسى ويوم بتتذكر، الحمد لله أحوال أحسن من الأول.
2: الكبر عبر يا ابني، العمر ما إله دواء.
1: الله يطول بعمرك يا مو. سعاد وين نيهان؟
0: راحت تقص شعرها وتصبغه عند الكوافير.
1: ها الظاهرة الروحات جابت نتيجة، لكن خبريها لما تجي انه خيره طلب ايدها واسأليها شو رأيها.
2: ايوه مين خيره؟
1: خيره ما غيره اللحام.
2: ما تذكرته.
0: امي هذا اللي بيقولوا له ابو العز محله براس الحارة.
1: هو بذاته ذكرتي يا مو؟
2: تذكرته، هاد اللحام الغشاش.
0: ايه بس هذا متجوز وعنده اولاد.
1: لك ما عنده اولاد ولا شيء.
0: كيف ما عنده يا اخي؟ عنده ثلاث بنات.
1: هلا ثلاث بنات صاروا اولاد، هو بده يتجوز ليجيب اولاد.
0: قصدك صبيان، وبركي نهاد اذا صار نصيب لا قدر الله جابت له بنت.
1: شو تجيب بنت؟ بدها تجيب صبي غصبا عنها.

0: شو قلتي اختي؟ شو بقول لاخوكي؟
1: معقول يا سعاد؟ معقول؟ خيره ابو العز؟
2: شو خيره؟
0: ما في شي امي، ما في شي. يعني هاد خيره رجال مثل كل هالرجال.
2: ايه والرجال ما بيعيبوا شي.
0: مزبوط الرجال ما بيعيبوا شي.
1: هلا انت التنتين عم تقنعوني انا اتجوز خيره. لك هذا اكبر مني بكتير ومتجوز وعنده اولاد. يا الله
0: لا مو كتير كبير، لساته بالخمسينات. وبعدين هو حابب يجيب صبيان، مرته ما عم بتجيب له غير بنات، الله يكون بعونه.
1: لك معقوله يا جماعه؟ معقوله؟ لك انت مو عارفاني كيف بدكم تخلصوا مني؟ بدكم تزتوني كيف ما كان؟ اه خدي انت سعاد، خدي اذا عجبك حبيبتي.
0: آه لا لا لا لا، أنا ماني حابة أتزوج، بدي أبقى سينجل.
1: آه سينجل؟
2: بيقولوا بالأمثال الرجال رحمة لو كان فحمة.
1: بس خيره يا أمي لحمة مو فحمة، ويمكن شحمة ودهنة كمان. لك قولي على عطزي أنا.
0: خلاص خلاص روقي هلأ. رح أقول لأخوكي مانك موافقة.

0: شو أختي؟ كأنه غمزت السنارة.
1: في واحد بعينته جدي عم بيطلب مني شغل الكاميرا.
0: لا لا أصحك أصحك أختي، لا تشغليها بتخسريها.
1: بجوز ما يعجبني إلي، ما بتعرفيني ذوقي صعب.
0: لك فرجيني شكله،

0: بعدي هيك بعدي هيك بدي اشوف انا. شو هاد؟ معقول؟ ولي على قلبي انا ولي على قلبي.
1: شو
0: صورتها بتجنن لك اختي كانه نجم تلفزيوني. يا ويلي
1: بجوز مو صورته
0: او بجوز تكون صورته. لك شغلي الكاميرا اختي شغليها.
1: ما رح شغلها اتركني اتدلل شوي.
0: لك هلا بيعرف منك. لك هبلة. لك شو قالك بيشتغل؟
1: مدير بنك.
0: هيوقف قلبي انا اختي. مدير بنك يعني مو لحام.
1: لا لا لا لا
0: يخرب بيتك على هالوعه. لك شغل الكاميرا لك اختي شغلي خلينا نشوفه.
1: بخاف يهرب اذا شغلتها.
0: لا لا خدي منه. طيب اختي موعد شو رايك؟ خدي موعد.
1: لا لا لا رح اتركه هو يطلب الموعد.
0: لك قولي على حظي. لكن معقول يجيني انا خير اللحام وانت يجيك مدير بنك؟ لك اختي
1: نصيب اختي نصيب. ما حدا بياخد غير نصيبه بهالحياه.

0: لك يا سعاد يا أختي، أنت بتعرفي لأخي حده إذا حط شغلة براسه بده ينفذها بده ينفذها.
1: هاي جازة يا أخي مو لعبة، وأختك نهاد مو موافقة مو موافقة.
0: لك خلصنا بقى، صار عمره 38 سنة. اي خلاص حاجتها خيره ولا أي حدا تاني، شو الفرق بقى؟
1: هلا أنت الفهمان هيك عم تحكي؟
0: لك يا أمي الله يطول لنا بعمرك، يعني مو دايمتي لأنتي على طول، لازم تتجوز بقى وتنستي.
1: مزبوط كلامك، بس مو خيره الرجال أكبر منا بعشرين سنة ومتجوز وعنده ثلاث بنات.
2: ومنين بدنا نجيب له عريس مقطقط وصغير؟ هاد نصيبه.
0: سمعتي بإذنك؟ حتى أمك موافقة.
3: كنتم مع سهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ونبدأ بأبرز العناوين.
1: وزارة الداخلية تؤكد دعمها لعودة أهالي قرى ريف السويداء الغربي والشمالي إلى مناطقهم.
0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اعتقلته صباح اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
1: بعد سنوات من الغياب، إطلاق الرحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من تموز.
0: وفي نشرة أيضا، السورية للحبوب تبدأ استلام محصول الحبوب لموسم 2026 في المحافظات السورية. أي سادة، معكم في تقديم هذه النشرة محمد سطيلي ولينا هندي، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. نبدأ التفاصيل بعد لحظات.
1: أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الداخلية دعمها المستمر لعودة الأهالي إلى مناطقهم، موضحة أن قوى الأمن الداخلي تعمل على توفير البيئة الأمنية اللازمة لضمان استقرارهم وحماية ممتلكاتهم. وأضافت الوزارة أنها تتابع باهتمام بالغ مطالب الأهالي في قرى الريف الغربي والشمالي بمحافظة السويداء المتعلقة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم وقراهم، لافتة إلى

0: إن هذا الملف يحظى بأولوية لدى الوزارة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه جميع أبناء المحافظة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: ملف عودة أهالي قرى الريفين الشمالي والغربي في محافظة السويداء يشهد تطورات متسارعة بعد خروج الأهالي في تجمعات للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي لا تزال تعيقها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، في وقت تكثف الحكومة جهودها لمعالجة الملف عبر خطوات تنظيمية وأمنية تهدف إلى إعادة الاستقرار لهذه المناطق. وزارة الداخلية أكدت متابعتها الحثيثة لمطالب أهالي قرى الريف الغربي والشمالي بمحافظة السويداء لتمكينهم من العودة الآمنة إلى منازلهم، ومشددة على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في ترسيخ الأمن والاستقرار. وفي تصريح لها شددت الوزارة على التزامها بتوفير البيئة الأمنية اللازمة لضمان استقرار الأهالي وحماية ممتلكاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، محذرة من استغلال معاناة النازحين، ولافتة إلى أن مجموعات خارجة عن القانون سعت لتوظيف هذه القضية بغية تحقيق مكاسب ضيقة. ووفقا لتصريحات مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام، فإن ميليشيا الحرس الوطني لا تزال تمنع أهالي قرى الريفين الشمالي والغربي من العودة إلى منازلهم رغم استمرار الجهات الحكومية في العمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم. تشكيل لجان أهلية محلية برئاسة رؤساء البلديات، هذا ما أكده محافظ السويداء مصطفى البكور في بيانه الموجه لأهالي الريفين الغربي والشمالي، داعيا إياهم إلى العودة إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. وأوضح المحافظ أن هذه اللجان ستتولى تنظيم العودة الكريمة والآمنة وإعادة تفعيل الخدمات الأساسية. تأتي هذه التحركات والتصريحات الرسمية المتوالية لتقطع الطريق أمام كل محاولات استغلال ملف النازحين لإثارة النعرات الطائفية، مؤكدة أن الحكومة عازمة على إنهاء معاناة الأهالي وتأمين عودتهم الناجزة إلى منازلهم رغم القيود التي تفرضها المجموعات المسلحة على الأرض.
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد مظهر سعد. أستاذ أحمد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللمستمعين جميعا.
0: أهلا بك أستاذ. كيف تقيمون جهود الحكومة السورية في معالجة ملف عودة الأهالي؟
2: أنا من اعتقادي أن الحكومة السورية تتكئ إلى فكرة أساسها أن السويداء جزء مهم من الجغرافيا السورية، وأهل السويداء هو جزء أيضا مهم من الديموغرافيا السورية، وبالتالي كل ما تفعله من أجل عودة محمودة وسليمة وآمنة لكل أهلنا في السويداء إلى حضن الدولة الوطنية السورية. وبالتالي هذه الإجراءات هي تأتي في هذا السياق من أجل لجم محاولات الهجري ومجموعته الانقضاض على أهلنا وخطف أهلنا باتجاهات أخرى وبدعم إسرائيلي كما نعلم جميعا. اليوم بتصوري لابد من الوصول إلى حلول موضوعية لها علاقة بتأمين أهل السويداء وتأمين كل هذه الأرياف التي يمكن تأمينها، ومن ثم الانطلاق باتجاه ضم كامل السويداء عبر تدخلات وطنية سورية وكذلك إقليمية ودولية. وباعتقادي أن المباحثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية السوري أتت في هذا السياق، وتم الحديث والتطرق إلى وضع الجنوب السوري ومن ثم الدور الأردني في ذلك وتنفيذا للاتفاق الذي سبق وتم التوقيع عليه برعاية أمريكية. بتصور كل ذلك يأتي في هذا السياق، ومن ثم فإن قادم الأيام سيشهد الكثير في هذه الإجراءات من أجل ضبط المسألة في الجنوب السوري وعودة كل الخلل الذي حصل خلال الفترة المنصرمة.
0: طيب أستاذ أحمد، تم الإعلان عن خطوات تنظيمية وأمنية، هل هذه الخطوات كافية لفرض واقع جديد على الأرض رغم استمرار المجموعات المسلحة في عرقلة العودة؟
2: أنا بتصوري هذه المسألة يعني تؤتي أكلها جزئيا وليس كليا. يعني في المناطق التي تحدث عنها البيان من الممكن جدا أن يكون هناك حلول جزئية موضوعية، ولكن الحل الأشمل هو الحل الوطني الذي يشمل كل السويداء وجبل العرب، يعني نحن لا نتحدث اليوم عن منطقة بعينها أو قرية أو قريتين، بل عن محافظة بأكملها بجل وجود

0: وجودها الديموغرافي والجغرافي أيضا. ومن ثم فإن المسألة هي أكبر من ذلك. الآن هو خطوة باتجاه الحل، لكنها خطوة لا تكفي لوحدها، لابد من تتابعها بخطوات لاحقة وحوارات مستفيضة من أجل الوصول إلى حل نهائي وإنهاء هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة.
1: طيب أستاذ، لكن إذا ما تم تشكيل لجان برئاسة رؤساء بلديات المنطقة، هل ستنجح بإعادة ضبط المشهد المحلي؟
0: يعني أنا هنا لابد أن أقول أن المشهد المحلي ممكن أن يضبط، لكن هل نستطيع ضبط التدخل العسكري والأمني المخابرات الإسرائيلي في المنطقة؟
1: نعم.
0: يعني اليوم كان هناك حديث عن أن هناك طائرات في الجنوب، هليكوبتر إسرائيلية مثلا، بمعنى آخر هناك إمداد إسرائيلي ودعم لهذه الظاهرة المنتشرة في السويداء والتسلح خارج إطار الدولة الوطنية السورية.
1: نعم.
0: لذلك باعتقادي الحل الأمثل سيكون بعد الاتفاق الأمني المزمع عبر مفاوضات بين الدولة السورية وإسرائيل، وصولا إلى إنهاء حالة التي حصلت بعد 8 ديسمبر وانقضاض إسرائيل على منطقة القنيطرة وما حولها، وبالتالي المنطقة في الجنوب والورقة السويداء التي تلعب بإسرائيل يمكن أن تنتهي مع التوقيع على اتفاق أمني. أما الآن لا أتصور أنه سيكون حل شامل، سيبقى حلا جزئيا مفيد بالتأكيد، وضروري الاتفاق على هذا السياق وإنهاء وضع أهلنا في السويداء ضمن حلول جزئية، لكن لا تكفي باعتقادي، لابد من حل أشمل.
1: طيب أستاذ، في حال تم تشكيل لجان أهلية ونجحت، ما مدى مساهمتها في تقليص نفوذ الميليشيات ومنع الاستغلال للنازحين سياسيا أو طائفيا؟
0: يعني بالمناطق القليلة التي يمكن أن تصل إليها، نعم ممكن، صحيح الكلام، لكن نحن نتحدث عن محافظة.
1: نعم.
0: بامتداد جغرافي طويل يمتد من الأردن إلى العراق، منطقة كبيرة، وبالتالي لا أعتقد أن المسألة تنتهي بهذا السياق. يعني هناك كما قلت حلول جزئية موضعية، يعني هي أسبق بحالات عمليات يعني طبية مؤقتة أو صغيرة وليس كبيرة. الكبيرة هي التي تشمل الجميع بلا استثناء، ولا أعتقد أن أحد في سوريا اليوم يمكن أن يتنازل عن شبر من سوريا أو يترك حال التشظي والتفتت التي حصلت في الجنوب عبر استمرار ظاهرة الهجرة ومجموعات العسكرية والكبتاغونية أن تكون مستولية على أراضي ما أو على شعب تخطفه كما تخطف كل إنسان في سوريا.
1: المحلل السياسي الأستاذ أحمد مظهر سعد، وكنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
2: دعا المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان حزب الله اللبناني إلى التوقف عن دعم واحتضان فلول النظام المخلوع والكف عن تدخلاته المباشرة وغير المباشرة في سوريا. وأكد زيدان في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط على عدم وجود رغبة لدى دمشق بتدخل عسكري في لبنان، وبأن أبواب دمشق وقصر الشعب مفتوحة للأطياف اللبنانية. هذا وجدد زيدان تأكيده أن مقاربة سوريا الجديدة إزاء لبنان تقوم على بسط الدولة لسلطتها وسيادتها على كامل التراب اللبناني، بعيدا عن عقلية وممارسة الميليشيات التي دفع لبنان وسوريا والمنطقة ثمنا باهظا لتدخلاتها.
1: افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي قسم القثرة القلبية والتداخلية الوعائية في مشفى حمص الجامعي، وذلك ضمن مبادرة مؤتمر تعافي سوريا 2026 الهادفة إلى دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية والتعليمية في المحافظة. وأوضح الوزير الحلبي أن افتتاح القسم يأتي على هامش المؤتمر الذي ينظم بالشراكة مع منظمة ميد جلوبال، مؤكدا على أن أهمية الخطوة تعكس التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة ونقابة الأطباء والشركاء الدوليين، بما يدعم مسار التعافي في القطاع الصحي ويعزز قدرات المؤسسات الطبية في البلاد. ويهدف القسم الجديد إلى تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى القلب وتأمين التدخل السريع للحالات الإسعافية، إضافة إلى رفع مستوى التدريب أو تدريب الأطباء المقيمين وطلاب الطب على أحدث التقنيات الطبية في مجال القثرة والتداخلات الوعائية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من حمص عمر نجدلي. مرحبا عمر.
3: مرحبا بك محمد وبلينا وبالسادة المستمعين جميعا،
1: حياكم الله.

0: لو حدثتنا كيف كان الافتتاح وأبرز ما شاهدته خلال المؤتمر أو خلال الجلسة.
1: نعم محمد، بداية يعني هذا الافتتاح يعني هو إنجاز كبير

0: ميدي جلوبال، يعني هو الأول من نوعه في من هذا عفوا هو الأول من نوعه في هذا التخصص، يعني لا يوجد لدينا هذا التخصص سابقا في مدينة حمص وخاصة للأطفال. يعني الافتتاح كان جيد، ويعني نأمل لسوريا ولحمص خصيصا يعني تقدم في المستوى الطبي. يعني حمص عانت كثيرا خلال السنوات الحرب من تدمر واسع بالبنية التحتية الطبية. يعني في حمص لا يوجد مستشفيات كثيرة عامة، بل يوجد مستشفيات خاصة وحتى عددها بقلة. الواقع الطبي بحمص سيء، لكن مع الإنجازات المتقدمة التي تقدمها مديرية الصحة عفوا وزارة الصحة، يعني هناك تطور كبير إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. عمر نجدلي مراسلنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
2: أمنيا، أفرجت قوة الاحتلال الإسرائيلي عن المواطن الذي اعتقلته صباح اليوم من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي بعد ساعات من اقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة. وأوضحت وكالة سانا أن عملية الإفراج تمت دون تقديم أي معلومات حول أسباب الاعتقال أو ظروفه، في وقت أثار فيه التوغل العسكري لقوات الاحتلال في المنطقة بين قريتي معريا وعابدين بريف درعا الغربي، أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، ولا سيما بعد قيام تلك القوات بتفتيش عدد من المنازل وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي متابعة استكمال الخطوات النهائية مع الجهات المختصة تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا خلال الأسبوع الأول من تموز القادم. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أنه وبعد سنوات من الغياب سيرفرف العلم السوري مجددا في سماء أوروبا، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل وطني متواصل وجهود فنية وقانونية ودبلوماسية كبيرة، مؤكدا أن الهيئة تتابع خلال هذا الأسبوع استكمال الخطوات النهائية مع الجهات المختصة تمهيدا لإطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.
2: في الخبر الأخير، باشرت المؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات استقبال محصول الحبوب من المزارعين للموسم الزراعي 2026 بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والتنظيمية في مراكز الاستلام والصوامع المعتمدة. وفي محافظة اللاذقية أيضا بدأ فرع السورية للحبوب استلام محصول القمح عبر مركز قبو العوامية بعد تجهيز خطوط الاستلام وضمان جاهزية الكوادر الفنية والإدارية لاستقبال المحصول وفق المواصفات المعتمدة. في حماة أيضا تم إعادة افتتاح صوامع حبوب قلعة المضيق بعد الانتهاء من تأهيلها في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية مراكز الاستلام وتأمين أفضل الخدمات للمزارعين خلال موسم تسويق الحبوب. معنا من هناك مراسلنا في حماة محمود العابد. محمود، مساء الخير.
3: مساء الخير لينا ومساء الخير لمحمود ولمحمد ولجميع المستمعين.
1: يسعد مساك.
2: اهلا ومرحبا محمود. ما هي يعني صورة دعنا في اجواء افتتاح صوامع حبوب قلعة المضيق بعد تأهيلها، وايضا الأهمية التي يشكلها هذا الافتتاح للمزارعين ولعملية تسويق الحبوب في المنطقة؟
3: نعم، يوم السبت الماضي تم إعادة افتتاح مركز صوامع قلعة المضيق في ريف حماة الغربي بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. تم الافتتاح بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة السيد ماهر خليل الحسن وعدد من المسؤولين، بهدف تعزيز جاهزية استلام الحبوب وتأمين خدمات أفضل للمزارعين خلال موسم تسويق القمح ودعم الأمن الغذائي. الطاقة الاستيعابية لصوامع قلعة المضيق تبلغ 60,000 طن مع خطط لزيادة الاستقبال اليومي من 1,500 إلى 1,800 طن بشكل يومي يتم استقبالها في من المزارعين. التكلفة ومدة التأهيل التي استغرقت في إعادة تأهيل هذه الصوامع استغرقت ما يقارب 10 أشهر، ونفذت بخبرات وكوادر وطنية وكوادر موثوقة اعتمدت عليها الحكومة السورية لإعادة تأهيل وإعادة إطلاق صوامع قلعة المضيق، خاصة بعد حرائق حرائق صوامع منطقة كفر بهم في ريف

0: كما الجنوبي. صوامع قلعة المضيق للتنويه هنا أنها خرجت عن الخدمة عام 2015 بسبب تعرضها للقصف بالقذائف والصواريخ، إضافة لأعمال تخريب ونهب. أعمال التأهيل شملت تجديد التمديدات وإصلاح خلايا التخزين وتركيب أسقف وسيور ناقلة جديدة ليتم استخدامها أثناء استقبال القمح من المزارعين والأهالي.
1: نعم، أيضا الأهمية التي يشكلها هذا الافتتاح للمزارعين وأيضا لعملية تسويق الحبوب في المنطقة.
0: نعم، هذا الصوامع قلعة المضيق لها ذات طابع مهم للأهالي، لأنها تخدم أغلب ما للمزارعين في ريف حماء الغربي. نعم. في منطقة سهل الغاب، في منطقة مصياف، أيضا في منطقة صقيلبية. كل هذه المناطق وكل الأراضي الزراعية التابعة لها والمزارعين يتشجعوا أكثر. نعم. لتسليم الحبوب والقمح لهذه الصوامع ليتم إعادة تسويقها أكثر. هنا يعود دخل مادي إما للمزارعين أو حتى استفادة مادية بالنسبة للحكومة السورية.
1: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا من حما محمود العابد على كل هذه المعلومات. إذن في ختام هذه النشرة متابعينا الأكارم، الزميل محمد يذكركم بإبراز ما كان فيها من عناوين.
2: وزارة الداخلية تؤكد دعمها لعودة أهالي قرى ريف السويداء الغربي والشمالي إلى مناطقهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اعتقلته صباح اليوم في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. بعد سنوات من الغياب إطلاق الرحلات بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من تموز. وكان في نشرتنا أيضا السورية للحبوب تبدأ استلام محصول الحبوب لموسم 2026 في المحافظات السورية.
1: إذن بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الأخبار. طبعا لكم تحيات فريق العمل، الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق، في تقديمها محمد سطيلي ولينا هندي، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. في هذا الموجز، وزير الإعلام خالد زعرور ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو يزوران محافظة دير الزور لبحث الواقع الإعلامي والاطلاع على تحديات العمل الصحفي في المحافظة. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد يعقوب العمر يعلن توجهه برفقة وفد تقني إلى طرابلس لمتابعة التحضيرات النهائية لإعادة افتتاح السفارة السورية في ليبيا. وزارة الداخلية تؤكد أنها تتابع باهتمام بالغ مطالب الأهالي في قرى الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء المتعلقة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم وقراهم. أحداث وزارة الداخلية تلقي القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين أحد الضباط البارزين في جيش النظام البائد. افتتاح قسم القسطرة القلبية للأطفال في مستشفى حمص الجامعي. وفي الخبر الأخير، افتتاح مركز ميدعى الصحي في بلدة ميدعى بالغوطة الشرقية بعد انتهاء أعمال الترميم. ختام الموجز قدمناه لكم من إذاعة دمشق. هذه تحية ودمتم برعاية الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

Thank you.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تكنولوجيا.
0: الإعداد والتقديم
1: علاء فوزي
0: وساندي ميهوب، وفي الإخراج
1: مروان خربطلي
0: وحليم إبراهيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تكنولوجيا، البرنامج الأسبوعي اللي بياخدكم برحلة تقنية داخل عالم عم يتغير بسرعة أكبر من قدرتنا على ملاحقته. برنامجنا مساحة أسبوعية بنفتح فيها نافذة صغيرة على كل شيء عم يصير حوالينا من تطورات تكنولوجية، ومنحاول نفهمها بطريقة بسيطة قريبة ومن دون تعقيد.
1: وكالعادة رحلتنا بتبدأ من الأخبار، أخبار محلية عربية وعالمية، من الابتكار للذكاء الاصطناعي للتقنيات الطبية، وحتى أغرب الاختراعات يلي عم تظهر حول العالم. بس بعد الأخبار عنا اليوم موضوع حساس مهم، ويمكن من أكثر المواضيع يلي بتمس حياة كل مشترك بهالخدمة وكل بيت بسوريا.
0: موضوعنا اليوم عن الكوابل البحرية، أخيراً رح نعرف شيء عن هذا الكابل يلي كان يأكله القرش بالعادة. فإذن عن الكوابل البحرية، عن الخطوط يلي تحت البحر يلي من خلالها بمر كل الانترنت يلي نحن عم نستخدمه يوميا، رح نشوف شو هي وكيف تشتغل وشو وضع سوريا اليوم وشو وضع المشاريع الجديدة يلي ممكن تغير شكل هاي الخدمة.
1: تماما علاء، رح نحكي عن الكوابل الحالية بسوريا، عن الكابل الجديد ميدوسا، وعن انعكاس هاي المشاريع على سرعة الانترنت، وأيضا عن الأثر الاقتصادي وحتى الإجراءات الداخلية يلي عم تنعمل لتحسين هاي الخدمة.
0: فإذا كل هاي التفاصيل رح نفهمها اليوم إن شاء الله مع ضيف متخصص، ضيف قادر أنه يشرح الصورة ببساطة ووضوح، وأيضا يجاوب على كل الأسئلة اللي ببال المشتركين.
1: بس قبل ما ندخل بكل هاي التفاصيل، خلونا نبدأ جولتنا المعتادة على أبرز الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محليا عربيا وعالميا.
0: ومنبدأ بالأخبار المحلية. أصغر مخترع سوري يترشح لموسوعة جينيس. حصل الطفل حبيب إياد على ترشيح رسمي لدخول موسوعة جينيس كأصغر مخترع ومبرمج وباحث علمي في العالم.
1: لقبه نقيب المهندسين بالمهندس الناشئ بعد ما قدم أكثر من 60 إنجاز وبحث علمي، من بين تطبيق جديد عم ينقال أنه ممكن ينافس واتساب، وقدموا عرضه داخل نقابة المهندسين بدرع.
0: الطفل عم يشتغل على تطبيقات تواصل وروبوتات تعليمية وأنظمة ذكية، وعم يشارك بمعارض علمية محلية، وترشيحه لجينيس عم يفتح قدامه باب عالمي إذا تم اعتماده رسميا.
1: يعني الشيء الحلو بهيك أخبار أنه بتخلينا نرفع راسنا فعلا، أنه هاي المواهب الصغيرة بسوريا عم تثبت أنه الإبداع موجود وعم يكبر رغم كل الظروف. ومن هالطاقة الإيجابية نروح لابتكار من نوع تاني تماما، ابتكار عم يلفت الأنظار لكن بطريقته الخاصة. روبوت فورت يجذب الزوار في معرض بيلدكس. وبمعرض بيلدكس هاي السنة كان في روبوت لافت اسمه فورت، عم يتجول بين الأجنحة بطريقة بتشبه حركة الكلب الحقيقي. الروبوت كان يتحرك بثبات، يوقف عند الزوار ويتفاعل مع الحركة والصوت، وهذا الشيء خلاه يكون من أكثر العناصر يلي شدت الانتباه داخل المعرض.
0: الشركات استخدمته كوسيلة تسويق حديثة لحتى يقرب الناس من الأجنحة ويعرفهم على الخدمات بشكل مختلف عن الطرق التقليدية، وخصوصي أنه مزود بحساسات بتخليه يوازن ويتوازن ويتفاعل مع البيئة الموجودة حواليه.
1: يعني وجود هيك

0: التقنيات بمعارض محلية بيعطي مؤشر أنه سوق التكنولوجيا بسوريا عم يتحرك وعم يدخل أدوات جديدة حتى بمجال التسويق والعرض.
1: أما عربياً، آيفون 18 برو بسعر أعلى من المتوقع. حديث واسع هذا الأسبوع عن الأسعار المتوقعة لهاتف آيفون 18 برو بعد ما ظهرت تقارير جديدة بتحكي أنه الجهاز رح يوصل لسعر أعلى من المعتاد بسبب ارتفاع تكلفة مكوناته الأساسية.
0: المعلومات المنشورة خلال الساعات الماضية بتقول أنه الشركة عم تواجه زيادة كبيرة بتكاليف التصنيع، خصوصي مع اعتمادها على شرائح ومعالجات أحدث، وهذا الشيء عم ينعكس مباشرة على السعر النهائي للجهاز.
1: يعني واضح أنه سباق التطوير عم يجي معه كلفة كمان كبيرة، والمستخدم بالنهاية هو يلي عم يتحمل الفرق.
0: الإمارات تحظر منصات التواصل للأطفال دون 15 عام. الإمارات أعلنت عن قرار جديد بيقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 سنة. القرار إجا ضمن إطار حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب ومن التأثيرات السلبية يلي عم تتركها المنصات على الصحة النفسية والسلوك، وعم يتم العمل على آليات تطبيق واضحة لضمان الالتزام.
1: القرار بيعكس قلق عالمي حقيقي من تأثير السوشيال ميديا على الجيل الجديد، وعم يفتح باب نقاش كبير حول مسؤولية هاي المنصات. خطوة جيدة أكيد، ومنروح للأخبار العالمية. جوجل تتعرض لانتقادات بسبب نتائج AI Overviews. واجهت جوجل هذا الأسبوع موجة انتقادات كبيرة بسبب ميزة AI Overviews الجديدة. في عدد من المستخدمين لاحظوا أن الميزة عم تعطي إجابات غريبة وغير دقيقة، وصلت لمرحلة عرض معلومات خاطئة وكأنها حقائق. هذا الشيء خلق نقاش واسع حول جاهزية هاي الأنظمة للاستخدام العام.
0: جوجل بدورة قالت أنه عم تراجع النتائج وتعمل تعديلات سريعة لتخفيف الأخطاء.
1: واضح أكيد أنه الذكاء الاصطناعي عم يتطور اليوم بسرعة، بس لسه غالبا بحاجة لضبط أكبر قبل ما يصير مصدر أساسي للمعلومة.
0: بخبرنا الأخير لليوم، انقطاع عالمي يضرب خدمات مايكروسوفت. شهد انقطاع واسع بخدمات مايكروسوفت بعدد كبير من الدول، حتى أثر على منصات مثل تيمز، أوتلوك وآجر. الانقطاع استمر لساعات وتسبب بتوقف شغل شركات ومؤسسات كاملة، خصوصية اللي بتعتمد على الخدمات السحابية بإدارة أعمالها اليومية. مايكروسوفت أعلنت أنه السبب كان خلل تقني داخلي، وبدأت بإعادة تشغيل الأنظمة تدريجياً.
1: هذا النوع من الأعطال بيورجينا قديش العالم مربوط بخدمة واحدة تقريباً، وكيف ممكن أنه أي خلل صغير يوقف قطاعات كاملة.
0: وهي كانت جولتنا لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية لهذا الأسبوع.
1: وبعد ما انتهينا من جولتنا على الأخبار، رح نفتح اليوم واحد من أهم المواضيع يلي بيمس حياة كل مشترك بهي الخدمة، كل طالب وكل موظف وكل بيت بسوريا، موضوع الإنترنت. الانترنت صار جزء من شغلنا ومن دراستنا ومن تواصلنا وحتى من يعني أصغر تفاصيلنا اليومية.
0: تماماً على، إذا بدنا نحكي عن الانترنت لازم نرجع لأهم عنصر بيحدد سرعته وجوده واستقراره. فينا نقول الكوابل البحرية، الخط يلي بيربط سوريا بالعالم ويلي من خلاله بيمر كل شيء، مكالمات، بيانات، منصات، حتى خدمات وتطبيقات.
1: طبعاً أكيد ساندي، وكل هاي التفاصيل رح نعرفها مع ضيف حلقتنا لليوم، المهندس فراس البدين، مدير الإدارة التجارية في السورية للاتصالات.

0: صار معنا عبر الهاتف. ألو.
1: ألو،
0: مساء الخير أستاذ فراس.
1: مساء الخيرات لكم ولمستمعينكم الكرام.
2: يا مساء النور أستاذ فراس،
0: أهلا وسهلا فيك على هوا والبث التلفزيوني لإذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس. قبل ما نحكي عن المشاريع الجديدة أو التحسينات، لازم نرجع هيك للأساس، لأنه كلمة كابل بحري تنقال كتير، بس قليل يلي بيعرف فعلا شو يعني. كيف هالخط الرفيع تحت البحر هو يلي شايل كل الإنترنت يلي بنستخدمه يوميا. أستاذ فراس، لو بدنا نشرح للمتابع ببساطة شو هو الكابل البحري وكيف فعليا بينقل الإنترنت بين الدول.
1: طبعا الكوابل البحرية هي وسيلة رئيسية أو طريق نقل رئيسي لنقل الإنترنت والديتا والسعات بين الدول. وهي عصب رئيسي صراحة لنقل الإنترنت وحركتها بين الدول، بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بكل أقاع العالم. ومثل ما بتعرفي حضرتك، سوريا يعني جزء من ارتباطها بالعالم عم يكون عبر كوابل بحرية. طبعا نحن كمان في عندنا كوابل برية بتكون هي جزء من العملية للربط، بس دائما الكوابل البحرية هي الأكثر انتشارا ووصولا، يعني ربط شرق وغرب دائما الطرق البحرية هي عم تكون الطرق الأقصر لنقول مسافة لحتى تصل لمنابع الإنترنت العالمية.
0: تمام، كتير منيح. طيب أستاذ فراس، يعني قديش فعلا هي الكوابل حساسة؟ شو مدى حساسية هي الكوابل؟ إذا صار خلل مثلا بإحدى الكوابل، شو ممكن يصير على مستوى دولة كاملة؟
1: طبعا من هون بتيجي أهمية التنوع بمصادر الإنترنت وعدم الاعتماد على كابل واحد أو مصدر واحد. فالدول كل ما عملت ارتباطة بمنابع الإنترنت طرق، لنقول الهاي واي، يعني الطرق السريعة اللي بتربط دولة مع دول العالم اللي بتقدم الانترنت أو بتربطها مع دول تانية عشان خدمات، حتى خدمات فويس، خدمات انترنت ونقل بيانات وارتباط، كل ما نوعت وكثرت منها الكوابل كل ما كانت تقدر تتخطى موضوع القطوعات. إذا انقطع كابل ممكن يكون في مسار ثاني لكوابل أخرى. فكل ما اليوم ازداد التنوع بري بحري بتكون الدول هاي بمأمن عن أي انقطاعات تصير. ونحن شهدنا بيوم من الأيام حادثة نقطع فيها أحد كوابل المغذية لسوريا، ووقتها كان جزء منيح من الحركة الدولية تأثر، يعني الانترنت تأثرت بالبلد
0: تماما.
2: يعني باختصار، الفكرة الأساسية اللي وضحتها وذكرتها حضرتك أستاذ فراس، أنه الكابل البحري هو فعلا العمود الفقري للإنترنت، وكل جودة الخدمة بتبدأ من هون. بما أنه صار المفهوم واضح للمتابع، خلينا ننتقل لشيء مهم كتير يلي هو الكوابل البحرية الحالية في سوريا.
0: تماما ساندي، يعني هذا اللي بدنا نقوله. اليوم سوريا مثل ما تفضل الأستاذ مربوطة بعدة كوابل أكيد، وكل يعني واحد له دور وقدرة وتأثير، والمتابعين يعني في هيك أسئلة بتتبادر لذهنهم دوما، نحن على شو معتمدين اليوم فعليا؟ شو هي الكوابل البحرية اللي موجودة عندنا أستاذ فراس؟ قديش كل واحد منا قادر يغطي احتياجات البلد؟
1: صراحة قبل التحرير كان عماد يعني الإنترنت في سوريا، كان يعني الوصول للإنترنت على سوريا كان من خلال كبرين بحريين أساسيات اللي هن كانوا يحملوا معظم الحركة الإنترنت على سوريا. في كابل مع قبرص
0: اللي هو،
1: وفي عنا كابل مع مصر اللي هو أليتار، في كابل مع لبنان بحري بس ما يعني ما بنستفاد منه كنقل إنترنت لأنه نحن بنروح على المنابع اللي لها ارتباطات في دول عالمية. فقبرص هي بتمثل نقطة وصل كانت بالنسبة لنا لأوروبا ومنابع الإنترنت الأساسية. ونفس الشيء الحقيقة مصر كمان عندها شبكة من الألياف الضوئية اللي ممكن توصلنا كانت على دول أوروبا ومنابع الإنترنت.
0: طبعاً
1: بعد التحرير كان الجهد كبير لأنه نبلش ننوع بهالمصادر، لأنه كان أول شيء الكوابل عمرها صار تقريباً هي متهالكة وبنهاية عمرها الفني، وصار من الضروري أنه نشتغل على مسارات جديدة وكوابل جديدة. والحقيقة الشركة السورية للاتصالات بإدارة الجديدة وبمجلس إدارتها الجديد كانوا كتير عم يهتموا بالموضوع، طبعا بإشراف الوزارة. في كتير مشاريع يعني بلشت إن شاء الله هيك، يعني وقعنا مذكرة تفاهم على كابل اسمه ميدوستا هو كابل متوسط
2: تماما،
1: وله مهابط بأكثر من دولة أوروبية، وطبعا هو بيربط شمال إفريقيا كمان، في دول من شمال إفريقيا مع دول بأوروبا ودول آسيوية اللي مثل قبرص وسوريا وممكن لبنان يعني. فهي كانت مذكرة تفاهم مقدمة إن شاء الله لأنه يكون في عقد لأنه نكون جزء

0: من هذا الكبل، الكبل اللي هو من الكوابل الضخمة عمليا
1: تمام
0: بالعالم. طبعا في كمان وقعنا عقد على كبل جديد مع قبرص، هذا أوغريت 2 سميناه، هذا وقعنا الكونتراكت مع شركة وإن شاء الله قريبا بيبدأ التنفيذ. هذا بيكون عم يعمل رئة جديدة لسوريا،
1: ممتاز.
0: هذا الأقرب يعني. في عنا طبعا كمان اشتغلنا على موضوع الكوابل الأرضية البرية، فكمان قدرنا من كم شهر أنه نربط، نعيد الربط مع تركيا، وتركيا هي نقطة كمان وصول ل مراكز تغذية انترنت داتا سنترز يعني
2: تمنا انترنت تماما.
0: وقدرنا نحصل مع الاتعاد اليوم لو بدي استفيض، اليوم نحن حلب اصبحت قادرة على انه تستغني، يعني ما عادت بحاجة لمصدر انترنت من دمشق. اليوم حلب تقنيا وبجهود الشباب وبإدارتنا الجديدة صارت حلب قدرانة انه تتغذى من تركيا، فاذا صار دروب يعني سقطت الاتصالات بدمشق أدراني أنه هي تضلها شغالة، وأدراني حتى تغذي دمشق إن شاء الله لفترات لاحقة.
2: يعني
0: في كثير مشاريع رح تساعد على أنه يكون في أكثر من مصدر للإنترنت. في عندنا كمان كبل بري هلأ مع الأردن، في ساعة جديدة إن شاء الله رح نجيبها مع من الأردن، ساعة كمان كبيرة. هيك نكون نحن قدرنا نأمن اتصالات من أكثر من جهة ونعمل تنوع وبساعات كبيرة، حيث إذا لا سمح الله انقطع أي طريق واصل اللي نسميه هاي واي يعني مع الإنترنت العالمي، نقدر نحافظ على جودة الخدمة بالرغم من سقوط هذا الهاي واي.
1: حلو كتير. فإذا مبدئيا يعني كلام مبشر، نحن وأكيد أجبنا على هذا التساؤل اللي بيطرحوه المتابعين دائما، أنه نحن في عنا أكثر من يعني خط بحري، أكثر من راوت أو أكثر من عقدة خلينا نقول لنقل الإنترنت، وبالتالي دائما في يعني في هذا في يعني هي التوازن، بحال قطع خط دائما في عنا خط تاني بديل. رح نتطرق شوي لبعض الخطوط الجديدة اللي عم يتم،
2: وخاصة اللي ذكر تماما اللي ذكر الأستاذ فراس ميدوسا. الفترة الأخيرة سمعنا عن مشاريع جديدة عم تنشغل، وعلى رأس كابل ميدوسا رح نركز عليه أكثر مثل ما ذكرت حضرتك، بالتركيز أنه شو هو كابل ميدوسا، ممكن نشرحه بشكل مبسط وشو اللي بيميزه عن الكوابل الموجودة حاليا؟
0: كابل ميدوسا هو كابل من الكوابل الطويلة، يعني الكوابل الضخمة نسبيا بالنسبة للكوابل العملية 8700 كيلومتر
2: تمام،
0: يمشي بالمتوسط، في عنده دروبات يعني بيوزع فرعاته على دول إفريقية وعلى دول أوروبية. طبعا في جزء في دول أوروبية هي مصادر انترنت رئيسية، أمتير وان من سمية اللي هي منابع انترنت رئيسية مخصصة بالشبكة الانترنت، وصولا ل سوريا قبرص. هلا بهي الحاله انت صار في عندك لينكات تقدري تدخلي على اكثر من دوله
2: تمام.
0: هذا الشيء بيساعد كثير على انه مثل ما حكينا تنوع المصادر، يعني صار ممكن سوريا تعمل دروب في قبرص، تعمل دروب في البرتغال بمرسيليا، فكله هذا بينوع المصادر تبع الانترنت وبياخذنا على دول ممكن يكون ترتيبها بخدمه الانترنت جودتها احسن من دول ثانيه. وصار في عندك اليوم متسع من يعني تجاريا لنحكي انه صار فيني اقدر اتفاوض على اسعار احسن، على جوده خدمه افضل. فاليوم تنوع هذا الكبل وانتشاره باكثر من دوله رح يساعد اكثر ليكون في خيارات لسوريا لاختيار المزودين خدمه الانترنت.
1: تمام. يعني نحن عم نحكي هذا الموضوع رح ينعكس، انت بتشوف برايك على سرعه الانترنت واستقرار الانترنت عندنا بسوريا استاذ فراس؟
0: صراحه كل المشاريع اللي عم تنشغل استاذ هي رح تاثر ايجابا على يعني على الانترنت بسوريا. كل المشاريع على التوازي، ما فيني اقول انه هذا المشروع احسن من هذا المشروع. اليوم كابلين بحريات جداد، هذول رح يكونوا رئتين جديدتين لسوريا.
1: يعني عم نحكي نحن عن تحسين بسيط يا ترى مثلا، ولا نقله نوعيه خلينا نقول مثلا؟
0: اليوم وقت اللي كنت عم تحكي بمئات الجيجايات غير وقت تحكي بالتيرايات. اليوم بالمعاد حكينا بجيجاز، نحن اليوم عندنا 1.7 تيرا مع هالمشاريع اللي حكينا عنها، يعني مثلا الربط مع تركيا
1: رقم.
0: اليوم توسيعة النقل الرقمي بيننا وبين قبرص
2: تماما.
0: اليوم هلأ فوتتنا على الأردن، كمان في عقد بواحد تيرا مع الأردن عن طريق العقبة. اليوم
1: سلام.
0: عم نحكي صرنا بتيرا ما بعرف إذا أنتم متذكرين أو مواطنين، نحن نهينا 24 كنا ما منتجاوز التيرا خلال هالفترة البسيطة، يعني بعد التحرير الحمد لله والانفتاح اللي صار مع دول

0: قدرة تجاريا على التعامل مع دول ثانية. اليوم قدرنا نوصل لواحد فاصلة تيرا بهالفترة الزمنية البسيطة. ونحن يعني ممكن ندخل تيرا جديدة أو أكثر من تيرا خلال هاي السنة
1: إن شاء الله.
0: هذا رح يكون اليوم العقدة كانت صراحة سابقا كانت بقصة الإنترنت والعقود للإنترنت والطريق للوصول لإنترنت عالمي. هاي خلصنا منها. وهلأ الشغل كمان عم يكون على التوازي لتحسين المقاطع الداخلية بسوريا، وهذا جزء كمان مهم. وكمان فنيا والإدارة الجديدة عم تشتغل على عقود ضخمة لتوسعة المسارات الداخلية لنقول هاي ويز الداخلية جوات سوريا،
1: داخل
0: لأنه في مقاطع جوات سوريا كمان بحاجة بين المحافظات لنقول وبالمحافظة الوحدة بحاجة لتوسعة لحتى هالإنترنت يتوزع على كل المناطق وعلى البوابات والخلوي إلى آخره من وسائل نقل الخدمة للمشترك النهائي. فكله إن شاء الله يعني أنا بتخيل هاي السنة إن شاء الله رح نلاقي شغلات جديدة أحسن رح يشعر فيها المواطن النهائي
1: إن شاء الله. رح تبقى معنا شوي أستاذ فراس إلى حين نقل أذان المغرب. متابعينا، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وريفها.

0: فراس،
1: اهلا وسهلا فيك.
0: يعطيك العافيه.
1: اذا نحن قدام مشروع ضخم، ذكرنا مشروع ميدوسا، خطوه عم تغير شكل الربط الدولي لسوريا وعم تفتح مجال لقدرات اكبر بكثير من الموجود اليوم. واذا كان هذا المشروع قادر يرفع السعه ويحسن الاستقرار بهي الطريقه، فهون بصير مهم نفهم الصوره الاوسع. ليش اصلا الكوابل البحريه إلها هي الاهميه الكبيره بالنسبه لسوريا بشكل
0: تماما عام. ساندي، يعني بالتركيز اكثر على اهميه الكوابل البحريه بسوريا، خصوصا انه مو بس انترنت اسرع، لا هي كمان في مسائل تانية اكيد بتخص هاي الكوابل وبتعطيها هاي الاهميه. وهذا السؤال اللي رح نساله حقيقه للاستاذ فراس، شو اهميه الكوابل البحريه اليوم يعني بسوريا تحديدا، يعني اكثر من كونها هي مجرد تقديم خدمه انترنت؟
2: الزمن التاخير بيكون دائما افضل من خلال الكوابل البحريه، لانه الطريق اللي عم يوصلك للدول مقدمه الانترنت هي طرق أقصر. تمام، يعني بينما أطلع على طرق برية لوصل لنقول لمرسيليا، وبينما أطلع ديركت من المتوسط لمرسيليا، فقارن الفرق بالمسافات، هذا بيعمل ديلي أقل بيكون بكثير. فبتكون اليوم جودة الخدمة أعلى بكثير من جودة وقت نطلع على مسارات طويلة. دائما كل ما كان المسار أقل بيكون مثل ما حكينا جودة الخدمة أحسن، وأنت عم تروح على مصادر الإنترنت الرئيسية بالطرق الأقصر. فهي هي أهمية الكوابل البحرية عموما.
0: تماما.
2: غير اللي حكينا أنه في برانشز وهبوط لأكثر من نقطة، وفي تنوع وفي خيارات تجارية. فاليوم أنت اليوم ما عدت مرتبط بي، يعني إحنا اليوم بيوم من الأيام كان ما في جهة وغير جهتين بس اللي نقدر من خلاله ننفذ لنوصل للإنترنت. فدائما هدول ممكن يتحكموا بالأسعار حتى بيتحكموا بخياراتنا النهائية، لأنه السعر ده يعني يوم الجودة والسعر في طرف تاني قاعد هو اللي عم يطلعك لعندهم. أما اليوم أنت وقت تكون جزء من كابل بحري، فأنت اليوم دائما بتكون العروض أفضل، واليوم الجودة أحسن، وتجاريا أنت عم تقدر تحصل على العروض أكثر.
0: ممتاز. إذا نحن عم نحكي عن يعني بيئة أو بنية رقمية متكاملة فيها بتأثر على الاقتصاد والخدمات وأمن المعلومات وإلى آخره، يعني هذا بيعطي الكابل البعد الاستراتيجي حسب ما تفضلت أستاذ فراس.
2: طبعا. نحن مثل ما حكينا كنا قبل رهينين، يعني رهينة لمصدرين أو لكابلين متقادمين عمرهم سني راح، سعاتهم بسيطة. اليوم لا، نحن عم نحكي على سعات أكبر، على تكنولوجيا أعلى. اليوم أنت عم تحكي على تكنولوجيا أعلى لكابل حديث، فكله بتعمل فرق بالجودة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب أستاذ فراس، من ناحية الاستقرار الخدمي، هل زيادة عدد الكوابل تعني استقرار أكبر؟
2: طبعا التنوع. اليوم بس تنوعي مصادري، فإذا انقطع جهة معينة أنت بتقدري تروحي على جهة تانية.
1: يعني
2: دائما التنويع هو بيكون سند لإلك، لأنه تحافظي على جودة خدماتك. اليوم مثل ما حكينا نحن صار معنا تجربة ثلث الساعة تبع الإنترنت طلعت برات الخدمة من كذا سنة إذا بتتذكروا، وقت اللي انقطع كابل أليتار مع مصر، فكانت هي حامل ثلث الساعة الإجمالية اللي بتغذي سوريا. ما كان في عنا غير خيار واحد. اليوم الحمد لله إذا انقطع يعني أحد هذين الخيارين، لا صار عندي أنا طريقين بريين، يعني حتى هدول طريقين بريين بيغطوا لبين ما تكمل مشاريعنا البحرية اللي عم نحكي عنها.
0: يعني كلام مبشر، دائما في عنا ريداندنت مثل ما بيقولوا،
2: أيوة
0: في
2: شيء
0: خيار بديل. الكوابل البحرية أكيد يعني موضوعها ما عاد مرتبط يعني فقط بالسرعة، إنما كمان بالاستقرار الكامل للبنية الرقمية، كمان بقدرة البلد على أنه تحمل يعني الضغط المتزايد على الإنترنت. صحيح. ساندي،
1: طيب إذا كانت الكوابل هي الأساس يلي بتحمل الشبكة، من الطبيعي يكون لها أثر مباشر على التجربة اليومية للمستخدم، سواء بالسرعة، الاستقرار، أو حتى بطريقة استجابة الشبكة. أستاذ فراس، شو الانعكاس المباشر للكوابل الجديدة على سرعة الإنترنت؟
2: هذا اللي حكينا، نحن اليوم عم تروحي بطرق أقصر،
1: تمام،
2: يكون الزمن التأخير أفضل، فمعايير جودة الإنترنت عم تكون أعلى.
1: تمام.
0: ممتاز. بالنسبة للخدمات الجديدة أستاذ فراس، يعني اليوم هل رح نشوف نحن فقط سرعات أعلى، أو مثلا ممكن نشوف باقات جديدة، خدمات مختلفة، أو التحسن ممكن يصير بشكل تدريجي؟ يعني شو توقعاتك؟
2: والله أنت جبت هاي الباقات الجديدة، هي المفاجأة الجديدة اللي عم تتحضر إن شاء الله للناس، باقات مع سرعات أعلى إن شاء الله.
0: يا سلام. يعني أعطينا سكوب.
2: هاي خلص في شيء جديد عم

0: نقدر إن شاء الله بس تكتمل التجارب الفنية والموافقات الناظمة للعملية إن شاء الله يعلن عنها قريبا. الآن اللي بدي أحكيه إنه اليوم يعني سوريا ورشة عمل ضخمة على جميع المستويات، يعني حتى في مجال الإداري وتغيير قوانين لتعطي مرونة أكثر لهالشركة، لأنه هي مثل ما بتعرف شركة تعمل بقانون الشركات.
1: صحيح.
0: وكل ما كان في عندها مرونة باتخاذ القرارات وشوي إنه نخلص من بيروقراطية القرار، كل ما كانت أداءة أسرع وتكون رشيقة بالعمل. فالحقيقة جاري العمل إداريا وهيكليا، كمان جاري العمل بنيويا مثل ما حكينا توابل دولية، هاي رح تكون حلت لنا مشاكلنا كتأمين إنترنت. في ثلاث بوابات، ثلاثة gateways نسميها، هذول دولية، يعني IGW اللي هي بوابات دولية، في بطرطوس رح يكون، في بحلب، في بدمشق، بحيث إنه اليوم مصادر الإنترنت ما إذا مثل ما حكينا إذا انقطع أحد المصادر ضمن سوريا هلأ عم نحكي. اليوم تعرف أحيانا بيقطع كابل بين محافظتين، فكانت تطلع كل المحافظة، يعني تطلع المحافظة الثانية برات السوق كله، برات الخدمة. يعني حلب لو انقطع كابل بغزة، حلب من دمشق كانت تطلع حلب كلها، لا هلأ حلب صارت شبه مستقرة وأخذت خيار إضافي اللي هو من تركيا. بالمستقبل إن شاء الله بيصير مو بس حلب، ممكن تكون المنطقة الشمالية تتغذى من هاي البوابة الدولية وإلى مصادر الخاصة، حيث إذا صار قطع لا سمح الله من دمشق يضل هناك شغال. ونفس الشيء طرطوس بجوز المنطقة الساحلية مع منطقة وسطى نعملها كمان على الجيتويز، على البوابة الدولية اللي بطرطوس اللي إلى تغذية إنترنت كمان مستقلة وقدرانة أنه تغطي مناطق. اليوم بهاي البنية اللي عم تتساوى الحقيقة رح يصير في ما عاد أنه نحن خاضعين لنقطة هبوط، يعني نقطة مركزية تأثر على جودة الخدمة. فإذا انقطع بمكان ممكن تأثر على عدد محدود، ما عاد تأثر على محافظات كاملة. هاي على صعيد شيء اسمه بوابات دولية. هلأ ننتقل لجوا، في مشروع كمان كبير هلأ إن شاء الله عم يتوقع تقنيا، هذا اللي رح يوسع أقنية الربط بين كل المحافظات، بما يعني بحيث أنه يكون تدفق هالإنترنت أسرع وأفضل. وهي الاختناقات اللي بنحكي عليها بمقاطع معينة، وأكيد أنتم بتسمعوا فيها مثلا مركز كذا في اختناق عم نشتغل على أنه نحله، طبعا اختناق باستيعاد يعني بدارات النقل الرقمي. في مشاريع كبيرة إن شاء الله على هذا المستوى. هلأ وصولا للمشترك النهائي، هون عم نحكي، نحن عم نحكي على شيء جديد عم يتحضر للدي اس ال اللي هي اصلا مربوطه على كابلات نحاس. هلا الشيء الثاني في عقود ان شاء الله اف تي تي اتش، في اكثر من عقد، يعني بجوز يكون في 10 مشاريع السنه لاف تي تي اتش لعده مناطق ولاكثر من محافظه، بس لعدد يعني كبير نوعا ما مقارنه بالموجود حاليا. فنحن نطمح انه نقدر نحط اليوم مناطق معينه نقدم لها خدمات اف تي تي اتش. FTTH أكيد رح تفرق جودة الخدمة، السرعة، التأثر بالعوامل لنقول الجوية، القصص اللي تحت الأرض من طرف صحي إلى آخره، العوامل اللي كانت تتأثر على كابلات الإنحاس. فاليوم نحن متفائلين إن شاء الله عم نشتغل مثل ما حكينا من مستوى البوابة الدولية وصولا للمشترك النهائي وتوصيل الخدمة إن شاء الله بوجه الأحسن
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
2: يعني
1: ممتاز.
2: واضح أنه تحسين بالخدمة ما رح يقف عند حدود البيت أو سرعة التحميل، هو تأثيره أوسع بكتير، لأنه أي تطور بسرعات الإنترنت أو استقرار الشبكة بينعكس مباشرة على الشركات، على الأعمال الرقمية
0: طبعاً،
2: وعلى كل مشروع عم يحاول يشتغل ضمن بيئة اتصال مستقرة.
1: تمام. أكيد 100% ساندي. يعني اليوم إذا بدنا نحكي على الأثر الاقتصادي، يعني الإنترنت اليوم صار اقتصاد كامل من الشركات الناشئة للجامعات للمنصات. وهون يعني في سؤال هيك بيطرح نفسه أستاذ فراس، كيف ممكن الكوابل اليوم الجديدة تنعكس على الاقتصاد السوري كشركات أو أعمال أو جامعات؟
0: نحن ما رح نحكي توابل، نحن رح نحكي على سرعة الإنترنت.
1: تمام كخدمة، يعني المقصود الخدمة تمام الخدمة عم تقدمها هي الكوابل تماما.
0: هي بالنهاية هلأ صار عم تنقاس اليوم تقدم الدول بالاتصالات بسرعة الإنترنت اللي عم تصل للبيت المشترك أو للشركة.
1: تماما.
0: يعني في ناس وصلت العشرة جيجا بالبيت، وهذا طموحنا، وهذا مشروع برق يعني الحكى عنه.
2: تمام.
0: برق اللي رح يجي بعد سلك لينك، سلك لينك هو كمان عم يقدم بنى تحتية كبيرة جدا لتحمل سعات عالية.
1: عم نحكي عن 10 جيجا بت بالثانية نحن.
0: بالضبط. فاليوم برق رح يكون هو الحامل، اليوم الـ FTTH، اليوم أنا ما فيني أقدم جيجا على النحاس.
1: إيه صحيح.
0: فاليوم المشاريع متكاملة.

0: ما عم تشوفه انت لاحقه، بتبلش
1: تماما.
0: من فوق من الكابل الدولي او الكابل البحري اللي حضرتك سميته،
2: نعم،
0: وصولا للشيء اللي بده يدخل على المنزل او على الشركه. وبالنهايه الاقتصاديات هي كلها حواملها بتكون عاده هي الاتصالات.
1: تمام.
0: يعني اليوم تطور الاقتصاد دائما مرهون بالاتصالات، لانه هي الحامل الاساسي للتحول الرقمي بدول العالم، لربط الشركات، لربط للحكومه الالكترونيه. فهذا هو بالنهايه الاتصالات هي الهدف النهائي لها، هي تطوير اقتصاد.
2: نعم.
0: تطوير معرفه وجامعات، كليات، معرفه، الريسيرش، كلها على الانترنت، وكلها بحاجه لربط مراكز ابحاث والى اخره. بالصحه، اليوم الصحه كثير ضروري، وبتسمعوا بمشاريع الصحه بالعالم اللي هي بتربط كل الكيانات والمشافي والمستوصفات الحكوميه والخاصه بشبكات انترنت سريعه جدا، بحيث انه فايلات الملفات المرضى بتكون هي متشاركيه بين كل المواقع الصحيه.
2: نعم.
0: غير قصه الكونفرنس، غير قصه الابحاث اللي بتصير، غير قصه المؤتمرات اللي بتصير عن طريق الانترنت، كله هذا بحاجه الى سرعه عاليه، وان شاء الله سوريا قريبا بتكون واحده من الدول اللي بتفتخر انه يكون في عندها سرعات عاليه للمشترك النهائي.
2: برايك رح تكون يعني الكلفه المقابله للاف تي تي اتش منطقيه او يعني مقدور عليها استاذ فراس، ولا رح يكون في فرق كثير كبير؟
0: احد العوامل الرئيسيه اللي بنسعر فيها هي القدره الشرائيه. اليوم ما رح نفرض مشروع كبير فايبر اذا ما اخر شيء في حدا رح يشترك بالخدمه.
2: مفهوم.
0: طبعا ان شاء الله هيك مع تحسن دخل متوسط دخل الافراد بسوريا وعلى التوازي نحن عم نبني، ان شاء الله نكون قادرين نوصل خدمه منيحه بسعر مقبول يناسب الناس. بالنهايه نحن كلنا يعني من هالناس ومن هالشرائح العامه، وهدفنا انه نوصل خدمه مقبوله بسعر، يعني خدمه جيده بسعر مقبول.
2: تمام.
1: طيب بالنسبه للاستثمار الرقمي، هل ممكن نشوف استثمارات رقميه جديده او شركات تقنيه تدخل السوق مع تحسن بنيه تحتيه؟
0: صراحة عم يجينا كثير شركات داتا سنتر، كلاودينج، التقنيات العالية، عم يجوا كثير شركات عم يبلشوا ياخذوا تراخيص ويدخلوا. طبعا مش الشركة سوريا للاتصالات هي اللي عم ترخص لهي الخدمات، بس هي الحامل لخدماته. يعني بالنهاية أي شركة تكنولوجيا عم تيجي على سوريا نحن عم نعرف فيها، لأنه نحن عم نقدم لها الخدمات، الربط بين مواقعها، الخدمة النهائية للمشترك، عم يكون الحامل الرئيسي ونسميه يعني الباك بون اللي عم تمشي عليه كل خدماتهم هي خدمات سوريا للاتصالات. مشان هيك صار من الضروري جدا تطوير وتوسعه البنيه التحتيه لسوريا للاتصالات.
2: طيب.
0: وهذا الشيء اللي عم ينشغل عليه
2: كثير منيح، يعني بصراحه كلام مبشر هيك يثلج الصدر مثل ما بيقولوا. وبالمقابل يعني نحن بتعرف دائما يعني الشارع بيبحث عن مؤشرات اداء، خلينا نقول، مشان يتابع يعني التطورات. امتى بتوقعك يعني ممكن المشترك انه يلمس فرق؟ يعني هل في جدول زمني واضح؟ شو أول علامة ممكن يحس فيها يعني الاند يوزر اليوم؟
0: أول علامة هي المفاجأة اللي حكيناها عليها.
2: تمام.
0: هي إن شاء الله هي قريبا. إن شاء الله قريبا يعني.
2: هي لمتابعينا هي قريبا. الأستاذ فراس عم بيوعدنا إنه إن شاء الله رح نلمس تحسن سريع بالسرعة.
0: إن شاء الله يعني اليوم ما يعني على الأغلب ما عاد رح نضلنا محدودين بالسرعة بسرعات، يعني قديش بيحمل الخط رح نعطي المشترك هي السرعة.
2: حلو.
0: تمام.
2: حلو.
0: وهذا صراحة هدف، يعني هو موضوع تكنولوجي وعم ينشغل عليه مثل ما قلت لك. يعني الإدارة الجديدة الحقيقة عم يشتغلوا مع الشركات الموردة لتجهيزاتنا، لأنه هذا الشيء يتقدم قريبا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعني فعليا المشترك هلأ باختصار رح يلمس الفرق أول ما يصير في توازن بين الساعات الدولية وتجهيزات داخلية. هون تحديدا بيصير مهم نفهم هيك بالنسبة لإجراءات السورية للاتصالات لتحسين الخدمة، يعني بالنسبة لإجراءات السورية للاتصالات لتحسين الخدمة
2: إيه تماما. هلا بما انه التحسين اللي يعني حكينا عليه وناقشناه مع الاستاذ اكيد هو مو مرتبط فقط بالساعات الدوليه، كمان
0: طبعاً
2: بالشغل الداخلي اللي لازم يواكب هذه المشاريع. فهون يعني نحن ضروري بصير علينا ضروري نفهم شو عم بيصير فعليا داخل الشبكه نفسها. في كتير اجراءات اليوم عم تنعمل على الارض لتحسين الخدمه استاذ فراس، كانفراستراكشر، كتمديدات الى اخره. فشو اهم الخطوات اللي عم تقوم فيها اليوم السوريه للاتصالات لحتى تحسن هي خدمه الانترنت داخل سوريا؟

0: صراحة في المقاطع بين المحافظات هي شغلة كتير مهمة. هاي عم تتوسع، عم ينحط تجهيزات، يعني بلشنا بحط تجهيزات. الحقيقة كل ما عم حط تجهيزات بيصير الطلب أكثر على ابتعاد. فالحكي إنه إيه نحن عم نشتغل شوي شوي وفي عقد كبير، هذا العقد الكبير إن شاء الله يعني بس بنحط تجهيزاته خلال العام رح نلاقي إنه اليوم البطل نك اللي بيسموها
1: عنق الزجاجة
0: يعني بنكون قدرنا نخلص منها، بحيث إنه اللي طلب 4 ميجا تصلوا 4 ميجا، اللي اخذ بالاف تي تي اتش لنقول 16 او 20 او وات ايفر تصلوا معظم السرعه اللي هو طالبها. ريح الشبكه، يعني هو الهدف انك تريح الشبكه اللي حقيقه يعني لسنين عديده كان ما في قدره لانه نوسعها، وحضرتك تعرف يعني الظروف اللي كنا مارقين فيها. الحمد لله اجى التحرير وحمل معه بشاير الانفتاح على العالم، وصارت الشركات عم تيجي تتسابق لانه هي تعمل لنا دعم فني وتقدم لنا خدمات تجهيزات تيليكوم. بدون تجهيزات حديثه ما بتقدر تعمل فيها شيء.
2: تمام
0: هي ما أنا اجتهاد، يعني اليوم تيليكوم معناتها تكنولوجي معناتها استثمار بمشاريع مع شركات كبرى. اليوم الحمد لله عم نتعامل مع هاي الشركات الكبرى وفي مشاريع كبيرة مثل ما حكينا لفك الاختناقات وصولا لأنه نرفع السرعة، بداية من الدي اس ال اللي هي أغلبية ساحقة من الناس عندها دي اس ال، انتقالا للاف تي تي اتش اللي هو صراحة طموح، يعني ما عدنا نحن بدنا نعتمد على النحاس لأنه النحاس له أجيال مثل ما بتعرف حضرتك. فاليوم مثل ما حكينا دي اس ال أول خطوة رح تكون إن شاء الله قريبا اللي هي اقرب شغله رح تكون هلا حاليا للموضوع. اف تي تي اتش في عدد منيح من المشاريع، في 10 مشاريع ان شاء الله رح يعني اعلن عنها، وفي وفي مشاريع يعني تعاقدنا مع منفذي الاعمال المدنيه، وان شاء الله يعني بفضل 6 اشهر بنبلش نلمس وجود خدمه اف تي تي اتش بانتشار اكبر من الشيء الموجود حاليا، بكلف مقبوله باجور مقبوله بالنسبه للناس، وشوي شوي بس سلك مين كمان أقلع رح تلاقي فرق أكبر. حلو. وإن شاء الله بس برق اللي هو المشروع الوطني الأكبر صراحة بسوريا لأنه يصل فايبر لكل بيت، فهذا اليوم أنت وصلتي للهدف النهائي.
2: تمام.
0: اللي هو 10 جيجا للمنزل.
1: نعم.
0: أو للشركة أو لمكان التواجد.
1: تماما.
2: يعني أستاذ فراس بعد كل هاي التفاصيل يلي سمعناها اليوم نطمن المتابعين أنه في شغل حقيقي، في خطوات عم تتنفذ، والمهم أنه المتابع يعرف أنه هذا التحسن موعود
0: إن شاء الله. سوريا يعني على عهدها، هي بالنهاية شركة وطنية وهي بعتقد من الشركات الوطنية الحكومية الرائدة بتقديم الخدمات، رغم المعاناة الكبيرة اللي عم تعانيها، رغم التخريب للأسف اللي عم تتعرض له شبكاتها، بس نفس قوي إن شاء الله. وهمة الشباب كلهم يعني بسوريا الاتصالات وتعاون الناس معنا إن شاء الله بنقدر نوصل الأهداف المرسومة للمشترك النهائي
1: إن شاء الله يا رب. أستاذ فراس كانت فعلا حلقة قيمة مع حضرتك، وللأمانة كان فيها يعني هيك عنا كتير طموح لأسئلة أكبر. حكينا عن الإنترنت اليوم يمكن بشكل هوريزنتلي، كان عبالنا هيك نجرب نحكي شوي فيرتيكالي من الفضاء شو التأثيرات يعني، بس للأسف الوقت داهمنا. ممكن إن شاء الله يعني بلقاء وبرنامج حلقة أخرى نحكي عن هاي التفاصيل. حكينا اليوم يعني عن واقع الإنترنت بالبلد وفتنا بتفاصيله، أكيد هذا موضوع بمس كل بيت وكل طالب وكل موظف موجود بالبلد.
2: أستاذ فراس البدين مدير الإدارة التجارية السورية للاتصالات، بدنا نتشكرك من القلب على كل التفاصيل يلي شاركتنا فيها.
0: أنا بتشكركم ويعطيكم العافية.
1: شكرا لحضرتك وأهلا وسهلا فيك ببرنامج تكنولوجيا أستاذ فراس. يا أهلا وسهلا.
2: متابعينا لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تكنولوجيا،
1: نلتقي معكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد مع موضوع جديد من عالم التكنولوجيا.
2: كنا معكم بالأعداد والتقديم
1: ساندي ميهوب
2: وعلاء فوزي،
1: وبالإخراج
2: مروان خربطلي
1: وحليم إبراهيم.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. في هذا الموجز، وزير الداخلية أنس خطاب يستعرض خلال اجتماع مع إدارة المبنى الجديد للإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق الخطط التطويرية الرامية إلى رفع كفاءة العمل وتذليل العقبات. أحداث من وزارة الداخلية في مدينة حلب تلقي القبض على المدعو هيثم رحال الذي شغل رتبة عقيد في سجن صيدنايا العسكري خلال عهد النظام البائد. المباحث الجنائية في حما تنهي نشاط 4 عصابات إجرامية امتهنت السرقة والسلب خلال عيد الأضحى وتعيد المسروقات إلى أصحابها. الشركة العامة لكهرباء دير الزور تعلن إعادة إدخال محولة التيم إلى الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. انطلاق فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2026. وفي الخبر الأخير، مديرية صحة حماة تطلق عيادة طبية مجانية متخصصة بأمراض الدم وأورام الأطفال في مشفى التوليد والأطفال. ختام الموجز قدمناه لكم من إذاعة دمشق، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف، الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم دعاء قنطار وورد إسماعيل. الإخراج حكمة الشيخ بكري. في سوريا تبدو العدالة الانتقالية امتحاناً وطنياً كبيراً لبلدين أنهكته السنوات قبل أن يفتح دفاتره الثقيلة وقبل أن تغلق جراح ضحاياه، فيما تمسك الدولة الدفة بتوازن يخشى أن يختل بين المحاسبة والمصالحة وبين كشف الحقيقة وصناعة المستقبل.
4: ومن العدالة إلى الاقتصاد، تستعيد دمشق نبضها التجاري مع فتح معرض فود إكسبو 2026 أبوابه من مدينة المعارض برسالة تقول إن سوريا تحاول العودة إلى أسواقها وعجلة الإنتاج ستدور من جديد مهما كانت العوائق.
3: أما ليبيا فما تزال تبحث عن الدولة التي تأخرت كثيراً مع دخول المبادرة الأمريكية على خط الأزمة، هي محاولة لجمع المؤسسات المنقسمة تحت سلطة واحدة في بلد استهلكته وأهلكته الانقسامات أكثر مما استهلكته الحروب.
4: وإلى التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي تتقدم بخطوات هادئة، إلا أنها تشعل قلقاً إسرائيلياً تجاوز التوقعات وسط انتظار طال وتحولات قد تعيد رسم موازين القوة في الشرق الأوسط.
3: في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة أكثر انشغالاً بصراعاتها الداخلية، يصف موقع بوليتيكو الولاية الثانية لدونالد ترامب بأنها تخبط إمبراطوري وأقل قدرة على فرض إيقاعها التقليدي على العالم.
4: أما في الشرق الأوروبي فتدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة

0: أكثر خطورة وتعقيدا، حيث تتراجع فرص التسويات وترتفع احتمالات التصعيد، فيما يواصل العالم مراقبة جبهة باتت تختصر صراع القوى الكبرى.
1: نبدأ جولتنا من مقال في صحيفة الثورة السورية تحت عنوان العدالة الانتقالية مسؤولية كشف مصير المفقودين وجبر الضرر أولوية للضحايا. فمعرفة مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تشكلان أولوية أساسية للضحايا، وهذه الخطوة تمثل المدخل الرئيسي لتخفيف معاناة الأسر المتضررة، بحسب ياسمين مشعان مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والشركة المؤسسة لرابطة عائلات قيصر.
0: صحيح، وأوضحت مشعان أن العمل جار على تحديد أنماط الانتهاكات ووضع آليات جبر الضرر بما يتناسب مع كل حالة عبر استراتيجيات تشمل التعليم وإعداد سجل للضحايا يحدد طبيعة الانتهاكات وآليات التعويض المناسبة، مشيرة إلى أن الخطط الخاصة بجبر الضرر جاهزة لكنها تحتاج إلى إطار قانوني لدخول حيز التنفيذ، مشددة على ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية وإنشاء صندوق لجبر الضرر يستقبل التبرعات والغرامات القضائية.
1: وفي ختام المقال ذكرت الصحيفة أن عملية جبر الضرر طويلة الأمد، لكن بالإمكان تسريع بعض جوانبها من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني واعتماد نظام إحالة يتيح تقديم الخدمات للمتضررين بشكل أسرع. كما سيشتمل قانون العدالة الانتقالية على تصنيف الانتهاكات وتحديد العقوبات وإنشاء صندوق خاص يجبر الضرر، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية السابقة التي لم تعترف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإخفاء القسري والتعذيب.
0: ننتقل إلى الاقتصاد والاستثمار مع مقال في صحيفة الحرية يعلن انطلاق معرض فود إكسبو 2026 للصناعة الغذائية اليوم من مدينة المعارض بدمشق تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وتنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في دورة هي الأكبر منذ انطلاقته قبل 22 عاما، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، وعلى مساحة عرض هي الأكبر في تاريخه.
1: بكل تأكيد، مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال أكدت أن المعرض تحول من مجرد منصة تجمع الشركات المنتجة إلى محطة استراتيجية للترويج للمنتجات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الصادرات القائمة على القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يشكل المعرض منصة مهمة للتشبيك وعقد الشراكات بين الشركات السورية ونظيراتها العربية والدولية، إضافة إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية بما فيها الزراعة والتجارة والتصدير والتغليف والشحن والنقل وسلاسل الإمداد.
0: أما المقاربة الأمريكية لليبيا فقد كانت عنوانا بارزا في صحيفة العربي الجديد التي رأت في المبادرة الأمريكية التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولوس، والهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة تحت سلطة واحدة بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على توسيع استثماراتها في ليبيا، بوصفها محاولة جديدة لإعادة هندسة المشهد الليبي عبر مدخل سياسي اقتصادي مزدوج يربط بين إعادة تشكيل السلطة وإعادة توجيه الثروة النفطية.
1: القراءة المتأنية لهذه المبادرة وبنودها وما جرى تداوله حولها تظهر أن أهميتها لا تنبع من مضمونها فحسب، بل من أنها تعكس تحولاً ملحوظاً في المقاربة الأمريكية تجاه الملف الليبي. فبعد سنوات من الاكتفاء بدعم المسارات الأممية وإدارة تداعيات الأزمة، تبدو واشنطن اليوم أكثر ميلاً إلى الانخراط المباشر في صياغة ترتيبات سياسية واقتصادية جديدة تستند إلى موازين القوى الفاعلة على الأرض.

0: المرض. ويعزز هذا الانطباع ما كشفته تسريبات متداولة حول طبيعة الصيغة المقترحة التي تشير إلى بقاء عبد الحميد للدبيبة رئيساً للحكومة في الغرب الليبي مقابل منح صدام حفتر نجل اللواء خليفة حفتر موقعاً قيادياً ضمن هيكل تنفيذي جديد.
1: في المقابل يرى كتاب ومحللون متشائمون أن المبادرة الأمريكية على الرغم مما تحمله من وعود بإعادة تحريك المياه الراكدة في الملف الليبي لا تعد أن تكون محاولة جديدة لإعادة إنتاج الأزمة تحت عنوان مختلف، بل إن بعضهم يذهب إلى حد القول إن مسعود بولس يتعامل مع الملف الليبي بمنطق التاجر لا السياسي، مقدما صفقة أكثر مما يطرح مبادرة سياسية. ويؤكد هؤلاء أن أي مشروع يقوم على تقاسم السلطة بين القوى النافذة حاليا قد يؤدي إلى تكريس سلطات الأمر الواقع بدلا من إنهائها، ويمنح النخب السياسية والعسكرية القائمة شرعية إضافية من دون أن يقدم حلاً حقيقياً لمعضلة بناء الدولة.
0: لا تزال أصداء التفاهمات الأمريكية الإيرانية مسيطرة على أجواء العالم بشكل عام وإسرائيل على وجه الخصوص، ففي الوقت الذي تدار فيه التفاهمات الدولية خلف أبواب السياسة المغلقة وتعاد صياغة أولويات النفوذ وموازين القوى، يبدو أن المشهد في تل أبيب لم يعد محصوراً في دائرة القلق السياسي التقليدي، بل أخذ يتجه نحو حالة من الترقب والارتباك الاستراتيجي إزاء أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران بحسب صحيفة رأي اليوم.
1: صحيح، هذا القلق الإسرائيلي لا يقرأ بوصفه رد فعل عابراً، بل باعتباره انعكاساً لإدراك متزايد بأن السياسة الأمريكية مهما بدت ثابتة في تحالفاتها تبقى محكومة بمنطق المصالح العليا وإعادة ترتيب الأولويات وفق متغيرات الاقتصاد والطاقة والاستقرار الإقليمي والتنافس الدولي. ومن هنا تتصاعد داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية تساؤلات متكررة حول حدود التأثير في القرار الأمريكي وحول مدى قدرة منظومات الردع والتحالفات التقليدية على الاستمرار في بيئة إقليمية ودولية أكثر سيولة وتحولا.
0: نشرت مجلة بوليتيكو مقالا اعتبرت فيه أن أكبر خطأ في حسابات ترامب السياسية الخارجية في ولايته الثانية هو التقليل من قوة المشاعر الوطنية والسيادة لدى الشعوب الأخرى، مستغربة من أن ترامب الذي بنى صعوده السياسي أساسا على فكرة القومية والدفاع عن السيادة الأمريكية أصبح اليوم يتعامل مع الدول الأخرى وكأنها ستستجيب بسهولة للضغوط الأمريكية، في تحذير واضح من أن هذا السلوك أدى إلى نتائج عكسية أضرت بسياسات ترامب التجارية والعسكرية وأضعفت علاقاته مع اليمين العالمية.
1: صحيح، الصحيفة اعتبرت أن الحالة الإيرانية كانت الأكثر كلفة، إذ افترض ترامب أن الضربات العسكرية وإضعاف القيادة الإيرانية سيؤديان إلى استسلام سريع للإيرانيين، لكن النتيجة كانت صراعا طويلا انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة. وانتهى الكاتب بالإشارة إلى أن ترامب فقد فعليا قوته الخارقة السابقة التي كانت تكمن في فهمه وتقديره لروح القومية والاعتزاز الوطني، وأنه نتيجة لهذا التخبط الإمبراطوري ترك فراغا سياسيا سيدفع الناخبين الأمريكيين مستقبلا للبحث عن بدلاء وخلفاء محتملين في كلا الحزبين لتقديم نسخة جديدة وأكثر توازنا من القومية الأمريكية.
0: ننهي جولتنا في بانوراما الصحف مع مقال في صحيفة الخليج العربي يشير إلى دخول الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا مع انتقالها إلى سياسة ضرب العمق المتبادلة بدلا من القتال التقليدي على خطوط التماس. فالهجوم الأوكراني بالمسيرات على منشآت داخل موسكو يعكس هدفين متوازيين، الأول إضعاف البنية الاقتصادية الروسية المرتبطة

0: بالطاقة، والثاني إحراج روسيا سياسياً أمام شركائها خلال الفعاليات الدولية لترد موسكو بضربات مكثفة على أوكرانيا، مع تبني خطاب دبلوماسي هادئ في محاولة لإظهار السيطرة والاستقرار الداخلي.
1: بالتأكيد، ويربط المقال هذا التصعيد بالحراك الدبلوماسي الدولي، خصوصاً الضغوط الأمريكية الداعية إلى تسوية مقابل سعي أوكرانيا لتحسين شروط التفاوض عبر التصعيد العسكري، ويخلص إلى أن الطرفين يواصلان كسر العظم رغم إدراكهما أن كلفة الحرب تتزايد، ما يجعل التصعيد الحالي مرحلة ضغط قبل أي تسوية محتملة تفرض بتوازنات الميدان والضغوط الدولية.
0: في ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحف، نشكر لكم طيب المتابعة.
1: لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. دمتم بحفظ الله ورعايته. بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: دعاء قنطار.
0: التقديم
1: دعاء قنطار
0: وورد إسماعيل.
1: الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من أين بدأت الحكاية؟ وكيف وصلت لنا؟ سنروي بدايتها ونسرد تفاصيلها مسافرين إلى زمن أصلها. فوراء كل قصة أصل، ووراء الأصل حكاية. حكاية في أصل الحكاية، سنتعرف على الحكاية وكيف بدأت.

أصل الحكاية معي أنا هبة طراف في الإعداد والتقديم وحمدي شويكي في الإخراج.

فيه نصف طفولتنا وتعلمنا فيه كيف نمسك القلم، وكثيراً ما تساءلنا في صغرنا عن الشخص الذي اخترع المدرسة. اليوم سنجيب عن هذا التساؤل بالعودة بالزمن إلى آلاف السنين لنكتشف معاً أصل حكاية المدرسة.

في عصور ما قبل اختراع الكتابة، كانت الأقوام تتناقل معتقداتها وحكاياتها عبر المشافهة، وبالتالي فلم تتبلور فكرة التعليم إلا بعد نشوء الحضارات واختراع الكتابة، بداية من بلاد سومر جنوبي العراق، حيث ارتبطت عملية التعليم في بداياتها بتعليم كيفية كتابة النصوص وقراءتها. وعند الفراعنة ظهرت فئة خاصة عرفت باسم الكتبة، كانت من ضمن الطبقات العليا في المجتمع، وكانت مهنتهم محاطة بالسرية، فقدرتهم على القراءة والكتابة جعلتهم مؤتمنين على أسرار الملوك والدولة، وبالتالي فإن فكرة التعليم لعامة الناس لم تكن واردة آنذاك. وطوال العصور القديمة كثيراً ما تداخل التعليم مع الكهنة، وكانت المعابد هي مكان نقل المعارف الدينية.

ومع تزايد المعارف والعلوم الدنيوية المنفصلة عن إطار المعارف الدينية، ظهرت في مدينة أثينا لأول مرة نموذج الأكاديمية المستقلة كما أكاديمية أفلاطون التي تأسست عام 387 قبل الميلاد، وهو النموذج الذي تكرر لاحقاً في مدن عدة من مختلف أرجاء العالم الإغريقي الروماني. وكانت هذه الأكاديميات والمدارس تعلم الآداب الحرة بما يشمل الفلسفة، المنطق، الشعر، اللغات، الموسيقى والدراما.

وفي العصور الوسطى تطورت نماذج وأشكال جديدة للتعليم والمدارس، جمعت ما بين التعليم الديني ودراسة آداب حرة كالمنطق واللغة. ففي العالم الإسلامي ظهرت الكتاتيب وبدأت على شكل حلقات داخل المساجد، ثم أصبح لها مكانها المخصص بجانب المسجد، وارتبطت بتعليم الأساسيات لصغار السن، بينما يتلقى الأكبر سناً الدروس في حلقات علم على يد شيوخ مختصين.

وقد تطورت نماذج أولى للمدارس وانطلقت من الجوامع المركزية كالجامع الأزهر بالقاهرة والزيتونة في تونس والقرويين في فاس، ثم ظهر التعليم الخاص كما في تدريس المؤدبين لأبناء الخلفاء والوزراء. وفي القرن الحادي عشر ظهر نموذج جديد مطور لأماكن التعليم عرف باسم المدارس النظامية، التي أسسها الوزير نظام الملك في بغداد عام 1067 للميلاد، ولكنها ظلت مرتبطة بالأساس بتدريس العلوم والمعارف الدينية.

الذكر أن المدارس كانت قد ظهرت في دمشق قبل ظهورها في بغداد، فقد تم إنشاء أول مدرسة فيها عام 391 للهجرة، وهذه المدرسة هي المدرسة الصادرية المنسوبة إلى منشئها صادر بن عبد الله، وتبعه بعد ذلك مقرئ دمشق رشأ بن نظيف، حيث قام بتأسيس المدرسة الرشائية في حدود عام 400 للهجرة.

كما شهدت أوروبا خلال القرن الثامن عشر تحولات سياسية كبيرة أدت إلى صعود الدولة القومية بدلاً من الإمبراطوريات، واستدعت الحروب وتطور الجيوش وأساليب القتال اهتماماً متزايداً بالتعليم لرفض الجيوش الحديثة بكوادر متخصصة ضمن سلاحي الطب والهندسة.

ففي روسيا سعت الإمبراطورة كاترينا الثانية إلى تحقيق نهوض شامل بالبلاد، وهنا ظهرت محاولة مستشارها إيفان بيتسكوي الذي أراد خلق عرق جديد من الشعب الروسي عبر التعليم، وترجمت أفكاره عبر تأسيس معهد سمولني عام 1764 للميلاد، والذي خصص لبنات طبقة النبلاء في مدينة سانت بطرسبورغ شمال البلاد.

وفي عام 1800 للميلاد تم إقرار أول تعليم إلزامي انتظمت فيه قطاعات واسعة من الشعب، وكان ذلك في مملكة بروسيا آنذاك. وجاء هذا النظام بدافع إنتاج جنود ومواطنين أكثر طاعة وانضباطاً.

بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن توماس جيفرسون فصل المدارس عن الكنائس في الولايات المتحدة، ولكن الخطوة الأهم جاءت مع إصلاحات هوراس مان التي انتهت بحدود العام 1840 إلى إقرار نظام التعليم الأساسي المجاني ليعرف منذ ذلك الحين بأبو المدارس العامة. ومع حلول أواخر القرن التاسع عشر، كان التعليم الأساسي للقراءة والكتابة والحساب قد انتشر في معظم أرجاء غرب ووسط أوروبا. وفي عام 1900 للميلاد، وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم هناك إلى حدود 90%، ويعود ذلك بالأساس إلى إيمان القادة بدور المدرسة في توجيه سلوك المواطنين وضبطهم وصياغتهم وفق توجهات الدولة واحتياجاتها.

وكما كان اسم هوراس مان اسماً فارقاً في الولايات المتحدة، كان جول فري السياسي الفرنسي الذي تولى وزارة التوجيه العام في ثمانينيات القرن التاسع عشر اسماً فارقاً على صعيد تأسيس النظام المدرسي الحديث في أوروبا. فقد قام فري باستحداث نظام المدرسة الجمهورية الحديثة، وذلك عبر إلزام الأطفال تحت سن 15 ذكوراً أو إناثاً بالالتحاق بها، وقام بإصدار قوانين خاصة بذلك. وكانت هذه المدارس مجانية وعلمية.

الرومانية، وأراد فيري تحقيق هدف أساسي من ورائها، وهو كسر سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على صغار السن. وقد ظلت المدارس الكاثوليكية ذات حضور بارز حتى مطلع القرن العشرين.

وأما خارج القارة الأوروبية فقد ساهمت الإرساليات بدور كبير في نشر نظام التعليم الحديث، فكانت الإرساليات في المشرق العربي تقوم بتأسيس مدارس ومستشفيات ضمن مقراتها، وفيما بعد أصبحت الدعوة إلى تأسيس المدارس الحديثة جزءاً أساسياً من دعوات الإصلاح والنهوض في العالم الإسلامي. حكايتنا رويناها، إلى أصلها رددناها. كل المتعة والفائدة نتمنى أن نكون قد قدمناها. ومن فريق عملها تقبلوا تحايانا بعد أن قدمنا لكم الحكاية ورويناها. هبة طراف في الإعداد والتقديم، وحمد شويكي في الإخراج.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الطيبين والطيبات اللي عيادنا مجتمعين ببرنامج كل أحد كلام الليل كلام الأثير. من داخل الأستوديو إعدادا وتقديما رنا عبد الكريم علي.

يسعد مساكم بحلقة جديدة من كلام الليل كلام الأثير. نلتقي وإياكم في مدار هذا التوقيت المخصص لهذا البرنامج، ونحن وإياكم على أرقامنا الأرضية 225-4446 225-4447، وأكيد على رقم الجوال 0987-810-950.

بقلب الأحساس. تأتي أحياناً الضربة في قلب الأحساس. قال حاكم ذات مرة لعالم وذي قيمة كان محكوماً عليه بسجن ما، بعقوبة ما، فاختار الحاكم أن يحاكمه بمقولته المشهورة: سأعاقبنك أشد العقوبة، سأسجننك مع من لا تأتلف. عادوا تخيلوا أنتوا هاي العقوبة بسجن في شخص عالم ذو قيمة، عقل، وعي، إدراك، تبحر في خلق الله، تبحر في رسالات الله، تبحر فيما قدمه الخالق للمخلوق، عظمة من يعني من خلق الله أن أوتي ذلك العقل. فسجنه ذلك الحاكم مع أدنى درجات البشر. حين دخل السجن ذلك العالم بقي صامتاً ما ينوف عن العقد، بقي صامتاً ما تكلم، ما فتح فاه إلا ليأكل، إلى أن جاءت المحاكمة فنطق وقال: لم أسجن، كان عقلي أكبر، كان وعي أعظم، كانت روحي أسمى، فتعامل مع هذا الأمر، مع هذه الطريقة في العقوبة، السجن مع من لا تأتلف الروح معه، تعامل مع هذا الأمر بالصمت. يا ترى لو نحن اليوم 2026، يعني بعد الشهر ما حد رح ينسجن، بس ممكن يكون في سجون يعني كإسقاط لغوي أو تعبير مجازي، في سجون نحن منعيشها بالحياة. ممكن أنت تكون موجود بشغل الناس اللي حواليك مانن متوافقين مع عقلك، ممكن تكون أنت ببيئة زواج الشريك مانو متوافق مع روحك، ممكن تكون بمجتمع أو بحي كمان مانو متوافق مع التركيبة العقلية. يا هل ترى وجودنا نحن مع من لا نأتلف معهم، كيف ممكن نحن مثل ما بيقولوا نمرق العمر؟ لأنه على ما يبدو قصة ومكتوبة ولازم ننفذها.

0: معنا اتصال. ألو، مساء الخير.
1: يسعد مساءكم بالخير.
0: هلا ومرحبا.
1: ويا ميت مرحبا، شكرا لإذاعة دمشق وعنك الأيقونة الجميلة فيها.
0: الله يسعدكم يا رب. مين معنا؟
1: معك أبو حلا.
0: هلا يا مرحبا يا أبو حلا.
1: يا ميت مرحبا.
0: كيفك أنت مع هاي الفكرة أن نستمر مع من لا نأتلف معهم؟
1: أختي الغالية، أحيانا نجبر على أن نتساكن أو نسكن مع من لسنا برغبة فيه. مجبرين.
0: تمام. طيب مجبرين، كيف نحن ممكن نتصرف في حالة الإجبار؟
1: أولا يجب أن نتصرف بعقلاني بأي موضوع، ومهما كانت المواضيع قاسية ومهما كانت المواضيع صعبة ممكن نحن أن نتصرف بعقلاني فيها الضمير الإنساني.
0: حلو.
1: طالما نحن ناس ونحن بشر لا نتصرف بغير ذلك. العقلانية دائما ممكن أن نزرع شجرة خضراء مثمرة في حياتنا. طبعا هذا الكلام مجازي.
0: طبعا
1: ممكن أن نزرع ورود نعيش معها.
0: صحيح.
1: حتى النباتات ممكن
0: يكون
1: معها ونكون حولنا روائح عطرة.
0: صحيح.
1: نحن نعطرها ونعيش مع هذه الورود لنجعل حلو. الأيام جميلة ونجعل الأحاسيس جميلة لمن ليس لهم جمال.
0: حلوة الفكرة، كتير إنسانية، كتير إنسانية.
1: فكثير من الناس أختي الغالية، ما بدي أطيل، في كثير من الناس يعيشون مع زوجات أو زوجات مع أزواج فيهم نوع من الثوابت المقلوبة، الثوابت الإنسانية المقلوبة. وأكيد فهمت علي،
0: أنت
1: يفهمون كل شيء بعكس
0: المرجو.
1: الأبوي يفهمونها شيء، والرجولي يفهمونها شيء، والحياة الإنسانية يفهمونها شيء.
0: صحيح.
1: يفهمون المفاهيم والثوابت الإنسانية، يفهمونها بطريقة مقلوبة.
0: صحيح.
1: ويطبقونها في الحياة ظنا منهم
0: أنهم على صواب،
1: ولكن لا، العمل الإنساني يصدر من الإنسان.
0: صحيح.
1: بقلب طيب، بنية سليمة، بضمير. لأنه أنت تقولين السجن، والله يا أختي الغالي عندما نتصرف بضمير ميت والله عقوبتنا الضمير يعاقبنا، وعقوبة الضمير أصعب من عقوبة حكم القانون.
0: صحيح. صحيح. الله يسعد مساك.
1: لا أطيل، وإنكم تكونوا فهمت علي.
0: أكيد إن شاء الله.
1: دائما الإنسان يعني بحياتنا نحن مهما عانينا من صعوبات ومهما عانينا من هموم في هذه الحياة، نحن بعقلاني ممكن أن نحلها ونعيش حياة رغيدي وحياة ملؤها الحب.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
1: طيب القلب.
0: إن شاء الله يا رب. الله يسعد لي هالمسامي يا أبو حلا.
1: ترانا.
0: نعم.
1: صوت راح. شكرا لكم، يسعد مساكم ومسا كل المستمعين في إذاعتنا.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. هلا ومرحبا.

0: معنا اتصال جديد. ألو.
1: أنا عزيزي رمضانية، أنا عبد الكريم علي.
0: أهلا ومرحبا.
1: أنت لست صديقة فحسب، بل أنت من أهلي. أرجوك عدم الغياب عنا طويلا، فالعيون تضرب دمعا والدم في أحشاء القلب يغلي.
0: لا سلامتك سلامتك عمي أبو علي، سلامتك، الله يعطيك ألف عافية. كيفك اليوم؟
1: كيفك يا مدام؟ عم نستناك الحمد لله، صرنا جمعة عم نستناك. يوم الجمعة دقيت أكثر من 100 مرة ما صحيت.
0: نحن منرد على 101، منرد على 101. خلص أنا بدي أهديك غنية، أنا والمخرج بدنا نهديك غنية.
1: مستنياك، أنا على طول مستنيك، مستنياك يا عزيزي، مستنياك.

0: ايه عمي ابو علي، انت ما انت قدرت شي مره انه انت مثلا حطيت بنقطه بتجمع بمساكنه بسكن بعيش مشترك مع حدا كان من المستحيل انه عقلك وعقله يتوافقوا ومع ذلك استمريتوا بالحياه؟
1: طبعا مدان، طبعا لان اذا الواحد عفوا شوي الواحد يقاطع فلان معيتان من الناس فانا ما بشرط على فرض اليوم انا ذاك اليوم انا اختلفت مع الله بالكريم علي وانا خلاص انا بدي يعني بدي احكي عن العرض يعني فرض انا ممكن في ايام ثانيه تروح بيني وبينها ورد نرجع نتصالح ويعني ممكن يعني لا ما في فراق لهذا ولهذا ولهذا لا ما بصير عرفت شلون مدام فنحن عم نستناك نحن بحاجه ان نسمع صوتك الحلو الجميل هالتربيه الحلوه اللي غرسها بقلبك المرحوم عرفت شلون ونحن نحن تكريما لك عرفت شلون بدنا نسمع لاني على طول عم استناك مستنيه لهذه الجلاله ما عم طول استناك على طول
0: ان شاء الله يا رب نبقى عند حسن الظن يا ابو علي.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. يعني الله يسعد مساك.
1: في مثل بيقول لك دواؤك عن الدهر سميليا، دواؤك عن الدهر شو؟
0: اول مره بسمعه للمثل.
1: دواؤك على الدهر الصبر عليه، الصبر عليه هذا
0: يا
1: المثل
0: سلام. يا سلام.
1: ايه دواء فهون ما نصبر يعني عرفت شلون؟
0: اكيد.
1: دائما انا على ظروف خاصه ما اجيت اسبوع او اسبوعين او ثلاثه ما نصبر. بدنا نروش الدنيا ليش ما اجيت او كذا او روح على الاداره نعاقبها او كذا لا بدنا نصبر انا عشان ظروفها عرفت شلون؟ نتمنى لك كل خير وكل تالق انت وكل جميع انواع المذيعين والمذيعات والمخرجين والمخرجات عيوني واحبابي واحباب قلبي.
0: الله يسلمك يا رب.
1: بس انت تفوقين كلياتهم، انت بتفوقين عرفتي شلون؟
0: كلهم الخير والبركه ورايك انا شهاده بعتز فيه والله يا ابو علي.
1: ونحن يعني مصرين بحياتك بس اذا في مستمعك العزيزه جلال وكثر خيرك اللي تحملينا.
0: تكرم عينك ابو علي، الله يسعد مساك. هلا ومرحب.

0: معنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: نقدر نتألف ونعيش في أماكن ثانية يعني؟
0: لا، أنا مقصدي أنه نحن نفرض علينا هذا المكان أو مع هذول الأشخاص. أول شيء مين معنا؟
1: أسعد.
0: أهلا ومرحبا أخي أسعد. يعني أنت خلص نفرض عليك هذا المكان وهؤلاء الأشخاص، وهن بعاد عن عقلك تماما، كيف ممكن أنت تلف معهم؟
1: بينفرض بس ما يكون في فتن أو في أذى.
0: حلو حلو. صارت معك شي مرة؟
1: نقدر نعيش بإذن الله تعالى، بس ما يكون في فتن أو أذى عشان نكون يعني متآلفين متكاتفين بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب.
1: على عيني، شكرا كثير.
0: أهلا ومرحبا. هلا ومرحبا.
1: على عيني، شكرا كثير.
0: من رسائلكم كمان مستمعينا، نهاية الرقم 5356، مساء الخير، أنا أيهم، تحياتي للجميع، أنا بتابع كل أسبوع، بتعجبني أفكاركم، الله يسعد مساك يا أيهم. مساء الخير لنهاية الرقم 607، مرحبا، كيفكم؟ فينا ندق على الواتس أو على العادي؟ فينا ندق على الواتس أستاذ حيدر؟ لا مو شغال اتصال الواتس.

حاليا فقط رسائل والاتصال على الأرضي مبدئيا. الله يسعد مساك يا رب. مساء الخير لصديقنا مصطفى بنكي من النشابية. قال تعالى إذا خاطبت الجهلاء أقول سلاما. مساء الخير. مساء الخير. يعني الجملة، يعني الرسالة حملت أوجه كتير ثقيلة يعني.

0: أول شيء بدي أتشكر صديقنا المخرج محمد علولو، أشار ل يعني الآية السليمة حسب الرسالة لصديقنا مصطفى. فالآية السليمة هي من سورة الفرقان بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سورة الفرقان الآية 63. شكرا لزميلنا محمد علولو. ومعنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: هلا ومرحبا. مين معنا؟ ألو.
1: أنا أبو مصفى. معك أبو مصفى.
0: هلا أبو مصفى، معلش نوطي صوت الراديو أو الصوت اللي جنبك.
1: لا الراديو، أنت قاعد عم تفرج عليك بالشاشة نوطه. إيه والله،
0: الله يسلمك يا رب، يسعد مساك.
1: كيفك؟ كيف صحتك؟
0: هلا أبو مصفى، كيفك أنت؟
1: رفعتي لي إيدي.
0: طيب مرحبا.
1: الله يسعد مساكم بنور النبي.
0: أهلا وسهلا أبو مصفى. كيف يمكن أن تعيش في مكان لا تأتلف مع من فيه؟
1: والله العظيم مستحيل أعيش مع حدا إذا ما بحبه أو مكان ما متعود عليه. صعب صعب عليه كثير. أنا انتقلت بزماني من بيتي القديم، يعني مثلا عم نواحشة، وجيت على سيدي قداد، وهلأ 100% مالي متأقلم. بس أول فترة ما تأقلمت بالمرة. عشت هنا، هي ما تدوري علي تلاقيني بالحارة، انزل على الحارة. وينك؟ صعب الشغلة. أخذت الناس إذا عايشة أيام بالبيت ومعك عايشين، مستحيل عايش معك، مستحيل.
0: طب لنفترض يعني صار ظرف وانجبرت، كيف ممكن تتعامل؟
1: هلا انجبرت انا بزماني وقت الثوره، اول بياد الثوره، يعني نزحنا وانجبرنا نعيش مع عالم عايشون، عشنا بس الله هيك سبحانه وتعالى فرج علي بالاخير، وما صدقت ان طلعت واستاجرت فيه. الحمد لله.
0: يلا الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا أبو موفق.
1: الله يسلمك. ما حلو سؤالك اليوم، ما سؤالك حلو. تحية يا حيدر اللي رد علي.
0: الله يسلمك، وهو بيسلم عليك.
1: الله يسلمك يا رب. السلام عليكم.
0: هلا. وعليكم السلام. الله معك.

0: تضمين أو بطريقة حضارية تضمن استمرار العلاقات دون التنازل عن الثوابت، ويتحقق ذلك عبر الالتزام بأداب الحوار. دكتور علي من دمر، يسعد مساك يا رب. معنا اتصال. ألو.
1: الله يسعد مساكم ومسا كريم الأخلاق اللي رد علي.
0: والله الأستاذ حيدر وبيسلم عليك.
1: الله يطول عمرك يا أخ حيدر من أبو حاتم ريف مشت الحلو قرية بيت أصلا.
0: أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا.
1: تحياتي لكل الإذاعة الحلوة.
0: هلا الله يسعدك يا رب.
1: بس بتسألك إنه الصبح ليش ما بيعلق على الأرض؟
0: الصبح ليش ما بيعلق على الأرض؟
1: لأنه بيكون علق 10 مرات وما حيرد علي.
0: والله ضغط يا عمي أبو حاتم، سامحونا. هلأ يتم العمل على تفعيل أرقام جديدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتضلوا بالو خير.
0: الله يسعدك.
1: وأنتوا أحلى إذاعة وأجدد إذاعة في العالم.
0: نحن منحلى بوجودكم عمي أبو حاتم.
1: الله يطول عمركم.
0: الله يسعد مساك يا رب. عمي أبو حاتم، أنت شي مرة كنت موجود بمكان لم تأتلف مع أشخاصه؟
1: والله ليكي أنا دائما وين ما رحت الحمد لله كريم الأخلاق وكريم اللسان، وين ما راح بضل مبسوط والعالم تحترمه.
0: حلو.
1: الحمد لله
0: الحمد للعالمين. لله الحمد لله. والله خيرت الناس وبركتهم أنت عمي أبو حاتم.
1: الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين. إذا ما عملت خير ما بضل.
0: إن شاء الله دائما من فاعلين الخير.
1: وإذا الله يخليك يا بنت المعاور خالك. لا أيوة أيوة
0: على عيني.
1: بهديها لكم وللأخ الغالي حيدا.
0: على عيني على عيني عمي أبو حاتم. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. ودلالتي وقصبتي عمري وروحي. تعرف أنت أول مرة سمعتها لهي الأغنية مدلالتي قصبتي؟ لا، سمعتها بال2007. تعرفت على صبية مسيحية أشورية من القامشلي، تعرفت عليها هون بالشام. كنت أنا وياها عم نعمل شهادة السياقة، فتعرفت عليها فعزمتني على القامشلي. فصار يعني صدفة الأمور أني أنا رحت فعلا على القامشلي، فرحت زرتها وزرت أهلها، فعزموني على سهرة عائلية. يعني عن جد ناس أكابر بجننوا بياخذوا العقل. فأول مرة بسمع الفلكلور مدلالتي قصبتي كانت هنيك. كل ما بسمعها بتذكر عمو أبو جابي الله يرحمه، وبيت حنا، مايا وفايا وكلياتهم، وماما أم جابي الله يطول بعمرك يا رب.

مساء الخير. عند اختلاف الآراء والأفكار بين شريكين أو زوجين، هناك طريقة لإدارة الاختلاف. يقصد بإدارة الاختلاف بطريقة حضارية

0: رسائلكم نهاية الرقم 271. مرحبا، أنا ميادة، غادر المكان الذي لا يشبهك. يسعد مساك يا ميادة. معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: هلا
1: رنا.
0: هلا حنان،
1: كيفك؟
0: تمام، كيفك أنت؟
1: الله يسامحك، روحتي للغد يا
0: ما خلص عندك يوتيوب.
1: أوكي.
0: هلا يا حبيبي،
1: كيفك؟ شو
0: تمام؟
1: تمام
0: حنان، كيف ممكن تعيشي بمكان ما تقدري تتعاملي أو تتألفي مع أشخاصه؟
1: بصراحة أنا بالنسبة لي كثير صعب، بس إذا اضطر الأمر مثل ما حكيتي أنت رنا، أنا بكل الأوقات أو أغلبية الأوقات بالتزم الصمت. يعني بصمت، أو حلو. إذا اضطريت أحكي مثلا شو ما حكوا بقلهم أي صح أي
0: طبعا، يعني أنه بتختصري جادل. يعني
1: ما ب... لا ما بجادل، ما بجادلهم
0: أي. طب شي شي مرة أنه خلاص يعني مثل ما بيقولوا ما عاد قدرتي تتحملي؟
1: هلا لما بوصل لهالدرجة رنا، مثل ما قلت لك أنا بالجزم الصمت، ما بعد بحكي منوب. إيه هي حالة. والحالة الثانية اللي قلت لك عليها إنه ممكن شو ما بصير حكي قدامي يقول إيه،
0: ضلك قلن إيه وعمل بدك إياه.
1: هي
0: الله يسعد مساكي يا حنان، كمان ممكن يكون حل. الله يسعد مساكي.
1: رنا ليكي حذري شو أنا
0: فضلي.
1: في هذيك مرة وصل لي تحية جاد، أنا هلأ بدي رد له التحية، بقول له تحياتي لألك جاد، شكرا لكم.
0: الله يسعدك يا حنان، هلا ومرحبا.
1: سلام.
0: هلا
2: اتكلم اتكلم

0: مستمعينا لضرورة الأمر المطروح على هواء إذاعة دمشق، فسيتم قطع البرنامج والانتقال مباشرة إلى تلفزيون الإخبارية لتغطية سياسية. سعدتم مساء
1: جديدة. هي عقل 8 ديسمبر المختلف تماما في العلاقة مع لبنان عن عقل عام 1976، وثقافة جديدة هي ثقافة الخطوط الاقتصادية المختلفة تماما عن ثقافة الخطوط العسكرية التي دامت لعقود متعددة. أنا أعتقد أنه الحوار حمل رسائل متعددة، ولكن هي رسائل يعني تتجلى ضمن إطار السياسة السورية المتبعة منذ 8 ديسمبر، والتي هي السياسة الهادئة، السياسة التي لا تقع في فخ الانتقام في 8 ديسمبر، لا تقع في فخ الانحياز في العلاقات بين الشرق والغرب، وتتعامل مع لبنان بعلاقة جديدة مختلفة عن كل ذكريات الماضي. العلاقة مع لبنان دائما كانت مليئة بالذكريات المعقدة منذ نشوء لبنان وسوريا. بعد الحرب الأهلية اللبنانية أيضا تعمقت المشاكل، وبعد الثورة السورية أيضا كان هناك دور سلبي لبعض الجهات اللبنانية ضمن الثورة السورية. الآن هناك محاولة وهناك أفكار خارج الصندوق لاستيعاب العلاقة السورية اللبنانية على قاعدة أنه يجب أن تكون سوريا قوية ولبنان قوي. العلاقة الماضية كانت دائما تقوم على فكرة أن لبنان القوي هو سوريا الضعيفة، وسوريا القوية هي لبنان الضعيف. الآن نحن بحاجة إلى علاقة حقيقية متصالحة بين الدولتين تعبر عن التاريخ المشترك والثقافة المشتركة والمصالح المشتركة. الآن إذا عدنا إلى النقطة التي بدأت فيها بمسألة التصريحات، أنا أعتقد أنه التصريحات الرئيس ترامب حول دور سوريا في لبنان، وأركز هنا على كلمة دور سوري أكثر من فكرة الأفكار التي يعني ربما تبنتها بعض الجهات، تنبع من ربما استيعاب الرئيس ترامب لقدرة سوريا الجديدة على حل مشكلاتها الكبيرة بالطرق السياسية والطرق الهادئة. وبالتالي الآن نحن نلاحظ أن كل المشاكل التي ظهرت في سوريا بعد 8 ديسمبر كان الحل الأساسي فيها هو الحلول السياسية. يعني كانت دائما الحروب التي تربح بدون معارك، والآن هنا أيضا ترامب أنا أعتقد أنه يعول على تدخل سوري من هذا النوع، وليس تدخل سوري تقليدي كالتدخلات السورية التي كان يسعى إليها النظام البائد والتي أثبتت فشلها وعمقت الجرح اللبناني وعمقت سوء العلاقات السورية اللبنانية وعقدت المشكلة اللبنانية. الآن رئيس الشرع أوضح هذه الفكرة بوضوح اليوم بالحوار تبعه، قال أن سوريا فعلا لديها دور في لبنان، ولكن هذا الدور هو دور سياسي، هو دور اقتصادي، هو دور اجتماعي. الجار المعتدل العادل الذي يخرج لتوه من مرحلة يعني من النضال الطويل ضد نظام الاستبداد الذي كان في لبنان كما كان في سوريا،
2: وسوريا جزء من الحل وليس المعاناة.
1: سوريا الآن بعد 8 ديسمبر هي دائما جزء من الحلول على كل المستويات، على مستوى العلاقات الإقليمية، على مستوى العلاقات الدولية. الآن سوريا تنتقل، هناك عقلية جديدة تنتقل سوريا فعلا إلى دورها الاستراتيجي التاريخي منذ وجدت، في أن أنها هي الجسر بين كل الدول الإقليمية، هي جسر بين الشرق والغرب، هي دائما الدور السياسي والمهارة السياسية السورية التي تخلى عنها النظام البائد لصالح العقلية الأمنية والحلول الأمنية والحلول العسكرية وحلول القتل التي لم ينجح إلا من خلالها. وبالتالي إذا لاحظنا نحن أن كل الذكريات السيئة للسوريين واللبنانيين منذ الحرب اللبنانية، منذ حادثة بوسطة عين الرمان في 1975، كانت دائما تعتمد على الحلول الأمنية والحلول العسكرية. الآن هناك طروحات جديدة، وهنا الرئيس ترامب أنا أعتقد أنه هو عندما تكلم عن هذا التدخل هو يعرف تماما طريقة الرئيس الشرع، ويعرف رؤية الرئيس الشرع، ويعرف الشجاعة التي يمتلكها الرئيس الشرع لكي يعني يطرح حلوله بشكل واضح. هو غير مضطر لأن يقدم حلول علنية وحلول ضمنية، هو واضح منذ اليوم الأول نحن نحل كل مشكلاتنا الداخلية والخارجية من خلال الحوار، من خلال المعادلات التي تضمن مصلحة الجميع، وليس أن يكون هناك منتصر وهناك مهزوم.
2: وإنما قال السيد الرئيس أمن سوريا من أمن لبنان، واستقرار لبنان من استقرار سوريا. وأنت تعرف الحديث الذي دائما يدور أنه لا، سوريا لا تريد استقرار لبنان، وتحدث أنه أيضا الهدم اللي عم بيصير، النزوح اللي عم بيصير هو

0: يؤذي السوريين، وأيضا يعكس سلبا أيضا على سوريا. هذه رسالة أيضا للداخل اللبناني. كما أيضا كان يتم الحديث دكتور نوار أن سوريا لا تفكر بهذا النهج.
1: شوفي، نحن للأسف الإنسان ذكرياته دائما ذاكرته قصيرة.
0: للأسف.
1: نعم. فنحن الذكريات السيئة خلال 5 عقود الأخيرة بالعلاقة السورية اللبنانية أعطت انطباع كما لو أن هذه العلاقة يجب أن تكون على تلك الشكل، لكن العلاقات السورية اللبنانية لم تكن في يوم من الأيام بهذا الشكل. كانت دائما، وعندما جاءت اتفاقية سايكس فيكو وقسمت المنطقة وخلقت يعني ما يسمى بدولة لبنان ودولة سوريا، كان فيها معاندة لآمال وطموحات هذه الشعوب. ولكن الآن نحن نحترم الحدود الدولية ونحترم هذه الاتفاقيات ونحترم كون الآن سوريا هي 185,000 كيلومتر مربع، وطموحات السوريين هي ضمن 185,000 كيلومتر مربع. لكن هذه 185,000 كيلومتر مربع تتعزز قوتها بقوة المحيط، تتعزز قوتها بازدهار المحيط، لأن ازدهار لبنان وازدهار الخليج العربي وازدهار المنطقة هو ازدهار لسوريا في النهاية، لأن هذه المناطق شئنا أو أبينا لديها تاريخ مشترك وثقافة مشتركة ولغة مشتركة، والأهم من ذلك أن لديها مستقبل مشترك. المستقبل المشترك هو الذي يجب أن ننظر إليه الآن. نحن نريد مستقبل مزدهر لكل شعوب المنطقة يقوم على الحوار والتعاون والتكامل بين هذه الشعوب، لأن هذا هو المنطق التاريخي للتعامل مع هذه البقعة الجغرافية من الشرق الأوسط.
0: وأيضا تحدث دكتور نوار سيد الرئيس أنه ليس عيب أن تستعين دولة بدولة أخرى، وتحدث عن استعانة سوريا بعدة دول، ذكر قطر، ذكر الإمارات، المملكة العربية السعودية، تركيا، وأنه استعانة لبنان بسوريا ليس خطأ.
1: الانغلاق دائما ضعف والانفتاح قوة، والاستعانة بالأصدقاء والجيران والدول الإقليمية هذا تعبير عن قوة، وهذا تعبير عن خلو من العقد أيضا، أن نحن نستفيد من تجارب الآخرين والآخرين يستفيدوا من تجاربنا. هي العلاقة التكاملية هي التي تكسبنا القوة. وأنا أعتقد أنه هي يعني دائما الشخص يقول لك يعني كلما ضاقت الرؤية كلما قدرة على إيجاد الحلول أصبحت أقل. الآن الاستعانة بالدول الأخرى والأصدقاء هي مسألة طبيعية، وهي عقلية العالم الآن. اليوم عندما نلاحظ العلاقة مثلا بين فرنسا وألمانيا بعد حرب عالمية أولى وثانية، والآن هناك كل هذا التعاون بينهم، الآن العالم كله يتجه إلى هذا الاتجاه، فأمر طبيعي، وخاصة بعد هذه الحرب التي أظهرت يعني أهمية وجود هذا التكامل العربي، أهمية وجود هذا التصالح العربي للاستعانة. وبالتالي نحن فعلا استعنا بأصدقائنا وأخوتنا في دول الخليج الذين دعموا الثورة السورية والآن يدعمون الدولة السورية، ولبنان أيضا تستحق من سوريا هذا الدعم وهذه المساعدة الأخوية في النهاية والخالية من الأطماع والعقد، والتي تعتقد سوريا أنه من خلال قوة لبنان ستكون قوة سوريا.
0: سوريا تمد يدها، وآخر شيء ما تحدث عنه سيادة الرئيس، سوريا تمد يدها للجانب اللبناني، ولكن ماذا عن الأطراف أسيرة الماضي دكتور نوار؟ دورها الآن، و هل سوف تضع العقبات أمام هذا ربما التعاون الجديد السوري اللبناني؟
1: شوفي، هذه الخطوة التي خطاها الرئيس الشرعي باتجاه لبنان هي خطوة تعبر عن إرادة قوية وشجاعة في التعامل مع هذه الدولة بغض النظر عن كل ما جرى خلال السنوات الأخيرة. لكن هذا الأمر هو رسالة أيضا للفرقاء اللبنانيين لأن يتعالوا عن جروح الماضي، ولأن يتعالوا عن خصومات الماضي، ولأن يتعالوا عن الحروب التي كانت تمرر طريق القدس من القرى والبلدات اللبنانية. الآن أعتقد أنه هي رسالة إلى اللبنانيين كي ينطلقوا كما ينطلق السوريين الآن بالتعالي عن جروح الماضي وذكريات الماضي، محاولة الوصول إلى حوار مشترك بناء، وأن يحطموا جدران طوائفهم كما قال يعني بيوم من الأيام كمال جنبلاط، فلتتحطم جدران الطوائف ويبقى لبنان العظيم. هي الرسالة السورية اللي نحن نطبقها الآن في سوريا، ويجب على اللبنانيين أيضا أن يطبقونها وأن ينظروا إلى لبنان من خلال لبنان 10,000 كيلومتر مربع كما نحن ننظر إلى سوريا 185,000 كيلومتر مربع، لبنان الخالي من هذه الصراعات الطائفية التي دمرت لبنان خلال النصف الثاني من القرن 20 وبداية القرن 21. يجب على اللبنانيين الآن أن يتعالوا عن كل ما مضى وأن ينطلقوا مع دعم

0: دعم الجار السوري، الأخ السوري، الشقيق السوري، ودعم الدول العربية الأخرى لتعود لبنان كما كانت، لأنه الآن لبنان لديها مشكلة ثقة حقيقية مع المحيط ومع الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي الموجود فيها.
1: طيب، استقرار لبنان يبدأ من استقرار مؤسساته. ما هو الدور السوري في دعم استقرار هذه المؤسسات؟
0: يعني أولا أنا بعتقد أن الدور الأساسي هو اللبنانيين بشكل أساسي، لكن الدور السوري بالنسبة لدعم المؤسسات اللبنانية هو التعاون مع هذه المؤسسات. تعرف العلاقة بين سوريا ولبنان سابقا كانت تتم من خلال مكاتب وأجهزة المخابرات، ومن خلال يعني زيارات الزعامات اللبنانية لهذه المكاتب. الآن العلاقة هي علاقة دولة إلى دولة، علاقة مؤسسة إلى مؤسسة، وأنا بعتقد أنه كل اللبنانيين الذين جاءوا إلى سوريا سمعوا هذا الكلام من الرئيس الشرع. العلاقة اليوم هي مع الدولة اللبنانية ومع المؤسسات اللبنانية، وعلى اللبنانيين أيضا أن يعطوا هذه الأهمية وهذه القوة لمؤسساتهم اللبنانية، وأن لا يسعوا إلى دول داخل دول، وأن لا يسألوا إلى فصائل داخل جيوش، وإنما ينطلقوا أيضا باتجاه هذه المؤسسات. سوريا تدعم هذا الاتجاه من خلال هذه العلاقة الرسمية مع لبنان. أنا كل أعيد دائما علاقة ينتهي ثقافة الخط العسكري وتبدأ ثقافة العلاقات الرسمية المتكاملة بين الدولتين.
1: لأن دكتور هذا يؤثر على سوريا أيضا.
0: لبنان هو خاصرة سوريا بالنهاية، وأنا ما بعتقد أنه يعني استطاعت ساكستيكو أن يعني فعلا ترسم حواجز بين اللبنانيين والسوريين. شأنا وبين اللبنانيين والسوريين روابط الأخوة والثقافة والتاريخ بينهم قوية جدا، وبالتالي من مصلحة لبنان هو استقرار سوريا، ومن مصلحة سوريا استقرار لبنان.
1: ومن يسعى إلى غير ذلك ولا يريد مصلحة البلدين.
0: من يسعى إلى غير ذلك هو يبحث عن مصالح ضيقة تناسب إما مصالح فئات ضيقة في لبنان، أو للأسف مصالح فئات خارجية أو دول خارجية تستخدم بعض القوى اللبنانية لكي تمرر أجنداتها التي تفيدها في حروبها الاستراتيجية وصراعاتها الاستراتيجية في المنطقة. فعلى اللبنانيين أن لا يكونوا أدوات بيد أحد، لا بيد سوريا ولا بيد أي دولة أخرى، وأن يتعاملوا مع لبنان كوطن نهائي لهم. هي المسألة المهمة لهم، ويعرفوا أن قوتهم الحقيقية هي في قوة لبنان وليس في قوة فصائلهم وتشققاتهم وطوائفهم.
1: وهنا ذكر السيد الرئيس أنه حزب الله يجب أن يجد له موضع ويكون لبنان أولا، وأن يكون لبنان جزء أيضا يعني جزء من الملف الإيراني، وهذا شيء خطير.
0: رئيس الشرع هنا يعني أنا تحديدا عندما سمعت كلامه حول هذه النقطة واضح يعني كان في نبل بكلامه وشجاعة حقيقية. الرجل بالتأكيد يتذكر كل الجروح التي عانى منها السوريين نتيجة هذا الحزب وما فعله في سوريا، وهو مدرك تماما لذكريات السوريين، ولكن بالرغم من ذلك هو يعرف أنه من مصلحة اللبنانيين أن يكون هناك تموضع سياسي جديد لهذا الحزب ولكل الفئات اللبنانية، وبالتالي هو يتعالى أيضا على الجراح الطويلة التي مرت بها سوريا، وينصح اللبنانيين بأن يبحثوا عن أدوار سياسية، ويطمئن اللبنانيين أيضا إلى أن سوريا لا تبحث أبدا عن علاقات منفردة مع أشقاء اللبنانيين ولا عن حروب منفردة مع الأشقاء اللبنانيين أو الفصائل اللبنانية.
1: وتحدث دكتور نوار أنه الحديث عن الحوار أو الجزء أنه لا يوجد هناك مانع إذا كان هذا يصب في مصلحة البلدين، الحوار والجلوس مع حزب الله، ولكن كما ذكر وحضرتك منذ قليل ذكرت أنه لا ننسى ما تعرضت له سوريا من ألم وما زالت أيضا تعاني منه بالبحث عن عظام أولادها. يعني
0: شوفي دائما بعد الانتصارات هناك فخ يقع فيه المنتصرون، ونحن حتى الآن نتجاوز هذا الفخ ببراعة. الحقيقة السياسة تتجاوز ببراعة هذا الفخ الذي يقع فيه المنتصرون عندما يعتمدون الخصوم خصوما إلى الأبد. وبالتالي الآن كل السياسة السورية تقوم على فكرة أن يجب أن نحن هذه الصراعات الطويلة يجب أن نجد لها حلول، لأنه بالنهاية الجراح لن تبقى عميقة إلى الأبد، ونحن بحاجة إلى أن نتعالى على هذه الجراح لمصلحة مستقبل السوريين، لمصلحة أولادنا وأحفادنا سواء السوريين أو اللبنانيين. بالتالي هذا الطرح الذي طرحه السيد الرئيس في إمكانية الحوار إن دعت الضرورة، أنا أعتقد أنه ينبع من مصلحة سياسية. استراتيجية متعالية عن المصالح الضيقة، وترى أن من مصلحة سوريا على المدى

0: البعيد ومن مصلحة لبنان على المدى البعيد أن يخف التوتر وتخف الحدية في العلاقة بين الفرقاء اللبنانيين، والأمر الذي يمنع من التدخل السوري ضمن لبنان أو لبنان ضمن سوريا.
1: دكتور نوال، لنشرك معنا دكتور أحمد هواس من أخن الألمانية، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أحمد مرحبا بك معنا. إذا دكتور أحمد، تبعت مقابلة السيد الرئيس، كانت رسائل واضحة وصريحة ومباشرة ودائما بما يتعلق بالجانب اللبناني، تعليقك؟
2: حياكم الله. طبعا يعني كما لاحظتم في هذه المقابلة كان هنالك يعني إيضاحات كثيرة، ربما ليس فقط ما تساءلت عنه قناة المشهد، وإنما ربما أن الشارع العربي والشارع السوري بشكل عام كانوا يتكلمون هل ستذهب سوريا إلى حرب مع لبنان؟
1: صحيح.
2: لنزع سلاح حزب الله كما يقول ترامب، كيف فهم هذا التصريح؟ ورأينا بأن الرئيس أحمد الشرع يقول بأن هذا يعني لن يكون ممكنا، وإنما يمكن أن نكون داعمين للبنان بمؤسسات لبنان، الحكومة اللبنانية. فسوريا منذ أن أسقطت النظام تذهب إلى أمور أخرى، وهي إعادة الإعمار، التنمية، تصفير المشكلات، علاقات متوازنة مع دول المنطقة ودول العالم. يعني ما يهمنا نحن أن نبدأ بسوريا التي حين سئل هل تحولت نموذجا قال لا، يعني ما زال الحكم على ذلك مبكرا، بمعنى أن سوريا تسير بخطوات نحو تحقيق حالة النموذج، ولكنها أيضا تنطلق من حل مشكلاتها الداخلية. هنالك مجموعة من الأمور طبعا مر عليها الرئيس الشرع، موضوع المعاناة، أن المعاناة لم تكن فقط عند الشعب السوري فحسب، بل أيضا عانى اللبنانيون والمنطقة، وبالتالي إزالة هذا النظام لا شك أنه قد يعني أفاد المنطقة بشكل عام. أما في الحديث عن الداخل اللبناني، أستطيع أن أنظر إلى القضية اللبنانية من وجهة نظر الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع، بأن لبنان يجب أن يكون أكثر يعني الدول فرحا بإزالة هذا النظام الذي كان يضع لبنان تحت وصايته، ولا يمكن لسوريا أن تعود وتكرر هذا الأمر مرة أخرى، بمعنى أن سوريا ليست دولة وظيفية عند أحد ولا يمكن أن تقوم بهذا الدور، بل هي تحترم العلاقات الدولية وحسن الجوار. الأمر الآخر بأن ثمة أطرافا لبنانية ما زالت تعيش أسيرة الماضي، وهذه هي الإشكالية، بأنها لم تتأقلم بعد بأن هذا النظام الذي كان بينه وبينهم علاقات خاصة أو كان لهم مصالح به قد انتهى وانتفى، ولا بد من التعامل مع سوريا بواقع آخر. الأمر الذي أيضا لفتني هو الحديث أن التفكير اللبناني داخل لبنان، بمعنى أن لا نستطيع أن نقول المكون الشيعي في لبنان والذي هو الضلع الثالث من حيث القوة في لبنان، لا يمكن أن نقول بأن الشيعة هم كلهم تبع لإيران. هنالك فئة من الشيعة اللبنانيين تتبع ولاية الولي الفقيه، تمثلت هذا في حزب الله، فبالتالي حزب الله يمكن أن يكون له دور في الدولة اللبنانية، يعني لا يكون خارج حدود الدولة اللبنانية، أن ينطلق من مواطنة لبنانية. موضوع الحوار هل يمكن أن يكون مع حزب الله؟ يعني واضح يعني رد الرئيس الشرع بأن كل ما يمكن أن يعني يحقق يعني شيء لسوريا وتنتفع به سوريا هو لن يمانع في ذلك أبدا إذا كان على قاعدة الحوار.
1: من وجهة نظرك دكتور أحمد، الحزب كيف سوف يتلقى هذا الكلام من السيد الرئيس؟ يعني يمد يد السلام ثم السلام ثم السلام مع لبنان.
2: يعني إذا استطعنا أن نقول بأن إذا كانت العقلية في حزب الله عقلية لبنانية تفكر من منطلق وطني، فهم سوف يفهمون بأن الجرائم التي ارتكبوها في سوريا وقد جاءوا لمقاتلة الشعب السوري بأمر خارجي من إيران، سوريا الآن بأعلى يعني قمة فيها والرئيس أحمد الشرع لا يرغب بمقاتلة حزب الله داخل لبنان، ولا يريد أن يكون أداة بيد أحد يعني يحارب في لبنان. فهو يعني جل اهتمام الرئيس هو إعادة الإعمار، التنمية، تصفير المشكلات، إقامة علاقات متوازنة في المنطقة والعالم. وبالتالي على حزب الله أن يفهم بأن هذه الرسالة ليست هي فقط صفح من الشعب السوري عما ارتكبه حزب الله، لأن هنالك أيضا يعني هذه قوائم مختلفة في التعامل مع مجرمين، ولكن التعامل ككل بأن يذهب الجيش السوري إلى لبنان أو أن يقوم بنزع

0: لا حزب الله هذا لن يكون. فعلى الحزب في لبنان أن يفكر بطريقة مختلفة وأن يتراجع عما كان عليه من مواقف سلبية مع سوريا الثورة، وأن أيضا يعتذر للسوريين عما فعله في سوريا. باقي الأمور هناك قضايا تفصيلية قانونية ليست يعني من مهمة السياسيين الحديث بها.
1: لأسأل أيضا دكتور نوار، كيف يمكن أن يتلقى الحزب يعني دعوات السيد الرئيس إلى أصلا أنه يكون لبنان آمن ومستقر ومع الحوار، وحتى يعني سوريا تمد يدها المساعدة والمساندة لكل الأطراف؟
2: يعني هذا يتوقف على هل يدرك حزب الله الآن الموقع السياسي الجديد له؟ هل يدرك حجم قوته الحقيقة؟ حزب الله كان لديه مشكلة دائمة، أنا بعتقد دائما كنت أرددها خلال كل الفترة الماضية، أنه كان لديه فائض شعور بالقوة، وأخطر شيء في السياسة هو أن يكون لديك فائض شعور بالقوة وأن تشعر أنك تمتلك قوة أكبر من قوتك الحقيقية. هل يدرك الآن حزب الله موقعه السياسي والعسكري والرسمي أيضا في لبنان بعد كل ما حدث؟
1: هل يدرك؟
2: إذا كان هناك عقليات بعض العقول التي تدرك، فأنا أعتقد أنها سوف تفهم رسالة السيد الرئيس بالطريقة التي أرسلها تمام. أما إذا لا زال يعتقد حتى الآن بنفس العقلية السابقة وعقلية الهزائم التي تتحول إلى انتصارات إعلامية، وعقلية أنه دائما هناك صراع تاريخي بشعارات كبيرة ومصالح صغيرة دائما، فلا أنا هم أعتقد بهذه الحالة أنه لن يستوعب الرسالة. لكن الآن أنا أعتقد أنه من غير المنطقي بعد كل ما جرى في لبنان وبعد كل هذا الدمار وتكلم عنه السيد الرئيس حاليا، وبعد ما كل جرى في المنطقة وأيضا الأذى الكبير الذي لحق حتى بإيران يعني بعد هذه الحرب، بغض النظر عن نتائج الحرب، أنا أعتقد أنه عليه أن يعيد حساباته على الصعيد الخارجي وعلاقته مع إيران، وإلى أي مدى هو مستمر بكونه أداة للنفوذ الإيراني في المنطقة، وعلاقته مع شركائه اللبنانيين. أنا أعتقد أن المكون الشيعي في لبنان مخرجه الذي ينقذه الحقيقة هو أخوته اللبنانيين. لن يستطيع أن ينقذ حزب الله من المأزق الذي يعيشه إلا لبنان وإلا الجار القوي سوريا العادل الذي يريد أن يتعامل مع المنطقة بطريقة جديدة. أما إذا كانت العقلية سوف تستمر بالطريقة السابقة والتي أدت إلى ما أدت إليه الآن، فأنا أعتقد أن هناك يكون نوع من العقم في التفكير وعقم في طريقة التفكير، ويكون هنا يعني يقعون في أخطاء سياسية استراتيجية بأنهم لا يتوقعون المستقبل، لأن السياسة كما يقول أحد أساتذة الجامعة الفرنسيين هي أن تتوقع، وبالتالي هل هم يتوقعوا المستقبل السياسي لحزب الله وحتى للنفوذ الإيراني في المنطقة بعد كل هذه الحرب بغض النظر عن نتائجها؟ بالتالي أنا أعتقد هذا يعتمد على إدراك الطبقة أو الصف الأول في حزب الله للوضع السياسي والعسكري له الآن.
1: دكتور أحمد، لبنان يعاني عدم الاهتمام من الدول التي كانت حليفة له، هل يمكن أن يقتنع لبنان أنه يجب أن لا يكون بعيدا عن سوريا؟
0: يعني الواقع الذي احنا نتحدث عنه، الواقع الجيوسياسي لبنان، يفرض على لبنان أن يتعامل بمنطق الدولة التي تحيط به يعني من كل الجهات عمليا هي سوريا وحدود مع فلسطين المحتلة، وبالتالي هو جزء من بلاد الشام وجزء من هذه المنطقة العربية المهمة، ولا يمكن للبنان أن يستقر أو يعاد بناء لبنان مرة أخرى إلا بحالة يعني استقرار سياسي. رأينا بعد الحرب الأهلية في لبنان كيف يعني جاء مؤتمر الطائف، مؤتمر الطائف يعني تدخلت دول الخليج عمليا لإعادة بناء لبنان الذي دمرته الحرب، لم تبنه إيران بالمطلق، لم تساهم بقرش واحد. كذلك حين وقعت يعني بعد تحرير الجنوب بعام 2000 والذي بارك يعني الجميع ذلك، تموضع حزب الله كدولة داخل الدولة، ومع ذلك هنالك دول عربية ساهمت في إعادة بناء الجنوب، وحتى بعد 2006 في حرب تموز 2006 سارعت أيضا الدول العربية إلى إعادة بناء ما تهدم ونزع الألغام وفي كل لبنان. إذن نحن الآن نتحدث عن إعادة لبنان مرة أخرى، ولكن ليس أن يعود لبنان إلى الأمة العربية أو إلى المنطقة، بل يعود إلى أبنائه،
1: يعود لنفسه،
0: إلى أبنائه. نعم. من أبناء لبنان. ليس يكون هنالك متحكم في لبنان من

0: خارج الحدود. إذا كان يعني إذا كان المكون الشيعي عود أو كرر بأنه يعني دعينا نقول بأنه ينقسم على نفسه فئة تؤمن بلبنان وهم يعني شيعة لا يتغير الأمر شيء، ولكن فئة التي كان يقودها حزب الله تقول عن نفسها أنها تتبع ولاية الولي الفقيه والتحكم يكون من إيران.
1: ولكن الآن دكتور نوار ذكر دكتور أحمد أنه الخارطة بالنسبة للحزب تغيرت مع هذه المعطيات الجديدة، ما رأيك؟ هل يؤثر ذلك على القرار إذا صح التعبير؟
0: يعني من يعرف بنية وتفكير حزب الله يدرك بأن يعني حزب الله لا يمكن أن يتغير بسهولة، وقد لا يتغير لأن أساس بناء حزب الله كان بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني، يعني نحو 1000 عنصر إيراني جاءوا إلى لبنان ومن ثم شكلوا ما يطلق عليه حزب الله. ومن يريد فهم عقلية حزب الله يعود إلى الأمين العام الأول لحزب الله السيد صبحي الطفيلي، صحيح، الذي حقيقة فضح بنية وفكر الذين يقومون على حزب الله وكيف يعتبرون هذا الحزب جزءا لا يتجزأ من ولاية الولي الفقيه، لا يمتون إلى لبنان بصلة. حزب الله كان قبل ذلك يقول أنه لا يؤمن بالسياسة ولا يؤمن بالدولة الوطنية، ولكنه بعد يعني تحرير الجنوب انتقل إلى مرحلة أخرى، حقيقة انتقل إلى مرحلة سياسية، ثم أصبح يتحكم بالسياسة اللبنانية، يعطل السياسة اللبنانية، يحتل بيروت كما تذكرون. يعني قدرة حزب الله عسكريا للأسف هي أقوى من الدولة اللبنانية وعلى المستوى السياسي، ومنظم جدا ولديه نواب ووزراء في الدولة اللبنانية. حتى ينتقل حزب الله من مرحلة الحزب الذي هو خارج الحدود فكريا وإيديولوجيا إلى أن يصبح حزبا داخل لبنان، وإن كان ينتمي يعني كتكوين شيعي، هذا لا يمنع، لأن أصلا لبنان قائم على توازن الطوائف، لكن أن يتحول إلى حزب شيعي داخل لبنان أظن أن الأمر ليس بالأمر السهل. يعني لا، يعني ما زال الخطاب السائد في حزب الله ولدى قادة حزب الله هو يعني حالة توحد في إيران، وهم لا يخفون ذلك، وحتى إيران في اتفاقياتها الأخيرة تشرك حزب الله في هذه الاتفاقيات، في حين لا تشرك غزة على سبيل المثال، وهم ادعوا بأنهم داعمون لغزة. إذن يجب أن نفهم البنية الفكرية التي يقوم عليها حزب الله والذين هم يسيرون الآن حزب الله، حتى نستطيع أن نقول إن حزب الله تغير أو لا يتغير.
1: طيب دكتور نوار، سوريا وسياستها تنبع من مصلحة، يعني مصلحتها كبلد ومصلحة المواطن، هذا يخيف بعض الأطراف أم لا يطمئنهم؟
2: الفكرة السورية الجديدة تقوم على مبدأ الشرعية التي تأتي من التنمية والشرعية التي تأتي من التشارك، وهي سياسة مطمئنة للداخل والخارج لأنها سياسة طبيعية. يعني اليوم لما أنت بتتكلمي عن حزب الله، أنا دائما يجب أن يدرك حزب الله ولا ينسى أنه قرار إنشاؤه كان إيراني سوري ولم يكن فقط إيراني، وبالتالي الآن العنصر السوري قد ذهب وراح باتجاه سياسة جديدة مختلفة. على هذا المكون الموجود في لبنان وكل الفرقاء اللبنانيين أن ينظروا إلى التجربة السورية والطريقة التي تقارب سوريا الآن فيها كل مشاكلها يعني وكل الأزمات التي لديها منذ 8 ديسمبر. الطريقة التي تقاربها هي دائما التفكير بالمصلحة الاقتصادية للمواطن، المصلحة الاجتماعية والقدرة على التشاركية السياسية. لذلك أنا أعتقد أنه الأفكار التي تكلم عنها الرئيس الشرع قال لا يوجد حلول مباشرة وإنما هناك مسارات، وهو الأمر الذي يتبع الآن في سوريا. حتى اليوم نحن في سوريا بغض النظر عن مطالبة البعض بحلول سريعة، هناك مسارات. هذه المسارات سواء على المستوى الأمور الحياتية أو الأمور الأساسية السياسية التي تحتاج إلى وقت. أيضا القضية مع لبنان هذه المسارات، لكن النقطة الأساسية الآن التي يستطيع لبنان أن يطمئن فيها من طريقة التفكير السورية هي البعد الاقتصادي في طريقة التفكير السورية والتكامل الاقتصادي والخطوط الاقتصادية التي تكلم عنها الرئيس الشرع. لأنه العلاقة الاقتصادية السورية اللبنانية علاقة قديمة تاريخيا جدا. نحن يجب أن نتذكر دائما أن مؤسسات رسمية كبيرة اقتصادية كالمصرف المركزي على سبيل المثال كان مصرف واحد في سوريا ولبنان حتى نهاية الأربعينات وقت انفصل. أن الإمبراطوريات المصرفية الكبيرة في لبنان جزء كبير منها أنشأتها عائلات مصرفية سورية غادرت سوريا في الستينات، وبالتالي هي العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان. تكلم الرئيس الشرع بوضوح على أن ميناء بيروت كان هو الواجهة الأمامية، يعني دمشق كانت تستورد عن طريق بيروت. يعني

وبالتالي هاي العلاقة التجارية اليوم دمشق بيروت 100 كيلومتر فقط، 100 كيلومتر دمشق بيروت. وبالتالي أنا بعتقد أنه لبنان يجب أن يطمئن لإزدهار سوريا الاقتصادي وللطريقة التي يعني تحصل فيها سوريا على الشرعية الآن. اليوم سوريا لا تحصل على الشرعية من خلال خوض الحروب، لا تحصل على الشرعية من خلال الاضطهاد السياسي والعسكري، تحصل على الشرعية من خلال الخطط الاقتصادية والتنموية التي تسعى لها لكل الشعب السوري، وهذا يفيد لبنان. وبالتالي لبنان سوف يستمر

0: الكل توقع أنه بعد التحرير سوريا ربما ستكون إلى جانب طرف ضد طرف في لبنان، خاصة بعد ما فعل ما قام به حزب الله في سوريا، ولكن هذا لم يحدث، وخاصة عندما تحدث منذ قليل السيد الرئيس أنه لا يحتمل لبنان مزيد من الاستقطابات. لماذا قامت سوريا بهذا الدور؟
1: يعني دعني أقول لك بأن ما حصل في سوريا وإسقاط النظام البائد في سوريا لم يكن ربما يعني، وهذا أقطع به في ذهن من حرر سوريا، أن تتحول سوريا إلى طرف ما أو أن تدور في فلك دولي ما، بل على العكس هي يعني أرادت أن تقيم علاقات متوازنة مع الجميع، تنفتح مع الجميع، تصفر المشكلات مع دول المنطقة، وأيضا تنتقل إلى سياسة مستقلة سورية حقيقية. لماذا؟ لأننا دائما ما نتحدث عن موضوع الاستقلال في الدول العربية، وهذا ما تحدث عنه مطولا أيضا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الذي يعني ذكر بأننا يعني في هذه الثورات نذهب إلى الاستقلال الثاني، وهو الاستقلال الحقيقي لتلك الدول. فبالتالي ما فعلته سوريا بأنها أرادت أن تكون متوازنة، لا تحسب على جهة معينة، لا تحسب على محور بعينه، لا تكون دولة وظيفية لأحد أو أنها تنفذ مشاريع لأحد، بل أنها تنطلق من المنطلقات التي تكلم عنها الرئيس الشرع على المستوى الداخلي، التنمية، إعادة الإعمار، وأيضا يعني على المستوى العربي علاقات متوازنة مع الجميع، ولا يخفي ذلك، بل يقول أنا بنيت علاقات جيدة مع السعودية، مع الإمارات، مع تركيا، مع قطر، هنالك تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، استطعنا أن نرفع العقوبات عن سوريا، ولكننا لم نتحول بعد إلى النموذج الذي يمكن أن يتم الحديث عنه. إذن هذه سياسة سورية واضحة، وحين يتم التعامل مع جزء من بلاد الشام التي تشكل يعني في واقعها سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، هذه ليس فقط يعني بقعة جغرافية واحدة طوال التاريخ، بل أيضا هنالك مجتمع واحد في هذه البلاد وهذه الدول، هناك علاقات يعني متشعبة بين السوريين واللبنانيين والسوريين والأردنيين والسوريين والفلسطينيين، ولا يمكن يعني العبث بها. النظام البائد للأسف عبث بهذه العلاقات وصنع له أعداء وصنع له حلفاء. كل هذه المشكلات التي ورثتها الدولة السورية الجديدة لا تريد أن تنطلق من خلالها، وإنما تعيد إنتاج العلاقات أيضا الاجتماعية من مرة أخرى، والعلاقات الاقتصادية مرة أخرى، وأن لا يكون أي طرف في هذه المنطقة يكون في خلل. يعني لبنان ضعيف يؤثر على سوريا بقطع النظر من في لبنان ومن يحكم لبنان ومن يقوم على لبنان، بينما حين يكون لبنان في حالة اقتصادية جيدة فإن هذا ينعكس إيجابا على سوريا، والعكس أيضا صحيح. لذلك تريد سوريا، لاحظ الآن كل الحديث ليس فقط بأنه نريد نحن علاقات متوازنة مع لبنان، إنما نريد علاقات داعمة أيضا للدولة اللبنانية، للمؤسسات اللبنانية، أن تكون هنالك علاقات على مستوى عالي جدا إذا ما انفتحت هذه المنطقة على بعضها بعضا، من حيث التجارة، من حيث العلاقات الاجتماعية، كل هذا يصب في مصلحة المنطقة وليس فقط في مصلحة سوريا. إذن سوريا تقوم على سياسة متوازنة تنبع من مصالحها الداخلية، لا تكون جزءا أو طرفا من أي محور في العالم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد هواس، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من أخن الألمانية. وينضم إلي مشاهدينا هنا في الاستوديو أستاذ بسام أبو سليمان الباحث السياسي، مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
2: تحياتي لك أستاذ هبة، تحياتي للسادة المشاهدين.
0: أكيد تابعت اللقاء.
2: نعم.
0: رسائل سوريا واضحة للجانب اللبناني، سوريا مع الحل، سوريا مع الإيجابية، سوريا مع لبنان آمن ومستقر، وليس سوريا مع الحلول العسكرية.
2: تحياتي لك أستاذة هبة وتحياتي للسادة المشاهدين.
0: حياك الله.
2: طبعا لا أحد يريد الحلول العسكرية، ولكن إذا كان من الإيجابية وأحيانا من الإيجابية أن تكون هناك بعض الحلول الخشنة.
0: نعم.
2: يعني كما يقول المثل الإنجليزي الشهير، أحيانا تضطر إلى العنف لتمنع العنف. فأ

0: أنا سمعت خطاب السيد الرئيس، يعني خلاصته لم يغلق باب التدخل ولم يفتحه. فإن كان هناك تدخل في لبنان فسيكون إيجابي. كيف سيكون إيجابي؟ يعني ضمن إطار عربي مدعوم دوليا وبموافقة لبنان نفسها، الحكومة اللبنانية، وتدخل إيجابي لصالح الشعب اللبناني. التدخل السلبي هو التدخل السلبي الذي قام به نظام الأسد السابق عندما دخل بشكل سيء وأساء للعلاقة بين الشعبين. بالنهاية هذه المنطقة لا يمكن أن تستقر بوجود فواعل دون دولة. سيادة الرئيس أكد أكثر من مرة في خطابه أننا مع دولة لبنان، وصدقيني يا حبيبي نحن شفنا شو يعني فواعل دون دولة. لا يمكن أن تكون هناك دولة حقيقية في ظل وجود تنظيمات وميليشيات وفواعل دون دولة. لذلك الوقوف مع دولة لبنان يقتضي الوقوف معها في مواجهة هذا التحدي المتمثل بهذه الميليشيا الإرهابية المسماة حزب الله، وهي على فكرة ميليشيا تعلن أن ولائها ليس للبنان إنما لإيران طهران. نعم.
1: طيب كيف ترى سياسة السيد الرئيس التعامل مع الحزب، وهل سوف تنجح؟
0: على القدرة العالية للدولة السورية على فكفكة هذه الحالات الميليشياوية. لكن كما قلت لك المهم هو الإيجابية، المهم هو احترام سيادة لبنان، احترام الإطار العربي واحترام الأعراف الدولية. لكن بالنهاية كما قال السيد الرئيس، يعني لا مشكلة لدولة أن تستعين بدولة شقيقة. يعني سوريا استعانت بالمملكة العربية السعودية، سمو الأمير محمد بن سلمان كان له دور كبير. سوريا استعادت أيضا بشقيقتها قطر وبالأردن. يعني لا مشكلة في الاستعانة طالما أن هناك محددات إيجابية تحترم دولة لبنان وتحترم الأعراف الدولية وتحترم أيضا المبادئ العربية الناظمة، وخاصة المبادئ المنظومة يعني اللقاءات التي رعتها المملكة العربية السعودية. خلينا نقول أنه نحن بعد التحرير صار في عدة اشتباكات على الحدود بين سوريا ولبنان. من أوقف هذه الاشتباكات هي دعوة للحوار من قبل المملكة العربية السعودية، وأعتقد يعني أن هناك مبادئ وأطر معينة سوريا تحترمها ولا تتجاوزها احتراما للبنان وسيادته. ولكن كمان لازم نقول أنه بلبنان في فاعل دون دولة ما بس عم يشكل خطر على لبنان، لا عم يشكل خطر على سوريا. يعني نحن خلال الفترة الماضية لاحظنا أنه الأجهزة الأمنية تكلمت أكثر من مرة عن إحباط عمليات إرهابية بقيادة أو بدعم من حزب الله اللبناني
1: في سوريا.
0: نعم. يعني وكمان نحن كدولة موجودة
1: غير التهريب أيضا اللي بيحصل. نعم.
0: وغير إيواء وتدريب الكثير من فلول النظام السوري، بل حتى بعض المنصات الإعلامية التي تحرض على الدولة السورية ليل نهار موجودة الآن في الضاحية الجنوبية. لذلك يعني حزب الله اليوم لا يشكل فقط خطرا على الدولة اللبنانية، بل أيضا يشكل خطر واضح على سوريا واستقرارها. لذلك أعتقد أن يكون لسوريا دور إيجابي، دور إيجابي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية في إنهاء هذه الميليشيا، وخاصة أن الحكومة السورية أثبتت قدرة عالية على التعامل مع الميليشيات.
1: هذه يعني حزب الله برأيك كيف سوف يتلقى هذا الخطاب السوري من قبل السيد الرئيس؟
0: والله يعني كل فاعل دون دولة يخشى من منطق الدولة، والسيد الرئيس تكلم بمنطق دولة واضح. سوريا دولة
1: وهؤلاء لا يريدون
0: تحترم الدولة اللبنانية وتتعامل معها بإيجابية وتدعم الدولة اللبنانية. وبمجرد ما نقول أنه نحن ندعم الدولة اللبنانية فمعناتها بكل تأكيد أو بالضرورة، يعني هذا شيء ضروري، أننا ضد أي حالة ميليشياوية تهدد استقرار لبنان، فما بالك إذا كانت هذه الحالة تهدد أيضا استقرار سوريا. لذلك أعتقد أن حزب الله يعني سيأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، وأعتقد أن الخطاب كان فيه رسائل إيجابية للجميع بدون استثناء.
1: أيوة.
0: دوليا، عربيا، إقليميا، سوريا، لبنانيا،
1: والحوار ثم الحوار ثم الحوار.

0: حوار هو الذي تطرحه سوريا، ولكن أي اعتداء على سوريا فالخيارات متاحة.
1: بكل تأكيد، وكما قلنا إحنا اليوم فينا نقول أنه الدولة السورية الحالية ربما هي الجهة الأكثر خبرة في التعامل مع الميليشيات. حقيقة درس قسد يعني أعطى إشارات عن قدرة عالية للحكومة السورية في إنهاء الفواعل دون الدولة، وربما هذا يؤهلها للعب دور إيجابي، مرة ثانية إيجابي، ضمن الأطر الدولية، ضمن المبادئ العربية، وضمن احترام سيادة لبنان، في إنهاء هذا الفاعل الذي له أثر سلبي على لبنان وعلى سوريا وعلى المنطقة كلها.
0: وتحدث السيد الرئيس أن هناك فرصة كبيرة لإيقاف الحرب في لبنان وإيجاد توافق سياسي للخروج من الأزمة، ولكن من لا يريد الخروج من الأزمة
1: نخرجه من الأزمة. يعني بالنهاية هذه الفواعل دون الدولة تخشى من فكرة الدولة، تخشى من أي علاقات سليمة للدولة اللبنانية مع غيرها. على فكرة قبل تحرير سوريا حزب الله كان يسيطر بشكل شبه كامل على لبنان وقرارها، لكن التغيرات الإقليمية الكبيرة هي من حصرته بالزاوية وجعلته يعني في موضع المستهدف، يعني أو المفعول به بدلا من الفاعل كما اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية.
0: طب اسمح لي أن نشرك في الحوار من حلب المحلل السياسي عباس شريف. أستاذ عباس مرحبا بك معنا. أستاذ عباس، إذا تابعت اللقاء مع السيد الرئيس، ودائما نقول الرسائل واضحة جدا لجميع الأطراف، كيف سوف يتلقونها؟
2: بداية تحيتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. يعني أعتقد نعم السيد الرئيس في هذه الكلمة وضع نقاط على الحروف وبعث برسائل واضحة إلى كل الأطراف في لبنان، وواضح أن هذه الرسائل كانت تمتاز بالتوازن، التوازن أنها لم تذهب إلى اللغة الحدية، مع أن الرئيس أكد أننا نحن يعني أهل الحرب، يعني جربنا الحرب، لو كنا نريد الحرب على لبنان كنا بينا ذلك وقلنا ذلك بوضوح، لا يوجد لدينا شيء نخفي. أنا أعتقد أن اليوم الجميع في مأزق، الحزب في مأزق، الدولة اللبنانية في مأزق، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أيضا في مأزق. يعني الانسحاب الأمريكي بهذه الطريقة وإسراعه لتوقيع الاتفاق مع إيران، ويعني رسائل أنا أعتقد الرئيس ترامب هي تهديد لنتنياهو أكثر ما هي محاولة كما يقول البعض استجرار سوريا للداخل اللبناني. وبالتالي إذا أراد الجميع أن يخرج من هذه الأزمة يجب أن يتم تحييد لبنان، أن يكون ملعبا للدول، ملعبا للتدخلات الخارجية، إن كان هذه التدخلات كما كانت في السابق من النظام السوري الساقط أو من إسرائيل أو من إيران. وبالتالي يجب استعادة الدولة، وأكد الرئيس الشرع أن هذا ما تدعمه سوريا، تدعم سوريا أن يكون لبنان المؤسسات، لبنان الوجهة السياحية للمنطقة، لبنان المرتبط اقتصاديا، تتكلم عن رؤية اقتصادية، أن ما يحدث الآن في لبنان يضيع مصالح استراتيجية على لبنان. لبنان في زمن من الأزمة كان هو يعني محط المثقفين العرب، الكتاب والمطابع والكتب كلها كانت تطبع في لبنان. الذي يريد أن يقوم بتنفيذ مسرحية أو تمثيل فيلم يذهب إلى لبنان، لبنان كان يعني يقال أنه هو سويسرا الشرق الأوسط بالحريات والتنوع الذي كان يعيش فيه. أعتقد أنه الانزلاق إلى هذه الحرب وتسلط ميليشيا مسلحة على قراره السياسي وقرار الحرب والسلم أضر كثيرا بلبنان، لذلك الرئيس الشرع رفض التدخل العسكري من هذا المبدأ، أنه لا يريد أن يكون هناك حالة من الاستقطاب، مع تأكيد رئيس الشرع أن سوريا لديها الأدوات التي تمكنها من التأثير الإيجابي في لبنان بحكم الجغرافيا، بحكم القرابة الاجتماعية، بحكم التاريخ المشترك، بحكم المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان. اليوم يتحدث الرئيس الشرع عن سوريا النموذج التي ارتبطت اقتصاديا بالإقليم، اليوم هي لديها علاقات متميزة مع الأردن، مع تركيا، مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبالتالي اليوم ما يعطل التحاق لبنان بالنموذج السوري وأن يكون ضمن هذه المنظومة التنموية الاقتصادية التي تنشأ اليوم هو يعني فشل المؤسسات مؤسسات الدولة لصالح
0: أستاذ عباس. وهل هناك انزعاج من بعض الأطراف بأن سوريا

0: لديه كما قال السيد الرئيس أن هناك بعض العقلاء هناك بعض الرسائل التي تأتي من بعض العقلاء، وأنا سمعت كثير منها على وسائل الإعلام بدأت تتغزل بالرئيس الشرع، يعني خف الخطاب الحد. كنا نسمع يعني كثير من القنوات الإعلامية التابعة للحزب التي يعني تتهجم على الرئيس الشرع أو تقوم باستضافة الفلول والشبيحة من أجل مهاجمة سوريا الجديدة. اليوم خف هذا الخطاب، واضح أنهم أيقنوا أن محاولة إذعار الحاضنة، حاضنة حزب الله، من التدخل السوري باءت بالفشل. اليوم الحاضنة منقلبة، اليوم أتكلم عن 400 ألف لاجئ لبناني داخليا، هؤلاء اللاجئين كانوا بالسابق سوريا تفتح لهم الأبواب يستقبلون، لكن بسبب سياسة الحزب حتى داخل لبنان لم يعد هناك من يفتح أبوابه لهؤلاء اللاجئين. يعني هو وضع الحاضنة في حالة من العزلة وفي حالة من الحصار، في حالة من الكراهية، والرئيس الشرع لا يريد أن يعني أن يكون أي حل في لبنان على حساب أي مكون من المكونات. لذلك يعني قال بشكل واضح إذا كان جلوسنا مع الحزب والحوار مع حزب الله بشكل مباشر يؤدي إلى حل الأزمة اللبنانية فنحن جاهزون. رغم المآسي ورغم الجرح العميق الذي تعرضت له سوريا من التدخل حزب الله إلى جانب النظام وجانب إيران في مذبحة الشعب السوري، لكن إذا كان هذا الأمر يحل المشكلة يؤدي بنا إلى خلق بيئة استقرار إلى سلام مستدام، فإن سوريا جاهزة من أجل استضافة هؤلاء. والحلول يعني قال السيد الرئيس بشكل واضح يجب أن لا يوضع لبنان إما بين خيار الحرب الأهلية أو الحرب مع إسرائيل، الحرب غير متكافئة مع إسرائيل، وبالتالي تدمير دائما البنية التحتية، كل سنتين أو ثلاثة في حرب مع إسرائيل تتدمر البنية التحتية ثم تفشل الدولة في إعادة الإعمار ويعني يتم استهلاك أصول الدولة اللبنانية. اليوم هناك نماذج لحل مشكلة حزب الله. أنا أعتقد أيضا حصر حزب الله في الزاوية، إما أن تسلم سلاحك وأن تستسلم بلغة الاستئصال، أعتقد هذا سيدفعه للكثير من إلى خيار المواجهة الصفرية. وأيضا إبقاء لبنان تحت رحمة ميليشيا تتحكم بالقرار السلم والحرب أيضا هذا غير مقبول، وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول خارج الصندوق كما قال السيد الرئيس، وبالتالي يجب إدماج هذه الميليشيات في الدولة. يعني في العراق تم إدماج كثير من الميليشيات في الجيش العراقي، في الحالة السورية هناك الكثير أيضا قصد الكثير من الفصائل، تركت الحل الفصائلية والتحقت بمؤسسات الجيش، وبالتالي يمكن طالما أن هؤلاء هم لبنانيون وهم يعني ينتمون إلى الدولة اللبنانية يمكن لمؤسسات الدولة أن تستوعب هؤلاء كأفراد وليس كمنظومات دولة داخل الدولة أو دولة متسلط دولة.
1: طيب اسمح لي أن أنقل هذه النقطة للأستاذ بسام أبو سليمان معي في الاستوديو. هل يمكن أن يكونوا مندمجين مع الدولة اللبنانية؟ هل يستطيعون، خاصة يقولون أنه أصلا قرار السلم والحرب في أيدينا؟
2: بالنهاية لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة الميليشياوية ضمن دولة، يعني دولة ضمن دولة هذا أمر غير مقبول به. ونحن شفنا أنه كانت في عنا بسوريا حالة مستعصية اللي هي قسد، وعناصر قسد اليوم يندمجون تدريجيا ضمن الدولة السورية مثل ما قلت،
1: وهي المثال الأهم قسد هنا.
2: نعم. مثل ما قلت لك يعني هناك درس مهم قدمته سوريا في القدرة على الإنهاء يعني الحكيم لهذه الميليشيات، وهذا الدرس أعتقد يعني يؤهلها للعب أدوار ولكن بشرط أن تكون إيجابية. كيف يعني؟ يعني اليوم لبنان داخل بعنق زجاجة، هذه الميليشيا الإرهابية المسمى حزب الله أدخلت لبنان وأدخلت المنطقة بعنق زجاجة، جرت عليها حرب غير متكافئة مع إسرائيل، وهذه الميليشيا أساءت للعلاقة بين الشعب السوري واللبناني مثل ما أساء لها بشار الأسد وأبوه من سابق، تمام، ما هن أساسا بمحور واحد. بالنهاية لدينا دملة في جنوب لبنان، هذه الدملة تتسبب بمشاكل إقليمية، تتسبب بمشاكل للبنان ولسوريا أيضا وربما لغير هاتين الدولتين. هل يمكن استمرار هذه الدملة على ما هي عليه؟ يعني هل يمكن استمرار حالة دولة دون دولة ضمن هذه المتغيرات الإقليمية؟
1: صار لها وقت طويل،
2: هو مدام صار لها وقت طويل أعتقد أن نهايتها اقتربت، وسوريا يمكن أن يكون لها دور إيجابي كما قلنا، الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ولكن ماذا لو لم ينفع الحوار؟ وماذا لو كان هناك قرار دولي، غطاء عربي،

0: طلب عون لبناني من المجتمع العربي والدول العربية؟ ألن تكون سوريا، ألن تمد سوريا يد العون للبنان في مواجهة هذا التحدي؟ يعني وقطع اليد الإسرائيلية التي تتذرع بهذا الحزب لتدمير ما تبقى من لبنان؟ أعتقد يعني أن سوريا يمكن أن تلعب دورا إيجابيا، ولكن ضمن ضوابط محددة. هذه الضوابط: احترام سيادة لبنان، احترام الإطار العربي، وأيضا ضمن الأطر والقوانين الدولية.
1: طب لأسأل أستاذ عباس أيضا عن ما قاله السيد الرئيس أستاذ عباس، أنه يجب مراجعة كل ما جرى سابقا والبحث عن حلول لتأمين البيئة الشيعية، البيئة الشيعية بحاجة إنقاذ.
2: نعم، لأنه اليوم الحزب تسبب بحالة من الكراهية، اليوم هناك حالة من الكراهية للمكون الشيعي باعتبار أنه كان هو الخزان البشري الذي رفض حزب الله بأبنائه ودفعهم للقتال في سوريا وقتل الشعب السوري. بالتالي اليوم هناك صراحة مشاعر كراهية في المنطقة. كيف نتغلب على هذه المشاعر؟ من خلال إعادة حسب جلسة حوارية وصريحة حول ما جرى في السابق. هل كان تدخل حزب الله لصالح النظام السوري قرارا موفقا واستجلاب التدخل الروسي والتسبب بمأساة الشعب السوري؟ بالنهاية بشار الأسد باع محور المقاومة ودلل على كل مقرات الأمنية لحزب الله وإيران، وقامت إسرائيل بقصفها هذه المقرات. وبالتالي يعني كانت فكرة حماية محور المقاومة سببا في خسارة إيران وخسارة حزب الله خسارات فادحة. وبالتالي يجب أن يقر حزب الله أن تدخله في سوريا كان تدخلا خاطئا وأنه أساء للشعب السوري. يجب الاعتراف بهذه الخطيئة من أجل فتح صفحة جديدة. اليوم سوريا بعيدة كل البعد عن الخطاب الطائفي، عن الشحن الطائفي. منذ بداية التحرير كان هناك أصلا يعني خطوة يعني خطاب أو بعض الدعوات التي تدعو سوريا إلى أن يعني تستمر في العمليات العسكرية لداخل لبنان من أجل تأديب حزب الله أو الانتقام من حزب الله، لكن رئيس الشرع رفض هذا الأمر وقال خلاص يعني نحن اليوم حررنا بلادنا لا نريد، وأرسل رسالة حتى لرئيس الوزراء العراقي أن الآن يعني نهدف إلى الدخول إلى العراق أو استهداف أمن العراق. وبالتالي هذا ما وضع كل السردية التي قام بها حزب الله أن هناك ستسبى زينب وسيتم هدم قبر السيدة زينب في دمشق وسيتهدم المراقد وسيتم قتل الشيعة. اليوم الشيعة في نبل وفي الزهراء يعيشون آمنين في بيوتهم، تحميهم الدولة السورية بعد ما تم تهجيرهم إلى منطقة أثرية في جنوب حلب. الرئيس الشرع أرسل لهم رسالة وأعادهم إلى بيوتهم، الآن هم محميين بالدولة السورية. اليوم الشيعة السوريين الموجودين في السيدة زينب بحماية الدولة السورية، المراقد تحميها الدولة السورية. كل هذه السردية التي بنيت على أساس الأكاذيب تبين أنها غير صحيحة، وأن المراقد لم تتأثر وأن الشيعة في سوريا لم يذبحوا. العكس، أكثر اليوم طائفة مستقرة في الحالة السورية ولا يوجد فيها يعني احتكاكات سلبية كما كان الحال في بعض المناطق هي الطائفة الشيعية السورية. وبالتالي هذا النموذج يجب أن يعمم على المنطقة. يجب أن يتخلى حزب الله وقادة حزب الله عن العقيدة الدينية التي تقول أنهم تابعون لولاية الفقيه. هناك دولة وطنية. اليوم ما حدث في الحرب الإيرانية الإسرائيلية أسقط المشروع الإسرائيلي، مشروع تفتيت الدول، مشروع دول الطوائف، وفتت أيضا المشروع الإيراني، مشروع ولي الفقيه الذي يريد أن يقوم بالوصاية على كل المسلمين والذي يريد أن يحكم كل الدول من خلال الميليشيات الطائفية التابعة للولي الفقيه. كلا المشروعين اليوم فشلا، وبالتالي يجب أن نذهب إلى مشروع أكثر استقرارا وهو المشروع الوطني، مشروع الدولة المستقرة، خصوصا أن هناك مزاج دولي ومزاج عربي ومزاج محلي لبناني اليوم يرفض الميليشيات. انتهى عصر الميليشيات، اليوم هو عصر الدول المستقرة، لأن كل المشاريع التنموية اليوم في المنطقة وكل المشاريع الاستثمارية وكل التصورات الكبرى من أجل يعني بناء منظومة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط متوقفة على قضية الاستقرار، والاستقرار متوقف على حصر السلاح بيد الدول، الحكومات التي تتعقلم في تستخدم السلاح من أجل حماية الدولة وليس من أجل فزع إيران. ما معقول إذا دخلت إيران في حرب أنه ميليشيا صغيرة تأخذ قرار الحرب والسلم وتذهب وتفتح جبهة مع إسرائيل وتورط

0: لبنان من أجل حماية المصالح الإيرانية. في النهاية الحزب يجب أن يعرف نفسه، والحاضنة الشيعية في لبنان أن يعرفوا أنفسهم كمواطنين لبنانيين وليسوا هم تابعين لإيران. إيران ليست لها لا علاقة لإيران لا بالوصاية ولا بالوكالة عن الشعب الشيعي في لبنان. هؤلاء هم لبنانيون ويجب أن يتصرفوا من منطلق مصالحهم الخاصة. لا يجوز أيضا أن يعني تأتيني فتوى من الولي الفقيه ادخل إلى سوريا، يتجاوز الدولة اللبنانية ويدخل إلى سوريا ليقاتل أكثر من 10 سنوات، يقاتل في سوريا ضد الشعب السوري من أجل المصالح الإيرانية. هذا المنطق أصبح غير مقبول، ويجب أن يكون هناك رسائل إيجابية. هناك أصوات شيعية اليوم عاقلة ترفض سياسات حزب الله، وهناك اليوم أيضا أصوات داخل الحزب بدأت تراجع حزبتها وتراجع، لكن على منطق يعني لا زال هناك يعني لا. كمان تأخذ العزة بالاسم لا. يريد أن يعني يتجاوز هذه المرحلة بدون أن يعترف بخطائه، ولا بد من الاعتراف بالأخطاء من أجل فتح صفحة جديدة، لأن اليوم المنطق الذي يطرحه الرئيس الشرع هو تنمية اقتصادية. تنمية اقتصادية يعني الكل مستفيد. الرئيس الشرع لا يريد قاعدة الخاسر والرابح، انتهت قاعدة الرابح والخاسر، يعني حرب مستمرة، حرب لا تنتهي،
1: وهذا لا تريده أبداً. سوريا
0: الكل الكل يجب أن يربح في هذه في هذا الحل. الكل رابح، يعني كلنا نأتي ونكون شركاء في هذه الدولة، كلنا ننتمي إلى هذه الدولة، ندافع عن مصالحها ونقطع علاقتنا الخارجية. يعني الرئيس الشرعي يستطيع الآن أن يبني ميليشيا سنية في ميليشيا سنية ويدعمها في السلاح من أجل يعني تحقيق المصالح السورية، لكن هو لا يرغب ولا يرى أن هذا هو الحل الأمثل للمشكلة اللبنانية.
1: أنا أريد أن يعني سؤالي الأخير مع أستاذ بسام، بما آخر ما قاله السيد الرئيس، لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان حرب أو نقول ذلك بشكل علني. سوريا لا تخاف، عمرها سنة، سنة ونص، عندها مشاكل اقتصادية، عندها بعض الأمور ربما الأمنية هنا وهناك، ولكن لا تخشى شيء.
2: بعض الكلام لا يفسر، مفسر خالد، كما قالت العرب لا عطر بعد عروس. لدينا من الشجاعة ما يكفي لنتدخل، ونعلن أن إرادتنا بالتدخل عندما نريد التدخل.
1: شكرا جزيلا أسامة سليمان تحية. الباحث السياسي ضيفي هنا في الاستوديو، وشكرا جزيلا أستاذ عباس شريفة المحلل السياسي من حلب. طبعا مشاهدينا التغطية مستمرة، بعد قليل يلقاكم عبد القادر لهيب، ولكن قبل ذلك قال السيد الرئيس أحمد الشرع إن المنطقة تمر حاليا بمرحلة حساسة، وتغيير النظام في سوريا فرصة إيجابية لها.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مستمرون معكم في هذه التغطية حول لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع وخطابه وكلمته التي وجهها للبنان واللبنانيين. طبعا كان هناك الكثير من الأخبار التي تابعناها خلال الساعتين الماضيتين حول هذا اللقاء وكلمة السيد الرئيس. يسعدني أن أستضيفنا في الاستديو الأستاذ ضياء قدور، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية. مساء الخير أستاذ ضياء. يعني الكثير من الأمور التي أشار إليها السيد الرئيس في هذا اللقاء ووجه الكثير من الرسائل، بداية تعليقك على ما قاله السيد الرئيس أحمد الشرع.
1: تحياتي أستاذ عبد القادر،
0: حياكم الله.
1: شكرا لقناتكم الإخبارية السورية على الاستضافة، وتحياتي لجميع المشاهدين. يعني اليوم لقاء أعتقد مفصلة أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع في ظل ما كان يجوب المنطقة ووسائل الإعلام من حالة من عدم اليقين حول الانخراط السوري في لبنان أو تدخل السوري في لبنان، ما بين النفي وما بين التأكيد. الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم قدم إجابات واضحة ومباشرة عن جميع النقاط الغامضة فيما يتعلق بهذا الإطار، وبين بشكل رسمي حقيقة الموقف السوري فيما يتعلق بعلاقات سوريا مع لبنان والإطار الأوسع في العلاقات الأخرى مع الإقليم ومع أيضا بالتحديد مع الولايات المتحدة. كان هناك محاولات من البعض خلال الأيام القليلة الماضية، لا ننسى، لمحاولة صناعة أزمة ما بين الرئيس السوري أحمد الشرع وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعتقد اليوم هذه المقابلة أفشلت هذه المحاولات وبيّنت بما لا يدع مجال للشك الموقف السوري الحقيقي، والذي سنتحدث عنه مطولا خلال لقاء من خلال التصريحات الدقيقة التي والمعلومات المهمة التي يعني تفضل بها الرئيس الشرع في لقائه مع قناة المشهد، وبيّن حقيقة الموقف السوري وما تتعرض له سوريا حقيقة من تهديدات نوعية تأتي من الجانب اللبناني والتي يجب على الجانب اللبناني أيضا مراعاتها. وأيضا لم ينسى التطرق أيضا لتشرح الواقع اللبناني وتعقيداته وجميعنا يعلمها، وتحدث أيضا بما يعني بقضايا أخرى عن نجاحه أيضا في قيادة المرحلة الانتقالية، وهذا النجاح كان من خلال طلبه المساعدة، وهذا شيء لم يعيبه ولم يعيب سوريا من قادة إقليميين عديدين ومن قادة عالمين، ونصح أيضا لبنان أن يتجاوز هذه المشكلة. في الدرجة الأولى أكد على أن معضلة حزب الله هي معضلة لبنانية، ويجب على اللبنانيين أولا أن يقوموا بحل هذه المشكلة وأن يقوموا كما يقال بنزع أشواكهم بأيديهم، لأن المشكلة اللبنانية حقيقة في وقت من الأوقات كما تعلم حزب الله،
0: لكنه قال أنها تؤثر وتنعكس على
1: سوريا بالتأكيد، وهذا ما سأتطرق إليه. في وقت من الأوقات حزب الله لم يعد حزبا إرهابيا إقليميا على المستوى الإقليمي،
0: ماذا أصبح؟
1: تحول إلى حزب إرهابي على المستوى العالمي. إرهابه وصل حتى أمريكا اللاتينية، تجار المخدرات وعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها حزب الله. كان قائد حقيقة لغرفة العمليات ما يسمى قيادة فيلق القدس في المنطقة، وكان يجري كل هذه العمليات. ما نشاهده اليوم من حزب الله هي نسخة في المستوى الأضعف، والتي تحاول من خلال السياسة البراغماتية أن تسترضي القيادة السورية في وقت من الأوقات، لكن في على الجانب الآخر وباليد الأخرى هناك محاولات حثيثة لضرب الاستقرار السوري، وهذا ما أشار إليه الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذا ما كنا نتحدث عنه طوال فترة طويلة، أن هناك تهديدات تتعرض لها سوريا في ظل هذه المرحلة الحساسة، في ظل مرحلة بناء الدولة، وهناك أجسام وهناك جهات تسعى إلى تخريب هذا الاستقرار، منها داعش ومنها أيضا ما كان يحسب على بقايا النظام السابق وفلول النظام السابق. هناك جروح كما تعلم، بالإضافة إلى العداء التاريخ الذي لا ينسى، ربما هذا العداء تم تأجيله الآن لكنه ما يزال موجودا في الثقافة المجتمعية وحتى في لدى كل القيادات العسكرية التي اليوم هو موجودة في صفوف الجيش السوري. لم ينسى أحد حقيقة تلك الدماء، لكن هناك ظروف موضوعية اليوم تمر بها سوريا كما ذكر رئيس الشرع. سوريا أولوياتها وتركيزها على إعادة الإعمار وإعادة البناء وإعادة بناء الاقتصاد، لكن وهذه لكن هي مهمة جدا أنه

0: سوريا إذا شعرت في وقت من الأوقات أن استقرارها والمسعى والهدف السامي الذي تسعى إليه وهو بناء الدولة يهدد من خلال خاصرة رخوة موجودة على الحدود السورية اللبنانية في البقاع وفي الهرمل، فإنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة.
1: لذلك قال أن الخيارات جميعها متاحة
0: بالتأكيد.
1: طيب سأعود إليك أستاذ ضياء، ينضم إلينا من أدلب مباشرة المحلل السياسي الأستاذ مصطفى نعيمي. مساء الخير أستاذ مصطفى، يعني تابعت حضرتك اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، برأيك هل أجاب هذا اللقاء عن كل إشارات الاستفهام التي كانت موضوع؟
2: تحياتي لك أستاذ عبد القادر ولضيفك الأستاذ ضياء ولمشاهدي قناة الإخبارية السورية الكرام. طبعا اليوم أزيل اللبس القائم ما بين التكهنات التي يتم ترويج لها من حيث وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المحيطة بسوريا وطبيعة استثمارها في هذا الملف بشكل كبير. اليوم تحدث فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع بشكل واضح بأن سوريا هي تبحث عن الاستقرار، ولكن بنفس التوقيت هي جاهزة لأي متغير للتعامل مع أي تهديد تجاه أمنها الوطني. وانطلاقا من هذه الرؤية فأعتقد بأن هذه الجهوزية وهذه الرسائل الإيجابية التي قدمت للمنظومة الدولية بأن سوريا هي بنفس التوقيت أصبحت قوية وتبني ذاتها وبنفس التوقيت هي جاهزة لأي متغير هي دلالة واضحة على مكانة سوريا وما حققته عبر مسار أطر الدبلوماسية التي كان يقودها معالي وزير خارجية السيد أسعد الشيباني مع المنظومة الدولية، بأن سوريا انتقلت من مرحلة متأثرة إيرانيا إلى المؤثرة سوريا إقليميا دوليا، وانخراط سوريا ضمن المعادلات الدولية والعودة إلى إعادة تشكيل ما يسمى، طبعا هنا أتحدث عن الاتفاقيات والتفاهمات بدءا بالأطر التكتيكية وصولا إلى الاستراتيجية، دلالة واضحة على أن سوريا اليوم تبحث عن السلام ولكن ما زالت بيدها على الزناد للتعامل مع أي متغير يهدد أمنها الوطني الداخلي أو حتى فيما لو كان هناك تهديدات عبر الخارج. اليوم نتحدث عن استقرار سوريا كأولوية، هناك سلم للأولويات السورية، الاستقرار السوري ينطلق منه التطوير والبناء والاستثمار، وسوريا منفتحة بشكل كبير على الدول الجوار بشكل عام لا سيما كل من العراق وكذلك أيضا المملكة الأردنية الهاشمية وصولا إلى الجمهورية اللبنانية، وهي تساعد وتساهم في بناء الدولة استقرار الدولة اللبنانية، وبنفس التوقيت هي ترغب بأن يكون هنالك حلا، وهذا ما أشار إليه فخامة الرئيس أن يكون هنالك حلا نهائيا لأي تهديدات ضمن المحور الإيراني وتحديدا حزب حزب الله وآلية التفكيك هي أولوية نظرا لارتدادات الصدامات التي حصلت في المنطقة، وطبيعة ارتدادات هذه الصدامات كانت على يعني المنطقة العربية هي من يدفع الثمن الأكبر، وبالتالي العقلية الاستراتيجية التي يفكر بها السيد أحمد الشرع كانت واضحة بضرورة إنهاء كافة الملفات التي تستثمر من خلالها كمداخل للأزمة يعني لتأزيم المشهد، وبنفس التوقيت ارتدادات اليوم نتحدث عن الصور النمطية المغلوطة عن الشعب السوري ومشاركة سوريا في السابق في يعني كنظام بائد في الجرائم التي ارتكبت داخل الأراضي السورية داخل الأراضي اللبنانية حتما كانت مرفوضة من الشعب السوري بالدرجة الأولى ومن الشعب اللبناني بالدرجة الثانية، كذلك أيضا الجرائم التي ارتكبها حزب الله داخل الأراضي السورية هي مرفوضة، وأبدت القيادة السورية فتح صفحة جديدة مع لبنان بعيدا عن هذه المناكفات، ولكن بنفس التوقيت هي جاهزة للتعامل مع أي تهديد فيما لو حصل هنالك تهديدات داخل الأراضي اللبنانية، وأن سوريا لم تكون هي يعني أداة تستخدم من خلالها تنفيذ أغراض لأي دولة كانت، فلديها أولوياتها الوطنية التي تنطلق منها وفق إطار ووفق الأطر الوطنية الخالصة.
1: طيب أستاذ ضياء أعود إليك، السيد رئيس قال أننا سنجلس مع حزب الله على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في مصالح سوريا ولبنان، برأيك هل سيستوعب حزب الله هذه الرسالة؟
0: لا أعتقد أنه حزب الله قد يستوعب هذا الرسالة، حزب الله قراره ليس ذاتي، هو حزب إيراني وجد في المنطقة لتحقيق المصالح الإيرانية، وهذا شيء أشار إليه رئيس الشرع رئيس السوري أحمد الشرع عندما ذكر وقال بأنه إصرار حزب الله على هذا النهج يضعه دائما في إطار الملف الإيراني وليس في إطار
1: الملف اللبناني
0: حزب لبناني. الرئيس الشرع عندما قال أنه أنا مستعد للجلوس على طاولة واحدة هو يقول أنا مستعد للجلوس مع حزب لبناني ذو توجهات وطنية وذو أهداف وطنية، عندما يتخلى حزب الله عن المقاربة الإيرانية ويتخلى عن

0: أن تحقيق الأجندات الإيرانية وأن يكون حزبا يحقق المصالح الإيرانية، عندها الجميع سيرحب بحزب الله للجلوس معه على طاولة الحوار أو على طاولة النقاش أو التفاوض أو أي شيء تريده. حتى دول المنطقة في أكثر من مرة عندما كانت تحاول إيجاد حلول للأزمة اللبنانية وللمعضلة اللبنانية كانت دائما تقول أن حزب الله يجب أن يتخلى عن هذه التوجهات. اليوم حزب الله في موقف حرج، أدخل الدولة اللبنانية كلها تقريبا وفرط بالمصالح الوطنية اللبنانية على مذبح الأجندات الإيرانية. عندما كان هناك وقف إطلاق نار كما تعلم، عندما بدأت الحرب على إيران تحرك حزب الله وأنهى هذا الوقف بأوامر إيرانية، وكان صحيح. هناك أسلحة في ترزان حزب الله لم تستخدم حتى عندما قتل حسن نصر الله. حتى نؤكد على حقيقة، وهذه نقطة حساسة جدا، أن هذا الحزب لم يوجد لمقاومة إسرائيل، هو حزب إيراني موجود على حدود إسرائيل لحماية الأراضي الإيرانية وليس لحماية المصالح اللبنانية. في كل مرة تحدث توترات وجولة جديدة من التصعيد يتضرر كل لبنان على حساب المصالح الإيرانية.
1: طيب أستاذ مصطفى، أيضا من الرسائل التي وجهها السيد الرئيس أحمد الشرع هو الإشارة إلى الجرح السوري الذي يعني كان حزب الله هو أحد أسبابه وشارك في خلال السنوات الماضية. برأيك ما الرسالة التي أراد إيصالها فخامة الرئيس من الإشارة إلى هذا الجرح في ظل الحديث اليوم عن ربما تهدئة أو فتح باب جديد وصفحة جديدة مع هذا الملف؟
2: نعم، أنا أعتقد أن الرسالة واضحة بأن الكرة أصبحت في ملعب حزب الله، ولكن إلى أين سيمضي حزب الله؟ فتضمنت تلك الرسائل أيضا الجهوزية الكبيرة التي تديها القيادة السورية في التعاطي مع أي متغير، وبنفس التوقيت بأننا نريد فتح صفحة جديدة، ولكن هذه الصفحة الجديدة على أن تبنى على أطر الندية. أتحدث هنا ما بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وحزب الله يعني الإيراني المتواجد على الأراضي السورية حتما كان له دور كبير في زيادة الأزمة أو أزمة الطائفية التي جرت في المنطقة العربية، وكان هو الجزء الرئيسي في المذبحة السورية، ولاحظنا ذلك منذ اللحظات الأولى لرفع الشعارات التي كانت يعني في مدينة الأقصر، وليس انتهاء من خروجه المذل من الأراضي السورية في معركة رجع العدوان، دلالة واضح على أن الشعب السوري لن ينسى، كذلك أن القيادة السورية تؤكد ذلك. وبنفس التوقيت ترتيب الأولويات يتطلب من يعني من إدارة هذه المرحلة أن يكون هنالك قرارا وطنيا يسطر حالة العداء مع العالم أجمع، ولكن ألا يتناسى أن هذه الجرائم ما زالت ماثلة، ولا بد من أن يكون هنالك يعني مراجعة لهذه الجرائم، وحتما هنالك الكثير من الجرائم التي جرت على الأراضي السورية بموجب توجيهات مباشرة من قبل حزب الله، فاحتلال مدينة القصير وعملية التهجير التي جرت، إضافة إلى المدن الأخرى كالزبداني مضايا وكافة المناطق السورية التي دخل إليها حزب الله، كانت تنفذ هنالك مجازر سواء كانت عبر الأسلحة البيضاء أو ليس انتهاء بالأسلحة التقليدية. هذه الرسائل أعتقد أن حزب الله ينبغي أن يتلقفها، وبنفس التوقيت يعني أن يبدي نوع من المرونة في التعامل مع هذا المتغير، وأن يتنصل من كافة استخداماته إيرانيا. ولكن هل بمقدور حزب الله اليوم يعني انتهاء من استخدامه إيرانيا؟ أنا أعتقد بمجرد رفضه للمشاركة ضمن الرؤية الإيرانية فستكون هنالك صدامات داخلية داخل مكون الحزب، وبالتالي سينتهي هذا الحزب. اليوم هنالك ضغوط ما بين ضغوط الداخل وضغوط الخارج. الضغوط الداخلية تتمثل بالانقسامات الحادة التي تجري حتى داخل حزب الله نتيجة للأزمة الاقتصادية المركبة التي يعاني منها، نتيجة لعدم قدرته التعويض يعني اقتصاد الظل الذي فقده في الساحة السورية والمتمثل بتجارة الكبتاغون. كذلك أيضا على مستوى الاقتصادي المرتبات مقاتلي حزب الله لم يعد هنالك قدرة لحزب الله أيضا تعويضها نظرا لانقطاع سلاسل التوريد المالية. العقوبات الأمريكية كخزانة أمريكية تحدث على كل من يرتبط بأنشطة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ما زالت ماثلة. هنالك شخصيات كبيرة في حزب الله تم فرض عقوبات عليها، وبالتالي اليوم نتحدث عن أن يعني مشروع إنهاء حزب الله كمشروع دولي بدأ المسار الاقتصادي، إضافة للضغط العسكري الذي يمارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن أين سيمضي حزب الله؟ هل سيلتزم بهذه التفاهمات وأن يكون هنالك عمليا حل لهذا الحزب وتسليم السلاح كما يجري اليوم في العراق من مجموعة من الفصائل التي تنضوي ضمن نطاق ما يسمى هيئة الحشد الشعبي، أم أنه سيمضي اتجاه المواجهة وأنا أعتقد بأن العقيدة القتالية التي

0: قد تم تدريس يعني هؤلاء المقاتلين العقديين، لا أعتقد بأن بمقدورهم الانتقال من المدرسة العقدية إلى المدرسة القتالية، وبالتالي حتمية الصدام الداخلي ما زالت قائمة، لا سيما وأن حزب الله اليوم يعني اختطف قرار الدولة اللبنانية، وهو اليوم بيده قرار السلم والحرب، وبالعكس تماما هو يتهم الدولة اللبنانية بأنها هي التي تريد إجراء هدنة أو اتفاق أو إنهاء لهذه الحالة العبثية التي تجري فيها الجنوب اللبناني، وهو يريد من يفاوض إسرائيل بشكل مباشر بعيدا عن الدولة اللبنانية. طيب. وبالتالي هذه العنجهية التي يقوم بها حزب الله لا أعتقد بأنها ستجلب أي من المصالح إلى الشعب اللبناني، بل على العكس هي تزيد من تعقيد المشهد وسينعكس ذلك سلبا على الشعب اللبناني. لكن علاقات السورية اللبنانية كتحدث كدولة لدولة أعتقد بأنها في أحسن حالاتها، وبالتالي التنسيق على أعلى مستويات، ولا أعتقد بأنه بما يعني من الممكن أن يحصل هنالك صدامات إلا في حال يعني وجود اشتباكات أو محاولات تسلل لحزب الله سيتم التعامل معها وفق قواعد اشتباك عسكرية وليس وفق رؤى وتوظيف سياسي كما كان يحصل في السابق مع حزب الله.
1: طيب أستاذ الضياء، يعني تم الإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان هناك يعني إذا أردنا توصيفها بتفكيك التصريح الأمريكي من قبل السيد الرئيس أحمد الشرع، برأيك هل وصلت رسالة الرئيس الشرع إلى الأشقاء في لبنان وإلى حزب الله تحديدا؟
2: بالتأكيد وصلت هذه الرسالة، يعني عليهم أن يعلموا وأنه هذا القشرة الدبلوماسية التي تتمتع بها سوريا هي مجرد قشرة، لكن من الداخل عندما يتعرض الأمن السوري إلى أي خطر فإنه كما ذكر الشرع نحن أبطال بما يكفي لكي نقوم بالقضاء على هذا التهديد في أي مكان، وهذه نقطة مهمة جدا. اليوم حزب الله على الرغم من أنه يتخذ سياسة ناعمة وتصريحات تحاول تخفيف مستوى العداء مع سوريا، تذكر أحد مسؤولي حزب الله السابقين، نواب حزب الله السابقين، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع بالأخ، لكن هل هذه الأخ تكفي عما يقوم به حزب الله من تحت الغطاء من أفعال خبيثة تضر بالأمن والاستقرار السوري؟ إذا أردنا أن نذكر فقط من سقوط النظام وحتى اليوم كميات المضبوطات صحيح. والمفخخات والمتفجرات والعبوات والإجراءات الخبيثة التي قام بها حزب الله ضد الأمن السوري والاستقرار السوري لا تكفي الحلقة كاملة. أذكرك فقط بآخر حدثين كانوا استباقيين، ألقي القبض على امرأة هنا كانت تعمل في دمشق مع خلية مدربة بشكل نوعي كانت تريد استهداف شخصية دينية في قلب العاصمة دمشق
1: صحيح.
2: قبل بعد ذلك أيضا ألقي القبض على مجموعة أخرى تعمل بشكل متزامن في 5 محافظات سورية لاستهداف شخصيات رسمية حكومية كان الهدف منها ضرب رمزية الدولة، ضرب هيبة الدولة وضرب هذا الاستقرار الناشئ. أكثر من ذلك أنت تذكر قبل عدة أشهر ألقي القبض على مجموعة كانت متهمة بأنها تتبع لحزب الله وتلقي قذائفها وصواريخها الكاتيوشا العمياء كما تفعل بقية الميليشيات الأخرى في العراق وغيرها التي تتبع للوكلاء الإيرانيين نحو العاصمة دمشق، وكانت ترميها في منطقة في محاولة لإشعال فتنة طائفية، وجميعنا شاهد هذه الحلقة وجميعنا شاهد تحقيقات وزارة الداخلية وإلى ما وصل
1: صحيح.
2: وبالتالي اليوم الرئيس شرع يبعث برسالة، رسالة الأخوة والمحبة للبنان لجميع اللبنانيين الوطنيين الذين يحبون لبنان كما يحبون سوريا. اليوم ما الفارق بين لبنان وسوريا؟ هم بلد واحد تقريبا يعيش في منطقة واحدة، لبنان ليس له حدود سوى مع سوريا، وإذا كان لبنان مستقر فسوريا مستقرة، وسوريا إذا كانت مستقرة فلبنان أيضا مستقر. هذه معادلة متوائمة بين البلدين، لا يمكن حقيقة للاستقرار السوري وللعملية أن تتم بدون أن تكتمل العملية أيضا في لبنان وأن يصل لبنان إلى الاستقرار. نعود أيضا لموضوع العداء التاريخي، خلف هذه التصريحات الدبلوماسية المنمقة هناك تاريخ من العداء، وهذا العداء مؤجل لدى كلا الجانبين بسبب ظروف موضوعية لدى القيادة السورية وأيضا لدى حزب الله، لكن هناك إجراءات تتخذ على أرض الواقع من قبل حزب الله تضر فعليا بالأمن والاستقرار السوري. أنت تعلم أن الحدود السورية اللبنانية الوعيرة مليئة بممرات تهريب الأسلحة التي كانت منذ عهد النظام السابق. حقيقة نحن في سوريا ننظر عموما لحزب الله على أنه جزء من بقايا النظام، لكنه ليس موجود ضمن الجغرافيا السورية.
1: قالها أن هذه المكونات لا زالت أسيرة في الماضي.
2: أسيرة في الماضي، ولكن يعني هو تحدث بما يشعر به الوجدان السوري.
1: صحيح.
2: وهذه نظرة تقريبا أغلب السوريين.

0: إن لم يكن جلهم عن حزب الله هو ينظر له على أنه بقايا من بقايا النظام، لأنه من صنع حزب الله هو النظام السابق وحافظ الأسد عندما تدخل في لبنان، ومن قوى حزب الله وجعله بهذه القوة حافظ الأسد ونظامه أيضا نظام ابنه المخلوع بشار الأسد. وبالتالي نحن لدينا نظرة سوداوية وتقريبا حالة الثقة منعدمة كليا مع الطرف الآخر، لا يمكن الوثوق بالطرف الآخر.
1: وبالمقابل يعني حزب الله حتى الآن لم يعني لم يرسل أي رسائل تطمينية إلى الجانب السوري.
0: أرسل رسائل تطمينية بأنه نفى في كل مرة تضبط وزارة الداخلية
1: أن يكون تبعية هذه المجموعة.
0: أنت تكون تبعية هذه المجموعة ويقول ليس لنا علاقة، وجميعنا يعلم أنه القوات التي كان يدربها حزب الله بغض النظر عن القوات ذات الجنسية اللبنانية، أتحدث عن القوات السورية التي كانت تعمل كميليشيات محلية تحت أمرة حزب الله، يصل عددها إلى أكثر من 50 أو 60 ألف عنصر. وهناك تقارير تتحدث عن أنه إيران اليوم في ظل ما تتعرض له من حصار ومن حرب مدمرة وجودية تحاول إعادة بناء شبكاتها وبناء نفوذها، حتى أنه البعض أرسل لهم الأموال لإعادة تواصلهم مع النظام الإيراني والقيام أيضا بأنشطة جديدة في الواقع السوري. هناك قفزة نوعية في هذا الخطر الأمني الذي نتحدث عنه. كانت العمليات تتم من خلال ضبط مستودع بدأنا منذ سقوط النظام، إلقاء القبض على شحنة تعبر الحدود، مخدرات، حتى بعض الأوقات مخدرات كانت من النوع السائل، لكن وصل الخطر إلى حد أنه تستهدف العاصمة دمشق من خلال مجموعات تعمل بشكل متفرق.
1: أيضا يستهدف عناصر الجيش العربي السوري على الحدود مع لبنان.
0: أيضا هذا منذ عدة أشهر، أيضا خطف عناصر من الجيش السوري وتم احتواء الموضوع في ذاك الوقت، لكن اليوم حزب الله يوجه عملياته إلى الداخل السوري وبات يوجه عملياته إلى العمق السوري. اليوم من يضمن، وهذه نقطة مهمة لمستقبل سوريا أستاذ عبد القادر، من يضمن أن حزب الله ومن خلفه أيضا الميليشيات المدعومة إيرانيا عندما تنتهي الحرب على إيران بدون أي حسم واضح، ونحن نعلم أنه اليوم هذه الحرب ربما ستضيف المزيد من الأموال إلى رصيد النظام الإيراني، بعض الأموال المجمدة، وأيضا ربما قد يفرض أيضا مزيدا من الرسوم على مضيق هرمز، لا نعلم إلى أين ستصل هذه المفاوضات، لكنه سيستمر بسياسة دعم الوكلاء. من اليوم يقدم ضمانة لسوريا أنه مستقبلها سيكون بخير وألا تكون ساحة لإدارة التناقضات المستقبلية التي تديرها الميليشيات أو الأسام ما دون الدولة المدعومة إيرانيا الموجودين في العراق أو في حتى في لبنان،
1: وهو ما يقوم به الرئيس الشرفي هذه المرحلة. طيب أستاذ مصطفى، يعني الكثير من المقاربات تحدث عنها فخامة الرئيس، إن كانت خلال حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذه المقاربات برأيك كيف ستنعكس على العلاقة الثنائية بين دمشق وبيروت، خاصة أن السيد الرئيس يعني في كل خطاب وفي كل مناسبة يتحدث عن هذه العلاقة التاريخية؟
2: نعم، أنا أعتقد أن العلاقات المشتركة سوريا لبنانيا يعني علاقات أزلية لم تكن هي وليدة اللحظة، ولكن ما طرأ عليها من متغيرات هي السبب الرئيسي في تشكيل تلك الأزمة، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى التموضع الإيراني. ففخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع عندما يشير إلى أن علاقاتنا متوازنة مع لبنان هي رسالة واضحة بأنه ينبغي فتح مزيد من الأطر الدبلوماسية مع الجانب اللبناني، والجانب اللبناني أيضا يتلقف تلك الرسائل بشكل إيجابي. ولكن يبقى المعطل، يعني الجزء المعطل في لبنان هو تموضع مجموعات مرتبطة بإيران بشكل أو بآخر. وأيضا طرح فكرة وهي أهم تلك النقاط التي ركز عليها فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع، بأنه لابد من وجود حل دائم للبنان، وهذا يتطلب ايضا الجلوس مع حزب الله وتفكيك هذه المؤسسه وانطلاق من الرؤيه يعني المتقاربه، لا اتحدث فقط عن الرؤيه الامريكيه او الفرنسيه وانما الرؤى الدوليه ان الشرق الاوسط ينبغي ان يكون مستقر، وهذا الاستقرار حتما هو هدف مشترك سوريا لبنانيا، وبالتالي العمل على هذا المسار والضغط بهذا المسار في ظل الضغوط الامريكيه القصوى التي تمارس على مجموعات ما دون الدوله. وتحدثت في ذلك حول ما يسمى هيئة الحشد الشعبي وآلية التفتيك ونزع السلاح أو تسليم السلاح من قبل الغالبية العظمى من تلك المجاميع، هي رسالة إيجابية إلى واشنطن، وبنفس التوقيت أعتقد بأنها رسالة إيجابية أيضا إلى الداخل السوري، نظرا لأن هنالك بعض التهديدات التي يعني كانت عبارة عن رسائل جسد نبض عندما كان هنالك معارك ما بين كل من إيران وكذلك أيضا يعني الجانب الإسرائيلي، وتوجيه بعض المسيرات والتي تم التعامل معها من قبل القيادة السورية بأعلى درجات الحذر والدبلوماسية، وأدى ذلك أيضا إلى إنهاء

0: هذه التهديدات من قبل الساحه العراقيه. فبالتالي انطلاقا من ذات الرؤيه التي قدمت، اتحدث ميدانيا من الممكن تطبيق ذات الرؤيه على الساحه اللبنانيه، ودعم يعني دعم الجيش اللبناني اعتقد هو اولويه لا تقتصر فقط على انها اولويه فرنسيه او اولويه سوريه، وانما اولويه دوليه. لابد من ان تعيش المنطقه بامان، ومساله انعكاس ذلك الامان على الساحه السوريه. نتحدث عن اهميه موقع سوريا الجيوسياسي الذي تحدث عنه ايضا الرئيس السيد احمد الشرق، حيث اشار بان موقع سوريا الجيوسياسي هو اولويه لدى المنظومه الدوليه، وبالتالي انعكاس ذلك على الشعب السوري سيكون كبير، ولا بد من ان يكون هنالك خطوط تواصل مباشر مع الجانب اللبناني. فبالتالي استثمار هذه الساحات من حيث التهدئه سينعكس ايجابا على الشعبين اللبناني والسوري، وهذه رسائل تطمينيه للقياده اللبنانيه. ولكن بنفس التوقيت نتحدث عن المعضله الحقيقيه، او من يضع العصي في العجلات ما زال قائما، وهو حزب الله اللبناني. ولا بد من ان يكون هنالك حل نهائي لهذا هذه التهديدات التي تشكلها حزب الله اللبناني الذي ياتمر من قبل ملاذ طهران.
1: أشكر جزيل الشكر الأستاذ مصطفى النعيمي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من أدلب، وأيضا ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ضياء قدور البحث في الشؤون الأمنية والسياسية. شكرا جزيلا لك أستاذ ضياء. وحول هذا الملف مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية. انضم إلينا مباشرة من حلب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحكيم المصري. مساء الخير دكتور عبد الحكيم. يعني الكثير من الملفات الاقتصادية تم الإشارة إليها في حديث السيد الرئيس أحمد الشرع، ربما كان أبرزها العلاقة بين سوريا ولبنان، وقال أننا ننظر إلى لبنان على أنه واجهة سياحية للمنطقة ولدينا صلات مشتركة معه. تعليقك بداية من الناحية الاقتصادية على هذا اللقاء، تفضل.
2: سعد الله مساءكم ومساء أخوة المشاهدين. لا صراحة يعني ما في فرق كبير بين لبنان وسوريا، دائما العلاقات كانت قوية، علاقات اقتصادية، علاقات سياحية. كان طبعا الدخول الى لبنان او اللبناني لما بده يدخل الى سوريا كان على الهويه يعني سابقا، فتعتبر هي بلد واحده. وهي عاده لما يصير اي خلل في اي دوله، الدوله الاخرى هي بتساعد. فلبنان طبعا له او في اشياء مشتركه مع سوريا او اشياء اقتصاديه، يعني مثلا خط الغاز لما كان بده من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان، خط الغاز اللي بده من قطر، خط الأنابيب البترول، كلياتها ترتبط مع لبنان. فهذا مهم جدا، العلاقة مع لبنان تكون علاقة جيدة راح ينعكس اقتصادي. ونحن بنعرف سابقا أنه كثير من الناس حتى أو من التجار كانوا يدعوا أموالهم لدى البنوك اللبنانية لتسهيل المعاملات عن طريق هاي البنوك، كونها كانت ما تخضع للعقوبات. طبعا بالوقت اللي كانت تخضع فيه بنوك السورية للعقوبات، سواء خلال الثورة أيام النظام أو قبل الثورة حتى كانت تخضع للعقوبات، فكانت لبنان هي الملجأ لتسهيل عملية الاستيراد عن طريقها وتحويل الأموال. فمهم جدا طبعا. نعم العلاقة قوية جدا لازم تكون، وهذا طبعا يعني مثل ما شفنا بحديث السيد الرئيس انه هو مد ايده الى لبنان، وهذا يعني الان الكرة بملعب لبنانيين انه تكون علاقات جيدة.
1: طيب دكتور، يعني أيضا أشار السيد الرئيس إلى أن سوريا اليوم مسارها واضح في مسار التنمية الاقتصادية، وقال بأن هذا الخيار لن نتنازل عن هذا المسار الاقتصادي. برأيك كيف يمكن أن بداية يعزز النماء الداخلي في سوريا وينعكس أيضا على العلاقة مع لبنان؟
2: طبعا إحنا إذا ركزنا على مصطلح تنمية اقتصادية، طبعاً التنمية غير النمو، التنمية يعني إدخال صناعات جديدة، منتجات جديدة، زراعات حتى جديدة، فهذا مهم جداً وهو اللي بيطور البلد. فطبعاً السيد الرئيس أشار إنه بالمجال الزراعي والمجال الصناعي والخدمي وكل هذه المجالات، طبعاً هي مجالات مترابطة في سوريا، وسوريا ممكن أن تقوم فيها. والاستقرار بشكل عام بأي مجتمع بده يكون فيه استقرار اقتصادي، يعني الدخل يكون كافي للناس، وبالتالي متوفر المواد، العمل موجود عند الناس، ما في بطالة، فعندها بده تنتعش البلد وبتنخفض البطالة بشكل كبير، وممكن

0: يتمكن الصناعيين والتجار من إعادة تأهيل مصانعهم واستثمارات. هذا كلياته طبعا بينعكس زيادة الإنتاج المحلي، لأنه الآن نلاحظ أنه معظم المواد اللي موجودة في الأسواق مستوردة، فبده إنتاج حتى، وطبعا هذا بيسبب ضغط على البنك المركزي وعلى الدولة، بده عملة صعبة حتى يستطيع يدفع قيمة المستوردات. فهذا راح يعزز الناتج المحلي، راح يقوي ميزان المدفوعات بشكل عام، وبالتالي يؤدي إلى استقرار الليرة اللي هي عم نعاني منها الآن.
1: طيب نشرك معنا هنا في الاستديو حول هذا الملف الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ داود السيد. مساء الخير أستاذ داود، الكثير من الرسائل كنا نتحدث عنها خلال هاتين الساعتين مع ضيوفنا حول كلام فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشري حول الملف اللبناني والعلاقة علاقة حزب الله في هذا الملف. بداية تعليقك على ما جاء في كلام السيد الرئيس أحمد الشري، وأيضا هذا الملف هل يمكن أن نقول طويت صفحته أم لا زالت هذه الصفحة مفتوحة؟
2: حياكم الله، أسعد الله مساءكم أنتم والسادة المشاهدين جميعا. نعم، السيد الرئيس أحمد الشري قد أجاب من خلال هذه المقابلة مع قناة المشهد مع الأستاذ طوني خليفة على تساؤلات الشارع السوري والشارع اللبناني حول التصريحات التي خرجت من السيد دونالد ترامب، التي يعني بمثابة إعطاء ضوء أخضر لسوريا للتدخل في ملف لبنان وحسم ملف حزب الله عسكريا. نعم، قد أجاب السيد الرئيس وخاض تفصيليا في هذا اللقاء المباشر وشرح وجهة نظر الحكومة السورية والشعب السوري، وقال للعالم بأسره أن سوريا عانت ما عانت من ويلات الحروب على مدار 14 عام، عانى منها الشعب السوري ويلات الحرب والدمار والتهجير والقتل، ولا يريد أن يتدخل في ملفات سلبية في لبنان الشقيق، على الرغم من تحفظ الشارع السوري من الدور السلبي الذي تدخل فيه حزب الله من خلال يعني الممارسات الإجرامية التي مارسها على الشعب السوري في معركته لإسناد النظام الساقط. نعم، الآن السيد الرئيس يقول إذا كان هناك تدخلا للشعب السوري وللحكومة السورية سوف يكون تدخلا إيجابيا بطريقة مختلفة عن يعني الصراعات التي كانت تدور في المنطقة. هو يريد أن يوجه رسالة للداخل اللبناني بكافة الفرقاء السياسيين اللبنانيين أن هذه هي سوريا الجديدة وهذه هي سياسة سوريا الجديدة المنفتحة على الحوار مع الجميع، حتى لو كنا يعني بمثابة الخصوم والأعداء، وكنا نعلم أنه حزب الله يعني لقب بحزب الشيطان من خلال التدخل الإجرامي مع بفترة زمنية معينة. الآن السيد الرئيس أحمد الشري يذهب باتجاه توجيه رسالة للفرقاء السياسيين داخل لبنان وعلى رأسهم القيادة السياسية لحزب الله أن سوريا الآن يعني ذهب السيد الرئيس لدرجة يعني إمكانية الحوار من أجل
1: المصالح،
2: نعم، من أجل مصلحة لبنان وسوريا. وكنا نعلم لا يمكن أن تستقر سوريا اقتصاديا وسياسيا إلا بحال استقرار لبنان وهذه المنطقة برمتها. فنحن الآن يعني نفكر في طريقة تنموية من خلال يعني حالة من الصراعات الموجودة على مدى عدة سنوات داخل هذه المنطقة. على ما يبدو السيد الرئيس أحمد الشري يوجه رسالة الآن أنه هناك فرصة تاريخية لشعوب هذه المنطقة تجنب هذه المنطقة من ويلات الحرب والذهاب باتجاه تفاهمات سياسية تحفظ لكل دولة على حدى سياستها. وأشار السيد الرئيس أحمد الشري على تدخل سوريا من بوابة المؤسسات الحكومية، وأشار إلى هذه النقطة، لن تكون من خلال الأجهزة الأمنية والفروع الأمنية كما كانت تتدخل في لبنان الشقيق على زمن النظام الساقط. وكنا نعلم عانى ما عانى الشعب اللبناني من ويلات هذا النظام. الآن الرسالة السياسية لأشقائنا في لبنان والرسالة السياسية للشعب السوري أن سوريا الآن لن تتدخل إلا في المحاور الإيجابية من خلال مصلحة سوريا وسوريا أولا، وكل تدخلات سوريا سوف تكون ضمن هذه الرؤية السياسية التي تذهب باتجاه تنمية سوريا وازدهار سوريا واقتصاد سوريا.
1: جميل جدا. طيب أعود إلى الدكتور عبد الحكيم المصري. دكتور عبد الحكيم، يعني دائما ما يتم الحديث يعني إن تحدثنا في الجانب الاقتصادي عن العلاقة وهذا التكامل بين سوريا ولبنان في العلاقة الاقتصادية، ما هي العلاقات الاقتصادية؟ لماذا دائما يتم الحديث عن أن لبنان متعلقة في سوريا وسوريا متعلقة في لبنان؟ من

0: الناحية الاقتصادية؟
1: نحن نعلم سابقا أنه كانت سوريا ولبنان دولة واحدة، ولكن الاستعمار لما قسمها، فلذلك تجد أنه ترابط كبير بين لبنان وسوريا. يعني التكامل الجغرافي بتحس أنها دولة واحدة. العلاقات كانت ممتازة جدا اقتصاديا سابقا، حتى تدخل النظام بلبنان ووضع قوات ما يسمى حينها قوات الردع العربية، ولكن كانت السيف مسلط على لبنانيين، وعندها العلاقات دهورت، وصار السوري كثير يعني ما مرغوب فيه إطلاقا بلبنان، ولكن يعني بالنتيجة جغرافيا ونتيجة أنه لبنان حدود فقط له حدود مع سوريا الآن، فأكيد بده يكون هي بلد واحد، لازم تكون بلد واحد. أو الآن مرحلة أنه تتعامل سوريا مع لبنان أنه لبنان هي دولة شقيقة لها مصالحها لها سيادتها، ليس من عامل السيطرة عليه. فلذلك نجد أنه الجغرافيا مثل ما كنت ذكرته بالملف سابقا، أنه هناك في حدود برية كبيرة جدا، وفي كان طبعا على أيام النظام الباد حوالي 40 معبر غير شرعي كان يتم من خلال تهريب المخدرات إلى سوريا من قبل اللبنانيين أو حزب الله يعني تحديدا. ولذلك لبنان وسوريا هي دولة، تعتبر دولة واحدة كانت سابقا، ولما تم التقسيم ظلت العلاقات، ولكن صحيح كل دولة لها حكومتها وقيادتها، ولكن ظلت العلاقات مستمرة حتى الآن. نجد يعني حتى الرسوم الجمركية بتكون منخفضة عادة مع لبنان، دخول البضاعة إلى لبنان وبالعكس طبعا، أو استيراد من لبنان، كان في تسهيل لهذا الأمر بشكل كبير.
0: طيب أستاذ داود، السيد الرئيس تحدث بشكل علني عن رؤية سوريا، قال يعني فكك خطاب أو كلمة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن رؤيتنا في سوريا تقوم على إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها والبحث عن حل يؤمن به الجميع. هذا الحل الذي يجب أن يؤمن به الجميع برأيك ما هو؟ خاصة أنه أشار إلى يعني إلى تاريخ حزب الله سابقا، وإلى رؤية حزب الله أنه يجب أن يكون حزب الله اليوم يبتعد عن الملف الإيراني بشكل يعني مباشر.
2: نعم، السيد الرئيس كان يشير لهذه النقطة على وجه الخصوص، والحكومة السورية ذهبت باتجاه عدد كبير من الملفات العالقة بين سوريا ولبنان، وكنا نعلم أنه الحكومة السورية يعني قطعت شوطا في هذا الجانب. هناك علاقات سياسية تربط البلدين، علاقات مبنية على نظام مؤسساتي، الرجوع بحالة الدولة اللبنانية كحالة دولة، وأشار لهذا الأمر السيد الرئيس أحمد الشرع والحكومة السورية في عدة مناسبات. الآن هناك تعاملات يعني ما بين البلدين من خلال الخارجية السورية، من خلال المؤسسات الحكومية، من خلال الوزراء، من خلال الوفود المتبادلة بين البلدين، والأشقاء في لبنان يدركون تماما أنه حقبة التدخل السياسي داخل لبنان ذهبت، ولا يوجد في عقيدة النظام السياسي الجديد في دمشق يعني التدخل سلبا في الملفات اللبنانية، على الرغم من أنه هناك عدد كبير من الملفات يعني كانت شائكة على زمن النظام الساقط، وكان يعني الملفات ما بين البلدين لا تتعامل من خلال يعني مؤسسات حكومية، بل كانت هي معاملات من خلال الأجهزة الأمنية وملف حزب الله الذي كان يعني يعطل المؤسسات الحكومية في لبنان. الآن السيد الرئيس يقول يجب على حزب الله أن يفكر من خارج الصندوق، يجب أن يدعي حزب الله لمؤتمر وطني جامع للفرقاء في لبنان، ويكون جزءا من الحل السياسي،
0: ويكون
2: له موضع داخل لبنان، ويذهب باتجاه حالة سياسية واضحة، يكون له نوابه الخاصين فيه ووزراء الخاصين فيه، ولكن يلتزم وفق رؤية المؤسسات الحكومية اللبنانية التي تلتزم برؤيتها في التعاملات الدولية، سواء كان مع سوريا ومع دول المنطقة على وجه الخصوص. يعني كنا نعلم أنه الآن حزب الله يعطل المؤسسات الحكومية اللبنانية ويغيب حالة الدولة على مدار أكثر من 20 عام، والآن يعني حالة النظام السياسي في لبنان حالة شبه معطلة داخليا، وهذا الأمر بالتالي أشاد إليه السيد الرئيس، يجب على لبنان أن يحصل على حالة الاستقرار، لأنه حالة الاستقرار هي تذهب

0: باتجاه يعني بناء علاقات ما بين البلدين، وعلاقات كبرى، منها علاقات سياسية، منها علاقات اقتصادية، منها علاقات تجارية وتبادل منافذ حدودية وبرية. وكنا نعلم أن لبنان ليس له منفذا يعني جغرافيا إلا مع سوريا، ولا يمكن للبنان الاستغناء عن سوريا تحت أي ظرف كان. وتستطيع سوريا الآن تمارس ضغطا سياسيا على لبنان من خلال هذه المنافذ الجغرافية ومن خلال الواقع الجيوسياسي، ولكن سوريا الآن تتعامل وفق رؤية دولة، وفق رؤية دعم للشعب اللبناني، وفق رؤية عامل الاستقرار في لبنان، ويشير على حالة التدخلات السلبية.
1: طيب اليوم سوريا تتعامل بسياسة عالية أستاذ داود مع الملف اللبناني، تتحدث هنا تحديدا مع حزب الله، كما تم التعامل كما تعلم حضرتك خلال الأشهر الماضية مع ملف قسد في المنطقة، وهذه المجموعات المعروفة بأنها مجموعات ما دون الدولة، وقال أنه في حال أي اعتداء فجميع الخيارات متاحة. هذا الملف كيف يمكن قراءته بنصف دقيقة لو سمحت؟
0: هذا الملف يعني هو ملف إقليميا، هذا الملف ينطبق على حالة حزب الله في لبنان، ينطبق على حالة يعني قسد في سوريا، ينطبق على حالة الميليشيات العراقية الموجودة في العراق. الآن التعامل الدولي وفق بوابة الدول. ما دون الدولة ذهب هذا الزمن، ميليشيات عابرة للحدود، تدخل وتعطيل سياسي، تدخل جغرافي، تدخل طائفي، انتهى هذا الزمن. الآن الدول تتعامل وفق مصالح، باب سوريا مفتوح للسياسة الدولية. سوريا الآن توجه رسالة، هذه هي سوريا الجديدة، هذه هي سوريا الثورة التي تتوافق وفق مصالحها ومصالح أشقائها العرب.
1: دكتور عبد الحكيم، بالختام أيضا سوريا تعلن أنها تبحث عن خطوط اقتصادية ومع لبنان لا خطوط عسكرية، هل يمكن أن يكون الباب الاقتصادي هو أحد أبواب الحل للملف اللبناني بنصف دقيقة؟
2: هو أكيد دائما العلاقات الاقتصادية بتذوب الجليد للأمور السياسية، فأكيد هي بتكون بوابة، وخاصة أنه مصلحة البلدين تقتضي أن يكون في تعاون، تكامل الموانئ السورية مثلا إذا كانت مكافية ممكن عن طريق الموانئ اللبنانية استفادة منها ولبنان يستفيد. فدائما العلاقات الاقتصادية تخفف التوترات بين الدول وتحسن العلاقات، ونتمنى ذلك إن شاء الله.
1: أشكر جزيل الشكر الدكتور عبد الحكيم المصري الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من حلب، وضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ داود السيد الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك أستاذ داود. مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة حول خطاب وكلمة السيد الرئيس أحمد الشرف فيما يتعلق بالملف اللبناني. تقبلوا تحيات فريق العمل، ومني أنا عبد القادر لهيب، أينما كنتم دمتم بأمان الله وحفظه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي.

0: الإخراج إياد سمندر. مساء الخير لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج نون النسوة. على مدار العصور اعتادت المجتمعات على إطلاق صفة مدير، وزير، أستاذ على الرجل، ولا شك بأن المرأة منذ عقود كانت حاضرة في هذه المناصب وغيرها، ولكن بنسبة أقل من نسبة الرجل. وفي بعض المجتمعات كثيراً ما نسمع مصطلح المرأة ما بتعرف تسوق سيارة، المرأة شغلتها بالمطبخ، شو فهمها بإدارة المؤسسات، وغير ذلك من تلك الأقاويل. والغريب أن بعض الرجال عندما يدركون بأن من تدير الشركة التي سيعملون بها امرأة سرعان ما يقلعون عن الفكرة بشكل قطعي. تقليد المرأة للمناصب الإدارية باختلاف أشكالها قضية لا زال حولها إشارات استفهام من المجتمع، وليس من الرجل فقط بل من المرأة في بعض الأحيان. فأين تكمن المشكلة بتقليد المرأة للمناصب الإدارية؟ ولماذا يفضل البعض أن تخصص المناصب للرجال دون النساء؟ مستمعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسرني أن أستقبل عبر الهاتف الاستشارية الاجتماعية والأسرية الأستاذة وضحى العثمان. مساء الخير.
1: يا أهلاً. يا مساء النور.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يا أهلا وسهلا فيك حضرتك.
0: مستمعينا سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ومن جديد أرحب بضيفة حلقة اليوم من برنامج نون النسوة الاستشارية الاجتماعية والأسرية الأستاذة وضحى العثمان. مساء الخير من جديد. يعني بداية، لو نتحدث عن تاريخ تقليد المرأة للمناصب الإدارية واختلافها بين المجتمعات،
1: صراحة هي على نحن إذا بدنا نحكي إنه عدم تقبل وجود دور قيادي للمرأة مو بس مشكلة يعني بمجتمعنا نحن السوري أو المجتمع العربي، هي مشكلة كانت عالمية. لكن ممكن المجتمعات الأوروبية قامت بثورات النساء قبل ما توصل لأنها كمجتمعات عربية للدافع عن حقوقها. إذا كانت هي تمتلك نفس كفاءة الرجل فمن حقها أن تتقلد المنصب مثل الرجل. لما العالم يحكم بمبدأ الكفاءات فأكيد ما رح يكون في اعتراض على وجود مناصب أو وجود مرأة في منصب قيادي. لكن احنا خلينا نحكي بشكل أكثر محدودية اللي هو له علاقة بمجتمعنا نحن كمجتمع سوري. هي القضية تختلف حسب البيئة الجغرافية، حسب المنطقة الموجودة فيها النساء. في مجتمعات تتقبل نوعا ما،
0: يعني ثقافة المجتمع
1: تماما، في مجتمعات تتقبل أكثر من مجتمعات حتى في مجتمعنا السوري. هي لها علاقة بأنه نحن مجتمعنا محكوم بأنه الرجل اعتاد أنه هو يكون صاحب القرار وصاحب المنصب القيادي، ما اعتاد أنه هو يتلقى أوامر من المرأة. حتى في البيت تربت الأمهات تربت أبنائها على أنه حتى لو كان هو أصغر أخوات البنات فهو صاحب الكلمة الأقوى وصاحب السلطة في المنزل. هي ترتيب لها علاقة بثقافة مجتمع، بسياق مجتمع طويل، يعني مو فكرة اجت اليوم او بكرة. انا اللي بشوفه هلا حاليا في تغير له علاقة بانه الامهات صار عندهم ادراك اكبر. طبعا المرأة هي اللي عم بتربي المجتمع، فهذا الشيء موجود. المرأة الانسان يعتاد ويحمل الصفات في تربية الاولى، فكثير رجال بيكونوا متربين في بيوتهم بهاي الطريقة، لأنه أنا لا أتقبل أنه مرأة تقودني أو مرأة تعطيني أمر. حتى لو كانت هي تمتلك ثقافة أكثر، علم أكثر، مكتب أكثر، لا يتقبل. هي لها علاقة بسياق المجتمع. هلأ بالوقت الحالي بلشت الناس يكون عندها هذا الوعي أنه إذا في إن المرأة لا تختلف بعقليتها أو بقدراتها العقلية عن الرجل وعندها كفاءة عالية، فهي من حقها لما تكون مالكة هاي الكفاءات أن تكون مديرة، أن تكون رئيس قسم. وبلشت الناس نوعا ما تتقبل وتعتاد. لكن هي قضية لها علاقة بتراكم ثقافي

0: اجتماعي عادات وتقاليد تعود فيها المجتمع أن الرجل هو صاحب الكلمة وصاحب القيادة أكثر من المرأة.
1: نعم، والغريب أستاذة واضحة أنه المرأة تولى في المنزل يعني عدة مهام وهي أساسية في المجتمع، يعني موضوع التربية يعتبر أساس لكل شيء، فهي يعني الأم أو السيدة هي من تخرج هذه الأجيال بداية من المنزل قبل أن يخرجوا من المدارس والجامعات.
0: تماما، في مجتمعاتنا يتقبل المجتمع أن المرأة تأخذ هذا الدور الخفي، يعني حتى يعني بالعلن يقال هي نوع من النكتة أو المزحة أنه كل قرارات اللي بيأخذوها الرجال على العلن هي تدار في المنازل من قبل النساء والرجل وبينطق فيها. يتقبلوا أنه المرأة إذا صار في خطأ في التربية أو خطأ في سلوك معين من الأبناء يقال أنه الأم ربت، لما بيكون السلوك جيد وناجح
1: الرجل هو من ربت
0: بقولوا الرجل، فهي لها علاقة. حتى المرأة، النساء كتير بيساهموا بهذا الدور، هنن بيعتادوا انه هنن دائما ينسبوا الشيء الجيد للرجل والشيء السلبي لهم وبيتحملوا، لان تعودنا هي ثقافة مجتمع. نسأل الله انه مع الزمن تتغير، لانه
1: بالتأكيد
0: حتى المرأة هي بكل نحن المجتمع السوري هو اغلبه مجتمع ريفي، ففي الارياف المرأة تعمل وتعمل طوال فترة السنة في الأرض، وهي بتقوم بإنجاز كل ما يستدعي الزراعة والحصاد، وفي آخر الموسم الرجل هو بيكون إنه هو الأنجز، ولكن هي كانت عم بتقوم بهاي العملية، هي عم بتدير البيت اقتصاديا، عم بتديره اجتماعيا، عم بتديره نفسيا، وهي بتلعب دور القيادي بكل هاي الأشياء. ولكن في الظاهر الرجل لازم دائما هو يكون صاحب هو قائد المركب، وهي دائما لازم تكون هي في الصف الآخر. اعتدنا في مجتمعاتنا هيك، حتى لو كانت كثير من النساء هن بيمتلكوا قدرات أعلى من الرجال، ولكن هي تحب دائما تفضل الرجل على أنه هو أكثر قدرة منها، حفاظا على أنه في المجتمع لا توصف بأن هي مرأة متسلطة أو مرأة عم تأخذ غير دورة.
1: يعني لفت نظري المصطلح اللي تفضلتي فيه أستاذي واضحة لما قلتي أنه تعطى المرأة المهام الخفية أو بشكل خفي.
0: تماما، هذا هي ثقافة مجتمعنا أنه المرأة دائما تأخذ الأدوار وتقوم فيها بشكل حقيقي، ولكن في الظل.
1: نعم.
0: دائما القرارات المصيرية في حياة الأسر أو أي مشكلة المرأة تقوم بتحليل هذه المشكلة وإيصالها لبر الأمان، ولكن في الظاهر تنسب إلى الرجل.
1: يعني أستاذة واضحة، يعني كنا عم نتحدث عن المناصب الإدارية التي تقلد للمرأة، لكن بنفس الوقت يعني المرأة قد تكون طبيبة، محامية، أستاذة جامعية، أو دائما يعني كمان يشاع بمجتمعنا أنه اختاروا الطبيب بيفهم أكثر من الطبيبة، اختاروا محامية لأنه أقوى من المحامي. أيضا هذه الثقافة كيف انتشرت؟
0: هلا هي أنا أرجع أقول إنه المرأة هي بتلعب الدور الأكبر في هذه القصص. التربية الأولى في البيت دائما، إذا المرأة مثلا في بنت هي أصغر سنا من أخوها أو أكبر سنا عفوا، بدي يطلعوا مشوار أو بدي يقوموا بأي عملية مجتمعية، فيولى القيادة فيها للأخ، حتى لو كان
1: أصغر من
0: لو كان أصغر سنا، ولو كان حتى قدراته العقلية وذكاؤه أقل منها، لكن هو يجب أن يكون أمام الناس هو قائد هاي الفعالية الاجتماعية. فبيكبر هذا الشاب على فكرة أنه أنا أمتلك صفات أقوى من المرأة، حتى لو كانت هي أكاديميا علميا، وهو بيدرك هذا الشيء هي أقوى منه، وبالتالي هاي الفكرة اللي تأتي لتصبح هي سياق مجتمع، فالمجتمع يتقبل الرجل حتى لو كانت إمكانياته أضعف بكثير أنه يكون قيادة في مكان، والمرأة اللي هي أكثر كفاءة منه موجودة في نفس المكان ولكن في الصف الآخر. هي ثقافة المجتمع اللي يشكل هاي القضايا بدون ما يحط معايير حقيقية للكفاءات. يعني نحن اليوم منقول في أدوار ثابتة لها علاقة بالخلق والفطرة. المرأة لها دور معين في الحياة، والرجل له دور معين اللي له علاقة بفطرتنا كبشر، لكن نرجع على الإمكانيات العملية في الحياة، فالرجل والمرأة متساويين عقليا وقدرات. والمرأة على فكرة، المرأة أكثر قدرة على إدارة كثير قضايا في الحياة أكثر من الرجل، لأن المرأة في البيت بتشتغل على كذا اتجاه وبتنجح فيه. الرجل سلمي مهمتين في المنزل فهو دغري بيعصب وبيدخل بمود أنه أنا مو قادر وأنا كذا، لكن المرأة قادرة تدور كل هاي القضايا وتنجح فيها، يعني توصلها لبر الأمان. وبالتالي هي القضية مو قضية قدرات قدر ما هي قضية

0: مجتمع وسياق اجتماعي حكم على المرأة دائما أن تكون هي في الظل، ولازم تكون هي دائما في منصب متأخر عن الرجل. وإذا نحن بدنا نحكي عن تجربة السوريين في سنواتنا اللي عشناها في سنوات الثورة والحرب، المرأة كانت هي الحامل الأول للانتصار للشعب السوري، لأنه هي كانت دائما في الصف الأول وتحمل كل الأعباء عن الرجل، وقدرت تخلي البيت يضل صامد في الغربة في النزوح في كل مكان، كانت قادرة تخلق حياة اقتصادية حياة اجتماعية أكثر.
1: نعم.
0: وصولا من
1: الرجل. استاذي وضح في بعض الاوقات، ويعني على طول الحلقه بدي اقول انه نحن اكيد ما عم نعمم، بعض الاوقات نلاحظ ان المراه هي من تشيع هذه الامور، يعني هل المراه عدوه المراه؟
0: هلا انا بدي اعطي توصيفين، نحن اليوم مو بصراع مع الرجل، الرجل والمراه هم بيكملوا المجتمع.
1: بالتاكيد.
0: قولا واحدا. المجتمع حتى يكون مجتمع صحيح ومتعافي يجب أن يأخذ المرأة والرجل دور حقيقة.
1: طيب أستاذي واضحة، يوم المرأة بتقول أنه من دون أن يكون حديثها مبني على تجارب، لما بتقول المرأة أنه لا أنا رايحة لعند محامي أفضل من المحامية، أو أنه إذا مرضت لا سمح الله بتقول لا أنا بدي طبيب ما بدي طبيبة، الطبيبة ما بتفهم شيء، هذا هي الثقافة على شو مبنية؟ يعني أنه نحن بدنا نحللها، هي ثقافة مجتمع ورثته عن المجتمع أم هي غيره قد تكون غيره؟
0: لا، هي تأخذ الشقين، أولا نحن في مجتمعاتنا اعتدنا دائما أنه إذا بدك تروحي محامي فهذا المحامي بيحقق لك أكثر، بدي أروح طبيب فهذا الطبيب كفاءة أكثر، هي مثل ما حكيت ثقافة مجتمع. ونحن الشق الثاني والأهم، أكثر حدا هو عدو لنجاحات النساء هن النساء أنفسهم، المرأة بداخلها وبجواتها ليش ما أكون أنا بهذا المكان؟ فإذا ما كنت أنا ممكن أنا أخرب نجاح أي حدا ثاني، ممكن النساء يحاربوا بعض أكثر ما الرجال يحاربوا النساء، لأن هن في كثير هلا قضايا لها علاقة مثلا، نحن لازم نقدر هاي التقاطعية بشخصيات النساء، في نساء بحبوا يشتغلوا قيادي، في نساء بحبوا يكونوا ستات بيوت،
1: هدول بالتأكيد
0: هدول حقهم. في مرأة بتكوينتها هي بتحب تكون هيك، نحن ما مجتمعنا هلا حاليا بتشوفي انه النساء اللي بيشتغلوا دائما هم كمان بينتقدوا انه المرأة الغير عاملة، هي هذا خيارها وانت هذا خيالي، وبالتالي حتى تدعموا بعضكم كنساء وتكونوا ماشيين بسياق صحيح لازم تشجعوا بعض. انا اليوم لما انا خياري انه تكون ست بيت فكتير لازم انا ادعم السيد اللي هي اختارت انه تشتغل، او ظرفها حكم عليها انه تشتغل، او رغبتها وحقها انها تشتغل، فبدعمها بانه انا اذا بدي محامي بروح لعن سيدي واسهل لي، اذا بدي طبيب بروح لعن طبيبي، اذا فكل هاي القضايا تتعلق فعلا بتفكير النساء تجاه بعض، انه في غيرة حقيقية وفي محاربة للنساء في مجتمعنا قوي لبعضهم، لأنه كل واحد فيهم بده النمط اللي بيشبهه هو اللي يكون سائد، فبالتالي المرأة اللي بتكون في البيت بدها النساء كلهم يشبهوها، والمرأة اللي بتكون عم تشتغل ومحققة نجاحات كمان بدها هدوك النساء يشبهوها وبتكون شوي متعالية عليهم. هي القضية قضية هذا التوازن والوعي بأنك أنت تحترمي خيار الآخر وتدعم المرأة اللي كان خيارها أن تكون هي موجودة في المجتمع، سواء كانت في منصب سياسي أو اجتماعي أو طبي.
1: يعني أستاذي واضحة، دائما نحن قبل ما نفوت على الاستوديو للحلقة بنتناقش شوي بموضوع الحلقة مع الزملاء، فبدي أنا أحكي لك هلأ عن شيء صار معي، عم يخبرني الأستاذ إياد اسمندر مخرج الحلقة، عم يقول لي شو موضوع الحلقة، قلت له موضوع تقليد المرأة للمناصب الإدارية مع أو ضدها، فخبرني بشيء أنا حبيته بصراحة، عم بيقلي كان في عندي صديق كان عنده قضية بمحكمة، فصديقه قال له يا ريت يلي تستلم القضية هي قاضية وليس قاضي، فهون أنا تفاجأت قلت له ليش، فهو مخبره قال له أكيد حتكون أرق وأكيد حتحن علي وبجوز إلا أنه الله يخلي لك أولادك، بس أنه هي ترقف بحالتي أو تنظر أكثر بموضوع قضيتي، لهيك نحن عم بخبرك أنه أكيد نحن مو دائما بنعمم هذا الموضوع، الأفكار بتاخد الجانبين.
0: هلأ صراحة
1: اللي
0: أنا حابة أحكيه إنه المرأة دائما تتهم إنها عاطفية، أنا ما بعتبره هذا اتهام، أنا بعتبره هذا امتياز.
1: هذا الموضوع بالعكس جيد كتير.
0: المسافة بين العقل والعاطفة هي اللي بتخلق

0: هذا التوازن اللي بيخلي النساء أكثر قدرة على إدارة القضايا بالشكل الصح. يعني طبعا نحن الكفاءات تختلف، أنت ما فيك تقول كل النساء أذكياء ولا كل الرجال أذكياء، هي قضية نسبية تخص كل شخص. فما فيك تعمم تقول اليوم أنا بشوف كل النساء ناجحات أو بشوف كل الرجال، لا، هي قضية إمكانيات فردية تتعلق بكل شخص سواء كان ذكر أو أنثى. لكن اللي بشوفه أنا إذا نحن نقول النساء عاطفيات، فهذا هاي الكمية العاطفية ممكن هي بأشياء بمواقع كثيرة تخلق هذا التوازن والنجاح. فإنسانية بتكون أكثر قدرة على إدارة كثير قضايا لأنها بتمتلك هذا الحس العاطفي اللي بيخليها تكون أكثر إدراك لقضايا وزوايا الرجل. ممكن بطبيعة تربيتنا نحن اليوم نحن الأمهات ما بنسمح لأبنا يبكي ونعم أنت رجل، من هو طفل لا حقه يبكي وحقه يعبر عن عواطفه وحقه، ومنتهم المرأة ما تكون أنت كثير في قضايا معينة ما تكون مسترجلة قوي. هذا التوازن بين عاطفتك وقوتك هو اللي بيخلق البشر الأصحاء سواء كان رجال ونساء. فمن حق الرجل يبكي ومن حق المرأة تكون قوية لحتى يكون في عنا مجتمع متوازن.
1: بتأكيد. يعني بالمقابل في صبية بعتت لي مبارح عن موضوع البرنامج، عم تقول لي بموضوع النساء والرجال، قالت لي إنه أنا مثلا إذا بدي أروح لعند كوافير بفضل الكوافير ما بفضل الكوافيرة. فسألتها ليش، عم تقول لي إنه حتخرب لي شعري. يعني شو هي الثقافة اللي موجودة، وممكن هي ما مجربة.
0: هلا شوفي أحكي لك شيء، هلا بغض النظر عن نوع الشيء اللي حكيته فيه وين تستهدف، وبحكم أشياء وعادات كثير تحكم مجتمعاتنا والتقاليد تحكمنا، نحن اليوم أنا أقول في قضايا كثير، مثلا اليوم صبية بدها تكتب سي في للشغلة، تمام،
1: في إطلاق أحكام من دون تجارب.
0: أيوة تماما، بيكون عندها صديقة هي بتملك الكفاءة العالية إنه تكتب لها سي في، فبتجي بتطلب من أخوها إنه إذا عندك صديق أو عندك حدا خلوه يكتب لها سي في، لأنه بتخاف إنه هي مثلا هاي صديقتها يكون في عندها بعقل الباطن انه هاي ممكن بدها تروح تقدم على وظيفه كثير منيحه، ليش ما اكون انا مكانها فتكتب السي في بطريقه خطا. فهي القضيه قضيه هاي التخوف احيانا مبرر واحيانا غير مبرر، وحسب محيطك وحسب الاشخاص اللي بتعرف فيهم وحسب الناس. اكيد مجتمعنا ما هو مجتمع مليان رحمه وانسانيه، مجتمع فيه كثير اشياء غير جيده وفي اشياء غير جيده حسب الاشخاص المحيطين فيك سواء كان نساء او رجال. فأنت من خلال إنه معرفتك القوية فيهم تقدر تحكم إنه هنو رح يكونوا معك هيك ولا لا، سواء كان المرأة أو الرجل. فالتعميم خطأ، يعني أحيانا المرأة تكون صديقة للمرأة وأحيانا تكون عدو وكذلك الرجال. هي لها علاقة بثقافة وأخلاقيات المجتمع اللي نحن عايشين فيه بصرف النظر عن
1: يعني ثقافة الشخص بتلعب دور، طريقة تربيته للشخص خاصة بموضوع أخذ قرارات بهذا الموضوع. أكيد قابلتي هيك حالات، صار معك شيء أمثلة بهذا الموضوع أستاذة ضحى؟
0: هلا أنا صراحة بحكم عملي أنا مديرة لجمعية نسائية ومؤسسة لها من سنوات، لما نحن أول مرة نعمل مثلا تدريب أو نشكل فريق أو شيء، فبالبداية يكون هذا التنافس السلبي كثير مزعج. فلما تكون في اشخاص بالمجتمع هم عم بيديروا هاي القضايا بشكل صح ما وصلوا صح، بتشوفي صبايا كل ما بدك تحكي انت عن موضوع فبيجيبوا لك صفه سلبيه بشخصيه معينه حتى يذموها ويحكوا عنها بطريقه سلبيه حتى يخلوك انه انت تنفر منها. فهي قضيه موجوده في حياتنا اكيد.
1: يعني فينا نقول انها قضيه غريزيه بهذا الموضوع؟
0: طبعا هلا هي موجوده عند الرجال والنساء، مو بس عند النساء على فكره، يعني
1: بس دائما نحن بنشوف عند الرجال بتكون اخف، يعني حتى بموضوع الصداقات.
0: لا مو قضيه اخف، بل احكي لك شيء، مره كان في عندنا لقاء على انه هلا النساء هل الرجال يتداولوا الاخبار مثلهم مثل النساء؟ فقلت لهم انا ايه بيتداولوا وعندهم نميمه وعندهم هاي القعدات، بس اللي نحن هن عندهم اياها بطريقه تختلف عن النساء. هي موجوده لكن الرجل ممكن ما هو ما ينساعد وما يبين هاي الاشياء أكثر من المرأة، يعني بيكون عم بيخطط لها بهدوء ومن غير ما يظهرها مثل النساء. لكن هي موجودة غريزة في في في في تركيبة الناس. في ناس عندها هاي الغيرة الإيجابية اللي بتحاول إنه تحسن حالها لتكون مثل الآخر، في ناس بتكون عندها هاي الغيرة السلبية اللي بتحاول تحطم الآخر بدون ما تحسن من نفسها.
1: يعني بجوز هي موجودة عند الرجال بطريقة مختلفة غير رياكشنات عندهم.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: هذا الموضوع بتشوفيه بتزايد عم يزيد بالمجتمع أو عم يتراجع؟ يعني خلينا نكون هيك واضحين شوي، أحيانا نحن عم نشتغل سواء كنا بقطاع خاص أو

0: مؤسسات دولة. أحيانا كتير بنشوف مثلا صبية أو زميلة تقلدت من الإدارة منصب معين. هلأ نحن بنكون بنعرفها أنه هي صبية بتشتغل شغلة حلو مرتب مخلصة لعملها، مجرد أنه تقلدت هذا المنصب من الإدارة تبدأ حياكة الإشاعات حولها.
1: تماما. هلا نحن
0: يعني هي
1: بحسب هذا
0: موضوع
1: السلاح،
0: الإشاعات هو لحاله قضية.
1: هذا سلاح الضعفاء، سلاح الأشخاص اللي دائما ما عندهم في حياتهم شيء يوجهوه في المجتمع للنساء إلا قضية السمعة. فاليوم أنا هاي الحرب القذرة اللي تقاد من قبل النساء تجاه بعضهم، أو حتى من الرجال
0: ضعيفات
1: الموجودين.
0: النفوس. يعني دايما
1: تماما نحن
0: أستاذي
1: يعني
0: واضحة بنسمع هاي الجملة الشهيرة إنه من وين لوين، وليش هي بالذات
1: تماما
0: شو
1: نحن
0: عاملة
1: أنا
0: لحتى عطوها هذا المنصب؟ يعني هذا الموضوع إنه
1: هلا هي شو
0: مهين جدا.
1: تقال عزيزتي، تقال تجاه الرجال ولكن تقال بطريقة مختلفة. اليوم إذا
0: بالتأكيد.
1: رجل طلب منصب فبيحكوا إنه شوفوا شو عامل، كيف وصل. المرأة ما بيحكوها بهذه الطريقة، شو قدم، شو قدم التنازلات. هي تقال بالنسبة للرجال والنساء على السواء، يعني موجودة في عالم الرجال وموجودة في عالم النساء. ولكن إحنا مجتمعاتنا، وهي للأسف الشديد، اعتدنا انه نحن اي موضوع يتعلق بالمرأة دائما ندخل في موضوع السمعة والتنازلات اللي نحن
0: بالتأكيد. يعني
1: نتحدث.
0: ولو قاطعتك أستاذة، دائما أنه الرجل أكيد قديش متنازل وقديش أنه قبل يكون خروق حتى أنه
1: تماما
0: عطوه
1: تماما
0: هذا المنصب. تجي المرأة دائما المبررات اتهام بالسمعة.
1: تماما تماما. هو انا هذا بدي اركز عليه، انه الرجل يتهموا بانه هو رجل قدم تنازلات، انه هو رجل غير مبدئي، انه هو رجل متقلب، انه رجل دون. المرأة ما بيجوا من هذا المنطلق، بيجوا من منطلق هي قدمت كثير من التنازلات لوصلت لهون. فهي حقيقة أشياء مؤلمة. يعني أنا من هون من هاي الحلقة بحب أوجه أي حرب بدها تصير بأي قضية كانت تجاه المجتمع، خلوا النساء القضية اللي لها علاقة بأخلاقياتهم وشرفهم بعيد، لأنه الإنسان يبقى بكل فعل بيكون فيه في الحياة. فلا يمكن في يوم من الأيام ما ترجع لهي الإساءة لإلك شخصيا، لعائلتك، لبنتك، لأختك، لزوجتك، لحدا بخصك. فهذا هو سلاح الناس الضعفاء لأنهم بيمسكوا جبن داخلي. يعني فهذا شيء قدر. يعني أنا أتمنى من المجتمع أي حرب تكون على أشياء واضحة بعيدة عن شرفيات الأشخاص وأخلاقياتهم.
0: نعم. يعني أستاذة، المرأة بشكل عام أول ما تقلد منصب إداري فهو يكون مسؤولية وليس ترقية وليس ترفيه، لكن دائما بنشوف السيدة أول ما تستلم المنصب بدل ما تركز على شو بدها تشتغل بتخاف كيف شو بده ينحكى عنها، أو بدها تقعد بزاوية إنه أنا كيف بدي راضيهم مشان ما يكرهوني أو مشان ما يحفروا لي. فبرأيك شو هي الطريقة الصحيحة اللي لازم المرأة تتعامل مع بقية زملائها أو مع باقي فريقها حتى ما تقع بهي الضغوطات؟
1: هلا عزيزتي انا بدي احكي شيء له علاقه بنحن مجتمعنا ينقصه كثير من الاشياء اللي لها علاقه برفع قدرات الاشخاص ومهاراتهم قبل ما يستلموا اي مركز. القضيه التعليم الاكاديمي لحاله ما بيخلق قاضي. ممكن اليوم في اشخاص شافوا انه انت اكاديميا ممكن تلك خبره عاليه تكوني بهذا المكان، لكن في اشياء اخرى تتبع، اللي هي مهارتك العاليه في التواصل، ذكائك الاجتماعي،
0: ثقافة التعامل.
1: ثقافة التعامل، إدارتك لفريق عمل، هل أنت ناجحة بإنك تديري فريق عمل بشكل صحيح؟ هاي الأشياء هي تخص المرأة والرجل، ولكن إحنا اليوم بسياق عم نحكي عن النساء. فلما أنت بتمتلكي هاي الأشخاص، هاي الصفات، فأنت قادرة إنك تديري العمل بشكل صحيح، مهارتك في التواصل مع الأشخاص الموجودين، طريقتك في التعاطف، إنك أنت ممكن تسمعي حدا فيهم بشكل جيد، تعطيه أهمية لحديثه لذاته، فهو بيقدر ذاتك. هاي القضايا كلها بتلعب دور كثير كبير بانه تاخذ فريق العمل اللي عم يشتغل معك ليقدرك، لانه انت بالاصل اعطيتيه فتحه من التقدير ومن الاهتمام، وبالتالي هو بصير بيقدرك وبيعطيك هذا الاهتمام وهي الجزئيه، انه اليوم انت تستحق انك تكوني قائده، تستحق انك هذا المنصب اللي انت فيه ذاكي على الاستحقاق، لانه انت مو بس عم اليوم انت بتشتغلي مثلا مديره في قسم

0: محاسبي، عندك مهارة محاسبة عالية. إيه، أنت كمان بالمقابل كان عندك مهارة إدارة فريق بشكل صحيح وأعطائهم الأهمية وأعطائهم اهتمام وتقديرهم، وبالتالي هم بصيروا جزء من نجاحك، مو جزء من حرب ليفشلوك، لأنه هم بحسوا وجودي. لما أنت أعطيتيهم هذا الاهتمام بحسوا وجودك هو نقطة قوة لهم أكثر ما هو نقطة استبعاد.
1: يعني كلمة أخيرة أستاذة واضحة، يعني شو بتنصحي الرجال يلي ما بفضلوا التعامل مع المرأة القائد في العمل؟
0: صراحة الشيء الأهم اللي بدنا نحكي فيه نحن المحيط الضيق تبع المرأة اللي هو زوجها، هو محيطها اللي هو دائرة الأقارب، لما هدول بيكونوا هم متقبلين لها بشكل كتير كبير وهم عم يدعموها، وبحس الزوج انه نجاح احد الزوجين هو نجاح للاسره مو نجاح فردي لزوجته الاخ كذلك، فهذا الشيء بينعكس على سلوكيات المراه نفسها وبتصير هي اكثر قوه واكثر ثبات في مكانها، وبالتالي بصير المجتمع بحس انه هي فعلا تستحق فبصير بيدعمها. اما لما هي رايحه على المكان وهي حاسه انه هذا المكان اكبر منها وانه هذا المكان هو لازم يكون لشخص ثاني، لازم يكون لرجل، فبتحس دائما هي ملبكة، هي غير قادرة تاخذ قرارات بشكل صحيح، فبينعكس على دعم المجتمع المحيط فيها لوجودها. لكن لما بتكون هي رايحة ومدعومة بشكل قوي من هدول الأشخاص اللي هم المحيط الضيق، وهذا يعني رسالة لكل الأزواج والزوجات، كمان المرأة لازم هي تحسس الرجل انه هذا نجاح لإله ولك، مو كمان تحس دائما بشي نساء اول ما بتقلدوا اي منصب بحسوا بالتعالي كمان مشان نكون منصفين، بصيروا بيتعاملوا مع الزوج كانه هم المدراء في العمل في البيت. لا، هاي القضايا هي قضايا انه كيف انت بتدير الموضوع. لما المراه بتحس بانه هذا النجاح لانه بتحسسك هيك، وانت بتحسس هذا النجاح لك، وبالتالي بينعكس على شخصيته وادائها في العمل، والمجتمع بشوفها هي تستحق هذا المكان وما بشوفه اكثر منها.
1: اكيد بدي اتشكرك على النصائح يلي قدمتيها لنا وللمستمعين بنهايه لقائنا معك الاستشاريه الاجتماعيه والاسريه الاستاذه وضحى العثمان، كل الشكر لوجودك معنا وكنت ضيفه عزيزه على برنامج نون النسوه عبر الهاتف. الى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إن شاء الله مجتمعنا دائما يكون مجتمع سليم ومعافى يا رب
1: إن شاء الله. وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الأحد القادم في ذات التوقيت، دمتم بخير، إلى اللقاء. نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج إياد اسماندر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن المنطقة تمر حاليا بمرحلة حساسة، موضحا أن تغيير النظام في سوريا كان فرصة إيجابية لها ولدول المنطقة. الرئيس الشرع يؤكد أن رؤية سوريا تقوم على إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها والبحث عن حل يؤمن به الجميع. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع وزير الصحة مصعب العلي سبل توحيد الجهود وتطوير استراتيجيات العمل المشترك لإنجاح الحملة الوطنية الشاملة سوريا دون مخدرات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن إقرار مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة الإجراءات الناظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD. وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن زيادة الرواتب ستصل إلى جميع المعلمين في باقي المحافظات خلال أسبوع. وفي

خبرنا الأخير، وزارة العدل تصدر تصريحا حول الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا جرائم الإلكترونية في سوريا. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: فرص ناشئة. الإعداد والحوار مرام بعضي. الإخراج سليم محفوظ.
2: خير لكل متابعي إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج فرص ناشئة. البرنامج يلي بكل حلقة منه بنعطي مساحة لنفهم سوا كيف عم يتغير شكل العمل وكيف عم تتولد فرص جديدة بعالم الإنترنت. معكم بالأعداد والتقديم مرام ضعدي، ورح يرافقنا بالإخراج سليم محفوظ. من زمان إذا حدا كان بده يفتح مشروع كان لازم يكون عنده محل ورأس مال، بس اليوم المشهد تغير. يمكن صفحة صغيرة على الإنترنت ممكن تتحول لمتجر ومع الوقت لماركة معروفة. لحتى نحكي عن هالتفاصيل أكثر معنا ضيفنا عزة الحكيم، مهندس معلوماتية ومختص بعالم التجارة الإلكترونية. يسعد أوقاتك.
3: أهلين أستاذة مرام، شلونك شو أخبارك؟ شكرا على استضافتكم الحلوة.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ عزة. بداية بس هيك يعني بطريقة بسيطة نوضح للمتابعين شو يعني تجارة إلكترونية.
3: التجارة الإلكترونية بشكل عام غيرت مفهوم التجارة التقليدي، تجاوزت كتير حدود، ما عاد صفى حدود لموضوع البيع اللي هو لا يتجاوز عن المنطقة، لا صار فيني أنا أوصل الفكرة والهدف والقيمة والخدمة اللي أنا حابب أقدمها للمجتمع اللي موجود فيه والمجتمعات اللي المجاورة لي أو أي مجتمع بتناسب خدمتي مهما كانت المسافة. فاختلف موضوع الخدمة، اختلف موضوع التجارة صراحة، بس بيختلف على هذا الأساس، بتعطي عبء إضافي للي بده يقدم الخدمات ليبني جسر ثقة بينه وبين المستهلك للخدمة. كيف بيكون هذا الشيء؟ لأنه لحنا بالتجارة الإلكترونية هو عبارة عن عالم افتراضي، فوقت بنكون لحنا مثلا عم نتعامل كتجارة تقليدية خلينا نقول بمختلف المجالات، العملية البيع عم تصير وش لوش
2: في يعني العين مثل ما بيقولوا ما غرفت الكلام
3: تماما. فهون احنا وقت عم تعطي طابع من طابع من الثقة، بتعطي طابع من المصداقية، بتعطي مثلا إيحاء بالبضاعة أو المنتج الملموس. هذا بيختصر كتير شغلات. أما نحن وقت عم نقول مثلا بدنا نعمل تجارة إلكترونية، نبيع منتج إن كان صغير أو كبير بمختلف نوعه، حتى إن كان ما أدي ملموس مثلا مكياجات، قطع منزلية،
2: حتى اليوم صار في ناس تعمل مشاريع يمكن أكل بالبيت،
3: أكل بيت، مطابخ منزلية مثلا، لمشاريع مثلا طبخ الشرقي مثل ما حكيتي تماما. فهذا المنتج حتى لو هو ملموس بس بالنهاية إمتى بيصير المستخدم الاند يوزر خلينا نقول عم يشوفه بشكل واقع؟ بس لحتى يصل لعنده،
2: لحتى يكون مرتاح
3: تماما. بس إنه الزبون هون ساعتها صار على البائع أهمية أنه هو يوصل ثقة، يبيع ثقة للزبون، يفرجيه أنه قديشه أخذ منتج حقيقي.

ما له هو بس صور ميديا ومجمل له يا آخر شيء. كتير للأسف نحن بالتجارة الإلكترونية بتكوني مثلا عاملة بالتياب حصرا، يعني أكتر شيء بتقولي عجبتني هاي القطعة بدي اشتريها.

0: معمول على مثلا مقاسات أوروبية مثلا، غير المقاسات اللي بتكون هون موجودة. فهون انت مالك عرفانة انه مثلا انا اخذ المقاس الصحيح لما لا توصل، بتصدمي انه مثلا اخذ كنزة صغيرة جدا او كبيرة جدا
1: طيب
0: لانه مو
1: هون
0: موصل صح.
1: قديش مهم الشخص اللي بده يفكر يفتح صفحة أو يبلش بمشروع، خلينا نقول تجارة إلكترونية بأي منتج موجود بالسوق، قديش مهم بأنه يصبر شوي شوي لحتى يبني ثقة على الناس؟
0: هلا يبني تماما، حضرتك حكيتي كلمة كتير مهمة وجوهرية اللي هي انه يصبر. كتير من العالم والفرص اللي بدها تنشأ جديدة والأعمال الريادية بفكر بمشروع بيقلك انه انا بعد شهرين بدي رجع رأس المال. هذا
1: هون
0: قمة
1: هو
0: الخطأ،
1: ما عم يبني ثقة مع العالم
0: ما عم
1: معناها.
0: يبني، لا لا أبدا أبدا.
1: المهم انه يبيع.
0: بهمه انه انا اعطي مثلا حط بادجت معين من المال، بعد بشهرين انا رجع لي رأس المال. هذا الشيء خاطئ. انا بدي اول شيء ابني ثقة، بدي ابني جسر الثقة هذا اللي على اساسه انا ببني يكلف كتير من الوقت، بين سنة لسنتين حسب شو الخدمة اللي عم أقدمها. فهو أبدال ما يدرس البزنس، في شيء اسمه بعالم البزنس البزنس الموديل، البزنس موديل خاص فيني. فأنا وقت أنا عم دور على موضوع أنه إمتى بدي رجع رأس المال، أنا وقعت بالهاوية، فشل مشروعي وخسرت رأس المال من الأساس.
1: لما فايت من الأساس عم تفكر
0: أنت
1: أنه أنت
0: رجع
1: بس
0: رأس
1: بالمصاري.
0: المال طبعا. أما بينما أنا حط الهيكلية الأساسية للبزنس موديل الخاص فيني اللي هي بتجي مقسومة لكتير مراحل. مراحل بتبدأ بشو هي الخدمة اللي أنا بدي أقدمها. الخدمة اللي بدي أقدمها بحددها أنا وقت لاقي في ثغرة معينة بالمجتمع، ما شرط تكون معقدة، لا هي أهميتها ببساطتها أحيانا بتكون، بس عليها استعمال كتير.
1: صح، في قصص كتير عم تكون منتجات على الانترنت هي بسيطة بالفعل بس ملفتة للنظر. هون بخلينا
0: تماما.
1: نقول انه الشكل او الباكجينج تبع
0: تماما
1: المنتج هو يلي بيلفت وبشد الزبون.
0: بيلفت بشكل مزبوط. فانا وقت انا حددت الخدمة وحددت مين الفئة المستهدفة تبعي، فانا وقت انا حددت الخدمة او المنتج او اي شيء بدي انا تاجر فيه وأقدمه للمجتمع وحددت الفئة المستهدفة، فأنا هون قدرت أعرف، قطعت نص الشوط، أنا قدرت أعرف كيف بدي أوصل هاي، شو هي قنوات التواصل اللي بدي أنا أوصل له إياها للزبون، إن كان عن طريق صفحات سوشيال ميديا، إن كان إعلانات عن طريق مثلا التلفزيون، إن كان عن طريق مثلا إعلانات طرقية، والعديد كتير من الطرق صراحة المنشورة.
1: تماما.
0: فموضوع مثلا أنا حددت كيف بدي انشر عن طريق قنوات التواصل، فانا صافيان قدران مثلا العب بموضوع الباكجينج. صار انا خيارات الباكجينج عندي معروفه، مثلا انا في عندي منتج او خدمه تقدم للامهات المنزل ربات المنزل، فانا هون بلعب بالباكجينج لحتى يكون شو مناسب لربات المنزل.
1: طيب خلينا نحن نرجع من البداية. الشخص يلي اليوم هو قاعد عم بيفكر انه بدي اعمل مشروع عن طريق موبايلي،
0: موبايل تمام
1: تمام انا عندي هالموبايل، شو ممكن انا بلش فيه؟ بلش بخدمات لو بسيطة اني انا اقدر اعمل هالصفحة وكبر صفحتي ويصير هذا الشيء بالفعل يعمل لي، خلينا نقول مردود.
0: يعملنا مردود. هلا هي تحديد الخدمة اللي انا بدي اياها. هلا في العديد من الامثلة صراحة.
1: تمام.
0: خلينا نقول مثلا بيع منتجات، بيع خدمة للمجتمع مثلا، إن كانت مثل خلينا نقول الخدمات تنظيف السيارات. في كتير عالم ما لا أدراني مثلا محكومة بوقت وما لا أدراني تبعت سيارتها لتنظفها بالمغسل. بتلاقي في تطبيقات مثلا أو مواقع منصات تطلبي أو رقم تليفون، هو عامل صفحة إنستغرام فات شافه وعجبه شغله، ناشر طريقة شغله، ناشر مصداقية عمله.
1: يعني هاي شوف انت يعني لفتت نظرنا مثلا على شيء كتير بسيط انه خدمة تنظيف سيارة، مو ضروري يكون عندك مغسل.
0: تماما. في كتير لا سيارة متنقلة صغيرة عدة بسيطة قدران انت تعمل منها تحقق دخل لا بأس فيه. تمام. فهون انت بس شو عامل بالمقابل لحتى انا كمستخدم او اند يوزر دقيت تليفون قلت لك فلان من الناس بس زكاتك

0: انا بدي اعمل معك موعد مشان تغسلي سيارتي، امتى فاضي لتغسلي؟ موجوده بالمكان الفلاني. انا لحتى وصلت لهي المرحله هو ناشر كتير بوستات، حالات، شغلات، انجازات، حتى ولو كانت مهمه بسيطه. احنا ما مهم مو مهم الموضوع تكون معقد، على قد مو مهم انه يكون مستخدم وبسيط. فعلى هذا الاساس انت بتصير مثلا بتحكي مع الشخص مثلا ليعمل لك خدمه غسيل السياره، مثلا لخياط. كثير من احيانا بنوصل لمرحله، خاصه بنرجع بنضطر لموضوع الثياب، بيعجبنا قطعه من مثلا كنزه او مثلا بنطرون بغض النظر، بس للاسف ما بزبط معنا. ليش؟ ياسات صغيرة، ياسات كبيرة، ما في من المقاس اللي عندي. أو مثلا أنا في كتير تطبيقات بتعرض الفاشن، بتعرض كتير قصص بخص الموضة، فأنا كتير بتعجبني قطع بنزل على السوق ما بلاقيها. في كتير أمثلة حية على الانستغرام
1: ما بتلاقيها على الواقع، لأنه هذا مثلا الشخص مصمم هذا الشيء لإله، براند باسمه، وما مكان يعرضه إلا عن طريق النت.
0: عن طريق النت. بس هو شو الفكرة؟ أنه أنا الفكرة اللي بدي أوصلها أنه أنا صحة تياب ما لي قدران جيبها، لأنه هي بس موضة أحيانا محصورة ببلد معين ما لي قدران أوصله. في بالمقابل خياط من فئة الشباب عامل صفحة على الانستغرام وبيخيط،
1: صح،
0: وبينزل وصلت معه لقطعة تعديل. هو من شو كانت التكاليف؟ طلع من تكاليف بسيطة، موضوع أنا مالي مضطر أنا أدفع بضجت كبير من المال لحتى أنا أنشئ مشروع، بداية مشروعي. درجة درجة. الغلط أنك أنت تفتحي على العريض وآخر شيء ما تدري تستحكمي الموضوع. ليش؟ لأنه ما طلعنا الموضوع درجة.
1: هو الناس بشكل عام مستعجلة
0: بدها تعمل مشروع يخليها مثلا تفتح فرع وتاني شهر تفتح الفرع. ما بيصير. احنا في ثقة، في بدك تبني هذا العلاقة، خلينا نقول علاقة الثقة بينك وبين الزبون، تنشريها وعلى أساسها يجي. على هذا الأساس قد ما انت بتعرضي جسر الثقة قد ما بتقدري تفتحي أفره. ف هاي المشاريع البسيطة اللي خلينا نقول على موضوع السوشيال ميديا، خياط فتح من كنزات قديمة ساوى موديل جديد، حيا كنزة جديدة،
1: صح. أنا موديل اليوم جديد. اليوم الشباب بالفعل عم تبتكر كتير قصص من ولا شيء.
0: تماما.
1: هو يمكن الصح طريقة الترويج الواحد لنفسه.
0: تماما، ترويج لنفسه. فهو بلش من خلال تعديل، فتح خط من هون. شلون بلش يطلع درجة درجة؟ هون بلش هو فتح خط تعديل الثياب. الشباب كلها كل الشباب بتحب الصبايا تعدل على ثيابهم وتغير. كان أحيانا كتير من الكنزات مثلا ما فيها شيء بس ملينا منها، بدنا نروح منعدلها. فالفكرة اللي احنا بلش بخط تعديل الثياب، رد طلع لموضوع انه يعمل براند خاص فيه، عمل كتير أصناف من الثياب. هلأ أنا بهاي الحالة وقت هو عمل هذا جسر الثقة، أنا صار إذا عجبتني قطعة عن نت قادر أقول له أحكي معه له أنه ساوي لي. ما صار في هذا الحاجز لغالية،
1: حتى صار في طلبات التوصيل.
0: طلبات
1: يعني
0: التوصيل
1: أنت ما عاد مضطر أنك تروح يمكن وتأخذ من وقتك هاي التفاصيل.
0: تمام. تكون مثلا محكومين لحنا كثير. أنا أحد الأمثلة اللي صار معي مثلا كان عندي مناقشة مشروع تخرجي وبنفس الوقت بمشروع التخرج ما في إمكانية لتروحي تاكلي أو بتطلك يومين ورا بعض عم تاكلي، لدرجة أنه بس أنه الواحد يضل عايش يقدر يشتغل ويضل صحيان. فبعد مناقشة مشروع التخرج مكان بعيد يعني جامعة، فبدي ما أكل أنا، فقدراني أنت شو يوصل لك أكل. فخدمات بسيطة بس مهمة وعم تخلق فرص عمل كتير عالية.
1: تماما
0: صراحة.
1: يعني مثل ما حكيت هلأ حضرتك أنه من تفاصيل صغيرة أو قصص بسيطة عم نقدر نعمل فعلا صفحات، وكل واحد بطريقة معينة عم بيروج لنفسه. أستاذ عزت، هيك يعني ختاما نصيحة سريعة للي بده يبلش بالتجارة الإلكترونية.
0: التجارة الإلكترونية يحدد فئته المستهدفة أكتر، يبني البزنس موديل خاص فيه، يقروا عن البزنس موديل وكيف تحضير بيكون له. أي بزنس لا يأكلوا هم موضوع أخذ أشهر مثلا معه، لا، كل ما طول كل ما كان أحسن. ما يفكر أي مشروع بيأخذ معه فقط شهر زمان تخطيط. صراحة هذا للأسف بده أشهر وعلى أساس

0: أساسه يعرف
1: الصبر.
0: ينطلق إيه الصبر يطلقه بشكل صحيح، هذا أهم شيء صراحة. يعني
1: أستاذ عزت الحكيم مختص بعالم التجارة الإلكترونية، نورتنا اليوم بحلقة فرص ناشئة.
0: شكرا كثير لكم على الاستضافة الحلوة والبرنامج الحلو.
1: بالخلاصة متابعينا، التجارة الإلكترونية مو مجرد صفحة ولا مجرد إعلان، هي فكرة وتخطيط وصبر، والأهم فهم حقيقي للزبون. كل حلقة من فرص ناشئة رح نفتح باب جديد من عالم الإنترنت ونحكي عن فرصة ممكن تكون بانتظار حدا فينا.
2: فرص ناشئة. الإعداد والحوار مرام بعضي. الإخراج سليم محفوظ.

بنسى ألم على قد الشوق اللي في عيني أغاني سلم.

0: سألم على قد الشوق اللي في عيني يا جميل سليم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: إذاعة دمشق تقدم عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ.

اليوم روايتنا كتير رواية حلوة وقصيرة، واخترنا أنه تكون من أدب الأطفال لكن أيضا موجهة للكبار. كتب ورسم الكاتب والطيار العسكري الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري. نشرت الرواية لأول مرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالولايات المتحدة في نيسان 1943، بعدين نشرت بعد وفاة المؤلف في فرنسا بعد تحريرها، وكانت أعمال سانت إكزوبيري محظورة بفرنسا قبل تحريرها. حصلت هالقصة أو الرواية على جائزتين: جائزة ريترو هوغو لأفضل رواية قصيرة عام 2019، وكتب لوموند الماءه للقرن العشرين، وانعملت فيلم رسوم متحركة، وأيضا انعملت مسلسل كرتوني أنيمي عام 1978. تعتبر رائعة أدبية وفلسفية، وتصنف

كواحدة من أكثر الكتب مبيعاً وترجمة في تاريخ الأدب العالمي. ترجمت إلى أكثر من 300 لغة ولهجة، ورغم مظهرها كقصة موجهة للأطفال إلا أنها بتحمل أبعاد فلسفية عميقة تنتقد نمط تفكير البالغين وتدعو لاستعادة براءة الطفولة. بيع منها ما يقدر ب 200 مليون نسخة حول العالم، وتم التصويت لها الرواية كواحدة من بين أفضل كتب القرن العشرين في فرنسا، وذلك في الكتب اللي اختارتها صحيفة لوموند. أكيد كلنا عم نسأل شو هي هالقصة القصيرة أو هالكتاب شو هو. إنها رواية الأمير الصغير. القصة قصة الأمير الصغير تدور في 27 فصل، وبتحكي عن أمير بيزور كواكب مختلفة بما فيها الأرض، وبيتناول موضوعات الوحدة والصداقة والحب والفقدان. وعلى الرغم من أسلوبه ككتاب للأطفال، فإن الأمير الصغير يقدم ملاحظات عن الحياة والطبيعة البشرية. طبعاً قصة الأمير الصغير رويت كأسطورة أو حكاية رمزية ذات بساطة لغوية وظل عميق في المعنى. بيناقش الكتاب موضوعات عالمية بشكل مبسط، بيجمع بين صفاء الطفولة ونقد ثقافة البالغين. فيرى كثيرون أن الرواية تحث على حماية الخيال والبراءة والطفولة مقابل الجمود العقلاني للكبار، وبتشجع على الصداقة والإخلاص بالمسؤولية. كمان بيعلم الثعلب الأمير أنه الحب الحقيقي يقوم على بناء الصلات، وبتنتقد الرواية مظاهر طمس المعنى في حياة البالغين. خلونا هيك نحكي شوي، نسرد عن القصة. بداية القصة بيصير عطل بالصحراء بطيارة لأحد الطيارين، فبيهبط الطيار اضطراريا بطائرته بقلب الصحراء الكبرى. بيتفاجأ الطيار بظهور أمير صغير، وبيطلب منه بإلحاح إنه يرسم له خروف، لكن الطيار ما بيقدر يرسم له خروف. وبيبلشوا هون يتعرفوا على بعض، وبيخبروا الأمير الصغير إنه ما نو من الأرض. فبيسأله أنت منين لكان؟ بيقول له أنا إجيت من كوكب صغير كتير أو كويكب اسمه B612، وإنه ترك كوكبه الصغير ومحبوبته الوردة، عنده وردة بيحبها كتير، بس هي هاي الوردة بيحكي إنها كلها كبرياء وغرور، وإنه صار خلاف وتخانق مع الوردة يلي بيحبها. قام زعل وغادر الكوكب وإجى على كواكب أخرى ليتعلم الفهم والمعرفة من الكون، وقرر السفر ليكتشف نفسه كمان. وقال بأنه زار 6 كواكب متفرقة سكن أشخاص بيعكسوا فعلا عيوب البشر. قال تعرفت بإحدى الكواكب على ملك بيحب السيطرة، وتعرفت على رجل أعمال بيعد النجوم بس مشان يملك النجوم، وتعرفت على رجل مولع بإشعال المصابيح دون توقف، يعني مشغل مصابيح، وتعرفت على الجغرافي. أما كوكب الأرض فكانت المحطة الأخيرة، والتقيت بثعبان حكيم وثعلب، وأخبرني الثعلب بأهم درس بالحياة. أبرز العبر والدروس يلي أخذتها علم الثعلب الأمير الصغير أن الأشياء لا تصبح ذات قيمة إلا إذا تم ترويضها وبناء علاقة ارتباط ومحبة معها. الرؤية بالقلب. قدم الثعلب الجملة الأشهر بالرواية. شو هي الجملة الشهيرة؟ إننا لا نرى بوضوح إلا بالقلب، لأن الأشياء المهمة غير مرئية للعين. تبوع الجملة هي أساس الرواية كلياتها وأهمها بالرواية. وهون أدرك الأمير إنه وردته على كوكبه فريدة من نوعها، مو لأنها نادرة بل للوقت والجهد والمشاعر يلي استثمرها بالعناية فيها. وبالنهاية وبعد قضاء فترة مع الطيار، أدرك الأمير الصغير مدى تعلقه بوردته.

وحدته وضرورة العودة إلى كوكبه لتحمل المسؤولية. فخلى ثعبان سام يعضه ويلدغه لحتى يتخلص من جسده المادي الثقيل وتصعد روحه نحو كوكبه. والطيار طبعا ينجح بإصلاح طائرته، وتبقى النجوم في السماء تذكره دائما بضحكة الأمير الصغير. أعزائي، روايتنا خلصت، لكن اخترنا بعض الاقتباسات من قصة الأمير الصغير. الاقتباس الأول: كان شذا زهرتي يعبق في جنبات كوكبي، أما أنا فما عرفت أن أجني منها لذة ومتعة. ما كان علي أن أحكم على كلامها بل على أفعالها، إنها كانت تعطرني وتضيء لي، فلماذا فررت منها ولم أحذر ما وراء حبائلها وحيلها؟ إن الأزهار تناقض نفسها بنفسها، لكني كنت صغيرا جدا ولم أحسن محبتها. الاقتباس الثاني: للناس نجوم يختلف بعضها عن البعض الآخر، فمن الناس من يسافر فتكون النجوم مرشدات له، ومن الناس من لا يرى في النجوم إلا أضواء ضئيلة، ومنهم من يكون عالما فتكون النجوم قضايا رياضية يحاول حلها، ومنهم من يحسب النجوم ذهبا، وهذه النجوم على اختلافها تبقى صامتة. أما أنت فيكون لك نجوم لم تكن لأحد من الناس. وبالختام منلاحظ أنه القصة تركز على التناقض بين عفوية الأطفال ونقاء قلوبهم، وبين نظرة الكبار المادية والسطحية للأمور. وبتذكرنا بعد ما كبرنا أنه ما ننسى الطفل البريء بداخلنا، وأنه نحاكي دائما. وسؤال حلقتنا لليوم: لو كنت محل الأمير الصغير، بترجع على كوكبك ولا بتضل متجسد وعم تكتشف كواكب وعوالم تانية؟ وبنرجع بنقول الجملة الأشهر برواية الأمير الصغير: إننا لا نرى بوضوح إلا بالقلب، لأن الأشياء المهمة غير مرئية للعين. وسؤال تاني: يا ترى أنت بتنظر للحياة بعينك ولا بعين قلبك؟ حلقتنا خلصت، وكل الحب لألكون مني أنا ديما ومن مخرجنا سليم. موعدنا الأحد القادم، إلى اللقاء. عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ.

لأن الخبر أمانة ومصداقية، والأحداث تتسارع بشكل يومي. سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الأخبار بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق.

لأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساء بتوقيت دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، الخبر بكل أمانة وموضوعية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد تعقد الأزمة في لبنان وانسداد الأفق السياسي، مشيرا إلى أن سوريا تطرح مقاربة مختلفة للحل ترتكز على وقف الحرب والقصف. الرئيس الشرعي يوضح أن بعض الأطراف اللبنانية بقيت أسيرة للماضي وتفكر بنفس المعطيات السابقة، رغم أن لبنان يتعرض لحرب كبيرة جدا. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يفتتح المرجل البخاري الصربي في مصفات حمص بعد استكمال أعمال تنفيذه ووضعه في الخدمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد أنه تم تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق نظام LMD ومنح صاحبها وثيقة تكافؤ صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يؤهلها للاعتراف بها كشهادة جامعية معتمدة. وزارة العدل تعلن متابعتها للنقاشات والتساؤلات حول قانونية الإجراءات في قضايا الجرائم الإلكترونية. وفي خبرنا الأخير، إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تعلن اكتمال عودة جميع الحجاج السوريين سالمين بعد أدائهم مناسك الحج لعام 1447 للهجرة. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صغر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
2: سهرة الأسبوع
3: إعداد وتقديم سهيل خليل.
2: سهرة الأسبوع
3: الهندسة الإذاعية بسام الطرح وسامر محمد.
4: أيها الأعزاء، أسعد الله مساءكم. معي في الاستوديو الأديب والباحث الأستاذ عبد القادر ربيعة. وعبد القادر ربيعة غني عن التعريف، فعبد القادر ربيعة كاتب قصة قصيرة وله أبحاث تاريخية أيضا، ويكتب في الصحف المركزية وفي الصحيفة المحلية التي تصدر في اللاذقية. أستاذ عبد القادر أهلا بك، ونرجو أن نبدأ سهرتنا بالحديث عن شيء من تاريخ اللاذقية الموسيقي.
5: لا شك أن اللاذقية كان لها فراس، فنحن وجدنا أنواع من الأغاني لم تكن موجودة في محافظات أخرى، وأنواع من الزجليات ما كانت موجودة في محافظات أخرى، منها مثلا أغنية سالم وعلى روض الحبيب فتنة وأغنيات غيرها لا تتجاوز البضع أغاني. وهذا يدل على أن لعدم وجودها في محافظات أخرى ومناطق أخرى يدل على أنها محلية ومحلية تماما.
4: هذا بالنسبة للمدينة أستاذ عبد القادر.
5: نعم.
4: بالنسبة للريف هل وجدتم أشياء جديدة؟
5: وبالنسبة للريف فقد وجدنا ثلاث أغنيات على ما أعتقد،

0: اكتشفت واحدة منها أنا وهي على العين شمالك شمالي.
1: نعم.
0: أو يام شمل يام شملي ويام كمل يام كملي، تقال بعدة لهجات.
1: نعم.
0: اختلافا من قرية إلى قرية.
1: نعم.
0: واكتشفنا أغنية فصلية بالبهلولية على ما أذكر أيضا مع هذه الأغنية تقول يا لمدقدق يا ابن أمي. واكتشفنا أغنية في منطقة عين البيضاء عيوش يم مردانة. لكن عيوش يم مردانة وجدنا أن لها جذور في المدينة، وحدث خلاف كبير بين أن هذه الأغنية هي للمدينة أو للريف، ويبدو أنها كانت
1: مشتركة
0: للريف والمدينة، لأنه طبعا مع يوم من الأيام كان الريف منعزل عن المدينة بأي مجتمع ولا في أي زمان. الحقيقة أيضا وجدنا نحن فولكلور كان يغنى في اللاذقية ولكن هو معروف أنه مصري، مثلا يا محلى الفسحة، هذه أغنية يعتقد أنها من الفولكلور السكندراني في مصر، وقد يقال أن أعدها عبد الحامولي أو لحنها، ويقال غير ذلك. ووجدنا بعض أغاني أخرى مثل جوز الحمام بني وهي مصرية، ووجدنا أغاني محورة إلى العربي وهي من مناطق التركية العربية مثل مرسين واسكندرون. أي أن الفولكلور بهذه المدينة باعتبارها مدينة ساحلية وكان يفد إليها سواح وتجار وغرباء دوما، كانت تتلقى تأثيرات غنائية وموسيقية من أقطار مجاورة، ومن خلال تطور ونمو هذه العلاقات التجارية والسفرية في البر والبحر. أعتقد أن باختصار أن الفولكلور في اللاذقية فولكلور يتساوى كما قلنا مع حجم هذه المدينة الاجتماعي والسكاني، فلا هو بالضخم الكبير كما يتهم البعض أن بعض الناس يخفون أغاني فولكلورية كبيرة وخطيرة ومتعددة، ولا هو بالذي لا يذكر وتافه كما يقول الطرف المتشائم. وأعتقد أن كل شيء قد وضح في هذا المجال.

0: أستاذ عبد القادر، أرجو أن نقف هنا عند أغاني مدينة اللاذقية.
1: حقيقة أنا للمدينة أغاني معينة كانت تعبر عن الواقع الاجتماعي لهذه المدينة.
0: نعم.
1: بعض هذه الأغاني كان معتمد كشعار ثابت للأفراح وللمناسبات. فمثلا بعض الأغاني كانت خاصة للأعراس.
0: نعم.
1: مثل قوم يخطرينا يا زينة، والبدري لما زار. رغم أنه البدري لما زار يبدو أنها موثقة لا دانية، وقوم يخطرينا يا زينة يبدو أنها مصرية وجاءت لنا عن طريق مصر، رغم

0: أنها منتشرة في لبنان وفي فلسطين وفي الدول المجاورة.
1: أي بالنسبة لأغاني أيوة. الأعراس،
0: وكان هناك بعض أغاني ناقدة وزجليات أحيانا أو أهازيج إذا شئت تتحدث.

0: في غنية بلادية على ما أظن أنا وبحسب التحقيقات ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر أو بعد ذلك بقليل، حينما دخلت الآلة البخارية إلى السفن، وكانت تسمى السفينة عند أهل اللاذقية التي لها محرك بخاري تسمى البابور.
1: نعم.
0: بينما نفس التسمية في مصر كانت تطلق على القطار.
1: نعم.
0: أو على السكة الحديد.
1: نعم.
0: وكلنا نعرف الأغنية المصرية التي تقول يا بابور الساعة 12 يا أبو عجل حديد.
1: نعم.
0: يبدو عندنا البابور في اللاذقية كان هو الباخرة المزودة بمحرك بخاري، وهذا يعني أنها السريعة والحديثة والقوية. فيبدو أن الناس أو قريحة المؤلفين جادت بهذه الأغنية، وهي على مقام صبا التي تقول لبعت سلم لا حبي ببابور النار شيلوا شيلونا طلع النهار. ويبدو أن لمعنى الأغنية إلى أكثر من معنى، لها معنى مزدوج مبدئيا كما يبدو، يبدو أنها كان يقولها الحمالون من عبارة شيلوا شيلونا طلع النهار، لأن التحميل بالمرفأ بأيام السفن البخارية بدأ يصبح نشيطا ويتصل العمل ليلا نهارا. هذا مثال على ذلك.
1: أغاني أخرى أستاذ عبد الخالق؟
0: الحقيقة هناك مثلا الأغنية اللطيفة اللاذقانية التي تتحدث عن الحب والعشق والغرام، هذه الظاهرة التي لا يخلو منها أي مجتمع إنساني، التي تقول أغنية سالم حبيته والله قلبي وعطيته، العشق لك يا سالم والهجر لك يا سالم، يا سالم عيني يا صغير. الحقيقة أن هذه الأغنية برأيي على لطف كلماتها وبساطتها وعلى طيبتها وعلى تعبيرها عن مسائل الحب والعشق في البيئات الشعبية، إلا أنه كان تلحين يمتاز بشيء من الغرابة والطرافة. فحسب قواعد الموسيقية هي مؤلفة على مقام راست، ومقام راست له قواعد معينة من الناحية الموسيقية للتفاعل مع الأنغام الأخرى، أي بأنه أحيانا يعني قليل ونادرا أو محرما أن يتفاعل مع مقام شوكي أفزا، ولكن لاحظ أن المقطع الثاني منها هو على مقام شوكي أفزا. هذا مما يدل على أن الملحن الذي لحن هذه الأغنية لم يكن عبقريا بأنه أجادت قريحته بمثل هذا اللحن، بل كان عالما وأستاذا في علم الأنغام العربية، بحيث استطاع أن يقوم بالتفاعل بين نغمين يعني ديسري لاتيف، يعني ما فيهم قرابة.
1: الجميل أن قدرة الفنان على نقل بين مقامين مختلفين. أستاذ عبد، لدينا تسجيل لأغنية سالم بأكثر من صوت، أفضل هنا أن نسمع الأغنية بصوت الفنان اللاذقي جورج.

0: أستاذ عبد، عن الآلات الموسيقية التي عرفتها مدينة اللاذقية، فأرجو أن يكون حديثك الآن عن ذلك.
1: أخي سهيل، فعلا الآلات الموسيقية في مدينة اللاذقية قد يكون لها شأن أكبر من شأن الغناء والتلحين. فبنهاية القرن التاسع عشر هذا ما أسعفتني به ذاكرة العجائز من النساء والرجال، كان هناك مصنع يصنع الآلات، يصنع الأعواد. وكان مكان المصنع هو خلف ساحة البلدية القديمة أو مقابل مبنى الشبيب القديم. وكان هناك شخص هو وابنه يصنع الأعواد وكان اسمه اصطفان. وفي مطلع القرن العشرين مات هذا الرجل هو وابنه وورثه الشيخ مواهب نتيفي في اللاذقية، وكان يصنع العيدان ويصلح العيدان. إذن يبدو أنه من بداية القرن التاسع عشر كانت آلات العود تصنع في اللاذقية، وهذا من الناحية الحضارية ومن الناحية الفيزيائية والموسيقية أمر ليس قليل. لأن كثير من المدن السورية أو معظم المدن السورية وغير السورية لم تعرف صناعة العود. فيبدو حتى الآن بعض المدن بالوطن العربي ما بيعرفوا بيصنعوا عود حتى الآن بالقرن العشرين وبالتسعينات، بيبعتوا بيشتروا عود من دمشق أو من حلب أو من بيروت. فهذه شغلة نقطة خطيرة أنه كان يلتقى صناعة أعود. وكان
2: من
1: هناك صناعة الناي في اللاذقية.
0: عفوا، قبل أن ننتقل إلى الناي أستاذ عبد القادر، يعني عندما نقول مصنع للعود هذا يعني البزوق والآلات المشابهة الأخرى أيضا؟
1: لا، فقط العود. فقط العود. لم يكن يصنع البزوق أو النشأة كار أو يعني فصيلة عائلة العود. أو الآلات المتشابهة مع العود والتي تتسلسل معه من الناحية الميكانيكية والفيزيائية.
0: فقط عود المعروف.
1: العود فقط، آلة العود. يبدو لأن الناحية الموسيقية والفكر الموسيقي لم يكن يستوعب غير آلة العود، لأن آلة البزوق في ذلك الزمان كانت آلة تركية وتنطق بالغناء التركي أكثر ما تنطق بالغناء العربي.
0: إذن عن الناي أستاذ،
1: وكان يصنع الناي.
0: وكان
1: في بستان على مقابل مقهى العصافيري كان اسمه بستان القصب. هذا البستان أزيل بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة على ما أعتقد. ولكن بستان يبدو أنه قديم وعريق، ويستدل على ذلك من البئر الروماني اللي كان بوسط البستان. والناعورة القديمة يبدو أنه كان ربما من القرن السابع عشر، ثامن عشر أو أقدم من ذلك. وكان مشهور على أن هذا البستان سمي بستان القصب لأنه كان مصورا بغابة هائلة من القصب تشكل حاجز بين البستان وبين الطريق. فكان الذين يصنعون النايات في اللاذقية وأشهرهم في مطلع القرن العشرين عازف الناي المشهور في اللاذقية عكرمة. وعكرمة قد أخذ صيتا كبيرا على أنه من أعظم عازفي الناي الذين مروا بتاريخ الأمة العربية، وارتبط بأسطورة خطيرة وعجيبة. يقال أنه حينما كان يعزف في الليل كانت تظهر الجن لسماع قصبته.
0: جميل.
1: وكان يؤخذ القصب أيضا من بستان السلطان إبراهيم في مدينة جبلة. لأن القصبة التي يمكن أن تصنع نايا يجب أن تكون بكرات قصيرة وتخينة. أي أنه لازم تكون القصبة قد أنضت زمن طويل بالأرض، ما انقطعت، يعني تركت لفترة طويلة حتى تنضج. وكان فيما بعد من الذين أخذوا يصنعون القصب وهو لا يزال حيا يرزق الأستاذ محمد ريس علي، وهو عازف ناي كبير وعازف على آلة الكلارينيت وعلى آلة الفلوت، وكان يعزف آلة الساكسفون، وكان عنده إلمام عظيم في الموسيقى تين الشرقية والغربية. كان يصنع آلة الناي في اللاذقية، وظهر عدد كبير من الناياتية، ومنهم النايات الشهير عبد السلام صفار. المعروف
0: أعتقد من أفضل الناياتية.
1: يقال أن لم يكن أفضل منه إلا عكرمة، كان عكرمة أفضل منه. لذلك كانت صناعة الناي في اللاذقية قديمة وعريقة، وأيضا كانت صناعة الدرب.

0: الحركة أو الآلة الإيقاعية، على اعتبار أن مدينة اللاذقية كان فيها صناعة فخار قديمة وعريقة، وبما أن فخار اللاذقية هو من طينة يوجد فيها كمية كبيرة من خبز الحديد، أي أنها ذات طبيعة معدنية، أو كان صوت الدربكة اللاذقانية نحاسي
1: فيه رنين
0: وله رنين.
1: نعم.
0: وكانت تسمى في الداخل الدربكة الساحلية أو الفخارة الساحلية أو اللاذقانية.
1: جلد الدربكة هل كان جلد حيوانات بحرية؟ أنا برية
0: كان يصنع جلد الدربكة من ما يسمى بقرة البحر.
1: نعم.
0: من ظهر بقرة البحر ومن ظهر القرش، سمك القرش. وكانت هذه حينما تكون للمحترفين، العازفين محترفين وبدون يعملوا على الدربكة فترات طويلة وتصمد معهم. وكانت تشد الدربكات للطبقات الشعبية من جلد الماعز أو الشيفرو الذي يقال له بالفرنسية جلد الماعز، كان يصنع للدربكات الرخيصة الغير غالية السماء، واللي يدقوا عليها بالبيت تضرب ضربتين وتبدأ تخبخب وتخرخر ولا تعطي أي نتيجة. يعني هذا عن جلد
2: حياتي.

0: أستاذ عبد القادر، ماذا عن الحركة الأدبية قديما في مدينة اللاذقية؟
1: نعم، يقال أن اللاذقية كانت مدينة عامرة بالنشاطات الأدبية والفكرية والثقافية، ولا أدل على ذلك من دير الفاروس والتكايا المولوية القديمة التي كانت تدرس الفقه والأدب في اللاذقية. ودير الفاروس كما هو معلوم أنه كان يدرس الفلسفة والحكمة، ويقال أن أبو العلاء المعري قد درس فيه. ولكن نحن من خلال التحقيقات عن التراث الأدبي في اللاذقية ما استطعنا أن نوصل إلى أكثر من منتصف النصف الأخير من القرن التاسع عشر. الحقيقة ما كان يقدم من نشاطات أدبية وفلسفية وفكرية قبل هذه الفترة حصلنا عليه على شكل أخبار ليس فيها الكثير من التفاصيل. يبدو أنه اللاذقية

0: بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر كان يوجد فيها نشاط في الريف والمدينة وفي الأحياء الشعبية من الشعر وخصوصا الشعر. فكان هناك شعراء وكان هناك أناس يشرحون الشعر وناس يدرسون الشعر، وكذلك هناك كان نشاط يمكن أن يدخل في طائفة النشاط الأدبي وهو النشاط الفقهي، شرح الأحاديث وتفسير القرآن وقصص الصالحين وقصص القديسين، أيضا كان لها شكل من أشكال الأداء. وفي هذه الأيام يبدو أنه كان في أعلام للشعر، ولكن هذه الأعلام عرفنا عنها في مطلع القرن العشرين، عرفنا منها في مطلع القرن العشرين الشاعر الشيخ محمد الأزهري وعدة شعراء من آل محمودي والشاعر إدوار مرقوص ويقال أبو لبدوي الجبل وأجداده وعدد كبير من عائلة الخير من أجداد آل خير الموجودي كانوا شعراء.
1: نعم أنا أعرف أنه أكثر الشعراء الذين ذكرت أسمائهم أستاذ عبد القادر لهم دواوين شعر.
0: نعم
1: يعني دواوين المرحوم الشيخ سليمان أحمد له ديوان أيوة شعر نعم والمحمودي نعم له نعم أيضا نعم والأزهري
0: نعم. ولكن هذه نقطة يجب أن يؤخذ عليها أن لم يكن هناك فن المقالة، لأن اللاذقية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لم يكن فيها صحافة، كذلك لم يكن قد انتشر فن القصة أو المسرحية، إنما كان النشاط الأدبي كما يقال أحادي الجانب، وهذا مع الأسف نقطة يعني سلبية،
1: مجرد مبادرات فردية.
0: نعم.
1: على ذكر الصحافي أستاذ عبد القادر ربيعة، يعني مع بداية القرن العشرين كان هناك بعض الصحف اللاذقية.
0: نعم نشأت بعض الصحف اللاذقية، ولكن كانت الحياة الأدبية بدأت تتطور، فدخل فن القصة والمسرحية وفنون أخرى، ويعني الصحافة كانت تعني بالشعر وكانت تعني بالقصة أيضا وتعني بالمقالة. نعم لا غبار على هذا الكلام،
1: حتى لدي أعداد من مجلة قيصارة وفيها قصائد
0: أنا في القرن التاسع عشر حددت، ولكن في مطلع القرن العشرين حدث هذا التطور.

0: من مكتبتنا
1: لها شفاء كأن

0: في كل الشرق، شرقنا العربي، هناك ظاهرة الأدباتيين.
1: الأدباتيين.
0: فالأدباتيين أستاذ عبد
1: نعم،
0: القادر ظاهرة الواقع، يعني
1: ظاهرة
0: كوننا
1: ظريفة.
0: لا شك، فنرجو أن يكون حديث عن هذه الظاهرة.
1: يبدو أن اللاذقية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، على ما أظن وأرجو أن لا يلومني أحد، أنها كانت غنية بالأدباتية أكثر من الأدباء. هناك كان عدد كبير من الأدباتية الذين يتبارون بالشعر وبالقوافي، وأنا أعطيك آخر البيت، أعطيني أنت على القافي،
0: المسجلات الشعرية،
1: المسجلات الشعرية، وكانوا يتبارزون بالحساب شعرا، ويتبارزون بالفلسفة شعرا. وأشهر اثنين بهذا الخصوص الشيخ حسن حمادة، وهو جد زوجتي لأمها، وكان خصمه اللدود الشيخ محمد هلال، والد الأستاذ عبد القادر هلال مدير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
0: لست أدري أستاذ عبد القادر إن كنت تحفظ شيء من شعر.
1: والله مع الأسف لا لا لم أحفظ، ولكن ما صعب الحصول، لأنه لا يزال هناك من أبناء حسن حمادة ومن أبناء محمد هلال. كان هذين الاثنين يتناطحان بالشعر، بواحد يبعث له للأول مسألة حساب شعرا، وبده يجاوبه هداك بالرد شعرا،
0: يحل المسألة شعرا،
1: يحل المسألة، نعم، الحل الشعري. وكانوا يبعثوا لبعضهم حزيرة شعرا، وكان هداك بده يرد له عليه رد شعري، وكانوا يتشارطوا عن صدر كنافة، ويتشارطوا عن خروف مشوي وعن معلاء مشوي وشغلات من النوع، وظلوا يتناطحوا هالاثنين لفترة طويلة. طبعا ما كانوا هن الوحيدين الأدباتية في مدينة اللاذقية، كان في أدباتية كتير يتناظروا بهذه الطريقة، ويطلع عنه النكات وقفشلات تحفظ المدينة وتتندر بها، ولكن كان الحقيقة أني أشهر اثنين على ما أعتقد أنا.

0: أستاذ عبد القادر ربيعة، لا شك لديك فكرة كاملة عن أدب يعني له حضوره في التاريخ الأدبي لكل أقطارنا العربية. مدينة اللاذقية عرفت الحكواتي،
1: نعم.
0: فنرجو أن تحدثنا عن أدب الحكواتي.
1: الحقيقة اللاذقية على ما أعتقد أنها من العصور الوسطى كان فيها ظاهرات مقاهي الحكواتية. كان الحكواتي في اللاذقية منتشر في عدة أحياء وفي عدة أماكن، وكان الحكواتية يعتمدون قراءة سيرة عنترة بن شداد العبسي وسيرة بني هلال وسيرة الزير سالم، وكان أهل اللاذقية في الليل على ما أعتقد بالقرن التاسع عشر وما قبله وحتى في مطلع القرن العشرين لم يكن لديهم من مكان يذهبون إليه غير مقهى الحكواتي، أقصد ليلا، فلم يكن السينما ولم يكن المسرح ولا تكن دور اللهو والملاهي أو شيء من هذا. كان هناك المقهى الذي هو عبارة عن مقهى شعبي بالنهار وفي الليل يتحول إلى مكان لرواية السيرة الشعبية. وكما قلت أنها الحكواتية كانوا موزعين على الأحياء، يعني كان بحي الصليب حكواتي، بحي الشغضاير حكواتي، بالعوينة حكواتي، وكان هالحكواتية لهم أساليب مختلفة. الحقيقة البعض منهم كان يفضل يجلس على بإيوان عالي مرتفع وفوقه الكثير من الزركشة وكذا ويروي القصة وهو جالس، وكان حكواتي من نوع آخر كان يروي القصة دون أن يمسك بيده كتاب ويرويها عن ظهر قلب ويقف وسط المقهى ويمثل بيديه وبجسمه وبذراعه. وهذا الحكواتي بقي حتى سنة 1950
0: آخر
1: حكواتي بقي باللاذقية بقهوة صوب جامع العجام، وكنا كبار وصرنا كبار وصرنا نوقف نتفرج عليه ونبتسم انه من وقت كنا صغار من زمان وكان هو بهالاسلوب وظل، وهو كان يعمل فران في النهار وحكواتيا في الليل.
0: جميل.
1: نعم. هذا ما اعرفه عن
0: هناك مواصفات محدده يا استاذ عبد القادر للحكواتي، فارجو ان نقوم بجرد سريع لهذه المواصفات.
1: الحقيقه الحكواتي رجل يمتاز بمقدره على اللفظ،
0: نعم،
1: وعلى الالقاء وعلى تخريج الحرف. وقد فتك بالحديث بأن هناك كانت نساء حكواتيات كانوا كنا في البيوت يحكينا قصص وحكايات غريبة من ألف ليلة وليلة، وكان العائلات يدفعولهم إيجار يعني يجيبون مستأجرات. فمثل ما أن الحكواتي بده وجه معبر يستطيع أن يعكس بملامحه المواقف الدرامية والتغيرات في أحداث القصة، ويطلب أن يكون عنده قوة كويسة للإلقاء ولفظه، طريقة لفظه للكلمات، لفظه ما أكثر من هيك، وبالإضافة إلى ذاكرته طبعا كذاكرة وغيره.

0: أستاذ عبد القادر، اللاذقية كغيرها من المدن عرفت كراكوز وعواز، فأرجو أن تحدثنا عن كراكوز وعواز في اللاذقية قديما.
1: يا سيدي، كانت مدينة اللاذقية مدينة قديمة وعريقة جدا بالكراكوز. واستمر فن الكراكوز باللاذقية أو الكراكوز حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والكراكوزاتية وأفكارهم والدرامات اللي كانوا يطرحوها يبدو أنه كانت متشابهة، تعتمد على شخصيات معينة، مثلا تعتمد على عواز البسيط وكراكوز الخبيث أنه كان جلاد ويضرب، وتعتمد على قصص وروايات بكري مصطفى وغيره. والحقيقة لكن فترة الكراكوز باللاذقية كانت أخصب فترة، هي اللي بدأت مع مطلع القرن العشرين، وكان يقود شخص من اللاذقية اسمه خالد الكراكيزي.
0: أخذ لقبه من
1: مهنته، وهو من أبناء حي الشغضاه. وكان نشيط بحيث أنه كان يذهب إلى المدن الأخرى ويقدم عروض حتى في مدينة اسطنبول، وكان خفيف الدم وكان فنانا رائعا، بحيث كان يقص صور الكراكيزي.

0: من جلود الجمال ويلونها بنفسه ويصنعها بنفسه. وكان زرب اللسان وكان محنك وسريع النكتة وحاضر البديهة، وكان يعمل كاريكاتيرا في الليل وفي النهار، كان يعمل رساما ونقاشا لجدران بيوت مدينة اللاذقية. حتى كل اللوحات وكل النقوش الموجودة على الأبنية القديمة في مدينة اللاذقية، إذا كان قد بقي منها وعلى الأغلب أنه قد بقي شيء من هذا، هي من رسم خالد الكراكيزي. وأصبح عجوزا وهو ما زال يمارس هذه المهنة، إلى أنه يوم من الأيام على ما أعتقد بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات، بس تحديدا لا أعلم، جاءت إليه شرطة البلدية وطلبت منه الترخيص. نعم. وهو لم يكن يعرف مسألة الترخيص، فانزعج كثيرا وكتب تمثيلية على أساس الكاركول، هاجم من خلالها شرطة البلدية.
1: جميل.
0: وهاجم بشكل مقزع، وأحيانا يقال أنه خرج عن حدود الآداب العامة، فما كان من شرطة البلدية في اليوم التالي إلا أن هدمت له الخيمة وأعطت إنذار قانوني لصاحب المقهى بأن المقهى سيختم بالشمع الأحمر إذا ما سمح مرة ثانية لخالد الكراكيزي بتقديم روايته. فكانت النتيجة أنه لما حرم خالد الكراكيزي من العمل وما بقى عاد الرسوم على الجدران والنقوش القديمة في البيوت الحديثة، ما بقى عاد إلى دور، وهو ما بقى يشتغل، مريض ومات غيظا ومات قهرا.
1: يعني من المؤسف أن يموت فنان
0: الحقيقة كهذا. خالد الكراكيزي لم يذكره أحد، وهذه أول مرة يذكر فيها أنه كان فنانا تشكيليا رائعا، وكان مسرحيا ضمن مسرح الكراكوز رائعا.
1: أستاذ عبد، نسينا شيء، أرجو أن تعطينا فكرة عن شكل خيمة كراكوز. نعم. وكيف تعرض. نعم. قصص كراكوز.
0: نعم نعم يا سيدي، كانت خيمة كراكوز أنا على ما أذكر في مقهى السودة الذي لا يزال موجود حتى الأيام.
1: نعم.
0: كانت تنصب على زاوية من المقهى، شاشة بطول ما يقارب 150 سنتيمتر وبارتفاع 80 سنتيمتر، وهي من نوع اللي يقولوا له بالقماش يقولوا له الشيت.
1: نعم.
0: وهو شبيه بالخام. وكان يقف الكراكوزاتي خلف هذه القماشة، وتحت الشاشة كانت توضع ستارة حتى لا يظهر من جسم الكراكوزاتي أي شيء، ويشعل أضواء شديدة الإنارة بعد ظهور اللوكس الذي يعمل على مادة كيروسين. أخذوا يستعملون لوكس بينما كانوا سابقا يستعملون مصباح الزيت والشموع. وكان يمسك بيديه مجموعة من العيدان، هذه العيدان تنتهي إلى صور أشبه بالصور الكاريكاتورية التي نعرفها الآن، وهي ملونة ومصنوعة من جلد الجمل الشفاف
1: كي يبدو اللون على الشاشة.
0: نعم تماما، ولا يبدو أن أي حيوان يملك بجلده هذه الشفافية إلى جلد الجمل. وكان مثلا يدخل شخص إلى خيمة كراكوز فيظهر على الشاشة قشقو الكفتاني، فيقلد بصوته غلاظة قشقو الذي يحمل الكرباج والذي يهدد الناس ويهددهم بالضرب ولا يتعامل غير العصا والضرب. ثم يأتي الرجل المسكين عواز فيدخل من الناحية الثانية فيغير الصوت هو بصوت
1: نفس الشخص يؤدي جميع الأصوات
0: نفس الشخص. أنا أذكر تماما، أذكر 100% أنه كان وحده يؤدي 7 أو 8 من أصوات، يعني
1: والأصوات مختلفة
0: من حيث الجرس ومن حيث الطبقة الموسيقية ومن حيث حتى أحيانا اللهجات. يعني مثلا كان واحد يتكلم بلهجة حلبية، أحيانا واحد يتكلم بلهجة دمشقية، واحد بلهجة لادانية. فكان خالد الكراكيزي كان عظيما جدا من هذه النواحي.

0: أيها الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا طيبا. إلى اللقاء.
1: سهرة الأسبوع
2: إعداد وتقديم سهيل خليل.
1: سهرة الأسبوع
2: الهندسة الإذاعية بسام الطرح وسامر محمد.
3: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

ونقلكن تحيات سهير الصالح ربا صبح وعدنان زيادة بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن سوريا اليوم بدأت تشكل عقدة ربط استراتيجي بين الشرق والغرب وسواحل المتوسط، وبات لها أهمية بالغة في سلاسل الإمداد والتوريد. الرئيس الشرع يشدد على أن العلاقة بين سوريا ولبنان يجب أن تبدأ من نقاط الالتقاء وليس من نقاط الخلاف. وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن تعيينات جديدة ضمن الوزارة شملت عددا من مدراء الإدارات والمستشارين. وزارة العدل تعلن متابعتها للنقاشات والتساؤلات حول قانونية الإجراءات في قضايا الجرائم الإلكترونية في سوريا. لدعم تشغيل الوحدة الإنتاجية، شركة سوريا للبترول تفتتح مرجلا بخاريا في مصفاط حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 25 طنا من البخاري في الساعة. وفي الخبر الأخير، هيئة الطاقة الذرية السورية تنفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسليم المفاعل السوري من سر أو ما ينشر من معلومات وبيانات غير دقيقة تتعلق بالملف النووي السوري السلمي. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد.
1: يا أبا طالب، لقد منعت منا ابن أخيك محمداً، فما لك ولصاحبنا أبي سلمة تمنعه منا أيضاً؟
2: لقد استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي.
3: يا معشر قريش، لقد أكثرتم على هذا الشيخ، وما زلتم تتواثبون على من في جواره من قومه.
1: نحن لا نقصد أبا طالب، أنا دعه يحمي عنا من شاء من قومنا يا أبا لهب.
3: نعم، ووالله لتنتهن عنه أو لتقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد.
1: أنت ولينا وناصرنا يا أبا لهب، وتطلب هذا منا؟
3: اتركوا أبا سلمة الآن حتى ننظر في أمر من عاد من الحبشة.
4: لقد عاد هؤلاء ظنا منهم أن أهل مكة كلهم قد أقبلوا على محمد بعد سماعهم بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب.
3: فلندعهم الآن حتى نتعرف أماكن تواجدهم ومن جاور.
5: إنه لم يدخل أحد منهم مكة إلا بجوار أو متخفيا.
3: سنظفر بهم أينما حلوا، وعلى رأسهم أبو سلمة.
2: لا أحد منكم والله يمس أبا سلمة بأذى، وإني أمنعه منكم كما أمنع نفسي.
3: حسن، فلندعه الآن وننصرف. هيا رجال.

0: إلى أين تحمل أم سلمة وابنها على بعيرك يا أبا سلمة؟
1: إني أقصد المدينة يا ابن المغيرة.
0: ألم تعجبك الإقامة في مكة أم أنك تعودت التنقل بين البلدين؟

0: حتى تتركوا مكة ثانية.
1: إن المشركين يا عتبة لم يكفوا عن أذانا في مكة، بل إنهم يفتنون في تعذيبنا أكثر من ذي قبل.
0: إذا تريد أن تنجو أنت وقومك هؤلاء.
1: لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بالهجرة.
0: وأم سلمة أيضا؟
1: نعم، أم سلمة وسلمة أيضا.
0: لكن لن دعك تسير بها في البلاد يا أبا سلمة.
1: إنها زوجتي يا عتبة.
0: وهي ابنتنا وابنة عشيرتنا، ولن ندعها ترحل معك.
1: اترك خطام البعير يا عتبة ودعنا نتوكل على الله.
0: لن ندعك تأخذها، وإن كنت تريد أن تنجو بنفسك فدعها وارحل.
1: ماذا تقصد يا عتبة؟ دعنا هداك الله.
0: اختر لنفسك أمرين، إما أن تتركها وترحل، وإما أن نقتلها أمامك.
1: لا لا لا لا لا، لا بأس في ذلك، سأتركها عندكم. المهم أن تبقى على قيد الحياة، ولا بد أن يقضي الله في أمرنا.
2: لكننا لا نقبل أن نترك الولد عندكم يا بني المغيرة.
0: الولد لأمه يا هذا.
2: إنه ابننا ونحن أولى به، ووالله لا نتركه عندكم بعد أن انتزعتم أمه انتزاعا.
0: نحن لا حاجة لنا بالولد، خذوه حيث شئتم.
3: اتركوا لي ولدي، لا تتركنا يا أبا سلمة، اتركوا لي سلمة.

0: ماذا أصابكم أيها القوم؟ ألا تخرجون هذه المسكينة؟
1: أية مسكينة تقصد؟
0: أم سلمة، لقد مضت سنة على وجودها في مرابعكم.
1: ما يضير في ذلك؟ ولم نخرجها؟
0: لقد فرقتم بينها وبين زوجها وابنها.
1: إنا لم نفعل ذلك، فزوجها هو الذي اختار الهجرة للمدينة،
0: وابنها هو الذي اختار أيضا.
1: ابنها أخذه أهله بنو أسد.
0: تكاد المرأة تجن يا عتبة لما هي فيه. إنها تخرج كل غداة وتجلس عند الأبطح وتبكي حتى تجف دموعها.
1: ماذا تريدني أن أفعل؟ هل أحملها على بعير وأخذها لأبي سلمة وهو الذي تركها؟
0: لا أريدك أن توصلها، إنما أريد أن تدعوها وشأنها.
1: لا أظنها توافق على ذلك.
0: لما لا توافق؟
1: لأن ابنها عند أهله في مكة، ولا يمكن أن تدعه وترحل.
0: لا عليكم أنتم من ذلك، خلوا سبيلها وأنا سأتولى شأن ابنها.

0: مرحبا بك يا أم سلمة. أهلا بك يا سلمة، لقد اشتقت إليكما.
1: الحمد لله الذي جمع شملنا بعد فراق يا أبا سلمة.
0: الحمد لله على سلامتكما. أخبريني يا أم سلمة، كيف وصلت وكيف عرفت أني هنا في هذه الدار؟
1: بعد أن خلى القوم سبيلنا وأعاد قومك سلمة، لم أشأ أن أتريث في مكة خوفا من أن يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بك.
0: ماذا فعلت وكيف خرجت وحدك؟
1: أعددت بعيري ووضعت سلمة في حجري وخرجت متوجهة صوب المدينة.
0: كيف تخرجين هكذا دون مرافقة أحد؟
1: تدبر الله أمري فأرسل لي عثمان بن طلحة عند التنعيم.
0: عثمان بن طلحة؟ هل كان قادما إلى المدينة؟
1: لا أدري إن كان قادما للمدينة أم لا. المهم أنه حين علم بأمري أقسم ألا يتركنا حتى نبلغ المدينة.
0: إنه نعم الرجل والله.
1: والله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف.
0: ليتك جعلته يبقى في ضيافتنا بعض الوقت.
1: لقد دعوته أبا وانصرف راجعا إلى مكة بعد أن بلغنا مأمننا.
0: وكيف عرفت أنني هنا في قباء؟
1: هو الذي دلني. حين وصلنا قرية بني عمرو بن عوف قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله.
0: الحمد لله على سلامتك يا أم سلمة. لقد كنت متفائلا دائما بأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجمع شملنا.

0: عازم على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إلى أين سيخرج رسول الله وقد عدتم بالأمس من أحد؟
0: سيتعقب المشركين، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج إلا من حضر القتال بالأمس في أحد.
1: إن جرحك بليغ، ولا أظن أنك تستطيع أن تفعل شيئا.
0: لنا في رسول الله أسوة حسنة يا أم سلمة.
1: أو يخرج رسول الله وهو مجروح ومتوهن؟
0: إن جراحات رسول الله تشغل بالنا أكثر من جراحاتنا.

0: لا محمدا أصبنا ولا الكواعب أردفنا يا عكرمة.
1: بئس ما صنعنا يا أبا سفيان، لابد أن محمدا ورجاله مجمعون على الرجوع إلينا.
0: لقد أصبنا أشرافهم ورجعنا قبل أن نستأصلهم.
1: هذا معبد بن أبي معبد الخزاعي قادم من عندهم، ولا بد أن الخبر عنده.
0: أخبرنا يا معبد، ما وراءك من أخبار؟
2: لقد تركت محمدا وأصحابه خلفي يتحرقون عليكم مثل النيران،
0: لكن دماء قتلاهم لم تجف وجراحاتهم لم تندمل بعد.
2: هذا صحيح يا أبا سفيان، لكن محمدا جمع معه من قاتل بالأمس ومن تخلف من الأوس والخزرج.
0: وما يريد محمد من ذلك؟
2: يريدون أن يثأروا منكم، وهم غاضبون لقومهم غضبا شديدا ولمن أصبتم من أشرافهم، وقد تعاهدوا ألا يرجعوا حتى يكون لهم ذلك.
0: ماذا ترون أيها الرجال؟
2: أرى أن ترجعوا عنهم، فلا قبل لكم بهم ولن يكون لكم ما كان بالأمس.

0: يدي تؤلمني يا أم سلمة.
1: نصحتك بعدم الخروج فلم تعبأ بكلامي.
0: هذا الجرح هو الذي يسبب لي الألم.
1: لابد أنه قد أصابك شيء من البرد وأنتم تعسكرون هناك.
0: لا هذه يا أم سلمة، فقد كنا نجمع الحطب في النهار وعند المساء نوقد النيران.
1: إذن كنت تحرك يدك كثيرا حتى ألمتك بهذا الشكل.
0: لم أحركها إلا قليلا، ولكن يبدو أن هذا الجرح اندمل وهو لم يشف من الداخل بعد، لهذا يؤلمني بين حين وآخر.
1: كيف أصبحت الآن؟ هل زالت نوبة الألم؟
0: الحمد لله، لقد خف كثيرا يا أم سلمة.
1: لم تقل لي كيف أمضيتم فترة مكوثكم هناك؟
0: كان التمر زادنا، وكنا نذبح جزورا كل يومين أو ثلاثة.
1: ألم يعرف المشركون مكانكم من خلال النار التي كنتم توقدون؟
0: لقد تعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كنا نوقد 500 نار حتى ترى من المكان البعيد ويصل ذكر معسكرنا ونيراننا في كل اتجاه وصوب.
1: وهل حققتم غرضكم من ذلك؟
0: الحمد لله، لقد تراجع أبو سفيان ورجاله بعد أن عرفوا تصميم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعقب أثرهم والثأر اليوم أمس.
1: الحمد لله. المهم الآن أن تخلد للراحة حتى يبرأ جرحك يا أبا سلمة.
0: لن أخلد للراحة حتى أعود بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إلى أين إن شاء الله؟
0: إلى قطن، مرابع بني خزيمة.

0: لقد قطعنا مسافة طويلة يا أبا سلمة، فإلى أين نمضي؟
1: إلى قطن، أرض لبني أسد من بني خزيمة، لنغير عليهم قبل أن تلاقينا جموعهم.
0: أين جموعهم؟ ومن يقودها؟
1: يقودهم طليحة وسلمة ابن خويلد، وهما يسيران في قومهما، ومن أطاعهما يريدان المدينة.
0: ماذا سنفعل نحن؟ لما لم نبقى في المدينة لملاقاتهم؟
1: سوف نباغتهم لنفرق شملهم قبل أن يصلوا.
0: كيف يكون ذلك؟
1: سوف يكون رجالنا على

0: ثلاث فرق، واحدة تبقى معي قتادة، واثنتان تغيران عليهم كل واحدة من اتجاه.
1: خطة محكمة.
0: يدي يا أم سلمة.
2: هل أصابك مكروه في قطن يا أبا سلمة؟
0: يدي تؤلمني أكثر من ذي قبل، والألم يمتد إلى أحشائي.
2: ما بك ترتعد هكذا؟ أمكث أمكث وارتح حتى يفرجها الله علينا يا أبا سلمة.
0: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.

عاصمة الياسمين والذكريات.